0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

بك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الطمأنينة والانضباط والإحسان.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، ليست الأيام سواء، فمنها أيام يفتح الله فيها للقلوب أبواب القرب والسكينة، ويجعل فيها من النفحات والرحمات ما يجدد الإيمان في النفوس. وفي الحج لا تتحول الأيام إلى مجرد تواريخ في التقويم، بل تصبح مواقيت للطاعة ودروسا حية في قيمة الوقت وحسن استثماره. فلكل نسك ميقات، ولكل عبادة زمن، ولكل خطوة ترتيب وانضباط. وكأن الحج يعلم المسلم أن يعيش بوعي، وأن يحترم الوقت، وأن ينعكس أثر الإيمان هدوءا وإتقانا وحسن تعامل مع الناس.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، حين تترك أهلك ومالك وتلبي نداء الله، فأنت لا تغير مكانك فقط، بل تغير نظرتك للحياة والزمن. تدرك أن العمر ليس للغفلة، وأن المواسم الإيمانية فرص لا تعوض، وأن الدقيقة في طاعة الله قد تصنع أثرا يبقى في الإنسان ومن حوله. وفي الحج يتعلم المسلم كيف ينظم وقته، وكيف يلتزم بالمواقيت، وكيف يجعل في الدقة والإتقان عبادة، فلا يؤخر نسكا عن وقته، ولا يستهين بلحظة من لحظات الطاعة، لأن الزمن في مثل هذه المواسم أمانة ومسؤولية.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إذا أحسن الإنسان التعامل مع الوقت انعكس ذلك على عبادته وعمله وحياته كلها. فالوقت ليس شيئا عابرا، بل رأس مال الإنسان، ومن أدرك قيمة الزمن أدرك قيمة الحياة وحسن عمارتها. وفي هذه الأيام المباركة يحتاج أن نتعلم كيف نجعل حياتنا نظاما، ولأعمالنا إتقانا، ولعبادتنا حضورا صادقا. فالحج لا يعلمنا المناسك فقط، بل يعلمنا كيف نعيش بوعي، وكيف نحسن التعامل مع الناس، وكيف ينعكس أثر الإيمان هدوءا واحتراما وإحسانا في السلوك والمعاملات. أيها الموفق للخير، ما أجمل أن يتحول الوقت في حياتنا إلى طريق للطاعة ووسيلة للإصلاح وبابا للخير. فاحرص على أن تعيش أيامك بوعي، وأن تستثمر أوقاتك فيما ينفع، وأن تجعل من عبادتك أثرا ينعكس على سلوكك وعلى من حولك، فتحيا الروح بالطاعة وتستقيم الحياة بالإحسان والنظام. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
1: قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم. أمر ممكن أن يحصل لأي شخص من الناس وهو يصلي أن يأتيه العطاس، فقلت: يرحمك الله. الصحابي هذا الشاب معاوية بن الحكم لم يكن يعرف هذا الحكم، فالرجل عطس في الصلاة فقال له: يرحمك الله، هو يصلي.

0: لي؟ فقال يرحمك الله، قال فرمان القوم بأبصارهم. يعني موقف غريب حصل، كيف إنسان يتكلم في الصلاة فالناس ارتبكت ونظروا، بعضهم بدا ينظر إليه. فقلت وثكلة وثكلة أمياه، يعني أولا قال يرحمك الله ثم تكلم مرة أخرى وقال وثكلة أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني لما تنظرون إلي وهو يصلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. يعني فهمت أن الجماعة يقولون لي لا تتكلم وأنا ما أعرف إيش المشكلة. قال فسكت، قال لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآن انتبهوا إلى الجملة، إلى التعليق الذي انحفر عميقا في قلب هذا الشاب. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. شعار ينبغي أن يحفظه، هذه الجملة ينبغي أن تكون شعار المرحلة التربوية لكل أب، لكل أم، لكل معلم، لكل معلمة، لكل إمام مسجد، لكل داعية، لكل محاضر، لكل إنسان يرغب في تعديل سلوك إنسان آخر. اجعل هذا عنوان المحاولة التربوية. ماذا قال هذا الشاب؟ الشاب منبهر تماما، الموقف ما نساه، بسبب ذلك الأسلوب لم يستطع أن ينسى الموقف. لا يمكن، كأب كأم كمعلم لابد أنه ستقع هفوة، خطأ من الابن، من البنت، من الطالب، من الطالبة. طيب كيف أعدل هذا الخطأ؟ كيف أقوم هذا السلوك؟ كيف أجعله يترك الخطأ إلى الصواب؟ أولا قبل أن أحفظ الأدلة أو المعلومات أو الأسس، لابد أن يكون عندي الأسلوب الدعوي، الأسلوب التعليمي، الأسلوب التربوي الصح. قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني أبدا. كهرني يعني ماذا؟ يعني ملامح وجهه لم تتغير أبدا، ما حبس في وجهي، ما تغير وجهه. يعني الآن بعضا يقول لك أنا الحمد لله ما أضرب ولكن نعطي نظرات قاسية. لما؟ ومن قال النظرات القاسية تعدل السلوك؟ النظرات القاسية قد تخفي السلوك، العقاب قد يخفي السلوك، الضرب قد يخفي السلوك، ولكنه هل يعدل السلوك؟ هل يزرع لدى الإنسان في داخله قناعة تامة بأن السلوك الذي فعله خطأ وعليه أن يتركه ويستبدله بسلوك حسن؟ قال فوالله ما كهرني، يعني ما حبس في وجهي، ولا ضربني ولا شتمني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. صلى الله على سيدنا محمد. هذا هو الأسلوب التعليمي، هذا هو الأسلوب التربوي. وترى هذا أمر مش سهل، أمر ليس سهل أبدا، علينا كآباء أو كأمهات أو كمعلمين أو ليس سهلا. عندما ترى الخطأ فتستطيع أن تضبط نفسك ضبطا تاما لدرجة أنه لا يرى أثر الغضب على وجهك. نحن الآن لا نتكلم عن خطأ متعمد، لا، هذا أمر مختلف. يعني قد يقال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان وجهه كان صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى من خلال أن يفعلها الإنسان متعمدا عامدا. أما الجاهل يعلم، وحتى المتعمد نصبر عليه ونعلمه ونأتي إليه بالأسلوب الحسن. لذلك لما مر صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة مات ابنها فكانت تبكي وتصرخ عند قبره، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة أن يفعل هكذا عند القبر. يعني غاية الأمر أن ندعو له بالمغفرة وبالرحمة. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فقط أعطاها رسالة قوية، جملة قوية. يعني إنما الصبر، يعني بعد فترة لما يهدى الحزن قليل ويخف قليلا لا يصلح، يعني بعد فترة إذا بدأت الأمور تهدى والحزن شيئا فشيئا وتيرته تخف فهو صلى الله عليه وسلم يقول ليس هذا الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لكن لم يقل مثلا ما تفعلينه حرام، هذا أمر سيء، اتق الله تعالى، لم يقل ذلك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني لم تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ماذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا قال لها؟ يعني كيف تقول له هذا الكلام؟ تعرفون ماذا قال؟ لم يقل شيء، صلى الله على سيد محمد. لاحظوا التربية النبوية، لم يقل شيء فقط، هو أول ما مر عليها قالت اتق الله واصبري، يعني حاولي تصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها، ما أصر، قال هذا خطأ وأنت لابد، لا لا، أدرك أن نفسيتها وأن حالتها النفسية الآن ليست مستعدة أن تتقبل النصائح والتوجيهات. نحن الآن كآباء كأمهات لابد أن تكون هذه الثقافة النبوية الراقية والرائعة موجودة في واقعنا كمعلمين. يعني لما يخطئ الطالب أو يخطئ الابن أعطيه أن أصب عليه صبا المحاضرات، لا، الأمر لا يحتاج ذلك، هذا لا يغير الإنسان، الذي يغير الإنسان هو هذا الأسلوب النبوي الرائع. سكت تماما صلى الله عليه وسلم وتركها، فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت مسرعة خائفة باكية تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحزن جعلها لا تعرف تكلم من، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، وأتت معتذرة مستغفرة ربها من الجواب الذي جاوبت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الآن هي مستعدة أن تتلقى، هي مستعدة الآن أن تأخذ هذه القاعدة الرائعة في حياتها. فقال لكي تأخذ أجر الصبر، معنى الحديث لكي تأخذ أجر الصبر عليك أن تعرفي أن الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الأسلوب في تغيير السلوكيات لابد أن يكون مرتبطا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ماذا قال؟ قال والله ما لا يوجد سب، لا يوجد سوء، حتى الوجه ما تغير صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان الإنسان غير مستعد الآن لتلك النصيحة، لا حرج أن أرجئه، أن أؤخرها قليلا، أن أصبر عليه حتى يكون مستعدا لها. نحن بحاجة إلى هذا الأسلوب النبوي الجميل في تغيير سلوكيات أبنائنا وشبابنا وكل من نراه على خطأ، نحن بحاجة إلى هذا الأسلوب النبوي لكي نرى أثر نصحنا وأثر تربيتنا وأثر توجيهاتنا في حياة أبنائنا وفي واقعهم. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
3: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
2: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. بسام بن سعيد النعماني، الفائز في مسابقة التصوير الفوتوغرافي ضمن فئة التجريدي التي تنظمها جائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف حلقتنا اليوم.
5: ونرفع النشيد والعلم

0: شعور لا يوصف ولحظة استثنائية. هذا كان وصف بسام للحظة الفوز بالنسبة لصورته في المسابقة، واللي من بعدها شارك هذه الفرحة أهله وأصدقائه. وعن توقع بالفوز، كان التوقع حاضر عند بسام لإيمانه القوي بقوة الصورة، خاصة في المحور اللي كان مشارك فيه.
1: طبعا الشعور لا يوصف، كانت لحظة استثنائية ممزوقة ومليئة بالفخر أني مثلت كأن تقول التصوير العربي في باقي الدول اللي مشاركين في هذه المسابقة. طبعا خبرت في البداية أهلي بالفوز المسابق، بعدها ربع متابعيني. يعني صراحة كان في أمل، يعني بعد ما تأهلت في التصفية الأولى كنت واثق من الصورة أن الصورة يعني لها معنى عميق، فكنت في توقعات أني كنت أفوز في الجائزة، لأن الصورة هي تمثل عن الفن التقريري بنفس محور المسابقة، وكانت الصورة يعني نفس أشبه بمقطوعات معزوفة بصرية يعني، وأوضح فيه الظل والنور في الصورة. يعني أول ما عرفت الخبر عن طريق ربيع، راسلي البوست في المنصة وعرفت عن طريقه، عاد بعدها بلغت أهلي وباقي ربعي يعني.

0: عرف بسام عن المسابقة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد الانستغرام، وقرر يشارك فيها. وبعدها دخلت صورته في مرحلة التحقق والتقييم، وتم إعلان فوزه ضمن 5 مشاركين من أصل 20 مصور. وصورته كان التقطها في متحف عمان عبر الزمان، جسد فيها عنصري الضوء والظلال في صورة تجريدية كفن مختلف عن باقي فنون ومحاور التصوير.
1: قصة الجائزة، يعني عرفت المسابقة عن طريق منصة الانستغرام، من خلالها بديت أني أنزل، هو واحدة من الشروط أني أنزل الصورة في حسابي الخاص، بعدها منشن راعي المسابقة، من بعد يصير تصفيات مبدئية من خلال المنصة من خلال المشاركين، من بعد في المرحلة الثانية يكون فيه تسلم الصور الخامة بدون تعديل بدون أي حاجة للتحقق منها ومن جودة الصورة. من بعدها يكون في مرحلة تأهل من بعد هذه المرحلة وتوصل للمرحلة الأخيرة. في قبل المرحلة الأخيرة تقريبا من كامل المشاركين يبقوا 20 شخص، من بعد 20 شخص يكون في لجنة تحكيم يقيموا هالصور مرة أخرى ويفوزوا فقط 5 يعني المستوى الدول كامل. وقصة الصورة، يعني صورت الصورة في متحف عمان عبر الزمان، كنت بغيت أوضح الفن المعماري في المتحف، يعني المتحف في كل زاوية له فن معماري مختلف عن الزاوية الأخرى، وبغيت أوضح اللي هو عنصر الضوء والظلال، يعني كأني يصير بتناغم يشبه الموسيقى. المحور التجريدي يعني فن مختلف عن باقي المحاور، ما كل شخص يقدر يتقن في هذا الفن، يعني يحتاج أنك توضح عناصر يعني معينة في الصورة، مثلا ظلال النور الأبيض والأسود إلى آخره، ما كل شخص يتقن هذا الشيء، فما كل المصورين يعني ملتقيين لهذا الفن. فحبيت أشارك في هذا الفن التجريدي لأني صورت صورة من خلالها يعني الناس يسألوني وش هذا الشيء، يعني كأن هدف الصورة أنه أنت توقف عندها تتأملها تقول وش هذا اللي موجود في الصورة، وش يوضح هذه الصورة. 5 الفائزين كان يعني من جنسيات مختلفة مثلا البرازيل وإلى آخره، فهذا يعني ما شجعني وخلاني أن أثق ثقة كبيرة بأن صورتي هي فائزة ولها معنى كبير وشعور يعني غير ملموس.

0: من المدرسة بدأت علاقة بسام مع التصوير، حتى دخول الدراسة الجامعية وتطوير مهاراته بالتجارب من دون المشاركة في أي دورة متخصصة بفنون التصوير الضوئي. وفي هذه المسيرة حاز على عديد الإنجازات غير إنجاز حلقتنا اليوم، ومنها جائزة الدوحة للتصوير ووصول المرحلة النهائية فيها، وحصد المركز الأول في مسابقة مسقط الهمنة والمركز الثالث في مسابقة منظرة عمانية وتصوير عديد الفعاليات والأحداث في سلطنة عمان.
1: كانت بداياتي في التصوير من أيام الصغر، تحديدا من خلال السنوات الدراسية من أيام المدرسة، فبديت استمر، كنت أتعلم بنفسي بدون يعني بدون لحد الحين، من أيام مدرسة لحد الحين الأيام الجامعية أنا ما دخلت ولا دورة في التصوير. فبديت أتعلم شوي وأقرب، كنت أروح أصور وأقرب نفسي لين طورت المهارة عندي وبديت أتقن هذا الشيء. طبعا فزت اللي هي بهذه الجائزة، جائزة هيبة الدولية، أيضا شاركت في جائزة الدوحة للتصوير ووصلت للمراحل النهائية. هذا يعني ما دفعني إلى الاستمرار في هذه المشاركات الدولية. أيضا حاصل أنا وفريق على المركز الأول في مسابقة مسقط الهمنة تابع لمحافظة مسقط، وأيضا حصل على المركز الثالث في مسابقة منظرة عمانية للأفلام القصيرة. طبعا شاركت في تصوير الكثير من المناسبات والفعاليات، منها تابع حتى حل وزارة الإعلام، وأيضا معرض كوميكس، وأيضا كان معرض حل أوكيو، وأيضا صورت، كانت رحلة إلى الدقم أيضا لتغطية أوتكو. أيضا شاركت في تصوير حفلات التخرج، مثلا في حفل جامعة سلطان قابوس، جامعة التقنية، كلية الحديثة، وجامعة مسقط. وأيضا شاركت في تصوير كثير من الأحداث والمناسبات في سلطنة عمان.
0: يطمح بسام لتطوير مهاراته مستقبلا في مجال التصوير الضوئي للمشاركة في محافل إقليمية وعالمية وتحقيق المزيد من الإنجازات وتمثيل سلطنة عمان في مختلف المسابقات.
1: طموحي يعني ما يتوقف عند هذا الحد أو هذه الجائزة، بل هذا الدافع أساس أن أكمل في هذا المشوار لمواصلة الإبداع والسعي وتحقيق إنجازات أخرى في المستقبل، ومشاركة في مسابقات عالمية أخرى، وتمثيل التصوير العربي بأفضل صورة ممكنة. فكل إنجاز هو بداية لطموح جديد وخطوة نحو آفاق أوسع من التميز والإبداع.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز بسام بن سعيد النعماني الفائز في مسابقة التصوير الفوتوغرافي ضمن فئة التجريدي التي تنظمها جائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
4: رفرف على روس السواد والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن المقابر الركامية في عمان التي منتشرة في معظم مواقع مجان بشكل عام، وتعود هذه المقابر بداية ظهورها إلى 3300 قبل الميلاد. وقلنا أن هناك نوعين من هذه المقابر، مقابر تسمى مقابر فترة حفيد اللي هي من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وقلنا أن معظم المقابر الركامية اللي موجودة في عمان ومجان بشكل عام تعود لهذه الفترة. وطبعا عدد المقابر الركامية في مجان يصل إلى أكثر من 100,000 مقبرة ركامية تنتشر في مواقع كثيرة من عمان، وأشهرها طبعا هيلي، ومقابر بات أيضا في عبري، مقابر كوبيكب، مقابر الجيلة في صور، وغيرها طبعا من المقابر في المناطق الساحلية في الواحات وفي كل مكان. وطبعا معظم المقابر الموجودة في عمان مجان قلنا أنها تعود إلى فترة حفيد، أكثر من 90% من هذه الفترة. وتكلمنا طبعا وصفنا المقابر فترة حفيد في الحلقة السابقة، اليوم نواصل حديثنا عن المقابر اللي جات بعد الفترة هذه اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد، اللي هي مقابر فترة أم النار. هذه المقابر تميزت طبعا أنها أكثر تطورا عن المقابر السابقة اللي هي في فترة حفيد، وتعود طبعا أول ما بدت هذه من 2700 قبل الميلاد ظهر نوع جديد من المدافن دائري الشكل، ويحوي عددا من الغرف داخله للدفن، عرف بين الأثاريين بمدافن أم النار، وهو اسم جزيرة صغيرة على مقربة من الساحل في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستمر استخدام هذا النوع من المدافن حتى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، يعني 2000 سنة قبل الميلاد، 4000 سنة من الآن. وهي ليست طويلة كالنصب الركامية في فترة حفيد، يعني ارتفاعها ممكن يكون أقل من ارتفاع المقابر الركامية اللي كانت في فترة حفيد، وطبعا ارتفاعها ما كان يزيد عن 3 متر ونص. ويمكن الدخول إلى هذه المقابر عن طريق بابين من الحجر، وهذه الأبواب تفتح على ارتفاع 50 سنتيمتر، يعني فقط هو الباب يكون ارتفاعه فقط 50 سنتيمتر. ويلاحظ بروز خفيف لألواح حجرية سطحية عند القاعدة، وبعض هذه المقابر مغطاة بكثبان رملية صغيرة ومتأثرة بالتغيرات التي طرأت على استخدامات الأراضي منذ أزمان العصر البرونزي المبكر. طبعا العصر البرونزي المبكر اللي هو بدأ من 3200 تقريبا قبل الميلاد، وتقدر أعدادها بمئة مقبرة في السلطنة وما يقارب هذا العدد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني مقابر الركامية في فترة أم النار هي تقريبا 100 في مجان بالكامل، هي 200، وهذه طبعا يعتبر عدد قليل جدا مقارنة بالمقابر الركامية التي عثر عليها في السلطنة والتي تزيد عن 100,000 مقبرة ركامية. وأكبر تجمع لمقابر العصر البرونزي المبكر في عمان توجد في بات في عبري، يوجد أكبر تجمع لهذا النوع من المقابر، وتحتوي على 11 مقبرة من طراز أم النار محفورة كليا أو جزئيا، في حين أن عددها الكلي يصل إلى 40. وتوجد في بات أعداد ضخمة لمقابر من طراز حفيد على قمم الجبال شمال الواحة أو في أسفلها، في حين أن مقابر طراز أم النار موزعة على امتداد السهل على مسافة قريبة من مباني المستوطنات البشرية. يعني المقابر الركامية لفترة حفيد معظمها يكون موجود فوق الجبال المرتفعة، بينما مقابر فترة أم النار عادة يكون في السهول. أيضا في منطقة هيلي تقع المقابر المبكرة في جبال حقلة شرقا، بينما تقع مقابر أم النار مباشرة على الغرب من منطقة الاستيطان أو بداخلها. وتوجد مقابر من نوع أم النار بالقرب من الحيل بوادي الجزي، وفي عملاء وفي الميسر، بالإضافة إلى سلمي بالقرب من العراقي بولاية عبري، ووادي الفج في محضة وينقل، ووادي العين، ومناطق أخرى بالداخل بالقرب من بهلة وبسية، وعند بمة على الساحل، وعند الأطراف الشمالية لولاية جعلان بني بو حسن، كما توجد مقابر أخرى عديدة لم يتم الكشف عنها. أيضا عثر على مقابر في موقع المويلحة على مقبرة ذات غرفتين في منطقة بسية، أيضا عثر فيها على هياكل عظمية وأدوات نحاسية متقنة الصنع وختم حجري، الأول من نوعه تم اكتشافه في مقبرة عمانية، وختم آخر يشابهه عثر عليه في موقع أيضا هيلي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه المعثورات اللي عثر عليها في المقابر كلها تؤرخ إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. أيضا في سهل جنوب الشرقية تم التعرف على العديد من هذه المقابر، طبعا يقصد هنا مقابر أم النار. عثر على مجموعة من هذه المقابر في رأس الجنز، ويوجد بها خمسة قبور من نوع طبعا أم النار، وأيضا ستة مقابر تؤرخ للنصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، أيضا عثر عليها في موقع في رأس الجنز، موقع RJ1. وأصبحت المدافن كبيرة الأحجام وتنقسم إلى عدة غرف حتى تستوعب أعداد أكثر من جثث الموتى، وتزداد أحجام هذه المقابر وسعتها مع الزمن حتى أصبحت منشآت ضخمة، وازدادت أقطار هذه القبور من 7 إلى 8 أمتار، طبعا وصل أحجامها كبيرة جدا، وأصبحت أيضا تصل إلى 10 إلى 12 متر بنهاية الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا هذا ملخص الأنواع من المقابر الركامية التي عثر عليها في مناطق مختلفة من مجان، وهي طبعا أعدادها لا تزيد عن 200 مقبرة ركامية تعود لفترة أم النار 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نواصل إن شاء الله في الحلقات القادمة حديثنا عن تاريخ عمان القديم. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

نعيش في ميالي مع أغنية حجة الغايب معاه لأبو بكر سالم، وقد تخيرها لنا وقدمها الشاعر علي المخمري. حبيب.

في كل مرة أستمع فيها لأغنية حجة الغايب معه، تسافر بي هذه الأغنية على بساط لذائذها كلمة ولحنا وأداء إلى أول بذور العشق بفطرته النقية وحتى آخر التنهدات والهيام، فهي من وجهة نظري أيقونة عشق صرفة صافية كيمانيتها الخالصة شعرا ولحنا وأداء. فهي من كلمات الشاعر اليمني عبد الله البقعي، توجه الملحن عبد الرب إدريس بلحن يضاهي تلك الكلمات روعة وجمالا بأداء الفنان اليمني الأصيل أبو بكر سالم بحنجرته الذهبية شعورا وغناء. هي أغنية تكامل ثالوثها على مستوى الكلمة واللحن والغناء، حتى غدا كل عنصر من تلك العناصر الثلاثة يسابق الآخر في ملامسة الروح والجمال. شخصيا أعتبر هذه الأغنية من أروع الأغاني التي غناها أبو بكر سالم، وهي من أول الأعمال المشتركة بينه وبين الموسيقار عبد الرب إدريس. ساعدت أسس كل منهما الثقافية والفنية في إنتاج أيقونة فنية رائعة، حيث يعتبر الفنان أبو بكر سالم مدرسة فنية في حد ذاته، وهو الشاعر والملحن والمطرب الذي اكتسب ثقافته الحضرمية الأصيلة والعميقة من أسرته التي اشتهرت بالعلم والأدب، مما انعكس وعيا فنيا واسعا في تجربته الفنية المتفردة والقدرة على استبطان النص وجدانا بأبعاده المختلفة في حالات الفرح والحزن والعشق والفقد والشعور بالغربة.

وبالعودة إلى هذه الأغنية، فهي تمر بك على محطات زمانية ومكانية وتفاصيل، مثلما لها في العتق لها في الحداثة أيضا. استطاع من خلالها أبو بكر السالم أن يتغلغل غائرا في أحاسيسنا من خلال ثيمات الغياب والفقد والوله، في حالة يكون فيها المحب في أقصى درجات الانتظار والقلق في ظل غياب مجهول الأسباب مفقود الأعذار، من خلال المقطع الذي يقول فيه: خلف وعدي نسى عهدي نسى دنيا هواه، أنا ما أقول عداني ولا بقول شفاني، أنا ما أقول إلا حجة الغيب معه. في مثل هذه الحالة عادة ما تكون ردة فعل المحب العاشق قاسية نوعا ما في ظل غياب مجهول الأعذار والأسباب، ولكننا نكتشف هنا ردة فعل محب شفاف القلب أصيل النبض تجاه حبيبه برغم الشعور الحاد بالفقد والغربة الوجدانية في ظل هذا الغياب، من خلال ثلاث كلمات جميلة صارت كمثل في ثقافتنا العربية، وهي حجة الغائب معه، والتي ترد على ألسنتنا كثيرا ولكن التماس والتلامس معها وجدانيا قليل، بل لا يكتفي بذلك وإنما يحاول تلمس الأعذار لذلك الحبيب بعذرية تامة، من خلال المقطع الذي يقول: أنا ما أقول عداني ولا بقول جفاني، أنا ما أقول إلا حجة الغائب معه. هي حالة حب نقي فعلا صوره لنا الشاعر بكلمات حملت لحنا راقيا عميقا مليئا بالشجن، أقرب ما يكون للمشاهد التصويرية المعبرة بشكل عميق عن حالات الغياب والفقد.

0: قدم لنا الفنان أبو بكر سالم الكثير من الأعمال الفنية الرائعة الصادقة التي عبرت عن روحه وغربته وانفجاراته الداخلية قبل أن تلامس فينا الشغاف. يظل لهذه الأغنية وقعها الخاص في داخلي، هي بالنسبة لي رحلة سفر شفيف إلى قلب الآخر. وهنا أتذكر عبارته بعد خروجه من المستشفى إثر عملية قلب مفتوح: سأدرب قلبي على الحب من جديد.
1: كنا مع الشاعر علي المخمري، وقد تخير لنا أغنية الفنان أبو بكر سالم حجة الغايب معه.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات لتوفير بنية رقمية وطنية لدعم جرد وإدارة الانبعاثات وتسجيل الأرصدة الكربونية، وتطلق منصة مكمل لتطوير بيانات قطاع الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز. قرعة كأس الخليج 27 تضع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والعراق. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. مقتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وحزب الله يعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجنوب. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إلياس بن فهد بن سعيد العامري من مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية سيب، عمري 12 سنة.
11: إلياس يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل إعلاميا. مرحبا إلياس.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله طيب.
11: ما شاء الله، أنت نائب رئيس جماعة الإذاعة في المدرسة؟
12: نعم.
11: جميل. إيش دورنا يعني جماعة الإذاعة، إيش دورها أصلا؟
12: جماعة الإذاعة دورها أنها تنظم الإذاعة المدرسية في المدرسة ويراجع للطلاب المقدم القرآن الحديث نراجع له. هذا.
11: وأنت إيش دورك، إيش تقدم في الإذاعة؟
12: مقدمة
11: أحيانا. أنت اللي تقدم للإذاعة يعني؟
12: نعم.
11: إيش تقول في التقديم؟ تحفظ شيء من التقديم؟
12: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مديري الفاضل، معلمين الكرام، إخواني الطلبة، نحييكم في صباح يوم جديد يحمل بين طياته الأمل والعمل، ونبدأ إذاعتنا المدرسية بأولى فقراتنا القرآن الكريم يتلوه على مسامعكم الطالب.
11: أها، وتذكر اسم الطالب.
12: نعم.
11: ممتاز يا إلياس، ممتاز. طيب كيف بالنسبة للقراءة، أنت تقرأ؟
12: نعم.
11: تحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: كتب أدبية ثقافية.
11: مثل إيش؟
12: مقامات بديع الزمان الهمذاني.
11: ما شاء الله، قريت هذا الكتاب؟
12: نعم.
11: جميل. وإيش عجبك في مقامات بديع الزمان الهمذاني؟
12: إنه في الكلمات متطابقة كأنه شعر لكن هو ما شعر.
11: آه، قصدك يعني في سجع يعني القوافل.
12: نعم، سجع بلاغة.
11: أنت يعني تحب الكتب التراثية ولا هذا بالصدفة وقع في إيدك هذا الكتاب؟
12: لا، أنا أحب الكتب التراثية.
11: يعني مش فقط بديع الزمان، أنت تقرأ كتب تراثية كثير.
12: نعم.
11: جميل. مثل إيش بعد قريت من كتب تراثية؟
12: يعني أنا ما أقرأ كتب تراثية لكن أسمع قصص تراثية.
11: يعني بالسماع يعني.
12: نعم.
11: ممتاز. إيش بعد قريت غير هذا الكتاب؟
12: كتاب فاتتني صلاة للكاتب إسلام جمال. وأيضا كتاب هكذا علمت الحياة للدكتور مصطفى السباعي.
11: هكذا علمتني الحياة، عن إيش يتكلم؟
12: هذا كتاب كله يحتوي على حكم.
11: حكم.
12: حكم، نعم.
11: مثل إيش؟
12: مثلا الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
11: جميل. هذه الحكمة موجودة في كتاب هكذا علمتني الحياة.
12: نعم.
11: جميل. وكتاب فاتتني صلاة، عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم عن ماذا يفعل المسلم حينما تفوته صلاة. ومسببات الخشوع وهكذا.
11: وماذا يفعل المسلم حين تفوته صلاة؟
12: يكثر الاستغفار. يصلي. يقرأ القرآن هكذا.
11: يعني يقضيها الصلاة ولا يتركها إذا فاتته؟
12: يقضيها.
11: جميل جميل. وإيش بعد هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: كرة القدم والتقديم الإذاعي.
11: أنت ذكرت للتقديم الإذاعي. كرة القدم تلعب وين بالضبط؟
12: ألعب في أكاديمية سترايكيرز كنت أول وأحيانا ألعب في الشارع الملعب.
11: ما شاء الله، يعني أنت تلعب في أكاديمية.
12: نعم.
11: وإيش مركزك في اللعب؟
12: وسط.
11: وسط.
12: نعم.
11: وتابع مباريات؟
12: نعم.
11: إيش تابع، أي دوري؟
12: الإسباني. الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.
11: جميل. ومن تشجع من الفرق الأوروبية؟
12: ريال مدريد.
11: ريال مدريد ليش؟
12: لأنه نادي صاحب عراقة وتاريخ.
11: وعندك خبر أنه خرجوا من دوري أبطال أوروبا؟
12: نعم.
11: وعندك خبر بعد أنه أيضا ضاع على الدوري هذا السنة؟
12: نعم.
11: ليش في رأيك ضاع على الدوري؟
12: كثرة النجوم في النادي.
11: كثرة النجوم، يعني اللعيبة الكويسين عادة لما يكثروا يسببوا فوز مش يسببوا خسارة.
12: شوف، هو كثرة عندك يعني فينيسيوس مبابي، كل واحد مغرور، كل واحد يبقى يسرق نجومية الفريق. تكون حالة
11: يعني مبابي وفينيسيوس ما متفاهمين في الملعب.
12: نعم.
11: في الملعب.
12: نعم.
11: كل واحد يريد هو اللي يسجل.
12: نعم.
11: كل واحد هو أناني.
12: نعم، كل واحد يريد يصير هو نجم الفريق الأول.
11: والله هذا تحليل جميل، يعني لأنه كان ريال مدريد قبل سنتين فاز هو بدوري أبطال أوروبا، وكان فينيسيوس وحده، كان مبابي ما موجود.
12: نعم.
11: زين، والدوري الإنجليزي من يعجبك في الدوري الإنجليزي؟
12: مانشستر يونايتد.
11: يونايتد ليش؟
12: لأنه نادي نفس الشيء عريق قديم.
11: من تعرف من كان مدرب مانشستر يونايتد اللي دربه لسنوات طويلة؟
12: فيرغسون.
11: أيوة، هو. نعم. فيرغسون، ما شاء الله معلوماتك الرياضية جميلة. تحفظ أشعار أو أناشيد؟
12: نعم، أحفظ بعض الأشعار. وسألقي عليك قصيدتي يا من هوى ولد الهدى للشاعر أحمد شوقي.
11: قبل قلت يا من هواه وأعزه وأذلني.
12: نعم.
11: حافظنها هذا بعد؟
12: حافظنها.
11: زين، سمعني هذا تعجبني.
12: الشاعر سعيد بن أحمد.
11: سعيد بن أحمد بن سعيد.
12: نعم.
11: نعم، سمعني.
12: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وتركتني حيران صبا هائما، أرعى النجوم وأنت في نوم هني، عاهدتني أن لا تميل عن الهوى، وعلمت أني عاشق لك خنتني.
11: لين هنا انتهى الحفظ.
12: نعم.
11: طيب لا بس. وأحمد شوقي إيش حافظ له؟
12: قصيدة ولد الهدى.
11: ولد الهدى
12: في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه طويلة لكن أكيد تحفظ أبيات منها.
12: نعم.
11: نستمع.
12: بلقى عليك أول سبع أبيات.
11: جميل، نستمع.
12: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة، في اللوح واسم محمد الطغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هنالك واسم طه الباء.
11: الله، ما شاء الله عليك يا إلياس، قصيدة جميلة وقراءتك أيضا جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: إعلامي.
11: إعلامي.
12: نعم.
11: إعلامي يعني صحفي في جريدة ولا مذيع في التلفزيون؟
12: لا.
11: ولا مذيع في الإذاعة؟
12: مذيع في التلفزيون أو الإذاعة.
11: مذيع في التلفزيون.
12: نعم. أو داخل الإعلام يعني،
11: أو في وزارة الإعلام يعني.
12: نعم.
11: ليش على هذه الأمنية؟ ليش تتمنى تكون إعلامي؟
12: لأني وقيل التقديم الإذاعي. والتقديم الإذاعي مناسب حال الإعلام أكثر شيء.
11: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير إعلامي.
12: آمين.
11: كبير في المستقبل
12: إن شاء الله.
11: تابع إعلاميين في سواء عرب أو عمانيين؟
12: نعم.
11: من يعجبك من الإعلاميين؟
12: حسن الأحمد.
11: حسن الأحمد.
12: نعم.
11: جميل، ممتاز يا إلياس. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: الأمل أساس الحياة. فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
11: هذه الحكمة اللي ذكرتها أثناء عرضك أو حديثك عن كتاب هكذا علمتني الحياة.
12: نعم.
11: لمصطفى سباعي.
12: ولدي بيت من الشعر عن هذه الحكمة. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
11: جميل، هذا طبعا من أشهر الأبيات التي قيلت في الأمل. نعم. من لامية العجم، صح؟ تعرف من صاحب اللامية هذه؟
12: نعم، الطغرائي.
11: الطغرائي، ما شاء الله عليك يا إلياس. إذن إلياس بن فهد بن سعيد العامري، الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو للتعليم الأساسي في ولاية سيب، البالغ من العمر 12 عاما. شكرا جزيلا لك.
10: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

صباحكم عمان مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. صباح الأرض التي إذا أشرقت أشرقت معها الطمأنينة، وصباح القلوب التي تشبه البحر بالهدوء وبالأصالة. يوم جديد يبدأ من عمان، فيه من الخير ما يكفى، ما يكفي ليملأ الأرواح أملا والعمل إنجازا.

صباحات السلام من أرض المحبة والوئام عمان الحبيبة، فالحمد لله عليها بجمالها وبشموخها، والحمد لله الذي يهب للأيام مواسم رحمة ويجعل في تعاقب الصباحات رسائل أمل لا تنقطع. الحمد لله الذي إذا ضاقت الدروب فتح للقلوب نوافذ من نور، وإذا أثقلت الحياة الأرواح أنزل عليها سكينة من عنده، فنمضي إليه شاكرين وعليه متوكلين وعلى لطفه دائما معتمدين. تقبل علينا هذه الأيام العشر بخيرها على عمان الكريمة العزيزة بشعبها الوفي، هنا في عمان حيث القصيدة التي كتبها البحر بماء الزرقة وناقشتها الجبال على صفحة الزمن. عمان وطن إذا ما مر اسمه في القلب اتسعت المسافات بالحنين، وإذا أشرقت شمسه بدا العالم أكثر دفئا وطمأنينة. من مدينتنا الجميلة مسقط التي تطل على البحر بثبوتها الأبيض الوادع، فتعانق فيها المآذن والحصون العتيقة، عالية السحاب تفوح من أزقتها رائحة التاريخ والبخور، وإلى عراقة نزوة في العلم ومدينة الأئمة والتاريخ، وحيث تحفظ الحارات القديمة خطى العلماء وتبقى القلاع شاهدة على زمن كان للمعرفة فيه هيبة من هيبة الملوك، وإلى جمال الجنوب هناك، الجنوب الأخضر حيث الضباب والجبال الشاهقة والرواب الخضراء، وإلى صور الشامخة التي حملت سفنها الخشبية المجد العماني إلى مشارق الأرض ومغاربها، فصار البحر صديقا للتاريخ العماني.

بلادنا جنة الدنيا بكل مدنها الشامخة، من صحار مدينة التجارة والأساطير إلى الجبل الأخضر، حيث الورد والرمان والنسيم البارد الذي يشبه نقاء القلوب، وإلى رمال الشرقية المتسعة التي تعلم الإنسان معنى الصبر، وإلى خصب ومسندم الشامخة حيث الجبال الشاهقة تصافح البحر في مشهد يشبه جمال الحلم. عمان وطن يحمل في ملامحه وقار التاريخ، وفي حاضره إشراقة الطموح، وفي مستقبله وعداً يبنى بعقول أبنائه وسواعدهم.

0: حفظ الله جلالة السلطان المعظم وحفظكم أبناء عمان وأنتم تسيرون في دروبكم إلى أنوار من العمل والجد والاجتهاد والعطاء، كل يحمل رسالة الوطن في قلبه وفي يديه، يزرع من وقته وجهده تفاصيل نهضة تضيء كل يوم. هكذا تبدأ عمان صباحاتها بأناس يؤمنون أن الإخلاص عمل وأن خدمة الوطن هو شرف لا ينتهي. فتحية صباحية نرسلها ونبعثها لكل يد تبني عمان فوق كل ميدان.
1: أبناء عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز

0: أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي، مرحبا بالمتفاعلين مبكرين على 7244 2010. إن شاء الله يا رب كذا يوم مشرق بالسلام والعافية والبركة، يعني بركات العشر الأوائل دائما نقول اغتنموها بالشكل الصحيح. كرس وقتك للخير فقط، و يعني رفع نفسك عن صغائر الأمور وسفائس سفائف الأمور الصغيرة.
1: سفائف السيارة.
0: سفائف خالد شكله ذكرتين ده. عموما سفائف الأمور صغائرها التي لا طائل من الاعتناء بها، فدقق في الأشياء الكبيرة فقط اللي تهمك واللي تفرح إن شاء الله بأن تعود لك في يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم. إذن البدار في فعل الخير. هذا صباح الثلاثاء الثالث من ذي الحجة،
1: الأربعاء
0: الثالث من ذي الحجة من عام 1447، أو قبل يوم قلت القعدة أنت، فأنا اليوم يتكحلت قلت الثلاثاء. إذن هي الأربعاء الثالث من ذي الحجة من عام 1447، يوافقه 20 مايو من عام 2026. على شوية كنت بقول 25.
1: ترجعين سنة كاملة.
0: شفت كيف؟
1: شهر وسنة.
0: لا لازم صح جميعا أعزائي المستمعين، نحن وياكم.
1: الله يحفظكم إن شاء الله. وما كنتم مستمعين الكرام، تبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي، تمتد إلى تمام التاسعة بحول الله تعالى، ورح نكون معكم إن شاء الله في تفاصيل مختلفة متعلقة بأخبارنا الوطنية ومواضيع أيضا ثلاث راح تكون حاضرة برفقة ضيوفنا، نستعرض تفاصيلها كذلك، وكذا أيضا نطوف ونتجول بين الأخبار الصحية الفنية الثقافية وحتى التقنية، وكذلك أيضا من أخبار العالم. إذن هي جريدة منوعة، نقلب صفحاتها وإياك عزيز المستمع عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي. أطيب التحايا يرسلها لك عزيز المستمع فريق العمل، راح يكون معاك في هذه الحلقة إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد رواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: من الحي لحيانة يا أخي. لما كنت ركز في بعض الكلمات العمانية ده يعني كيف يقول لك حياني يعني أهلي يعني ما أعرف كيف الحين نقاط في بالي. شكرا لصلاح السجالي وللكاتب. أتوقع أن حميد ما أعرف إذا هو أو لا البلوشي. فالحيان يمكن قابوها من كلمة الحياة لأنك الناس اللي تحيا معهم أفضل حياة يمكن أو تحييك يعني يحييك وجودهم. فصباح الحي لحيانا وسلام الحي لحيانا. صباحكم خير وسعادة جميعا. اليوم أعزائي المستمعين 20 من مايو هو اليوم العالمي للنحل. يا ما سولفنا عن النحل سبحان الله. هذا الكائن الصغير الكبير بتفاصيل عديدة جدا تعلم الإنسان. حتى أن هناك سورة في كتابنا العزيز القرآن الكريم سورة النحل وتفاصيل أيضا عن حياتها وتتبعها للطعام وبنائها لبيوتها وغيرها من التفاصيل. وأيضا كيف يخرج هذا السائل الذي فيه الشفاء للناس أيضا من بطونها. فسبحان الله يعني هذا الكائن العظيم كيف أيضا له دور في توازن البيئة بشكل عام الإيكولوجي. كثير من الأماكن والبيئات يعني يتم دراسة مدى جودة الحياة فيها بوجود النحل. إذا ما قل النحل وقل أيضا إنتاج العسل في ذلك المكان يحسوا أنه شوية أمور البيئة ما تمام. يعني لازم أن يكون في مثلا تلوث، يصير في مثلا صيد جائر أو قطع للأشجار إلى آخره. فاليوم نحن بنسولف عن موضوع النحل وكل ما يأتينا من خير مرتبط بالنحل سواء كان العسل. هل أنتم من الأشخاص اللي دائما يحرصوا على شراء العسل اللي هو الأصلي يعني من مواقع محددة سواء كان من سلطنة عمان أو حتى مستورد من دول أخرى؟ سمعتوا عن أنواع العسل الجديدة الكثيرة وهي أساسا يعني بالأساس هي أعدادها كبيرة أنواع العسل. هل جربتم الاستشفاء بنوع من أنواع العسل؟ أيضا النحل هناك الكثير من الأدوية المستخرجة من النحل وكذا أيضا يعني الذي يعزز الصحة العامة والمناعة بشكل عام. يمكن خالد ومستمعنا العزيز سمعنا عن العلاج بسم النحل، يعني يجيب لك كذا نحلة في مكان الألم يخليها تلسعك أكثر من مرة. وفعلا كثير من الأشخاص يعني وجدوا نتائج إيجابية جراء العلاج بسم النحل. أيضا ما يعرف بالعكبر وهو مضاد حيوي طبيعي تنتجه النحل، يباع كذا حتى في محلات العطارة، يستخدم في تقوية جهاز المناعة، غذاء الملكات، الشمع، يستخدم حتى في مجال التجميل والعطور وغيرها من التفاصيل.
1: أنواع العسل كثيرة مستمعنا العزيز، كذا يكون لها فوائد مختلفة جاءت أيضا فوائدها مذكورة في القرآن الكريم. على الصعيد المحلي هنا في سلطنة عمان عدد النحالين وفق الإحصاءات الأخيرة، أعتقد هذه الإحصائيات هي محدثة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن موجود معنا أكثر من 5300 نحال، وحجم الإنتاج يبلغ 765 ألف كيلوغرام سنويا، ومحافظتا شمال الشرقية والداخلية ضمن الصدارة في قائمة المحافظات الأكثر إنتاجا، وكذا أيضا محافظة ظفار وأيضا بعض المحافظات على مستوى مثلا جنوب وشمال الباطنة.
0: نعم، وقبل أسبوع كنا قد تحدثنا أيضا عن المنصة الإلكترونية المخصصة لقطاع تربية النحل هنا في سلطنة عمان، وكانت هناك حلقة فنية خاصة بهذه المنصة الإلكترونية لتجمع كل النحالين وكل ما يفيدهم من معلومات.
1: ماذا عنك عزيز المستمع؟ هل موجود معك أحد في العائلة ممن يهتمون بتربية النحل؟ نوع العسل اللي تشتريه هل بالضرورة أن يكون نوع معين؟ هل تستخدم مثلا مثل ما ذكرت عائشة بعض العلاجات المتعلقة بالنحل نفسه أو حتى أيضا بأنواع العسل؟
0: صباحات حلوة كالعسل نرجوها لك دائما مستمعنا العزيز، وسنواصل معك مشوارنا حتى تمام التاسعة.
2: عطر الكلام.

0: عطر الكلام.
1: أهلا بكم إلى عطر الكلام. كتب مصطفى صادق الرافعي: لا تتم فائدة الانتقال من بلد إلى بلد إلا إذا انتقلت النفس من شعور إلى شعور، فإذا سافر معك الهم فأنت مقيم لم تبرح.

دع عنك الهم كما يقول الرافعي، وتمتع بجمال الصباح كما يحثنا إلياء أبو ماضي الذي كتب: فتمتع بالصبح ما دمت فيه، ولا تخف أن يزول حتى يزول، وإذا ما أظل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطول. أدركت كنهها طيور الروابي، فمن العار أن تظل جهولاً.

0: الحكماء هم الذين يؤمنون بأن المشاكل عادة ما تكون مؤقتة، والوقت هو العلاج الوحيد، والمحن ما هي إلا أنابيب اختبار لقدراتنا. ويليام آرثر وورد.
1: ومن جميل ما كتب الإمام محمد بن إدريس الشافعي: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني.

0: أعبر الكلام.
1: الكاتب الروسي تشيخوف قال: حين لا تحب المكان استبدله، حين يؤذيك الآخرين غادرهم، حين تمل ابتكر فكرة جديدة، حين تحبط اقرأ بشغف. المهم في الحياة ألا تقف متفرجاً.

سمح الله دروبكم وحلاها بوجود أحبابكم عند قل الرافعي، وكان وجودك معي حجاباً بيني وبين مشقات كثيرة. وعلى ذات الغرار قال أبي القاسم الشابي: أراك فتحلو لدي الحياة ويملأ نفسي صباح الأمل، وتنمو بصدري ورود عذاب وتحن على قلبي المشتعل.

0: الله يجمعكم إن شاء الله دائما على الخير والمحبة، يبعد عنكم الفراق وتستنوا اللي دائما تحبونه ويتحقق لكم في كل يوم أو مع مطلع كل صباح وحتى في هذا الصباح. لكن أنت تنتظر حاجة معينة مستمعنا العزيز تتحقق لك إن شاء الله من أمنياتك وطموحاتك. وإذا كنت تنتظر أيضا ما يستجد من محطات مختلفة، برامج وكذا، أيضا حوارات ولقاءات تعرض عبر مختلف برامجنا هنا في إذاعة سلطنة عمان، كل ما عليك هو أن تنضم إلى قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. سجل معك هذا الرقم 7244-2010 أو روح لجريدة عمان وعدد هذا الصباح، هناك رمز الاستجابة السريع الباركود، وامسح هذا الباركود ومباشرة يوصلك إلى قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب لتجد كل جديد يصلك مباشرة من خلال رقمك على الواتساب.
1: نعم، هو كيو آر كود المربع. الكيو آر كود موجود في جريدة هذا الصباح، جريدة عمان بالتحديد. كما نقول دائما، ما يفوتك إن شاء الله شيء هنا في برامجنا، سواء كانت المباشرة وحتى المسجلة والكثير من الأرشيف الإعلامي في منصة عين أيضا تجده هناك حاضرا. ومثل ما قلنا، اشترك في قناة الواتساب ليصلك كل جديد. 7244-2010. شكرا للتواصل الجميل بيننا وبينكم. هناك الكثير من الأخبار المحلية وكذا أيضا التفاصيل العالمية تجدونها هنا في صباح الخير يا بلادي.

في هذا الصباح إن شاء الله رح نتناول مجموعة من المواضيع، منها إطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس من وزارة الإعلام التي تحتفي اليوم بإطلاق هذا الفيلم الوثائقي. يمكن يوم الأمس اللي متابع معنا خصصنا حلقتنا للحديث عن هذا الموضوع. الزميل بدر الظفري يكون معكم في الفترة الإخبارية الأولى، ثم نرجع ونكمل مشوارنا في صباح الخير يا بلادي إلى تمام التاسعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضاراتكم بالفترة الإخبارية الأولى، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.

0: الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. قام بتسليم الرسالة نيابة عن جلالته أيده الله صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال استقباله بمكتب معالي رومان سكلير رئيس ديوان الرئاسة بجمهورية كازاخستان. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وبحث فرص تنميتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. هذا وأكد الجانبان على أهمية تنويع مجالات الشراكة والتعاون وفتح آفاق جديدة لتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين. حضر المقابلة معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية، وسعادة يعرب بن عبد الله اليعربي الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فيما حضرها من الجانب الكازاخستاني نورلان شكوبوف رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الثروة السيادي الكازاخستاني سامروك خزينة، وسعادة السفير حيدر بيك توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان. عقد مجلس الوزراء بمبنى المجلس في مسقط اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى ترأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وفي مستهل الاجتماع أشاد سموه بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان، بما يعزز انطلاقتها نحو آفاق أرحب ويعمل على صون مكتسباتها. وأكد سموه على أن مجلس الوزراء يولي العناية اللازمة بمرئيات مجلس الشورى ويدعم جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين. من جانبهم أعرب معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس أعربوا عن تقديرهم البالغ لما يوليه مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على ترسيخ العمل المشترك وتعميق أواصر التنسيق الدائم بين المجلسين، بما ينعكس إيجابا نحو تكامل الجهود المبذولة في خدمة التنمية للبلاد. يرعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط غدا الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات محافظات ممكنة اقتصادية التي تنظمها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة خطية من معالي تيريزا لازارو وزيرة الخارجية في جمهورية الفلبين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقد سلمت الرسالة سعادة نورالين جوبايرا باجا سفيرة جمهورية الفلبين المعتمدة لدى سلطنة عمان خلال استقبال معالي السيد وزير الخارجية سعادتها بديوان عام وزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تنميتها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار آل سعود نائب أمير منطقة المدينة المنورة، سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وذلك في مكتب سموه. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية والأمور ذات الاهتمام المشترك وجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. حضر المقابلة عدد من رؤساء وفود البعثة وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي. بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان كان محور اجتماع معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني مع نورلان زكوبوف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني سامرو كازينا، واستعرض الجانبان الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار المشترك في المشروعات الواعدة والشركات القائمة بما يتوافق مع أولويات البلدين ويدعم توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. كما أكد الجانبان على أهمية التواصل الذي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي تسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة ورفع القيمة المحلية المضافة للاقتصاد في البلدين. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. حصلت سلطنة عمان على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضايا على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل، ويضاف هذا الإنجاز الصحي الدولي إلى سجل سلطنة عمان في مجال الصحة العامة. تسلم الجائزة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ضمن أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا في جنيف. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية. ترأس الوفد العماني معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة الذي أكد في كلمته أن التحديات الصحية الراهنة لا يمكن مواجهتها بمقاربات منفردة أو متشعبة، بل تستوجب نهجا تكامليا يرتكز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية ورفع جاهزية النظم الصحية ومتانتها وضمان استدامتها على المدى البعيد. كما شارك معالي الدكتور وزير الصحة كضيف شرف في فعالية الحوار الصحي العربي السويسري رفيع المستوى بهدف تعزيز الشراكات وتسريع الفرص الاستثمارية، وشارك معاليه في جلسة وزارية متخصصة رفيعة المستوى تناولت أولويات النظم الصحية والمشروعات الاستثمارية. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان برئاسة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، واستعرض الاجتماع أبرز الملفات والقضايا والتحديات الصحية ذات الاهتمام المشترك. وشاركت سلطنة عمان أيضا في الاجتماع الوزاري لتحالف الأبطال لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي نظمته مملكة السويد على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف. من جانب آخر، نظمت سلطنة عمان والاتحاد السويسري فعالية دولية رفيعة المستوى بعنوان البيانات الموثوقة في عصر الذكاء الاصطناعي لصنع سياسات صحية فعالة، وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، حيث مثل سلطنة عمان في هذا الحوار الدولي سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي. وأكدت الفعالية أن جودة القرار الصحي ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة البيانات وموثوقيتها، وأن مستقبل الذكاء الاصطناعي الصحي يعتمد بصورة أساسية على بناء منظومات بيانات دقيقة آمنة. من جانب آخر، استعرض سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي التجربة العمانية في التحول الرقمي الصحي، مشيرا إلى أن سلطنة عمان وضعت أولوية استراتيجية لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات الصحية عبر تطوير نظام شفاء الذي يربط أكثر من 85% من المؤسسات الصحية في مختلف محافظات سلطنة عمان. ووضح سعادته أن سلطنة عمان انتقلت من مرحلة استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها عمليا في مجالات متعددة، من بينها دعم القرار السريري والتشخيص المبكر وتحسين إدارة الموارد الصحية، إلى جانب تحليل البيانات الصحية الضخمة لدعم صناع القرار. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. وقعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم اتفاقية تعاون علمي وفني مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في مقر المنظمة بجنيف، في خطوة تعزز حضور سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي الدولي. وتحدد الاتفاقية إطارا للتعاون المشترك في مجال فيزياء الطاقة العالية، تشمل تبادل الكوادر العلمية والمعرفة والمعدات، وفتح المجال أمام العلماء والمهندسين والطلبة العمانيين للالتحاق ببرامج المنظمة البحثية والتدريبية في تخصصات الفيزياء التجريبية والنظرية وهندسة المسرعات والحوسبة والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وعلم المواد المتقدمة. وقع الاتفاقية عن الجانب العماني سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وعن المنظمة البروفيسور مارك تومسون المدير العام للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، حيث أكد سعادة السفير أن هذه الشراكة تجسد توجها واضحا بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه نحو بناء اقتصاد معرفي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تفتح أمام الكوادر العمانية أبواب التعاون مع أحد أعرق مراكز الأبحاث في العالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يعلن عن تأجيلها في وقت سابق. في المقابل نقلت تقارير عن وساطة باكستانية قدمت مقترحا إيرانيا معدلا إلى واشنطن يتضمن بنودا لإنهاء الحرب وبناء الثقة بين الطرفين، لكن مسؤولا أمريكيا اعتبر المقترح الإيراني غير كاف، مؤكدا أنه لا يتضمن التزامات واضحة بشأن وقف تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي. من جانب آخر اتهمت طهران واشنطن بطرح مطالب صعبة، بينما تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. أفادت وزارة الدفاع السورية عن وقوع انفجار خارج مبنى تابع لها في العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة نحو 12 آخرين. وذكرت وزارة الدفاع أن جنودها عثروا على قنبلة جاهزة للتفجير في حي باب شرقي بوسط دمشق، وأثناء تفكيكها انفجرت سيارة بالقرب منهم كانت ملغمة، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه سبق أن وجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش في تنفيذ هجمات مماثلة. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ولبنان مع اقتراب انتخابات الكنيست، فيما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان طالب إسرائيل بمنع وقوع أفعال إبادة في قطاع غزة والضفة الغربية. إلى التفاصيل.
1: طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في قطاع غزة، كما ندد بمؤشرات تفيد بوجود تطهير عرقي في الضفة الغربية كما في غزة. القطاع بحسب تقرير لمجلس السلام تدمرت 85% من بنيته العمرانية، وربط المجلس إعادة الإعمار بإيجاد حل لملف نزع السلاح الذي يعرقل حتى اللحظة تنفيذ الخطة الشاملة لتأهيل القطاع. وحسب مجلس السلام فإن الحاجة الفعلية لتنفيذ الخطة تصل إلى 30 مليار دولار، فيما لم يتجاوز إجمالي التعهدات 17 مليارا. في غزة أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية، وشن الطيران الحربي غارات على جباليا شمالا وخان يونس جنوبا، إضافة لإصابة الصيادين بنيران البحرية الإسرائيلية التي سيطرت قطع منها على 40 قاربا من أصل 54 تشارك في أسطول الصمود العالمي المتوجه لغزة، واعتقل 300 ناشط على الأقل. في القدس المحتلة جدد المستوطنون بدعم شرطة الاحتلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، كما أغلق الجنود حاجز قلنديا شمال القدس وعرقلوا الحركة إلى المدينة المقدسة. جرافات الاحتلال هدمت منشآت سكنية وتجارية غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وجرفت أراضٍ في قرية نحالين غرب مدينة بيت لحم. الجيش الإسرائيلي نفذ اعتقالات لعشرات الفلسطينيين خلال مداهمات لمنازل بالضفة، إضافة لاعتداءات مستوطنين على مقبرة في بيت لحم. إسرائيل تتحرك تصعيديا في الأراضي الفلسطينية وترسم مشهدا مشابها جنوب لبنان، حيث أعلن عن استشهاد وإصابة لبنانيين في غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب. الغارات طالت مجدل سلم ودبين والملكية وكفرة وغيرها، كما أصدر جيش الاحتلال إنذارا بالإخلاء لاثني عشر قرية وبلدة. بالمقابل أعلن حزب الله استهدافه تجمعات لجنود إسرائيل وآليات في الجنوب، كما دوت صفارات الإنذار شمال إسرائيل تحسبا لتسلل المسيرات المقاتلة لحزب الله. التصعيد سيبقى حاضرا في المنطقة، فساسة إسرائيل يستخدمونه لتدعيم وجودهم خلال انتخابات الكنيسة المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وصل الرئيس الروسي مساء اليوم إلى بكين بدعوة من نظيره الصيني في الذكرى 25 على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين، وتهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما والتوقيع على صفقات كبرى. إلى التفاصيل.
2: تبدأ مساء اليوم 19 مايو زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الروسي بوتين إلى الصين، وتستمر عمليا قرابة يومين، حيث تختتم في 20 مايو الحالي. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى بكين، ما دفع بيوشكوف مساعد الرئيس الروسي إلى توضيح أن لا علاقة لزيارة بوتين إطلاقا بزيارة الرئيس الأمريكي قبل أيام معدودة، وأنها تأتي بدعوة رتبت في بداية فبراير الفائت، خاصة أنها تأتي متزامنة مع الذكرى 25 للتوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين. وأوضح شكوف أن روسيا والصين أشادتا نظاما تجاريا مستداما ومتبادلا، وهو محمي من تأثير الدول الأخرى وحتى من الاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية. ومن بين المواضيع الهامة التي سيتناولها الرئيسان التعاون في قطاع الهيدروكربونات، وبشكل خاص مشروع خط أنابيب الغاز المسمى قوة سيبيريا 2 الذي ستتم مناقشته بالتفصيل. وسيرافق الرئيس بوتين في هذه الزيارة وفد يضم عددا من كبار المسؤولين الروس. من جانبه أعلن بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن لدى موسكو توقعات جدية بشأن هذه الزيارة، يقصد على الأرجح ما ستتمخض عنه، مضيفا أن أي اتصال بين رئيسي الدولتين يساهم في تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، خاصة أنها تتسم بتنوعها الكبير في مختلف المجالات. فيما ركز المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن الرئيسين سيتناولان إبان اللقاء عددا من القضايا العالمية والإقليمية، منوها بأنه من المقرر أن يتم في نهاية الزيارة التوقيع على بيان مشترك وعدد من الوثائق الحكومية والدولية. أجدر بالذكر أن الرئيس بوتين وجه هذه المرة بديلا عن تقليد المقالة أو الحوار الذي يسبق الزيارات الرسمية رسالة متلفزة للشعب الصيني، أكد فيها أن التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني الوثيق يلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية. وتتوجه الأنظار إلى نتائج هذه الزيارة غدا، وما هي أهم الوثائق والصفقات التي سيتم التوقيع عليها. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما إضافيا بحسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وقال بيسنت إن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في استقرار أسواق النفط وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر عرضة لمخاطر أمن الطاقة. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعا بسبب الحرب مع إيران، ويمثل ثالث تخفيف مؤقت من هذا النوع للقيود بعد انتهاء الإعفاء السابق خلال عطلة نهاية الأسبوع. قالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها سجلت 26 سجلت 26 حالة وفاة أخرى يشتبه بارتباطها بفيروس إيبولا خلال يوم واحد، فيما عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء انتشار المرض. وترفع الوفيات الجديدة العدد إلى 131 حالة وفاة مرتبطة بتفشي الفيروس في شرق الكونغو. وتشير النشرة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية إلى تسجيل 516 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس و33 إصابة مؤكدة في الكونغو، فضلا عن حالتين مؤكدتين في أوغندا المجاورة. توفي 10 أشخاص على الأقل جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب الصين ووسطها وتسببت بفيضانات عارمة وفقا للسلطات الصينية. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الصينية أن عددا من المناطق تواجه بشكل كبير خطر التعرض لكوارث مرتبطة بالأمطار، منها انهيارات أرضية وسيول وفيضانات. وأكدت السلطات الصينية أنها بدأت عمليات استجابة طارئة في عدد من المناطق المتضررة. مستمعينا، في هذه اللحظة تنتصف فترتنا الإخبارية الأولى، وهذا تذكير بعناوينها. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. والرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. عودة إلى أخبارنا المحلية، حيث ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار في اجتماعه الدوري الخامس لهذا العام عددا من المبادرات التنموية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين مختلف الفئات والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز الشراكة المجتمعية بالمحافظة. كما استعرض المجلس التصور المقدم بشأن مبادرة ظفار أجمل الهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز الهوية الجمالية للمحافظة، بالإضافة إلى مبادرة تطوير ممرات المشاة ومبادرة صوتكم يصل الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز اندماجهم المجتمعي. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. ناقش المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة خلال اجتماعه الخامس لهذا العام مشاريع الخطة الخمسية والمشاريع التنموية المقترحة للعام القادم بمختلف ولايات المحافظة. واستعرض المجلس حزمة من المشاريع ذات الأولوية شملت تطوير البنية الأساسية والطرق الداخلية والواجهات البحرية والمخططات الحضرية، إلى جانب مشاريع تحسين جودة الحياة وتطوير المداخل والخدمات والمناطق التجارية والسياحية، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة. كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الخدمية والاجتماعية. ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس المجلس. كما ناقش المجلس البلدي بمحافظة الوسطى خلال اجتماعه الخامس لهذا العام مقترح فرض رسوم لمعالجة آثار الحوادث المرورية وتوفير عدد من الخدمات التنموية بولايتي هيمة والجازر. كما استعرض المجلس الخطة التنفيذية لإدارة نفايات البناء والهدم بالمحافظة والمخطط الصناعي بولاية محوت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ مسقط رئيس المجلس. نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلقة عمل حول قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وناقشت الحلقة أبرز تحديات القطاع والحلول العملية لتعزيز تنافسيته ودعم استدامته ورفع كفاءة المنظومة الريادية. إلى التفاصيل.
3: وراء نجاح كل مشروع تجاري تتشكل خلية عمل تبدأ بفكرة وتنتقل لمرحلة دراسة الجدوى الشاملة ثم التخطيط السليم والتنفيذ المتقن، وينظر لقطاع ريادة الأعمال بعين الاعتبار وضمن أهم المستهدفات في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن يجتمع أصحاب العلاقة في حلقة عمل يستعرضون خلالها خططهم وطموحاتهم حول واقع ومستقبل هذا القطاع الاستراتيجي. أحمد بن سعيد العوفي مدير دائرة العمل في بركة.
4: تأتي مشاركة وزارة العمل في هذه الورشة من باب كونها شريك استراتيجي في هذا الملف، وتدعم فئة رواد الأعمال من حيث تراخيص العمل ومن حيث التعمين، حيث أن رواد الأعمال دائما احنا نرجع ونقول أنه نعول عليهم عملية توفير فرص في سوق العمل. التركيز في هذه الورشة على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى ضوء نحاول جاهدين أن نوجد الحلول لهذه الفئة.
3: الحوكمة والسياسات والتشريعات ركائز أساسية تدار عبرها المؤسسات بفعالية وشفافية. وفي هذا الجانب يقدم المرصد العالمي لريادة الأعمال معايير دولية تتسق مع تقييم الشركات حديثة التأسيس من خلال الأخذ بمشورة الخبراء الاقتصاديين وأصحاب المشاريع المستمرة في أعمالها. عمار بن سليم الهاشمي، هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.
5: تساهم هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بتحسين بيئة ريادة الأعمال من ناحية تخصيص العديد من الأعمال والمناقصات لتقتصر تنافسيتها على أصحاب ريادة، كذلك تخصيص 10% من المناقصات الإنمائية ليكون إسنادها لأصحاب ريادة لزيادة خبرتهم في هذه المجالات.
3: ويبقى قطاع ريادة الأعمال ضمن مؤشرات الارتفاع والانخفاض، فتارة نرى صعودا في الأرباح لدى المؤسسات، وتارة أخرى تتأثر بعوامل خارجية كالأزمات الطارئة والصراعات. وعليه فإن التحليل الجذري للأسباب يقود إلى وضع حلول عملية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة المنظومة الريادية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: فترتنا الإخبارية الأولى مستمرة وفيها بعد الفاصل. كأس الخليج 27 تضع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والعراق.

0: وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين، الأولى تمثلت بتوقيع عقد أداء الطاقة مع شركة إينوفا لإدارة المرافق والطاقة، فيما تمثلت الاتفاقية الثانية في تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة مع جامعة السلطان قابوس. جاء ذلك خلال أسبوع عمان الاستدامة الذي شهد أيضا إبرام الوزارة سلسلة اتفاقيات لإدارة وجرد الغازات الدفيئة على المستوى المؤسسي. إلى التفاصيل.
1: في كل زاوية من معرض أسبوع عمان للاستدامة هناك حديث وتساؤل، أين وصلت سلطنة عمان في إنتاج الطاقة المتجددة؟ والإجابة تشير أنها في صف مقدمة التنافس الدولي. تتسابق المؤسسات لتكون جزءاً في خفض الانبعاثات الكربونية، لتوقع وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين، شملت الأولى توقيع عقد أداء الطاقة مع شركة إينوفا لإدارة المرافق والطاقة، فيما تمثلت الاتفاقية الثانية في تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة مع جامعة السلطان قابوس. سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن تحدث قائلاً:
2: وقعنا اتفاقيات مع شركات لبدء أعمال مشاريع تعزيز كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، وهي خطوة في محلها وفي وقتها المناسب حتى تكون الحكومة مثالا يحتذى به في المباني في الحفاظ على فوائد الكهرباء بشكل جيد والاستفادة من الكهرباء بشكل جيد، وسوف يبنى على ذلك طبعا مشاريع مستقبلية في الحكومة وأيضا في القطاع الخاص.
1: مركز عمان للحياد الصفري المشرف على مشاريع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية التي تشمل في الحزمة الأولى 13 مبنى حكومية، يتوقع تحقيق نتائج خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 28% وخفض الانبعاثات بمقدار أكثر من 6000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وفي ذات التوجه أبرمت وزارة الطاقة والمعادن سلسلة اتفاقيات لإدارة وجرد الغازات الدفيئة على المستوى المؤسسي، وذلك في منصة ميزان التي تعد البنية الرقمية الوطنية المركزية لإدارة بيانات الانبعاثات. من جانب آخر، وقعت المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان 3 مذكرات تعاون لرفع كفاءة الاستثمار الاجتماعي وتنفيذ المشاريع المجتمعية، بما يعظم الأثر الاجتماعي للمبادرات المجتمعية في قطاع الطاقة. المهندس محمد بن أحمد الغريبي الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان تحدث قائلاً:
3: يأتي توقيع مذكرات التعاون هذه مع كل من مؤسسة جسور والجمعية العمانية للطاقة أوبال، وكذلك مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، من أجل تبادل الخبرات، تبادل أيضا المعرفة، وكذلك أفضل الممارسات بين هذه المؤسسات، كل ذلك من أجل تعظيم الأثر الاجتماعي للمسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك تبادل البيانات، استخدام الموارد، التدريب على سبيل المثال، وكل ما من شأنه أن يعظم من الفائدة الاجتماعية.
1: خطوات مدروسة والتزام دولي للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050، فالكرة الأرضية التي زادت حرارتها درجة ونصف الدرجة المئوية ارتفعت معها الكوارث الطبيعية، فالعالم أجمع بدأ استشعار الخطر. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: ضمن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة، أطلقت مجموعة أوكيو تقريرها السنوي للاستدامة تحت شعار أثر مسؤول قيمة مستدامة، والذي يجسد الخطوات الممنهجة التي تتبعها المجموعة لترسيخ ممارسات الاستدامة في عملياتها التشغيلية وأطر الحوكمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وتطلعات سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. رأى حفل إطلاق التقرير معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. تحتفي وزارة الإعلام اليوم بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس في عرض يقام على مسرح وزارة الإعلام بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمؤرخين وصناع المحتوى الثقافي. ويوثق الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، حيث يجمع بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها والمواد الأرشيفية والتصوير في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية. ويرصد الفيلم بدايات رحلة هذه الشخصية المعروفة محليا في عمان بالدكتور توماس ومحطاته الحياتية المهمة في العمل الطبي والإنساني، ويوثق جانبا من تاريخ التحولات الاجتماعية والصحية في عمان. وتعمل وزارة الإعلام على تعزيز الإنتاج الوثائقي الوطني الذي يقدم قراءة بصرية للتاريخ العماني الحديث، تجمع بين البحث الأكاديمي والسرد الإبداعي والتقنيات الرقمية المعاصرة بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية، حيث أطلقت الوزارة مجموعة من الوثائقيات والكتب والبرامج مثل الفيلم الوثائقي بيت العجائب بأجزائه الثلاثة وبرنامج ولنا أثر بتلفزيون سلطنة عمان الذي يسلط الضوء على الشخصيات العمانية الخالدة. كما تضم منصة عين مجموعة من إصدارات الكتب الصوتية والبرامج المرئية والمسموعة عن التاريخ العماني. وتعمل الوزارة على تأسيس مشروع لإنتاج فيلم سينمائي روائي للرحلة التاريخية للسفينة العمانية سلطانة. فقدت الساحة الثقافية في سلطنة عمان أمس الكاتب والباحث خميس بن راشد العدوي بعد مسيرة حافلة بالعطاء في الأدب والثقافة. وتقلد الراحل عددا من المناصب الرسمية والمجتمعية من بينها إدارة المنتدى الأدبي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، حيث عمل على توثيق البحوث التاريخية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال البرامج التي يقوم بها المنتدى. كما عمل رئيسا للجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وحرص خلال فترة رئاسته على المساهمة في إيجاد تواصل نوعي مع المثقفين في سلطنة عمان وخارجها، وذلك من خلال الندوات والمحاضرات والأطروحات الفكرية، بالإضافة إلى وجوده ضمن الفريق الثقافي والفكري الذي عمل على تعزيز حضور مكتبة الندوة العامة بولاية بهلة وما قام به من جهود ثقافية أدبية على مستوى سلطنة عمان. كما عرف عن الراحل الذي تركزت أبحاثه في قراءات التراث برؤية حديثة بالعديد من المؤلفات، من بينها إصدار السياسة بالدين في سبيل فهم منطق الأحداث، والذي ناقش توظيف التراث السياسي عبر التاريخ، بالإضافة إلى إصدار الإيمان بين الغيب والخرافة بالاشتراك مع الباحث خالد لوهيبي، إضافة إلى رواية الفرقة الناجية المنطق والتحليل والتصوف في عمان والمثقف والسلطة التأثير والتأثر، وهو كتاب جماعي مشترك شارك فيه إلى جانب المفكر علي حرب والدكتور عبد الله الكندي وخالد لوهيبي، وإصدار فلسفة العيد وفقهه وتناول الأبعاد الفقهية والاجتماعية والتكافلية لمفهوم العيد في الإسلام. أوقعت قرعة كأس الخليج العربي التي سحبت أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في نسختها 27، أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن. وتنطلق منافسات بطولة خليج 27 يوم 23 من سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين في مدينة جدة السعودية. بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. والرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. أعد لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهان، نفذها هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

0: اهلا ومرحبا بكم مجددا عزيزنا المستمعين الى صباح الخير يا بلادي. وحي ومرحب بالمتفاعلين على 72442010. شكرا لهذا التفاعل اللطيف. كيف انتم وصباح الثالث من ذي الحجه؟ ان شاء الله يا رب كل مشاعركم ايجابيه وجميله، وتشاركونا ايضا في موضوع الحلقه اليوم. نسولف وندردش عن النحل بما ان اليوم العالمي للنحل، وكل الخير اللي يأتينا سبحان الله من هذا الكائن اللي به الكثير من الدروس والعبر أساسا، حتى حياته وطريقة يعني تصنعه للغذاء وتنقله وبنائه لبيوته، الكثير من التفاصيل التي حتى ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النحل. تحرص أن في بيتك يكون كذا غرشة عسل أصلي، من وين بالعادة تشتريه وتقتنيه؟ ما هي الفروقات بين أنواع العسل المختلفة؟ جربت أنواع العسل التجاري اللي تستورد من دول أخرى؟ بعضها يستخدم للاستشفاء البحث، يعني بدون أن لا تكون يعني كطعم لذيذ، بعض حتى يكون طعمها شيء فيه من المرارة رغم أنه هو عسل، ويعني حتى الألوان فيها تختلف باختلاف المنشأ والبيئة. كذلك أيضا للنحل فوائد عديدة فيما يرتبط بالعلاج والفوائد الطبية، سواء كان العلاج بلسع النحل اللي جرب يخبرنا عن تجربته، وحتى السم النحل أساسا يستخدم في بعض الأدوية، الشمع يستخدم هو الآخر، العكبر غذاء الملكات، وأيضا حبوب اللقاح، الكثير من التفاصيل اللي مرتبطة بالنحل وعالم الطب والعلاجات. طبعا اللي ما فهم كلمة العكبر، هو مضاد حيوي تنتج النحل ويستفاد منه في مراهم، كريمات، أشياء كثيرة لالتهابات الجلد، حتى اللثة، وأيضا البعض حتى يستخدمه كشراب لتقوية جهاز المناعة. شاركونا على 72442010.
1: نقرأ رسائلكم إن شاء الله لتوصلنا على هذا الرقم مستمعين الكرام في أوقات مختلفة من عمر هذه الحلقة التي تمتد وإياكم بحول الله تعالى إلى تمام التاسعة. أطيب التحايا نرسلها لك مجددا عزيزي المستمع من فريق العمل في الإعداد والتقديم، عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وفي الإخراج عبد الحميد هزاع بن سيف الراسبي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ورافقتكم السلامة وين ما كنتوا. صباح الخير والبركة عليكم جميعا. اليوم عند 7:30 مساء وعلى مسرح وزارة الإعلام رح يتم إطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس، في عرض يقام على مسرح وزارة الإعلام بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمؤرخين وصناع المحتوى الثقافي. هذا الفيلم الذي يسرد سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس المرتبط بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، ويجمع بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها. هناك أيضا ظهور لبعض الشخصيات المرتبطة بالفترة التي كان فيها الدكتور توماس أو الدختر توماس موجود في سلطنة عمان. دعونا نتعرف بتفاصيل أوفى عن هذا الاحتفاء بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس مساء اليوم، رفقة ضيفنا العزيز الأستاذ إبراهيم بن سالم السلمي المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام. صباح الخير أستاذ إبراهيم، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير خالد، وصباح الخير على جميع المستمعين.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. بداية، فيلم الدختر توماس هو توثيق لمسيرة إنسانية وطبية في الذاكرة العمانية. أستاذ إبراهيم، خلنا في البداية نتحدث عن فكرة توثيق هذه السيرة، يعني التي فيها كثير من الأحداث في حقبة زمنية عاشها العمانيون مع الدختر توماس أو الدكتور توماس. أهمية إنتاج عمل وثائقي يوثق سيرة الطبيب ودوره الإنساني والطبي في الخدمات الصحية التي قدمها في فترة سابقة لأبناء سلطنة عمان.
1: نعم خالد، يعني خلينا نبدأ أولا من فكرة الفيلم. كما ذكرت، فكرة فيلم الطبيب توماس، الفكرة خالد يعني تنطلق من أهمية استحضار الشخصيات التي صنعت أثرا حقيقيا في تاريخ سلطنة عمان، ليس فقط من خلال طبعا المناصب أو الأدوار الرسمية، إنما من خلال خالد الأثر الإنساني العميق الذي بقي حاضرا في ذاكرة المجتمع العماني. هذا العمل في جوهره لا يروي قصة طبيب مارس مهنة الطب كما تعرف، بل يقدم قصة إنسان. هذا الإنسان حمل رسالة آمن بها، هذه الرسالة ليست مجرد علاج للمرض، إنما أيضا وسيلة لخدمة الإنسان وصون كرامته. الدكتور ويليام توماس، أو كما يسميه العمانيون طبعا الدختر توماس، يمثل واحدا من الشخصيات التي ارتبطت بمحطات مهمة في مسيرة يعني تطور القطاع الصحي في عمان. جاءت في فترة كانت فيها الخدمات الصحية تواجه تحديات كبيرة. كان المجتمع العماني بحاجة إلى جهود استثنائية، إلى أشخاص يحملون رؤية إنسانية قبل أي شيء آخر. لذلك جاءت فكرة الفيلم لتوثق هذه الرحلة بصورة تحفظ التفاصيل للأجيال القادمة. أهمية إنتاج الفيلم هي تكمن أيضا في أنه يعيد قراءة التاريخ من زاوية مختلفة. غالبا نحن عندما نتحدث عن التاريخ خالد نتحدث عن يعني الأحداث السياسية الاقتصادية، عن المشاريع الكبرى، لكن هناك أيضا تاريخ إنساني واجتماعي لا يقل أهمية. هذا التاريخ صنعه أفراد تركوا بصمات عميقة في حياة الناس اليومية. وزارة الإعلام من خلال هذا الفيلم تواصل دورها في توثيق الذاكرة الوطنية، لأن التوثيق لا يعني فقط حفظ المعلومات كما تعرف، إنما تحولها إلى مادة حية قادرة على الوصول إلى المشاهد أو المستمع والتأثير فيه. الأجيال الجديدة ربما لا تعرف تفاصيل عن هذه المرحلة أو الشخصيات التي أسهمت فيها. هنا يأتي دور الفيلم في بناء جسر بين الماضي والحاضر. الجميل أيضا خالد في هذا العمل أنه يعني لا يضع الدكتور توماس في إطار البطل الفردي، بل الفيلم يقدم الدكتور توماس باعتباره جزء من قصة أكبر، من قصة التحولات الصحية والاجتماعية التي شهدتها سلطنة عمان وكيف كانت هناك جهود إنسانية ساهمت في بناء واقع صحي مختلف عما كان موجود يعني في السابق. هذا الفيلم كما ذكرت خالد يعني لا يوثق سيرة شخص فقط، بل يوثق منظومة من القيم مثل العطاء، الإخلاص، الرحمة، العمل من أجل الإنسان.
0: نعم، إذا أفهم من حديثك أستاذ إبراهيم أن الفيلم يعتمد على أسلوب يجمع بين السرد التاريخي لأحداث معينة وكذلك أيضا بعض القيم التي ذكرتها قبل قليل. هناك بعد أيضا مشاهد درامية، مواد أرشيفية على طبيعة الأفلام الوثائقية يكون بها هكذا يعني أو بعد توثيقي. كيف يقدم هذا الفيلم بأسلوب سينمائي معاصر يحافظ على هذا البعد التوثيقي الذي نتحدث عنه؟
1: نعم خالد، يعني أنا أعتقد أنه من أبرز عناصر القوة في هذا الفيلم أنه لم يعتمد على الشكل التقليدي للوثائقيات يعني القائمة على السرد المباشر على المعلومة فقط، إنما سعى أيضا إلى تقديم تجربة بصرية، تجربة إنسانية متكاملة تجمع بين الدقة التاريخية وبين الأسلوب السينمائي الحديث. وزارة الإعلام كانت حريصة على أن يصل الفيلم إلى مختلف فئات الجمهور، خاصة في ظل التطور الكبير كما تعرف في أساليب المشاهدة اليوم. المشاهد المعاصر أصبح يبحث عن تجربة بصرية أكثر عمقا، تجربة أكثر قدرة على إشراكه عاطفيا وفكريا في الأحداث. لهذا تم المزج بين عدة عناصر، بين السرد التاريخي الذي يقدم المعلومات والحقائق الأساسية والمواد الإرشيفية التي تعطي مصداقية عالية للعمل، والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها والتي أعادت أيضا إحياء الأحداث بطريقة تجعل المشاهد يعني يشعر وكأنه يعيش هذه تلك اللحظات. هذا الأسلوب أعتقد أنه منح الفيلم قيمة إضافية، لأنه بعض الأحداث خالد كما تعرف يصعب على المشاهد أن يتخيلها إذا عرضت طبعا بطريقة سردية. إعادة التمثيل تجعل الصورة أكثر قربا ووضوحا. كان هناك أيضا اهتماما واضحا بجودة التنفيذ الفني سواء على مستوى الصورة أو التلوين السينمائي أو المكساج الصوتي، لأن هذه العناصر الآن أصبحت يعني ليست من جوانب تقنية فقط، بل هي أدوات أيضا تساعد على نقل الإحساس بالمكان والزمان والحالة الإنسانية.
0: نعم.
1: الأهم من ذلك أن العمل حافظ على توازنه بين الجانب الفني والجانب التوثيقي.
0: نعم.
1: الفيلم فيلم تتحول الدراما، يعني لم تتحول الدراما إلى عنصر يطغى على الحقيقة، ولم يصبح الجانب المعلوماتي أيضا جافا وبطريقة تقليدية.
0: نعم.
1: أعتقد أن هذه المعادلة ربما كانت واحدة من أكبر التحديات، لكنها في الوقت نفسه كانت إحدى نقاط القوة التي جعلت الفيلم يقدم بطريقة بقصة تاريخية بلغة معاصرة يفهمها ويتفاعل معها المشاهد اليوم.
0: نعم، المشاهد أعتقد اللي يسمعنا والمستمع الآن، المشاهد اللي راح يشاهد إن شاء الله الفيلم والمستمع اللي يسمعنا الآن هو في حالة من التشويق اللي أن يكون حاضر لمشاهدة هذا الفيلم. بالمناسبة أيضا أستاذ إبراهيم، الفيلم تم تطعيمه بالرواية الشفهية.

0: في الفيلم أضاف للعمل عمقا كبيرا على عدة مستويات. في سلطنة عمان كان التصوير مرتبط بالمكان الذي شهد الجزء الأهم من رحلة دكتور توماس. دكتور توماس عاش وعمل وخدم المجتمع، هنا تشكلت قصته الإنسانية، لذلك كان من المهم أن يرى المشاهد البيئة الحقيقية التي احتضنت هذه التجربة. التصوير في الولايات المتحدة الأمريكية أتاحت فرصة أخرى مهمة جدا ولا تقل أهمية عن التصوير في سلطنة عمان، هي العودة إلى الجذور الأولى للشخصية، إلى حياته الأسرية، إلى بيئته التعليمية، إلى الظروف التي أسهمت في تشكيل شخصية الطبيب توماس. هذا التنوع أعتقد أنه أعطى الفيلم بعد مختلف، يعني لم يعد المشاهد يرى الطبيب من خلال مرحلة واحدة فقط، إنما يرى الرحلة الكاملة منذ البدايات وحتى يعني صناعة الأثر. كذلك خالد، المقابلات مع أفراد العائلة سواء كانت ابنته أو ابنه أو أحد أفراد عائلته الآخرين، يعني كانت جانبا إنسانيا عميقا للغاية، لأن الأسرة قادرة كما تعرف على تقديم تفاصيل لا تظهر عادة في الوثائق أو الدراسات التاريخية. الحديث عن مثلا طباعه اليومية، عن قيمه، طريقة تعامله مع الآخرين، تفاصيل حياته الخاصة، كلها أمور تجعل الشخصية أكثر قربا من المشاهد. أما شهادات الباحثين والأكاديميين والشخصيات التي عاصرته، طبعا بلا شك بأنها تضيف بعدا علميا وتاريخيا مهما، لأنها تقدم قراءة تحليلية لأهمية دوره وتأثيره في المجتمع العماني. أنا أعتقد أن هذا التنوع في المصادر والشهادات منح الفيلم يعني مصداقية أكبر، أوجد توازن بين الرواية الشخصية والرواية التاريخية، بين الجانب العاطفي والجانب التوثيقي.
1: نعم، أخيرا يمكن تحدثنا في إجابة السؤال الأول حول مجموعة القيم التي سواء هي إنسانية أو حتى على الصعيد الثقافي التي يسعى الفيلم لإيصالها، ولكن مهم جدا أن يكون هذا العمل ضمن سلسلة أعمال توثق الذاكرة الوطنية لكي تعرف الأجيال الجديدة بالشخصيات التي تركت أثرا في تاريخ عمان. تحدث عن هذه الجزئية بالتحديد أستاذ إبراهيم.
0: نعم خالد، كما ذكرت بأن الفيلم يحمل مجموعة من الرسائل الإنسانية والثقافية المهمة. ربما برأيي الرسالة الأبرز هي أن القيم الإنسانية الصادقة قادرة على تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية وصناعة أثر يبقى طويلا في ذاكرة الشعوب. دكتور توماس جاء من بيئة مختلفة، من ثقافة مختلفة، لكنه استطاع أن يبني علاقة إنسانية عميقة مع المجتمع العماني، واسمه ما زال يردد حتى اليوم كما تعرف. هذا يرسل رسالة مهمة، هذه الرسالة مفادها أن الإنسان يعني لغة مشتركة بين البشر، العطاء والإخلاص والرحمة قيم يفهمها الجميع. كذلك الفيلم يحمل رسالة أخرى مرتبطة بثقافة الوفاء، المجتمعات التي تحافظ على ذاكرتها وتكرم الشخصيات التي أسهمت في مسيرتها هي مجتمعات تحافظ على هويتها، تحافظ على تاريخها. أما على مستوى توثيق الذاكرة الوطنية، مثل هذه الأعمال طبعا تلعب دورا مهما جدا، لأنها تنقل التاريخ من الكتب والوثائق الجامدة إلى صور حية يستطيع المشاهد التفاعل معها. الأجيال الجديدة خالد كما تعرف اليوم تتلقى المعرفة بصورة مختلفة.
1: صحيح.
0: الصورة أصبحت وسيلة مؤثرة جدا في تشكيل الوعي، لذلك عندما نقدم قصة تاريخية في قالب بصري حديث فإننا يعني أعتقد أننا لا نحافظ فقط على المعلومات، بل نحافظ أيضا على المشاعر وعلى التجارب وعلى البعد الإنساني المرتبط بهذه القصة. في النهاية يمكن القول مثل هذه الأعمال خالد يعني لا تقدم الماضي باعتباره أحداث انتهت، إنما تقدمه باعتباره جزء.
1: صحيح.
0: من الحاضر ومصدر للقيم والدروس والإلهام للأجيال القادمة.
1: نعم، إذن بانتظار اليوم إن شاء الله على 7:30 مساء بمسرح وزارة الإعلام إطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس، مع يعني إن شاء الله كذا توفر إن شاء الله لاحقا على مختلف المنصات، وسنكون مع المستمع العزيز في صباح الخير يا بلادي وكافة أيضا البرامج في يعني إصدار هذا بعد إطلاق هذا الفيلم إن شاء الله نخبركم على المنصات التي سيكون متوفرا بها. شكرا لكم أستاذ إبراهيم، بارك

0: الله فيكم.
1: شكرا لك خالد، والشكر أيضا موصول للمستمعين الكرام.
0: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي، المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام.
2: It felt like most everybody was part of the family.
3: It was a little bit dark. He and his father would go out for walks in the evening. Referred to as Mustashfa Tomas.

0: ست دقائق بعد الثامنة صباحاً، تستمعون لصباح الخير يا بلادي. صباح الخير لأبو أسعد السعدي، أهلاً بك، يرسل لنا هذه الرسالة من جعلان بني أبو علي، يصبح على طاقم البرنامج ويقول: النحل له دور حيوي لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا، والمواد الكثيرة الأساسية اللي يتناولها الإنسان يعني من خيرات النحل. يقول: بصراحة أنواع العسل التي نقتنيها دائما من مناحل، يقول أبو محمد السعدي، ذات الجودة العالية. شكرا لك يا أبو أسعد. أيضا صباح الخير لمن؟ وليد لقطيطي، أبو سلمى، أهلا بك يا وليد، صباح النور والبركة، ولك أيضا كما دعوت وأجزل. الكثير من الرسائل أغلبها كلها كذا تحتوي على تصبيحات جميلة: صباحكم ورد وسعادة، سولفوا لنا ودردشوا عن موضوع العسل، كذا يعني تقتنوا دائما أنواع محددة من العسل، جربتم أنواع يتم التسويق لها عبر المواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، جربتم أيضا العكبر أو حتى ما يعرف بغذاء الملكات في تقوية المناعة. أم رنيم، صباح الخير، أهلا بك يا أم رنيم، تقول: في طريقي للدوام في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، درب السلامة يا رب، وإن شاء الله استماع طيب.
1: وإن ما كنتوا تسمعون في نزوة، في صحار، في صلالة، أو حتى كنتوا في خصب أو في عبري وصور، صباح الخير عليكم جميعا، من لكم إن شاء الله صباح طيب وموفق. مما يواجه النحل عزيز المستمع من تحديات مختلفة هي يعني الممارسات التي تكون فيها تهديدات متزايدة بسبب فقدان الموائل. طبعا النحل وغيرها من الملقحات أو تكون تهديداتها في تغير المناخ مثلا، في التلوث، هذا يعرض تناقص عددها لإنتاج المحاصيل العالمي للخطر، ويزيد من تكاليفها، ويفاقم بالتالي انعدام الأمن الغذائي العالمي. هناك أكثر من 200 ألف نوع من الحيوانات تصنف ضمن الملقحات، غالبيتها العظمى برية، بما في ذلك الفراشات والطيور، وكذلك أيضا أكثر من 20 ألف نوع من النحل، سبحان الله، التي يعتبر أعظم الملقحات.
0: كثير من الفوائد من النحل، حتى موضوع مثل ما قلت خالد، يعني هي تعد ما فقط الفوائد اللي نحن نجنيها منها، حتى للنبات، الغطاء النباتي وكثافة الغطاء النباتي لدورها في تلقيح أيضا ونقل حبوب اللقاح من مكان لآخر. أم رنيم تقول: أنا أشرب أو أخذ العكبر السائل كل يوم. جميل يا أم رنيم. طبعا العكبر فرق بينه وبين غذاء الملكات، العكبر كذا قوامه لزج غالبا، وعنده كذا طبيعة صمغية بشكل عام، وحتى اللون يختلف على حسب نوع الأشجار اللي مأخوذ منها أساسا العسل أو النحل، يعني على أي رحيق تغذى، على أي شجر تغذى، وغالبا يميل للون البني الداكن، يباع كذا كسائل، ممكن تضيف منه قطرات على ماء دافئ وتشربه، البعض يضيفه على الزبادي على سبيل المثال، كل حد على حسب تفضيلاته. وإذا كان شخص يعاني من نزلات البرد بشكل مستمر، وأيضا عنده نقص الفيتامينات بي، سواء كان B6 B1 B2، فبالإمكان أنه يأخذ العكبر ويحس أنه كذا يعني نظامه الغذائي أصبح أكثر توازناً، وجسده أيضاً أصبح أكثر كفاءة على مقاومة الفيروسات. غذاء الملكات غالباً ممكن أن يجي بشكل حتى جاف كحبيبات صغيرة أو مطحون، أيضاً هو الآخر لديه الكثير من الفوائد، ويعد حل فعال لمن يعاني حتى من اضطرابات في وظائف القلب وحتى الشرايين، ويعادل أو يعدل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، مفيد جدا إذن لصحة القلب. وأيضا النساء يعني صديق لصحة المرأة، هذا هو غذاء الملكات. وكذلك من يبحث عن الجمال فهو يحارب علامات الشيخوخة التي تظهر في سن مبكرة. يعني في كثير من الأشخاص مثلا بسبب الجفاف في أجسادهم أو حتى اللي غالبا يعمدوا أنهم يعني تعابير وجههم تكون قوية، ممكن يعني يظهروا علامات التقدم بشكل أسرع في السن مبكر، يعني ما بالضرورة يعني مثلا في نهاية الأربعينيات أو بداية الخمسينيات، ولكن حتى في بداية الثلاثين ممكن بعض النساء تظهر هذه العلامات، فعليكن بغذاء الملكات. أيضا تساعد هذا النوع من المغذيات سواء كان العكبرة أو حتى غذاء الملكات في تحسين جودة النوم والتخلص أيضا من هرمونات القلق كالكورتيزول. اللي ما يعني تحمس إنه يأخذ كذا العكبر أو حتى غذاء الملكات، روح أقرأ عنه أكثر، شوف تجارب الناس، وأيضا لازم إنك تتأكد من موضوع الحساسية، لأن بعض الأشخاص حتى من العسل عندهم يعني حساسية تجاه العسل، الأطفال الصغار تحت سن سنة واحدة وبعضهم حتى تحت سن أكبر من سنة، يعني من سنتين وتحت ما يتحمل العسل بعض الأطفال، فديروا بالكم يعني في استخدام العسل ومشتقات وكل ما يأتينا أيضا من النحل. أما فيما يرتبط بالحمل والرضاعة، لا يفضل تناول سواء كان العكبر أو حتى غذاء الملكات في هذه المرحلة اللي هي الحمل والرضاعة إلا بعد استشارة الطبيب تجنبا لأي أضرار محتملة. والناس أيضا اللي تأخذ مسيلات الدم عندهم مشاكل في التخثر في الدم، العكبر يقلل من عملية تخثر الدم، ولذلك لا ينصح أيضا بإعطائه لمن يعانون من نزيف، مثلا حد عنده مثلا سلمنا وسلمكم الله عامل عملية قريبة أو شيء، أو مثلا خلع ضرس ويعني هناك شيء من النزيف، يبتعد عن استخدام العكبر. هي كل شيء دائما نقول له جانب إيجابي وجانب شيء يمكن سلبي، وأيضا طريقة الاستخدام خالد هي من تحكم الفائدة اللي تحصل عليها من المنتج.
1: نعم، لذلك أيضا الاستشارة مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بالمحال التي تبيع العسل بأنواع مختلفة، ليس كل نوع من أنواع العسل يوصف لك من قبل شخص بائع في هذا المحل أو حتى أيضا في الأماكن المفتوحة والأسواق التقليدية، لابد أن تكون في استشارة معينة أو حتى في حالة من التذوق بعد ذلك يكون هل هذا الأمر أو هل هذا النوع مناسب بالنسبة لك أنت أم لا، ما يسبب لك مشاكل أم لا، وبعد ذلك تروح وتأخذ إن شاء الله تكون لك الفائدة. صباحكم عسل وجميل وسكر وكل شيء كذا حلو، كمل مشوارنا معكم إلى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي.

0: ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في صباح الخير يا بلادي. الله على جمال العسل اليوم، إن شاء الله نرجو لكم صباح حلو وطيب كالعسل. أهلا بالجميع، وصباح الورد لكل من يتفاعل معنا على 724410، صاحب الرقم المنتهي ب 996. أهلا بك، صبح علينا. ويقول صباح الخير أيضا لوالدي حمد شكيلي وفي طريقي إلى البلد، أو في طريق البلد، ربي يحفظكم إن شاء الله وتصلون بسلام. كنت تشوف كذا تجمعات للنحل وتفرح بها وتخبر مثلا أهلك، الناس اللي كذا يقول لك عندنا اليوم مشروع ننقص عسلة ناقضة كذا، أو يعني متكونة أو متشكلة سبحان الله في أحد أنواع الأشجار، من ضمنها أشجار الغاف اللي ممكن أنك تحصل فيها أيضا، كأنها تبني يعني بيوتها، يمكن ما بالضرورة تأخذ رحيقها من أماكن ثانية، ولكن الغاف كان فيه كثير كذا للناس اللي تعرف في ذكريات مع العسل وجني العسل من أشجار الغاف. بنسولف عن الغاف ولكن في سياق آخر في الدقائق التالية. احتفاء بالموروث البيئي العماني، جنوب الشرقية تفتتح حديقة الغاف في جعلان بني بوحسن.
1: جعلان بني بوحسن، الواحات الغناء، الرمال الذهبية، نسائم بحر العرب، وازدهار الحياة حول البطحاء. استمعوا إلينا في ولاية جعلان بني بوحسن وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 88.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.
0: تحياتنا لمستمعينا في جعلان بني بوحسن وفي كل الولايات الجميلة في مختلف المحافظات. إذن كما حدثناكم قبل قليل سنتحدث عن هذا المشروع حديقة الغاف، وتشاركنا هذا الحديث ضيفتنا المهندسة مريم بنت ناصر بن عبد الله الغيلاني، وهي مهندسة هذا المشروع من بلدية جنوب الشرقية. المهندسة مريم، سلام الله عليك، صباح الخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وصباح الخير لكم ولجميع مستمعي برنامج صباح الخير، وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
0: يا حي ومرحب بك المهندسة مريم. إذن نسولف عن حديقة الغاف، أهمية هذا المشروع بالنسبة لولاية جعلان بني بوحسن، ما الذي يميز هذا المشروع عن بقية المرافق العامة الموجودة في المحافظة؟
2: بداية، يمثل مشروع حديقة الغاف إضافة نوعية لولاية جعلان بني بوحسن، كونه مشروع يجمع بين البعد الترفيهي والبيئي في آن واحد، حيث يعد من المشاريع التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتوظفها لخدمة المجتمع. كما يقام هذا المشروع على قرابة مساحة 30,000 متر مربع، بما يوفر مساحة طبيعية وترفيهية متكاملة تخدم الأهالي والزوار.
0: جميل.
2: كما تم تسمية هذا المشروع بهذا الاسم، وذلك نظرا لاحتواء الموقع على عدد كبير من أشجار القاف الطبيعية، والتي تعد من الأشجار ذات القيمة البيئية والتراثية في البيئة العمانية، لما لها من دور في المحافظة على التوازن البيئي وإضفاء الطابع الطبيعي والجمالي للمكان.
0: جميل مهندسة مريم.
2: إذن ما يميز
0: تفضلي.
2: ما يميز هذا المشروع بشكل أساسي أنه لم يتم تنفيذه كحديقة تقليدية، بل على العكس تماما، تم تصميمه وتنفيذه بطريقة تتناسب مع روح المكان ويمنح الزائر الشعور بهوية المكان.
0: جميل. يعني أساسا مثل ما نفهم من حديثك المهندسة مريم، هي أشجار الغاف موجودة في هذا المكان، واغتنمتم هذا الوجود الكثيف لأشجار الغاف لإقامة هذه الحديقة. نتحدث عن حرص البلدية أثناء تنفيذ هذا المشروع على الحفاظ على هذه الأشجار والهوية أيضا البيئية الطبيعية للموقع، أثر ذلك على تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع أيضا بأهمية هذه الشجرة.
2: نعم، حرصت البلدية منذ المراحل الأولى في تنفيذ المشروع على تبني نهج يوازن بين التطوير والحفاظ على البيئة الطبيعية للموقع، حيث تم الإبقاء على أشجار القاف في مواقعها الطبيعية دون إجراء أي تعديلات، مع المحافظة على تضاريس الأرض بقدر الإمكان. وتم تصميم وتنفيذ المرافق والمسارات بطريقة تتلائم مع البيئة المحيطة ويضمن الحفاظ على الهوية البيئية. كما أود التأكيد على نقطة ما أن تم الاعتماد على الإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار التوجه المحافظة نحو الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي للمشاريع.
0: جميل.
2: ونؤمن بأن مثل هذه المشاريع لا توفر فقط مكان ترفيهي، بل تساهم أيضا في تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع، خاصة لدى الأطفال والأسر، وذلك من خلال ربط الترفيه بالطبيعة وتشجيع المحافظة على الأشجار والمسطحات الخضراء.
0: جميل. يعني إذن اعتمادكم أيضا على الطاقة الشمسية في هذا المشروع حقا كما قلتي يعني دليل على أن الاستدامة، أيضا مبادئ الاستدامة حرصتم عليها خلال تنفيذكم لهذا المشروع. ذكرتي أيضا المرافق تم يعني إنشائها لكي تكون متوائمة مع أساس البيئة الطبيعية، نتحدث عن أبرز هذه المرافق، الخدمات أيضا التي تقدمها لتلبية احتياجات الأهالي والزوار، وكيف تتوقعون أن تسهم هذه الحديقة في تنشيط الحركة السياحية والترفيهية هناك في الولاية؟
2: نعم، تضم حديقة القاف مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، حيث تشمل على تنفيذ مسارات للمشاة من حجر النزوة الطبيعي على مساحة تقارب 12500 متر مربع بما ينسجم مع الطابع الطبيعي والبيئي للموقع، إلى جانب ألعاب للأطفال، مظلات وكراسي للجلوس حول الأشجار، دورات مياه عامة، مصليات، سلل مهملات، بالإضافة إلى مواقف للسيارات، وأيضا هناك كراسي عامة مزودة بمنافذ شحن، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المساندة وتوفير تجربة مريحة للزوار داخل الحديقة. تم تخصيص أيضا غرفة تحكم ضمن مرافق المشروع بهدف إدارة وتشغيل الأنظمة خاصة أثناء إقامة الفعاليات، مما يسهم في توفير بيئة مهيئة لاستضافة مختلف الأنشطة مستقبلا بإذن الله. ومن المتوقع أن تسهم هذه المرافق والخدمات في تعزيز الجذب السياحي والترفيهي للولاية، وذلك من خلال توفير وجهة طبيعية متكاملة تستقطب الأهالي وتدعم إقامة الفعاليات، مما ينعكس إيجابا على الحركة السياحية والاقتصادية بولاية جعلان بني بوحسن خاصة ومحافظة جنوب الشرقية عامة.
0: جميل. يعني جنوب الشرقية ما شاء الله في الفترات الأخيرة كانت تحظى ببعض الفعاليات السياحية، وأن نشاهد هكذا مشاريع في النماء السياحي، أيضا الكثير من المرافق التي تضاف جديدة. ماذا عن الموقع بالتحديد المهندسة مريم، موقع الحديقة؟
2: نعم،
0: موقع الحديقة بالتحديد.
2: الحديقة، ما اسمع السؤال؟
0: موقع الحديقة بالتحديد، حديقة الغاف موقعها، وكيف انها ايضا موقع يسير للوصول اليه من سواء كان ابناء الولاية او حتى المحافظة بشكل عام والزوار.
2: تعمل بالبلدية بشكل مستمر على تنفيذ هذه المشاريع، والموقع الحالي للمشروع هو في ولاية جعلان بني بوحسن، ويعني المكان غادر أن الوصول إليه من جميع الزوار وجميع الولايات في المحافظة.
0: جميل. أيضا أكيد أن هذا ما هو المشروع الوحيد المهندسة مريم، هناك الكثير من المشاريع والخطط المستقبلية، حدثينا قليلا عن هذه المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها البلدية في مجال تطوير الحدائق، المساحات الخضراء، المرافق الخدمية المختلفة، كل ذلك طبعا يواكب التنمية المستدامة وجودة الحياة.
2: تمام. تعمل بلدية أصلاً جنوب الشرقية بشكل مستمر على تنفيذ وتطوير المشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير أيضاً المشهد الحضري في مختلف ولايات المحافظة، سواء كان من خلال إنشاء حدائق عامة أو تطوير المرافق الخدمية. كما يوجد هناك اهتمام خاص جداً بالمشاريع التي تراعي الاستدامة البيئية واستخدام الطاقة النظيفة والحفاظ على الهوية الطبيعية للمواقع، بما يعني يواكب توجهات التنمية المستدامة. ويعد هذا المشروع من أحد هذه النماذج التي تعكس هذا التوجه، ونسعى كبلدية وكمحافظة دائما إلى تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتلبي احتياجات الأهالي بما يتناسب مع تطلعات التنمية.
0: يا إن شاء الله يا رب كل هذه المشاريع تحصد على توفيق والنماء، ونرى دائما هكذا الجميلة جعلان بني بوحسن في أجمل حلة لها، وكذا أيضا مشاريع عديدة تدعم السياحة في جنوب الشرقية. شكرا جزيلا لك المهندسة مريم على كل هذه التفاصيل، موفقين إن شاء الله في بقية المشاريع.
2: شكرا، وسعدت جزيل وجودي معكم في هذا البرنامج.
0: الله يحفظك يا رب. إذن هذا كان حديثنا مع ضيفتنا المهندسة مريم بنت ناصر الغيلاني، وهي مهندسة مشروع حديقة الغاف في بلدية جنوب الشرقية. إذن الافتتاح تحدثنا عن هذا المشروع والاحتفاء بهذا الموروث البيئي العماني. زوروا حديقة الغاف في جعلان بني بوحسن وتعرفوا على جمالية المشروع.

0: مستمعنا العزيز، أهلا بك في صباح الخير يا بلادي. واليوم نسولف عن اليوم العالمي للنحل. تعرف أن أغلب إنتاج الغذاء العالمي لابد أن يمر على عملية من التلقيح، تكون فيها 90% من هذه العملية عن طريق النحل فقط. يعني 70 نوع من النباتات عالميا هي تحتاج إلى تلقيح من النحل وليس الفراشات أو غيرها من الكائنات الحية الأخرى.
1: سبحان الله، حتى تلاحظ الأماكن اللي ما شاء الله خضرة وكذا غالبا لازم فيها كثير نحل، يعني أو حتى ما بس خضرة، متنوعة المحاصيل فيها، لازم فيها كمية من النحل وأنواع متعددة من النحل،
0: خاصة الزهور بشتى أنواعها عايشة، وكذلك ألوانها المختلفة الجميلة التي تكون فيها النحلة هي الملقحة لهذه الأنواع من الورود أو الزهور بشكل عام.
1: حتى أحياناً تحصل بعض النباتات أو الفواكه على سبيل المثال، أو حتى المكسرات، أنا شخصياً هذا الشيء يعني شاهدته أو قربته بنفسي، تحصل فيها طعم عسل، ما أعرف كيف، يعني تحس أنه يمكن نوعية النحل اللي لقحت النبات هذاك، سواء كان بعض أنواع الفواكه أو حتى المكسرات، يجي فيها مرة سبحان الله طبع، يعني كذا طابع من العسل أو طعم العسل ظاهر فيها.
0: إن شاء الله صباحكم يكون فيه عسل وتكون كل أموركم إن شاء الله مثل ما يقولوا أمورك عسل، يعني خلاص زانت إن شاء الله. صباح الخير لكل من يرسل لنا ويشارك معنا على 7244210. ما أدري إذا قرأتي رسالة أبو حكيم عايشة.
1: لا، الأخير ما قرأتها تقريبا.
0: طيب، أبو حكيم يقول صباح الخير لكم جميعا، بمناسبة اليوم العالمي للنحل ولما للعسل من أهمية، ففيه شفاء للناس وأيضا لسعة النحل فيها علاج. يقول أذكر لكم قصة طريفة، قد ذهبت أنا وابن خالي خالد قبل عدة سنوات إلى النخل معنا والمسمى بأم الحوض في منطقة حلة الصبارة هناك طبعا في ولاية صحار. يقول رأيت خلية نحل في سدرة وصعدت أنا فوق السدرة بعد أن تلثمت بالمصر اللي لابسنا وقطعت الغصن اللي يتواجد به النحل، وأمسك به ابن خالي وأخذ شيء من شمع النحل وشرب بعض من العسل. سبحان الله، لسعة النحل العسل كانت على لسانه وأخذ يتألم من تلك اللسعة، وضحكنا عليه ولا زالت ذكرى تلك الذكرى يعني حتى يومنا هذا.
1: لازم عاد شوية إذا تبغى العسل يعني لازم تحمل اللسع شوية.
0: صحيح،
1: وسبحان الله بعدين يصير ما أعرف، أنا النحالين فيهم نوع من أنواع الهدوء وكذا، شخصيتهم تحسها راكزة، يعني حتى أن النحل بعد مرة بعد مرة يألف وخلاص، واستخدامات أيضا لبعض الأنواع مثل الدخان وغيرها من الطرق اللي تقلل من شراسة خلينا نقول النحل، بس يعني حرفيا لازم
0: من الواحد تصير نوع من الألفة بين النحال والنحلة نفسها.
1: صحيح، شفت مقطع من زمان لطفل صغير، يعني كان نفس الشيء أبو يعمل في يعني تربية النحل، هو طفل أجنبي يعني، وكان أبدا ما خايف من شيء اسمه نحل، والنحل كان أيضا يتعامل معه بشيء.
0: ذكرت هذا الفيديو صح فعلا،
1: يعني
0: الخوف من المجهول.
1: أيوة، الخوف من المجهول، يعني الطفل كان أساسا ما عنده هذا الخوف، يمكن نحن اللي نزرعه فيه غالبا، ما كل الأطفال يشعروا ما شاء الله بالخوف، بعضهم عندهم جسارة يعني أي شيء جديد بالعكس يحبوا أنهم يجربوا. فالنحل يعني مهما كان حتى لو كان فيه لسع بعده خيره أكثر من، يعني هو مسكين يدافع عن نفسه في النهاية. صحيح، وهي ذيك اللسعة وبعدها يعني النحلة تتوفى خلاص، ما تكمل حياتها يعني بعد تلك
0: اللسعة. أعتقد الملكة يمكن تعايشة ذكرتي في بداية الحلقة أن يتم استخدام لسعة النحلة كعلاج. النحلة هي اللي تلسع مرة واحدة، بس الملكة أعتقد اللي بإمكانها أن تلسع أكثر من مرة. صح؟ خلنا نشوف هذه المعلومة نتأكد منها، أنا أعتقد كذا يعني المعلومة حاضرة عندي.
1: إذن هو يوم عالمي للاحتفاء بالنحل وأهمية التوعية بالدور الأساسي لهذه الكائنات كملقحات وأيضا دورها في التوازن البيئي.
0: نعم فعلا عائشة، تستطيع ملكة النحل أن تلسع عدة مرات متتالية دون أن تموت، على عكس النحل العامل الذي يمتلك إبرة لاسعة مسننة تعلق في الجلد وتتسبب في موته بعد اللسع، فإن إبرة الملكة ملساء ومقوسة مما يسمح لها بسحبها بسهولة. حتى تحصل مثلا إذا لسعتك النحلة هي الإبرة موجودة على مثلا المكان اللي تم اللسع فيه. طيب خلينا نشوف هذه المعلومة بعد. حلو هذه المعلومة. هل لسعة الملكة هي أكثر إيلاما من لسعة النحلة نفسها؟
1: العاملة خلينا نقول. حركنا ذكريات أكيد عند أشخاص كثير تعرضوا لبعض اللسعة. هنا مثل مستمعنا يقول ذكريات زمان كنا نتابع نفثة الدبابير ماضينا الأسود. ماضيك الأسود يا حسن الله يحفظكم يا رب. وليش ما تروحوا وراء يعني نحل العسل أحسن من الدبابير اللي ما منها إلا الألم بس. أيها أكثر إيلاما يا خالد؟
0: حاول أجيب المعلومة الصحيحة
1: باختصار.
0: طبعا هو أن النحل بشكل عام ينتج سم بنفس الكمية، فلذلك تكون الصورة بالنسبة لهم متعادلة في اللسعة نفسها.
1: حتى نوعية يمكن النحل نفسه تختلف
0: طبعا.
1: يعني بعض اللي
0: إذا كان هذيك إيش تسمى النحلة المصرية أعتقد اللي شوية يعني عليها وزن ما شاء الله.
1: هي هذيك اللي لسعتها أقوى يمكن. فاللي جرب كذا في شيء من ذكريات الطفولة لسع النحل يخبرنا كيف كانت التجربة، واللي جرب اللسع بالعلاج يعني العلاج بلسع النحل يخبرنا بعد.
0: بعد هذه تجربة مهمة جدا، إذا عندكم تجربة موجودة خبرونا يمكن كذا نستفيد منها، أريد نعرف عن هذا الموضوع.
1: كم تعبئة تليفونك الحين خبرنا على 724-24-10؟ كم بالعادة كم مرة تعبي تليفونك؟ هل في معلومات دقيقة حول تعبية الهاتف لما تعبيه أكثر من 100% صح إنه يخترب ولا لا؟ بنخبرك شوية بعض من هذه الأحاديث ويمكن اللي ما تكون حقيقية خرافات عن طريق يعني أو حول تعبية الهاتف. 724-24-10 سولفوا ودردشوا معنا.

0: يفوتكم شكل القمر الآن أو الهلال.
1: الله.
0: جميل جدا خاصة جداً جميل. يوم الأمس وأول أمس بعد نفس الشيء.
1: سبحان الله.
0: بيجيكم هلال العيد
1: قريب. قريب هلال العيد.
0: لا هو ترى يعني هذا الهلال اللي ننتظره مع كل شهر، وليس الهلال الذي لم يفز بالدوري أو يتوج لحد الآن على مستوى الدوري السعودي.
1: بكرة الحسن
0: يوم الأمس كانت مباراة النصر وضمك صح؟ بكرة؟ كما كانت؟ بكرة
1: عند المعلومات مخرجنا الدقيقة متابع حقيقي.
0: كل التوفيق إن شاء الله للنصر على اعتبار أن مخرجنا يشجع الهلال.
1: مناوشات رياضية ما لنا علاقة فيها. أنا بكمل لك معلومتي اللي خبرتك عنها مستمعي العزيز. استخدام الهاتف أثناء الشحن، يقول لك ما يعني تستخدم تليفونك وهو يعبي. هذه الفكرة صحيحة جزئيا، لأن لما تستخدم تليفونك في مهام خفيفة مثل تصفح الإنترنت ممكن ما يسبب ضرر مباشر للتليفون، ولكن الألعاب الثقيلة أنك مثلا تصور فيديو أو هذه المعلومات اللي تحتاج معالجة كبيرة في صناعتها فعلا ترفع درجة حرارة الجهاز، وهذا يؤثر سلبا على كفاءة البطارية. ممكن أن الشاحن خلاص يركب في تليفونك فتعبي فيه تليفونك، هذه معلومة خاطئة، لأن الشواحن الرخيصة وغير المعتمدة فعلا ترفع حرارة الهاتف وتؤدي إلى تلف اللوحة الأم أو حتى منفذ الشحن. يعني يكون تليفونك بخير وعافية، رحت مكان معين وعبيت بشاحن، طلبت يعني شاحن عند شخص ما، بعدين لاحظت يعني قلة الكفاءة في هاتفك أو سرعة اللي هي يفض الشحن عندك بسرعة، أعرف أن السبب كان ذلك الشاحن الردي الجودة. أيضا تفريغ البطارية بالكامل، يقول لك خلي لحد ما يوصل صفر وبعدين عبيه. هذه نصيحة قديمة جدا، يمكن كانت يعني مناسبة للهواتف القديمة، ولكن حاليا أنك توصل تلفونك لصفر بالمئة ممكن أن يسبب ضغط على المكونات الداخلية، فالأفضل أنك تشحن بطارية هاتفك إذا وصل 20% خلاص حطه في الشحن، وما تشيله من الشحن إلا إذا وصل مثلا 80%، إلا طبعا في الأوقات اللي أنت مستعجل فيها. الشحن طوال الليل ممكن يسبب شحن زائد، يقول لك ما تخلي 100 وخلاص معدي 100 وانت حاطنه لحد ما تصحى الصباح. ممكن هذه أيضا معلومة كانت تنفع لي الهواتف القديمة، ولكن الهواتف الحديثة تتوقف أساسا عن الشحن عند 100%، ولكن إبقاء الهاتف مشحونا لفترات طويلة ممكن أن يزيد الضغط التدريجي على البطارية. خامس معلومة وهي الأخيرة، الشحن اللاسلكي. هذه الشواحن اللاسلكية هي آمنة وفعالة، ولكن الشحن اللاسلكي طبعا هو أقل كفاءة من الشحن السلكي
0: وأبطأ بعد.
1: نعم بشكل كبير أبطأ، لأن أكيد أن هناك نسبة من الطاقة المهدرة بين الجهاز نفسه وأيضا جهاز التعبئة.
0: بنسبة 100% تقاس يعني عمر البطارية، بإمكانك أنك ترجع له في يعني في هاتفك. هذه كوحدة للقياس، وحدات قياس مختلفة بإمكانك أنك تتعرف عليها. بمناسبة هذا الحديث، اليوم سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا. إيش يعني مترولوجيا؟ هي الدراسة العلمية للقياس، تشمل كافة الجوانب النظرية العلمية، توحيد المعايير، دقة نتائج القياس، وأيضا هناك تحديد لنسبة الخطأ المترتبة عليها لتعزيز جودة الحياة في الإنتاج الصناعي والتبادل التجاري. في ثلاثة فروع رئيسة للمترولوجيا: قانونية، صناعية، وكذلك علمية. نتناول هذا الحديث واحتفال أو مشاركة سلطنة عمان دول العالم للاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا رفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ خليفة بن عبد الله الهاشمي، أخصائي مترولوجيا بالمركز الوطني للقياس والمعايرة بوزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار. أستاذ خليفة، يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أخي خالد، صباح عليكم بالخير وعلى جميع المستمعين والمجتمعات، يا مرحبا.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية يمكن عرفنا احنا بعلم المترولوجيا أو علم القياس.
2: نعم.
0: نعرف أيضا مرة أخرى هذا العلم من وجهة نظركم أستاذ خليفة، أو ما يقول به أو تقول به المواد العلمية المختلفة، ولماذا يعد عنصرا أساسا في مختلف القطاعات الاقتصادية والعلمية؟
2: بداية حقيقة أشكركم على إتاحة لنا الفرصة للتعريف بالميثولوجيا ولو بالشيء البسيط والمختصر، وربما الاسم بعض الأحيان يكون غريب على الناس أو المجتمع، لكن هو جزء لا يتجزأ ممكن نقول من حياتنا اليومية، وموجود بشكل يومي وفي كل حين وفي كل لحظة. فلو جينا مثل ما تفضلت أخي خالد، يعني من ناحية علمية هو العلم المختص بدراسة القياسات وطرق تحقيقها وضمان دقتها وتتبعها وفق مراجع ومعايير معترف بها دوليا. هذا بشكل عام، ولكن خلنا نبسطها شوي يعني على المستمعين، ونقول هو العلم الذي يضمن كل قياس نقوم به يكون دقيق وصحيح ومسموح به. فمثلا يعني لو أعطينا بعض الأمثلة، لو أو ولما نصبح الصباح، فأول حاجة نشوفه أو ننهض ربما عليه أو نصحى عليه اللي هو المنبه أو الساعة.
0: صحيح.
2: فلو كان هذا المنبه أو هذه الساعة غير مضبوطة حسب معايير دولية أو حسب قياسات معينة، فبالتالي كل يومك يكون
0: ملخبط
2: وما مرتب. فهذا ربما نقول يعني من باب التوضيح البسيط أو مثال بسيط. بعدين على نفس الحاجة مثلا استخدامك للمياه، درجة حرارة الماء اللي تستخدمه سواء كان في الأكل والشرب أو في الاستحمام، هذه أيضا بقياسات. تدفق المياه أيضا هذا ممكن نقول أيضا قياسات. بعد ما تطلع من المنزل العداد الموجود بالسيارة كذلك مبني على قياسات معينة ومحددة. فكل هذه الأشياء ممكن نقول هي علم، أو لا بد أن يكون وفق دراسة ومعايير محددة تدخل فيها هذه الميتورولوجيا. هذا بشكل بسيط ومعين ومحدد مبسط، ممكن أن المستمع يكون يفهمه أكثر عن المسمى الكبير الميتورولوجيا.
0: نعم. ماذا عن احتفال هذا العام هذه المرة يعني بناء الثقة في صناعة القرار، شعار القياس أو احتفال سلطنة عمان والعالم باليوم العالمي للميترولوجيا؟ نتحدث عن هذا الشعار بالتحديد أستاذ خليفة.
2: نعم أستاذي، هو في كل عام يحتفل 20 من مايو من كل عام بالميترولوجيا، وهي تخليدا لتوقيع اتفاقية المتر في مدينة باريس في عام 1875 بمشاركة تقريبا 17 دولة آنذاك، وذلك بهدف توحيد أنظمة القياس حول العالم. هذا بشكل يعني أول شيء نعرف إيش معنى الاحتفال في هذا اليوم. فهو كان بهذا الصورة، هو تخليد لهذه الاتفاقية والاتفاقية المتر، وبناء عليه تم وضع أسس التعاون الدولي في علم القياس أو ممكن نقول علم الميترولوجيا. نرجع للشعار، هو القياس لبناء الثقة في صناعة القرار. يعني ممكن نختصرها في جملتين، قياس صحيح يقابله قرار صحيح،
0: قرار صحيح فعلا.
2: قياس خاطئ يقابله قرار خاطئ. بالتالي أي قرار يعتمد بصورة كبيرة على دقة البيانات والمعلومات التي يستند إليها، فعندما تكون القياسات مثل ما تقول أخوي خالد موثوقة، تسهم في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة سواء في المجالات الاقتصادية، الصناعية، الصحية، البيئية. وهذا أكيد سوف ينعكس في تعزيز ثقة المجتمع في المنتجات والخدمات، الشفافية في الأسعار. فخلنا نعطيك مثال بسيط كذلك. مثلا لو ذهب أحد واشترى كيلو لحم من السوق، فالميزان يزن 900 غرام، المفروض يوزن 1000 غرام، فبالتالي فقد هنا بدون قياسات دقيقة تفقد التجارة نزاهتها. كذلك يعني لابد من وضع أسس ومعيار لهذا الشيء، فبالتالي يأتي هنا دور علم القياس.
0: نعم، وبعد ذلك أيضا يتم اتخاذ قرار خاطئ إذا ما كانت وحدة القياس خاطئة. أنتم في المركز الوطني للقياس والمعايرة بوزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار أستاذ خليفة، أكيد لكم جهود تقومون بها وأيضا الجهات المعنية بما يتعلق بالقياس والمعايرة. نتحدث عن أبرز هذه الجهود وتعزيز التوافق مع معايير دولية تعتمد للقياس.
2: حقيقة هو تولي السلطان اهتمام كبير بتطوير منظومة القياس والمعايرة. فالمديرية العامة للمواصفات متمثلة في المركز الوطني للقياس والمعايرة، المديرية العامة للمواصفات والمقاييس. فمن هذه الأشياء أو أبرز الجهود التي بذلتها الدولة إنشاء المركز الوطني للقياس والمعايرة ليكون المرجع الأول في السلطنة. كذلك أيضا توفير قياس معايير قياسية دولية عالمية عالية الدقة لتكون مرجع لأجهزة القياس داخل السلطنة. أيضا في الآونة الأخيرة أخوي خالد تم تدشين مختبرات متنقلة للتحقق من دقة مضخات الوقود سواء كانت كما أو نوعا. من ضمن الأشياء أيضا والمهمة كذلك انضمام السلطنة إلى العديد من المنظمات الدولية مثل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والمنظمة الدولية للتقييس. كل هذا يؤدي إلى أو يسهم في الاعتراف الدولي بنتائج القياسات، في رفع تنافسية منتجات والخدمات العمانية في الأسواق العالمية. فهذا هذا أبرز لو كنا بالمختصر الجهود التي تبذلها السلطنة. نعم
0: نعم. على السؤال الأخير وأقل من دقيقة أستاذ خليفة، كيف يمكن لقطاع المترولوجيا أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040؟
2: قطاع المترولوجيا أكيد يعني دعم اقتصاد كبير للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز أول شيء جودة المنتجات والخدمات، وكذلك رفع كفاءة العمليات الصناعية وتقليل الفاقد.
0: نعم.
2: أيضا تحسين الانتاجية، بالتالي ينعكس إيجابا على زيادة القدرة التنافسية وجذب الاستثمار من خلال كسب ثقة المستثمر، وهذا أهم شيء.
0: نعم.
2: بالتالي هذا يواجهه أيضا فتح مجالات عمل جديدة، سواء كان في الاستثمار ذاته أو في مختبرات الجودة، تفتيش، صناعات متقدمة، الابتكار وغيرها، وكل هذا يتماشى وينعكس مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي مثل ما تقول تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتنمية كفاءات وطنية وتعزيز البنية الأساسية للجودة بما يدعم التنمية المستدامة معنا.
0: نعم. الأستاذ خليفة بن عبد الله الهاشمي، أخصائي ميترولوجيا بالمركز الوطني للقياس والمعايرة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. شكرا لكم أستاذ خليفة، بارك
2: الله فيك. أخي شكرا جزيلا، أحسنت.
0: القياس الصحيح يخلف أثر صحيح، فلذلك سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفاء بالميترولوجيا في يومها العالمي.
1: هذا المبدأ لكل حياتنا مفروض يكون، إذا ما قست الأمور بالشكل الصحيح إن شاء الله ذلك يساعدك أنك تتخذ قرار صحيح. شكرا للمتفاعلين حتى الدقائق الأخيرة على 7244 2010.
0: دائما مع دقائق الأخيرة من عمر حلقاتنا في صباح الخير يا بلادي، نتناول بعض الأخبار الثقافية الأخبار الثقافية لهذا الصباح هي يأتي في أولها الخبر الحزين لرحيل الباحث خميس العدوي إثر نوبة قلبية ترك إرثا في قراءة التحولات الحضارية في سلطنة عمان، حيث

بأبنائها، كلهم في مجاله يبدع. لكم كل التوفيق، والسادات في بداية هذا الصباح نرجو لكم بقية صباح سعيد، ونلقاكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة. كنا معكم إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. سلطنة عمان تؤكد على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية العالمية في جنيف. تهديدات أمريكية إيرانية متبادلة مع تشديد ترامب على أن طهران تريد اتفاق سلام. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يقيد صلاحية ترامب في مواصلة الحرب على إيران. مجموعة السبع تؤكد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة مخاطر الاقتصاد العالمي. والإسباني كارلوس ألكاراز ينسحب من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2017.

0: 26 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد لغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ما جاء الوقت أن يكون لها دور مثل الباقين.
2: أريد أتأكد من مدى قبولها بالأول. أنت تعرف أختك تفكيرها.
1: أعرفها، بس أنا يعني متأكد أنك بتقدر تعتمد عليها بعد ما تقنعها.
2: والله بيني وبينك أنا أفكر أنها تتولى غزالها.
1: أعتقد أنها الأنسب لها.
2: بما أن ضاحي بيسافر معي فما يمنع تساعد مهرة على دليلة بعد.
1: وأبو نعيم بدا مع صقر ونمر وليث، لكن يعني يحتاج له واحد مصرقع يساعده.
2: خليت له مصرقع وبيكون جاهز بعد أيام، وأنا متأكد من نجاحه.
1: من؟ وين الحين؟
2: في دورة تدريبية مع الراس العود، وأظن وصل عندها الحين.

0: أحسنت يا خليل يا ولدي، أحسنت. الله يسعدك ويرضيك.
1: حبوه سامحيني، صار لي أنا مدة ما كنت أقدر أقيش فيها دائما.
0: وإيش اللي كان يردك يا ولدي؟ أنا كل مرة أكلمك فيها أقول لك تعال.
1: كان عندنا حضرة قوال في البيت.
0: ها؟ أبوك ما عندكم أنتو وأمكم يعني؟
1: والله أبوي الله يسلمش مسوينا مثل الحظر يعني في البيت، كل شيء حرام، كل شيء عند ذا الرجال حرام وما يصير وممنوع، وين تقولي كأنه ضامن عمره يعني دنيا وآخرة.
0: الله يهديه، بس الله يهديه.
1: ما أظني حد بيهدي.
0: المهم إنك قدامي أنت الحين، هذا أهم شيء، وأنا فرحانة كثير وما واسعتن الدنيا.
1: أخاف يسوي عليك بلاغ إنك خطفتيني.
0: عقب ليش قلت لي؟
1: قريت في وجه عمي مخالف إن حياتنا بتتغير بوجوده.
0: هذا رأيك؟
1: طبعا، واحد يريدني أكمل الكلية، بينما الفاضل أبوي ما عنده غير كلمة فاشل.
0: وانت ليش صدقته؟
1: ما يستوي حبول واحد يكذب أبوه.
0: خليل خلي عنك هذه الحجج وتكلم تكلم.
1: إيش أقول لك بعد؟ ترى أنت تعرفيه. والله عليش، ما غريبة واحد عنده سوبر ماركتات في كل مكان ويقول حال ولده روح دور لك على شغل.
0: تنزل قول لي إيش اللي يضحكك؟
1: هالمصيبة أني كل ما أروح مكان وأقدم على شغل ويعرفوا أني ولده يرفضوني. تصدقي؟
0: هو تريدني أصدق هذا الكلام؟ طيب قولي ليش، قولي
1: ليش بعد؟ يقولوا أوين أني جاي أتقسس عليهم على حساب أبوي.
2: زين النجاة خليلان، علشان تطلعي من غرفتش بهذه الابتسامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من دي بعد؟
0: هذه عمتك غزالة، كيف ما تعرفه؟
1: ما شاء الله عموتي غزالة كبرت وتقام تمشي وحدها.
2: خليلو،
1: أقول لش عمتي ترسيلش على شيء. يا خليلان يا خليلو،
3: وصلت خبيصة الساخنة لزينة الشباب خليل.
1: حي الله بعمتي مهرة، حي الله بالذهب والبلسم. هي هذه العمة اللي ما تنهمني خليلان وخليلوه.
3: انت خليل، ولو ابوك بعده يتذكر كان قال لك انا اللي اخترت اسمك.
2: بس عقب الاسم يا زينة والمعاني يا شينها.
1: دو مالها تتغني. اقول حبوه عمتي مهرة، انتو متأكدين ان هذه من فصيلتنا يعني؟
2: أقول خليلان ولا خليلو ولا
1: والله ما باقل لك إلا تسميني مخلل.
2: عبد الخالق، عبد الخالق هنا، انت هنا، تعجلني من هنا. والعظيم هذه الحالة هنا، انت عبد الخالق هنك.
1: زعلت علينا؟
0: خليل بيعيش هنا معي علشان تعرفي قبل لا تجي المرة الجاية.

0: لا مرة جاية ولا مرة رايحة. أنا بصراحة يكفيني اللي خذيته منه وما أظن إنه بيطلع من عنده شيء ثاني.
1: يعني بتسوي مثلي وما بتنفذ اللي طلبه منك؟
0: طبعا لا، هذا ما يعرف إيش طلب، يريدني أفضح نفسي وأقول للناس إني خذيت فلوس واستغليت حاجتهم للبراءة.
2: وأنا مثلكم، بما إنه أعطانا ذيك الفلوس عن طيب خاطر فما من حقه يتشرط علينا.
1: أنا وكما تعرفوا كل تجارتي في السوبر ماركتات اللي عندي، مستأجر المكان من صاحب شركات حورية أفريقيا اللي ما مبقي بقعة ما باني فيها مركز تسوق.
2: قصدك إنك بتشتريهن من عنده
1: وبالمبلغ اللي يطلبه. بيني وبينكم كلهن شهرين وبيخلصن عقود الإيجار اللي بيننا، وأكيد بما إن صاحبهن ما من البلد بيوافق، وخصوصا إنهن تأثرن في زمن كورونا.
0: وأنا كل اللي أفكر فيه الحين إني أوسع من مكاتب المحاماة اللي عندي، وبدخل تجربة العقارات والمخططات السكنية من أوسع أبوابها.
2: كل شيء جالسين نقوله ماشي أحسن منه، لكنكم نسيتوا إن كنا موقعين على استلام المبالغ يا حضرة المحامي الشاه بندر.
1: هي والله مخالف بذيك التواقيع، كأنه حاط حبال صوع على رقابنا.
0: لا اطمنوا اطمنوا ولا تجلسوا تتنافضوا كمشريش. نحن صحيح وقعنا على استلام المبالغ، لكن ترى ما في شيء يثبت علينا ان وعدنا بشيء.

0: حبو لا تزعلي مني، أنا يعني أنا ما بقدر أعيش هنا.
1: ليش يا خليل؟ أنا ما صدقت إن أمي تكون مرتاحة ومستانسة بوجودك.
0: وأنا بعد والله، لكن شنان و
1: شنان؟ ومن هذا شنان بعد؟
0: شنان؟ من قال شنان؟
1: أنت
2: مهرة، خليني شوية معه.
1: طيب بالأول خليه ياكل من الخبيصة، وأنا بروح أجيب القهوة.
0: حبو، مالش تشوف علي بهذه النظرات الرتيبة؟
2: باغية أكلك؟
0: أول بدي بالخبيصة بعدين تعالي لي.
2: أقول لك، من الأهم عندك يا خليل، أنا ولا شنانك؟
0: شناني؟ طبعاً أنت أهم، وشنان ربيعي.
2: ربيعك في الهياتة وتضيع الوقت وعمل المشاكل، هو يعني
0: أيوة ربيعي ونسخة مني بعد
2: خليل.
0: أيوة شنان ربيعي في تحمل إهمال أبوه مثلي، والسكوت عليه لما يضرب أمه مثلي، وطبعه هو يبخل على أولاد الصغار ويذلهم ويطردهم مع أمهم مثلي، وأحيانا الله يكثر خيره ينسى أنه يسأل عليهم مثل ما يسوي أبوي بالضبط. والمصيبة أنهم ما يفوتوا فرض في المسجد.
2: طيب اهدى اهدى يا ولدي، كل هذا بيتغير، اطمن.
0: وانت بعد اطمني.
3: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم. جدا، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم جدا.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا، نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
9: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
10: وفي مساحة نسأل فيها عن المستحيل، اليوم نطرح سؤالا يزلزل أركان الحضارة. ماذا لو استيقظت الصباح ونظرت إلى هاتفك فلم تقرأ سوى خطوط متداخلة لا معنى لها؟ ماذا لو فقد العقل البشري فجأة شفرة الكتابة؟
9: هذا التصور ليس مجرد فكرة لفيلم خيال علمي، بل هو كابوس حقيقي. تخيل معي أنك تريد كتابة اسمك، فتجد يدك ترتجف وعقلك يقف عاجزاً أمام تذكر رسم الحرف. لقد تبخر أهم اختراع بشري في التاريخ في لحظة واحدة.
10: من الناحية العلمية واللوجستية، سيحدث انهيار شامل في الساعات الأولى. السيارات ستصطدم ببعضها في الشوارع لأن السائقين لا يعرفون معنى لافتات قف أو أسماء الطرق. المطارات ستتوقف تماماً، فلا تذاكر مقروءة ولا لوحات مواعيد رقمية. العالم سيتحول إلى متاهة كبيرة صامتة ومرتبكة.
9: بالضبط. وماذا عن الأنظمة الطبية؟ هذه هي الكارثة الأكبر. الطبيب لن يستطيع قراءة ملف المريض، والصيدلي سيقف حائراً أمام آلاف علب الدواء التي تشابهت بعد أن ضاعت الأسماء من عليها. كل الأبحاث العلمية والبيانات الطبية التي أنقذت حياة الملايين ستصبح طلاسم. نحن هنا أمام عمل حضاري يقضي على كل منجزات الطب في دقائق.
8: ماذا لو؟
10: وعلى المستوى التقني، نحن نعتقد أننا نعيش في عصر ذكي يعتمد على الصوت، لكن الحقيقة العلمية تقول إن البرمجة الرقمية هي كتابة في جوهرها. إذا نسي المبرمجون كيفية صياغة الأكواد فلن يكون هناك تحديث لأي نظام. الإنترنت سيتحول تدريجيا إلى مقبرة من الصور والفيديوهات دون محركات بحث، لأن البحث علميا يعتمد على النص الذي نسيناه.
9: حتى التواصل الاجتماعي سينهار تماما. كيف ستبحث عن صديقك وأنت لا تعرف كيف تكتب اسمه؟ سنعود إلى عصر الإشارة، ستصبح الرسائل الصوتية هي المهيمنة، لكن الصوت عابر. أما الكتابة فهي التي تحفظ العقود والعهود. علم الاجتماع يؤكد أن القوانين تبنى على التوثيق، وبدونه سيسود الارتجال وتضيع الحقوق المادية والمعنوية.
10: من الناحية التاريخية، الإنسان هو كائن مميز بفضل التدوين. إذا نسينا الكتابة سنفقد اتصالنا بتراكم المعرفة. كل ما كتبه العلماء عبر العصور سيصبح نقوشا غامضة. سنعيش في حاضر دون ماض يرشدنا. سنفقد الهوية العلمية للبشرية، وسنضطر لإعادة اختراع العجلة في كل جيل جديد.
9: هذا يعني أن التاريخ سيصبح مجموعة من الأساطير الشفهية التي تتغير مع كل راوي. الكتابة علمياً هي تجميد للحقيقة، وبدونها تصبح الحقيقة متغيرة. سنفقد القدرة على نقل المعادلات الرياضية والفيزيائية، مما يعني تعطل بناء المدن والمصانع والمركبات الفضائية.
10: ربما نكسب قوة الذاكرة كما كان العرب قديماً، حيث كانوا يحفظون آلاف الأبيات الشعرية سمعاً. سيكون هناك ترابط اجتماعي أقوى، لكن الثمن سيكون موت العلم التراكمي. هنا نصل إلى لب الحقيقة، فالكتابة ليست مجرد مهارة تعلمناها صدفة، بل هي هبة كبرى من خالق هذا الكون.
9: حينما نتأمل هذا الانهيار العلمي المتخيل، ندرك عظمة الخالق الذي من علينا بالبيان. في الإسلام نجد تعظيماً لا مثيل له لهذه الأداة، فالله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم في القرآن فقال: نون والقلم وما يسطرون. هذا القسم ليس عبثاً، بل هو تنبيه للبشرية إلى أن القلم هو قوام العقل وبناء الأمم.
10: إذن نحن نعيش في معجزة يومية نسميها الكتابة. هي الرباط الذي يجمع بين معمل الفيزياء ومحراب الصلاة. هي التي جعلت البشر يتجاوزون قدراتهم البيولوجية ليصبحوا حفظة للعلم.
9: في ختام حلقتنا، حينما تمسكون أقلامكم أو تكتبون على شاشاتكم، تذكروا أنكم تمارسون نعمة ربانية حفظت لنا ديننا ودنيانا. لولا القلم لكنا تائهين في ظلمات النسيان. شكرا لكم أعزائنا المستمعين، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج
8: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. بسام بن سعيد النعماني، الفائز في مسابقة التصوير الفوتوغرافي ضمن فئة التجريدي التي تنظمها جائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: شعور لا يوصف ولحظة استثنائية، هذا كان وصف بسام للحظة الفوز بالنسبة لصورته في المسابقة، واللي من بعدها شارك هذه الفرحة أهله وأصدقائه. وعن توقع بالفوز، كان التوقع حاضر عند بسام لإيمانه القوي بقوة الصورة، خاصة في المحور اللي كان مشارك فيه.
4: طبعا الشعور لا يوصف، كانت لحظة استثنائية ممزوقة ومليئة بالفخر أني مثلت كأن تقول التصوير العربي في باقي الدول اللي مشاركين في هذه المسابقة. طبعا خبرت في البداية أهلي بالفوز المسابقة، بعدها ربع متابعيني. يعني صراحة كان في أمل، يعني بعد ما تأهلت في التصفية الأولى كنت واثق من الصورة، أن الصورة يعني لها معنى عميق، فكنت في توقعات أني كنت أفوز في الجائزة، لأن الصورة هي تمثل عن الفن التجريدي بنفس محور المسابقة، وكانت الصورة يعني نفس أشبه بمقطوعات معزوفة بصرية يعني، وأوضح فيه الظل والنور في الصورة. يعني أول ما عرفت الخبر عن طريق ربيعي، راسلي البوست في المنصة وعرفت عن طريقه، عاد بعدها بلغت أهلي وباقي ربعي يعني.

0: عرف بسام عن المسابقة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد الانستغرام، وقرر يشارك فيها. وبعدها دخلت صورته في مرحلة التحقق والتقييم، وتم إعلان فوزه ضمن 5 مشاركين من أصل 20 مصور. وصورته كان التقطها في متحف عمان عبر الزمان، جسد فيها عنصري الضوء والظلال في صورة تجريدية كفن مختلف عن باقي فنون ومحاور التصوير.
1: قصة الجائزة، يعني عرفت المسابقة عن طريق منصة الانستغرام، من خلالها بديت اني انزل، هو واحدة من الشروط اني انزل الصورة في حسابي الخاص، بعدها منشن راعي المسابقة، من بعد يصير تصفيات مبدئية من خلال المنصة من خلال المشاركين، من بعد في المرحلة الثانية يكون فيه تسلم الصور الخامة بدون تعديل بدون أي حاجة للتحقق منها ومن جودة الصورة. من بعدها يكون في مرحلة تأهل من بعد هذه المرحلة وتوصل للمرحلة الأخيرة. في قبل المرحلة الأخيرة تقريبا من كامل المشاركين يبقوا 20 شخص، من بعد 20 شخص يكون في لجنة تحكيم يقيموا هالصور مرة أخرى ويفوزوا فقط 5 يعني المستوى الدول كامل. وقصة الصورة، يعني صورت الصورة في متحف عمان عبر الزمان، كنت بغيت أوضح الفن المعماري في المتحف، يعني المتحف في كل زاوية له فن معماري مختلف عن الزاوية الأخرى، وبغيت أوضح اللي هو عنصر الضوء والظلال، يعني كأني يصير بتناغم يشبه الموسيقى. المحور التجريدي يعني فن مختلف عن باقي المحاور، ما كل شخص يقدر يتقن في هذا الفن، يعني يحتاج أنك توضح عناصر يعني معينة في الصورة، مثلا ظلال النور الأبيض والأسود إلى آخره، ما كل شخص يتقن هذا الشيء، فما كل المصورين يعني ملتقيين إلى هذا الفن. فحبيت أشارك في هذا الفن التجريدي لأني صورت صورة من خلالها يعني الناس يسألوني وش هذا الشيء، يعني كأنه هدف الصورة أنه أنت توقف عندها تتأملها تقول وش هذا اللي موجود في الصورة، وش يوضح هذه الصورة. 5 الفائزين كان يعني من جنسيات مختلفة مثلا البرازيل وإلى آخره، فهذا يعني ما شجعني وخلاني أن أثق ثقة كبيرة بأن صورتي هي فائزة ولها معنى كبير وشعور يعني غير ملموس.

0: من المدرسة بدأت علاقة بسام مع التصوير، حتى دخول الدراسة الجامعية وتطوير مهاراته بالتجارب من دون المشاركة في أي دورة متخصصة بفنون التصوير الضوئي. وفي هذه المسيرة حاز على عديد الإنجازات غير إنجاز حلقتنا اليوم، ومنها جائزة الدوحة للتصوير ووصول المرحلة النهائية فيها، وحصد المركز الأول في مسابقة مسقط الهمنة والمركز الثالث في مسابقة منظرة عمانية وتصوير عديد الفعاليات والأحداث في سلطنة عمان.
1: كانت بداياتي في التصوير من أيام الصغر، تحديدا من خلال السنوات الدراسية من أيام المدرسة، فبديت استمر، كنت أتعلم بنفسي بدون يعني بدون لحد الحين، من أيام مدرسة لحد الحين الأيام الجامعية أنا ما دخلت ولا دورة في التصوير. فبديت أتعلم شوي وأقرب، كنت أروح أصور وأقرب نفسي لين طورت المهارة عندي وبديت أتقن هذا الشيء. طبعا فزت اللي هي بهذه الجائزة، جائزة هيبة الدولية، أيضا شاركت في جائزة الدوحة للتصوير ووصلت للمراحل النهائية. هذا يعني ما دفعني إلى الاستمرار في هذه المشاركات الدولية. أيضا حاصل أنا وفريق على المركز الأول في مسابقة مسقط الهمنة تابع لمحافظة مسقط، وأيضا حصل على المركز الثالث في مسابقة منظرة عمانية للأفلام القصيرة. طبعا شاركت في تصوير الكثير من المناسبات والفعاليات، منها تابع حتى حل وزارة الإعلام، وأيضا معرض كوميكس، وأيضا كان معرض حل أوكيو، وأيضا صورت، كانت رحلة إلى الدقم أيضا لتغطية أوتكو. أيضا شاركت في تصوير حفلات التخرج، مثلا في حفل جامعة سلطان قابوس، جامعة التقنية، كلية الحديثة، وجامعة مسقط. وأيضا شاركت في تصوير كثير من الأحداث والمناسبات في سلطنة عمان.
0: يطمح بسام لتطوير مهاراته مستقبلا في مجال التصوير الضوئي للمشاركة في محافل إقليمية وعالمية وتحقيق المزيد من الإنجازات وتمثيل سلطنة عمان في مختلف المسابقات.
1: طموحي يعني ما يتوقف عند هذا الحد أو هذه الجائزة، بل هذا الدافع أساس أن أكمل في هذا المشوار لمواصلة الإبداع والسعي وتحقيق إنجازات أخرى في المستقبل، ومشاركة في مسابقات عالمية أخرى، وتمثيل التصوير العربي بأفضل صورة ممكنة. فكل إنجاز هو بداية لطموح جديد وخطوة نحو آفاق أوسع من التميز والإبداع.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز بسام بن سعيد النعماني الفائز في مسابقة التصوير الفوتوغرافي ضمن فئة التجريدي التي تنظمها جائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم.
4: رفرف على رؤوس السواد والأمجاد.
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. لقد أخذنا البحر وحكاياته، نحن البحارة والنواخبة الذين قضوا 20 ليلة في هذه الجزيرة المظلمة. نعم، 20 ليلة.
1: ما الذي يضحكك أيها النوخذة العتيقة؟

0: ما عدا البحريين والقراصنة الذين يختبئون في الجزر البعيدة.
1: نعم، لذا فنحن لا نعرف هل هي حقيقة أم خيال.
0: أغلب الظن أنها جزيرة غير موجودة، هي محض خيال. وأيضا فكرة أن تكون هناك جزيرة خاصة بالنساء، لقد خلق الله الرجال والنساء كل منهما بحاجة إلى الآخر.
2: يا لها من فكرة غريبة.
3: وما أدراكم أن هذه الجزيرة غير موجودة؟ أنتم تحكمون على التجربة فقط من خلال تجربتكم المحدودة.
0: ماذا؟ ماذا تقول أيها الربان أبو طاهر البغدادي؟
3: أعرف هذه الجزيرة وزرتها.
0: ها؟ هل هذا صحيح أيها الربان البغدادي؟
3: وأكثر مما تتوقع. اسمي أبو طاهر البغدادي، أنا ربان معروف. كنت ماض بين سريرة والصين في سنبوق، ويقول عني بحارتي:
4: أنت أخطر بحار في العالم يا البغدادي.
5: وأنا بصفة المسؤول عن جزيرة النساء ومكتشفها، فلابد أن تكون هناك جزيرة للرجال.
3: لم أسمع أيها النوخذة عن جزيرة بهذا الاسم. جزيرة النساء موجودة، إلا إذا كان هجرها رجالها إلى مكان بعيد لا يعرفه أحد.
5: اسمع أيها ربان، لقد قابلت المرأة التي تحكم جزيرة النساء، امرأة واثقة في نفسها كثيرا، لديها ما تملكه من ثقة ألا تترك رجلا يحكمها.
3: حتى أنت؟
5: وضعت لي شرطا تعجيزيا، أنها لن تقبلني زوجا إلا إذا.
6: إلا إذا أعدت إلينا رجالنا الغاضبين يا رجل البحر.
5: ماذا جرى حتى أصابهم الغضب؟
6: لم يجري شيء، كل الذي حدث أنهم لم يحتملوا دلل النساء عليهم.
5: ماذا تقصدين أيتها الملكة؟
6: لم يحتملوا أن تكون عليهم امرأة تتولى أمورهم. ما إن صرت مسؤولة الجزيرة حتى صارت كل زوجة تلقائيا تسيطر على زوجها.
5: ماذا؟ لكن أنا لا أرضى بهذا الأمر. أنا رجل حقيقي، المرأة امرأة والرجل رجل.
6: هل تعرف لماذا نحرص على استعادة رجالنا إلى جزيرتنا؟
5: طبعا أعرف، النساء في حاجة إلى رجال.
6: لا، ليس هذا هو السبب. السبب أننا نخاف على الرجال.
5: طبعا تخشون أن تأتي نساء أخريات ويختطفن قلوبهم.
6: لا بالطبع، نحن نخاف أن يتحول رجالنا إلى نساء في غيابهم عنا.
5: ماذا؟ ماذا تقصدين أيتها الملكة؟
6: نعم، الرجال في غياب النساء يضطرون إلى أن يقوموا بأعمال المرأة، الغسيل والطبيخ، الثرثرة. كم أكره الرجل الثرثار.
5: الحمد لله، لست رجلا ثرثارا ولا أحب الثرثرة، كما أنني لو تزوجتك لن أرضخ لأفكارك. أنا رجل ورجل حقيقي. ووجدت نفسي أرضخ لهذه المرأة ومطالبها. أولا أن أبحث لها عن الجزيرة التي هرب إليها الرجال وأقاموا فيها بعيدا عن الزوجات الثرثارات كثيرات المطالب، واللاتي لا يعترفن بقيمة الأشياء إلا بعد أن يفتقدنها.
7: لا، لن أسافر في هذه الرحلة. جزيرة الرجال، ولماذا أبحث عن الرجال؟ لو أنها جزيرة للنساء فهذا أفضل بكثير.
8: ربان السفينة يود أن ينفذ كلام صاحب المركب الذي وعده أن يمنحه السفينة لو عثر على جزيرة الرجال وأقنع سكانها بمغادرتها إلى جزيرتهم القديمة.
7: هي مسألة خاصة به.
8: لقد وعدنا بالكثير من الذهب والعطايا.
7: ليس كل شيء يشترى بالمال ولا العطايا المغرية.
8: دعنا نجرب، هو مجرد عمل، هي مجرد مهمة في البحار.
7: هل ترى هذا أيها النوتي؟

0: أجل، دعنا نجرب.
1: هل تعرف كيف نصل إلى جزيرة الرجال المزعومة تلك؟
0: أكاد أعرف أين هي.
1: ترى أين تقع؟
0: لو أن امرأة أثارت غضبك فإلى أين تذهب؟
1: إلى آخر بقعة في العالم.

0: ونقل رجالي من النوتية أفكارهم وأخبروني أن جزيرة الرجال لابد أن تكون موجودة في نهاية العالم. لكن ترى أين تقع نهاية العالم هذا؟ هل هو في الشرق أم في الغرب؟ وبدأت البحار تأخذنا، أمواج ترفعنا وعواصف تدفعنا.
1: طال بنا السفر، أغلب الظن أنها أسطورة أو كذبة،
2: لكن لابد أن الرجال الذين تركوا جزيرتهم ذهبوا إلى مكان ما، وأنهم تابوا عن النساء.
1: أعتقد أنني لو وصلت إلى هذا المكان فسوف أشد على أيدي الرجال وأنضم إليهم.
2: لو أن الربان البغدادي سمعك تقول هذا الكلام لرمى بك إلى الحيتان.
1: لو اقترن النوخذة صاحب المركب بالمرأة التي طلبت منه إعادة الرجال من جزيرتهم سوف يندم طويلا على فعله.
2: هل يمكنك أن تخبر الربان البغدادي بذلك؟
1: أفضل أن أتركه يعيش أوهامه. لكن ترى هل نستطيع العودة بعد أن فقدنا وجهتنا؟
0: فلما سرنا من سريرة مقدار 50 زاماً نطلب رغبة النوخذة صاحب المركب، وقع علينا الخب، ورمينا بعض الحمولة إلى البحر، ومكثنا أياماً في الخب، ثم وقعت علينا الريح، ولم يمسك المركب، وأشرفنا على الهلاك، وأردنا أن نرمي نفوسنا في البحر ونتعلق بجزيرة، فرمينا الأناجر ونحن لا نصدق أننا نتخلص، وسكنت الأمور ولم تمض عنا ساعة حتى.
3: ماذا؟ ماذا هناك؟
4: يبدو أن شيئا ما يلوح في الأفق.
5: مرحبا بكم، أنتم أول من يصل إلينا من العالم القديم.
0: هل هناك عالم قديم وآخر حديث؟
5: نعم، نحن هنا ننقرض. أما العالم القديم فإنه يتكاثر أيها الربان.
0: هل فقدتم غرائزكم القديمة أن تكونوا آباء وأن يبقى نسلكم من بعدكم؟
5: لم يعد الأمر يهمنا كثيرا.
0: هذا يجعل مهمتي بالغة الصعوبة.
5: وهل أتيتم هنا في مهمة صعبة؟
0: لا أنكر أن سيدة الجزيرة المعزولة أرسلتني ووضعت شرطاً عسيراً واستحلفتني أن تعودوا إلى حيث مسقط رأس رجالك.
5: أوه، لقد نسينا هذه المرحلة.
0: يبدو أنني خسرت الرهان تماماً.
5: سوف أعوضك البديل بالسعر الذي تطلب.
0: هل يعني هذا أنك ستقدم لي المقابل؟
5: سأحاول. ماذا تريد؟
0: أريد سنة الحياة، ثم أريد أن أعرف هل يمكن للرجال أن ينفصلوا تماماً عن النساء؟
5: نحن هنا في هذه الجزيرة منذ 10 سنوات. هذه جزيرة من جزائر الواقواق، وليست لدينا مشكلة تؤرقنا.
0: أبداً، بالمرة.
5: الشيخوخة، التقدم في العمر مثلاً.
0: فعلاً.
5: لا تقلق، هذه مشكلة قمنا بحلها. نحن بالتقريب وبدون النساء توصلنا إلى سر الخلود.
0: بكل بساطة خابت رحلتي تماما. لقد توصل الرجال إلى فكرة الخلود بالبقاء معزولين عن النساء، وبما أنها جزيرة لا ينقصها شيء لم يعد لديهم هاجس بالعودة. حتى بحارتي آمنوا بفكرة البقاء في الجزيرة. أيها الأوغاد، هل قررتم البقاء هنا للأبد في نهاية العالم؟
4: أفضل لك أيها الربان أن تبقى معنا وألا تعود إلى العالم الذي جئت منه.
0: لست في حاجة إلى نصائحك، لكن هل ستتركوني أقود السفينة وحدي؟
2: نحن نفعل ذلك كي تضطر للبقاء معنا.
0: مشكلتي أنني خسرت رهاني ويجب أن أعود، لا أريد أن أبقى هنا. كيف لي أن أعيش دون أهل؟ امرأة ترعى شؤون أولادي مهما فعلت بي.
2: دعك من النوخذة صاحب المركب، هو المستفيد الوحيد من هذه السفرة.

0: عدد قليل من البحارة وافقوا على العودة معي، والمفاجأة كانت بأن الكثيرين من رجال الجزيرة ركبوا معي، ليس لكي يعودوا إلى جزيرتهم الأولى، بل لأن الخلود الذي تصوروا أنهم حصلوا عليه قد حرمهم من نعمة كبرى يراها أغلب البشر مأساة، إنه الموت، النعمة الرئيسية في حياة البشر.
1: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقاءنا المتجدد من برنامجنا هذا تغاريد. مثل ما وعدناكم أعزائي المستمعين في حلقة ماضية، اليوم نعود إلى ولاية ينقل، ونعود إلى الأخ سلطان بن راشد المنعي. سلطان كيف حالك؟
1: الله حيك،
0: عساك بخير.
1: بخير الله يحييك.
0: كيف الأحوال؟
1: بخير الصالح.
0: منعم سلطان؟
1: كيف؟
0: منعم؟
1: نعم.
0: الحمد لله.
1: كيف حالك؟ بخير.
0: الله يعطيك الخير.
1: يا حي الله.
0: لمني أنت من نفس الولاية ولا من سيح جاي؟
1: لا والله من غرب الولاية شوي.
0: غرب الولاية، إيش اسمها هناك؟ هناك السيح اسمه؟
1: اسم المري، مكان المري اسمه.
0: المري.
1: هي نعم المري.
0: سيح المري.
1: نعم.
0: المري.
1: المري نعم.
0: الله يعطيك الخير يا
1: سلطان.
0: قلت لي في حلقة ماضية سلطان أنك أنت بنفسك تعلمتها.
1: نعم.
0: ومن صنع لك الربابة؟ كيف صنعتها
1: الربابة؟
0: أول شيء يعني هاي ربابة حديثة هذه.
1: هي الربابة لو اشتريتها هي اشتريتها من المحل
0: جاهزة.
1: هي لكن قبل ما تعلمت
0: هي قبل
1: ربابة صغيرة جهزت، عبارة عن صندوق خشب.
0: روحك؟
1: هي الروح وجلد. جلد حيوانات.
0: جلد حيوانات. سويت الروح
1: تعلمت عليه واشتريت عاد ربابة.
0: هي الربابة لها وتر واحد؟
1: الربابة وتر واحد وقوس.
0: ها؟
1: وتر واحد وقوس.
0: وتر واحد وقوس.
1: اي نعم.
0: بس ما شلها وترين؟ ما شلها وترين؟
1: لا ما شلها وترين. لا
0: وكل الالحان، كل الالحان تقدر تغني عليها
1: على وتر واحد.
0: على وتر واحد. هي. تغير يعني في الالحان مثلا
1: تغير
0: ولا لحن واحد؟
1: هذا بيغير صوت وهذا نفس الشيء يغير صوت.
0: يغير صوت. هي. لا قصدي في الالحان يعني تقدر تغير مثلا تغني تعروده، تغني
1: اقدر اي شيء.
0: ون تقدر تغني يعني طارق؟
1: اقدر.
0: على الربابه.
1: هي.
0: على الربابة.
1: نعم.
0: الحين ايش بتغني لنا؟
1: الحين بغني لكم قصيدة غزلية.
0: نعم. لحن ايش لحن؟ طغرود ولا طارق ولا من سياري؟
1: لا لحن
0: بدوي.
1: سيارة على الربابة. هي
0: بدوي على الربابة. نعم. نسمع.
1: تقول القصيدة: قلبي لعالك وانت صديت، والله ماشي فيك معروف، وسطلح الشان ايران وريت، والبال متشتت ومشغوف، وانت اللي فينا غلطت واخطيت، واخطاك عده عد لالوف، من ميم ستة عشر تلقيت، عشرين طلقة دشت الجوف، جريت عقسامه وحطيت ايدك على زناده بلا خوف، لو كان بك رحمه وحنيت، خليتني اصيب الحروف، ما حد شراتك مول ما ريت، يا من جمالك فاق الوصوف.
0: الوصوف هاي من كلماتك؟
1: كلمات اخوك.
0: اسم اخوك؟
1: محمد الراهي
0: بن راشد
1: المنعي. نعم.
0: حياك. هي لازم نعطيه حقه بعد، ما يصير
1: نعطيه الحين ان شاء الله.
0: ما يصير يقول لي على كلماتها ما نقول كلماته.
1: ان شاء الله.
0: كيف يقول؟ كيف بيقول؟ سمعنا يا عرب الله. سمعنا.

0: سلامتكم.
1: وانت سالم؟ انت سالم يا سلطان. سلطان طلعون كذي يعني انتم شباب في البر كذا؟
0: نعم نطلع. نعم
1: ترمسون؟ ترمسون الليل؟
0: نعم.
1: على على
0: نعم على النار
1: على النار كذي. نعم. وقدامكم الربابة وتغنون على. نعم. الربابة. نعم.
0: كل واحد يطلع فنه.
1: كل واحد يطلع فنه.
0: اي نعم.
1: وانت عاد زامط عليهم.
0: انا عاد زامط عليهم بالربابة.
1: زامط عليهم.
0: اي والله.
1: بل تجيبهم بعدين الجماعة يا الاخوان اللي يسوون شلات وما شلات. ان شاء الله بل تجيبهم في حلقات قادمة. بس خلينا مع الربابة يعني. ايش ناوي في المستقبل انت تسوي بالربابه يعني؟ شيء عندك نيه في المستقبل تعمل شيء يعني؟
0: لا والله ماشي.
1: ولا بس باخذنا لهوايه؟
0: هوايه نعم.
1: ما تبي تسجل يعني في مكان كذا؟
0: سجلت ترى وشاركت.
1: ها؟
0: شاركت وسجلت.
1: شاركت؟
0: اي نعم.
1: في مهرجانات شاركت؟
0: شاركت مهرجانات
1: هني داخل السلطنه وخارج السلطنه.
0: وخارج السلطنه.
1: خارج السلطنه.
0: اي نعم.
1: كيف كان الناس قبال الناس؟
0: الناس وايد قبال صراحه.
1: ها؟
0: وايد قبال.
1: قال قبال.
0: اي نعم.
1: يعني يحبون هذا.
0: يحبون ترى الناس يحبون الاشياء هذه التقليديه.
1: اي تقليديه اشياء تراثيه هذه.
0: تراثيه نعم.
1: هي القلد تغير كل سنه ولا ما
0: لا والله ما غيره.
1: ما تغيره.
0: لا والله
1: ما يتغير القلد ماله.
0: يتغير بس انا ما غيره.
1: انت ما تغيره؟
0: اي نعم.
1: ولا هو يتغير يعني كل سنه؟
0: يتغير نعم.
1: الحين عاد نبى منك لحن غير بعد.
0: تمام.
1: ان شاء الله. سوينا لحن بعد غير كذا
0: ان شاء الله.
1: بس قلنا كلمات الاغنيه لمن؟
0: الكلمات ما حقي.
1: ها؟
0: ما اعرف حق من.
1: ما تعرف
0: لا التراث؟ بس مغنيها رباب وبغنيها الرباب.
1: من التراث؟
0: اي نعم.
1: من التراث.
0: تقول رحبت بك ترحيب سلطان ترحيبة من منبع شعور يرجع بها من زود ميزان ما تنحصي في بر وحور.
1: وبحور.
0: ما تنحصي في بر وبحور.
1: وبحور.

0: وسلامتك.
1: وانت سالم، وانت سالم يا سلطان بن راشد المنعي من ولاية ينقل على هذه الشلات، شلات الربابة. ونتمنى إن شاء الله نلقاك في حلقات قادمة إن شاء الله،
0: إن شاء الله عسى
1: ونمر عليك ويعني ها
0: عسى إن شاء الله
1: ونغني مع بعض. شارك معهم في النادي في حفلات النادي ينقل؟
0: شاركت معهم كم مرة.
1: شارك معهم شارك, ها؟ شارك زين زين. حياك الله يا سلطان.
0: مشكور، جزاك الله خير.
1: نتمنى إن شاء الله نلقاك في حلقة قادمة
0: إن شاء الله عسى
1: إن شاء الله.
0: يا مرحبا
1: حياك. أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، مثل ما سمعتوا اليوم غردنا مع سلطان بن راشد المنعي من ولاية ينقل، وقدم لنا مجموعة من شلات على الربابة. نتمنى إن شاء الله نلقاه في حلقة قادمة. وأحسنت يا سلطان، شكرا. شكرا لكم أعزائي المستمعين، وشكرا لزملائي حبيب بن عبد الله حبيب وعلي بن مصبح الندابي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغاريد
2: يا المستمع، ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي علمي متجدد يجمعنا بكم، وبرنامج حوار مع باحث، وفيه نلتقي بالباحثين الذين يقومون بالاشتغال على عدد من الدراسات البحثية أو تلك المشروعات التي تشرف عليها هيئة البحث العلمي والابتكار. في حلقة هذا الأسبوع سنقترب من تصميم ذكي، وهو عبارة عن سقالة ثلاثية الأبعاد للتوصيل الموضعي كضماد فعال للجروح. وهذا المشروع البحثي والورقة العلمية حصلت على أفضل ورقة علمية منشورة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025 في قطاع الصحة وخدمة المجتمع عن فئة الباحثين الناشئين. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذا الابتكار.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام، ونرحب بالباحثة جهينة بنت حمد الكندي، وهي عضوة الفريق البحثي الحاصل على جائزة أفضل ورقة علمية منشورة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025 تصميم سقالة ثلاثية الأبعاد للتوصيل الموضعي كضماد فعال للجروح. أهلا ومرحبا بكم أستاذة جهينة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا لكم على هذا الاستضافة.
0: حياكم الله أستاذة جهينة. وفي البدء، ما الفكرة من هذه السقالة والفكرة العامة التي تدور حولها ورقتكم البحثية؟
1: بسم الله. الفكرة الأساسية للبحث هي تطوير ضماد حيوي أو سقالة ذكية للمساعدة في علاج الجروح المزمنة، وخصوصا الجروح التي تعاني من التهابات مستمرة والتي تعاني من بطء في الالتئام، مثل الجروح التي تصيب مرضى السكري. الفكرة الأساسية لهذا البحث اعتمدت على استخدام حويصلات مفرزة من خلايا، هذه الخلايا الليفية، وهي عبارة عن جسيمات دقيقة تفرزها هذه الخلايا وتساعد في نقل إشارات بين هذه الخلايا. تم عزل أو فصل هذه الحويصلات باستخدام أجهزة متعددة، ومن ثم قمنا بإضافة مادة علاجية جينية المعروفة باسم SITNF ألفا، وهذه المادة تساعد في علاج الالتهاب وتسريع التئام الجروح. بعد ذلك قمنا باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، قمنا بطباعة اللي هي سقالة أو سكافولد نسميها. هذه السقالة سوف نضيف لها هذه الحويصلات المحملة بالمادة الجينية، وسوف تعمل كمضاد ذكي يساعد في تسريع التئام الجروح وتحفيز إنتاج الأنسجة الجديدة.
0: جميل. طيب أستاذة جهينة، ما الأهمية والأهداف التي تنطلق منها ورقتكم البحثية؟
1: أهمية هذا البحث هي كانت أول شيء أن هذه الجروح المزمنة تعد مشكلة صحية معقدة في جميع الدول، فهذا المشكلة تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهابات الشديدة، ونفس الشيء في بعض الحالات تؤدي إلى بتر هذا الجزء المصاب، خاصة لدى مرضى السكري نفس ما قلت. فالشيء اللي يميز هذا البحث هو أننا لم نكتفي بتغطية الجرح فقط، بل طورنا نظام علاجي جديد اللي هو طباعة هذا السقالة مع إضافة هذه المادة الجينية التي تساعد في تقليل الالتهاب وتحفيز عملية الشفاء في الوقت نفسه، كما أن هذه الطابعة الحيوية ثلاثية الأبعاد ساعدتنا في تصميم هذه السقالة التي تهيئ أو تكون كبيئة طبيعية لهذه الأنسجة وتساعد الخلايا على النمو والتجريد بصورة أفضل.
0: نعم. طيب ما طريقة عملها؟ أقصد ما الآلية وكيف تعمل هذه السقالة أستاذة جهينة؟
1: طيب هذه السقالة بعد ما نقوم بطبعها وتحميلها بهذه المادة العلاجية، تدريجيا سوف تقوم بإفراز هذه المادة في الجزء المصاب في الجرح أو الحرق، نفس الشيء ممكن نستخدمه، فمع مرور الوقت هذه المادة سوف تساعد على تقليل هذه الحالة وتقليل الالتهاب والتسرع من الالتئام نفس الشيء.
0: جميل. طيب أنتم تحدثتم عن آلية عملها، لكن من الممكن أن يستفيد من هذه السقالة؟ الجمهور الذي تستهدفونه أستاذة جهينة؟
1: في هذا البحث الفئة المستهدفة لدينا هم المرضى الذين يعانون من الجروح المزمنة، ونفس الشيء بالأخص اللي هم مرضى السكر وكبار السن والمرضى الذين يعانون من بطء في عملية التئام الجروح.
0: نعم. طيب فيما يتصل بالعمل على التطوير، ما المراحل القادمة إن شاء الله التي تعملون عليها كفريق بحثي للعمل على تطوير هذه السقالة وآلية عملها؟
1: بإذن الله نسعى إلى تطوير هذا الضماد أو هذه السقالة ليصبح منتج جاهز للتطبيق السريري، ونفس الشيء سوف نقوم بإجراء دراسات واسعة لأنواع مختلفة من الجروح والحروق، ونفس الشيء تحسين كفاءة توصيل هذه المادة العلاجية الجينية، وندرس إمكانية استخدام هذه التقنية في مجالات أخرى من الطب التجديدي.
0: أنتم جربتم على أنواع معينة من الحروق والجروح هذه السقالة وكانت النتائج إيجابية؟
1: نعم، حين جربنا هذه الجروح كتجربة مبدئية على الفئران، وحصلنا النتيجة في سرعة التئام الجروح وقلة الالتهاب في هذه الأنسجة المتكونة.
0: وهل من الممكن أن يعتد بهذه التجارب بشريا أستاذة جهينة، وممكن الاستناد عليها لتطوير السقالة؟
1: نعم بإذن الله، نحن نطمح لهذا، يعني الوصول إلى التطبيقات والتجارب السريرية بإذن الله.
0: نعم، بالنسبة لأهم النتائج التي من الممكن أن نتحدث عنها وهي خلاصة هذه السقالة وهذه الورقة البحثية.
1: الحمد لله، نحن يعني ظهرت معنا، توصلنا إلى نتائج تحسن، يعني تظهر تحسنا واضحا في سرعة التئام الجروح وتقليل الالتهابات. ونفس الشيء تم تصميم هذه السقالة ليكون منتج قابل للتحلل التدريجي دون الحاجة إلى الإزالة المتكررة، نفس ما يحدث حاليا يعني عند الإصابة بالجرح يحتاج أن نغير هذا الجرح باستمرار. نعم. لكن هذا المنتج يساعدنا أن احنا ما نتدخل في هذا الجرح، وذلك لعدم تشكل يعني جروح ثانوية أو يحدث تهيج للقلب.
0: نعم، طيب يعني كيف يتحلل أو كيف تتحلل هذه السقالة إذن؟
1: طيب هذه السقالة هي مصنوعة من مادة حيوية طبيعية تشبه يعني طبيعة القلب. مع الزمن مع الأيام هذه المادة سوف تتحلل، يعني الجسم أو إن هذه الخلايا الموجودة هناك راح تمتص هذه المادة، وفي نفس الوقت يحدث إفراز لهذه المادة العلاجية
0: دون أن تتسبب بأي مشكلات صحية.
1: لا، إحنا هذه يعني الحين نحاول نسويه بدون ما يشكل أي مشكلة صحية.
0: نعم، طيب يعني هل من الممكن يعني إنتاج هذه السقالة بكميات تجارية إذن؟ المواد الخام التي يصنع من هذه السقالة متوفرة قابلة للتصنيع؟
1: أيوة، ممكن أن نوفر هذا طبعا. بعد يعني طبعا أول شيء هذه المادة هي مكلفة.
0: نعم.
1: طيب فإحنا بعد ما نحصل الدعم الكافي لهذا المنتج بإذن الله راح نتجه إلى الخطوة الصناعية.
0: نعم، طيب يعني بماذا تتميز هذه السقالة التي قمتم بالابتكار والعمل على تطويرها عن بقية أنواع السقالات الأخرى أو الإجراءات الأخرى التي تتخذ للتعامل مع الحروق والجروح؟
1: نفس ما قلت إن هذه السقالة هي تكون منتج حيوي يلائم القلب، يعني مع الزمن راح خلاص يساعد هذه الخلايا إنها تنمو، مقارنة بالطرق التقليدية اللي هي مثلا إضافة الكريم وضع الضمات، هذه غير، هذه يحتاج أن نغير لها باستمرار مرات يعني يوميا كل يومين وكذا، وهذا يعني وحدة يسبب مشاكل أخرى.
0: نعم، وبالنسبة لفريق العمل الذي عمل معكم كفريق واحد لإنجاز هذه السقالة؟
1: هذا العمل كان عمل جماعي مميز، فبشكل خاص كان الباحث الرئيسي في هذا المشروع هو الأستاذ سعيد وقليان بجامعة نزوة في مختبر الخلايا الجذعية والطب التجديري، فهو كان له الدور الرئيسي في قيادة هذا المشروع والإشراف عليه. نفس الشيء هذا المشروع نفس ما قلت تم في مختبر الخلايا الجذعية والطب التجديري اللي هو المختبر الوحيد من نوعه في سلطنة عمان في هذا المجال. نعم. ونفس الشيء تم المشروع بالتعاون مع جهات أكاديمية وبحثية داخل سلطنة عمان وخارجها.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا لوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الباحثة جهينة بنت حمد الكندي، وهي عضوة الفريق البحثي الحاصل على جائزة أفضل ورقة علمية منشورة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025 في قطاع الصحة وخدمة المجتمع عن فئة الباحثين الناشئين. شكرا لكم أستاذة جهينة، وبالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: شكرا لكم، والشكر لكم جميعا المستمعين الكرام، موصول لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، وفيها اقتربنا من تصميم سقالة ثلاثية الأبعاد للتوصيل الموضعي كضماد فعال للجروح. نشكر لكم طيب المتابعة، ونلتقيكم في لقاء قادم من برنامج حوار مع باحث في الأسبوع القادم. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. غابات أقليم النورماندي الفرنسي، وهي من الغابات المعتدلة الرطوبة المعتدلة والرطبة، تتأثر بالمناخ المحيطي وتغلب عليها الأشجار عريضة الأوراق. وهذه الغابات لا تشبه الغابات الاستوائية الكثيفة، لكنها شديدة الأهمية من حيث التنوع الحيوي وتنظيم المناخ المحلي وحماية التربة. أهم الأشجار التي يمكن أن نعدها رمزا لهذه الغابات أو بشكل عام لهذه البيئة هي الزان الأوروبي، واسمه يعني العلمي اليوروبيان بيتش. وهذا النوع مهم جدا، شجرة الزان يصل ارتفاعها إلى 30 متر 20 متر 40 متر، ولها يعني جمال منقطع النظير، وجذعها قطر يصل إلى متر 50 سنتي 70 سنتي إلى متر 2 متر على حسب عمر وضخامة الشجرة، سريعة النمو أيضا مقارنة بالأشجار الطويلة الأخرى. وزراعتها في المناطق المناسبة لها سيكون له دور فعال جدا في إدخال أنواع جديدة مهمة للأنظمة البيئية، بعد التأكد من أنها آمنة على التنوع الحيوي، لأنه بعض الأشجار إذا تم زراعتها حتى وإن كانت آمنة تتغير مع الظروف المناخية وتتحول إلى أشجار أخرى. لذلك التأكد من ذلك في 10 سنوات في 20 سنة جميل جدا للتعرف أكثر على هذه الأنواع النباتية. أيضا من الأنواع النباتية الموجودة في الغابات النورماندي البلوط الإنجليزي، وأيضا البلوط الصخري الأوروبي، وكذلك أنواع أخرى من الرماد الأوروبي والقيقب والبندق والبتولا وغيرها من الأنواع المحلية الضخمة الحجم التي تنتشر في هذه الغابات. والزان الأوروبي شجرة مميزة كما ذكرنا في غابات أوروبا المعتدلة، يحب الرطوبة وينجح في المناخات المعتدلة، ويكون ظل كثيف تحت تاجه، وهذا الظل يؤثر في النباتات الأرضية، فبعضها يقل تحت الغطاء الكثيف الغطاء النبات الكثيف، وبعضها يظهر في الربيع قبل اكتمال أوراق الأشجار. ولهذا نرى في غابات الزان الأوروبية ما يسمى بالنباتات الربيعية التي تستغل الضوء القصير قبل أن تغلق الأشجار سقف الغابة تماما. أما البلوط فهو شجرة ذات قيمة بيئية كبيرة، يعيش طويلا وتستفيد منه مئات الأنواع من الحشرات والفطريات والطيور والثدييات الصغيرة. ثمار البلوط غذاء مهم جدا لبعض الحيوانات، وتجويفات الأشجار القديمة تصبح مساكن للطيور والخفافيش، والشجرة دائما بكل أنواعها وأشكالها جالبة للحياة، مساعدة لهطول المطر، مهذبة للرياح القوية، داعمة للتنوع الحيوي بشكل رئيسي، وكيستون سبيشيس أو نوع رئيسي في كل الغابات وفي كل المواقع التنوع الحيوي. الشجرة هي الأصل، وهي التي توفر باقي الخدمات الكثيرة التي لا يمكن حصرها. والغابات في النورماندي الفرنسي ليست أشجارا فقط، فهي أيضا طبقات من الأشجار، طبقة الأشجار العالية التي تحدثنا عنها سابقا، وفي طبقة الشجيرات مثل البندق والزعرعور، وفي طبقة الأعشاب وطبقة الفطريات والكائنات الدقيقة في التربة. وكل طبقة لها دور، الأوراق المتساقطة تتحلل وتعيد العناصر الغذائية للتربة، والجذور تمسك الأرض بشكل قوي جدا وتقلل الانجراف. الأوراق تشكل طبقة سميكة فوق التربة، هذه الطبقة من عشرات الأوراق أو مئات الأوراق المتكدسة فوق بعضها البعض، في أسفل هذه الأوراق قد تكون حياة مختلفة جدا. لذلك من يحاول أن يقترب من الغابات ينتبه على هذه الطبقة، قد تكون فاعي تحت هذه الطبقات النباتية، قد تكون كائنات حية سامة. لذلك الإنسان عندما يمر في الغابات يأخذ الحيطة والحذر، ولا يتعامل مع الغابة وكأنها حديقة. الغابة ليست حديقة، الغابة هي تعيش ضمن قانون الطبيعة، البقاء للأقوى والأضعف دائما ينتهي ويتلاشى. لذلك يجب أن يأخذ الإنسان حذره في التعامل مع الغابات أينما وجد، مهما كانت هذه الغابة، يمر فقط في مكان المرور المتاح له، ولا يعني لا يغرك مظهر الطبقات الممتدة على مسافات شاسعة جدا، الطبقات البنية لهذه الأوراق، فتحت هذه الأوراق قد يكون عالم آخر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. سلطنة عمان تحصل على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل. وتهديدات أمريكية إيرانية متبادلة مع تشديد ترامب على أن طهران تريد اتفاق سلام، ومجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يقيد صلاحيات ترامب في مواصلة الحرب على إيران. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. يرعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط غدا الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا، التي تنظمها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار آل سعود نائب أمير منطقة المدينة المنورة، استقبل سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وذلك في مكتب سموه. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية والأمور ذات الاهتمام المشترك وجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. حضر المقابلة عدد من رؤساء وفود البعثة وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي. حصلت سلطنة عمان على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضايا على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل. ويضاف هذا الإنجاز الصحي الدولي إلى سجل سلطنة عمان في مجال الصحة العامة. تسلم الجائزة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ضمن أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا في جنيف. هذا وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية. ترأس الوفد العماني معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، الذي أكد في كلمته أن التحديات الصحية الراهنة لا يمكن مواجهتها بمقاربات منفردة أو متشعبة، بل تستوجب نهجا تكامليا يرتكز على تعزيز الرعاية الصحية

الأولية والوقاية ورفع جاهزية النظم الصحية ومتانتها وضمان استدامتها على المدى البعيد. كما شارك معالي الدكتور وزير الصحة كضيف شرف في فعالية الحوار الصحي العربي السويسري رفيع المستوى بهدف تعزيز الشراكات وتسريع الفرص الاستثمارية، وشارك معاليه في جلسة وزارية متخصصة رفيعة المستوى تناولت أولويات النظم الصحية والمشروعات الاستثمارية. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان برئاسة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، واستعرض الاجتماع أبرز الملفات والقضايا والتحديات الصحية ذات الاهتمام المشترك. وشاركت سلطنة عمان أيضا في الاجتماع الوزاري لتحالف الأبطال لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي نظمته مملكة السويد على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. وقعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم اتفاقية تعاون علمي وفني مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في مقر المنظمة بجنيف في خطوة تعزز حضور سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي الدولي. وتحدد الاتفاقية إطارا للتعاون المشترك في مجال فيزياء الطاقة العالية تشمل تبادل الكوادر العلمية والمعرفة والمعدات وفتح المجال أمام العلماء والمهندسين والطلبة العمانيين للالتحاق ببرامج المنظمة البحثية والتدريبية في تخصصات الفيزياء التجريبية والنظرية وهندسة المسرعات والحوسبة والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وعلم المواد المتقدمة. وقع الاتفاقية عن الجانب العماني سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وعن المنظمة البروفيسور مارك تومسون المدير العام للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، حيث أكد سعادة السفير أن هذه الشراكة تجسد توجها واضحا بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه نحو بناء اقتصادي معرفي أو نحو بناء اقتصاد معرفي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تفتح أمام الكوادر العمانية أبواب التعاون مع أحد أعرق مراكز الأبحاث في العالم. احتفت وزارة العمل بتخريج 227 من طلبة الكلية المهنية بصلالة ضمن الدفعة 9 في تخصصات الكهرباء الصناعي وصيانة الأجهزة الإلكترونية والبيع التخصصي والتسويق، تأكيدا على الدور الذي توديه الكلية في دعم منظومة التعليم والتدريب المهني وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز مسارات التمكين والتشغيل والتنمية المستدامة في سلطنة عمان. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. حققت سلطنة عمان ممثلة في هيئة البحث العلمي والابتكار 4 ميداليات، 3 منها ذهبية وفضية واحدة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك من بين أكثر من 1000 اختراع من 17 دولة. يعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده قطاع البحث والتطوير في سلطنة عمان وقدرة الكفاءات العمانية على تقديم حلول تكنولوجية وطبية مبتكرة تواكب الثورة الصناعية الرابعة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة جديدة لإيران غدا كشف أنه أحجم عن شن هجوم واسع النطاق لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من استئناف هجمات واشنطن على إيران قبل أن يرجى إصدار الأمر. وحدد ترامب مهلة تقتصر على بضعة أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في المقابل، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي من أن الجمهورية الإسلامية ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت ضرباتها. وشدد أكرمي على أن الجيش الإيراني يتعامل مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة حرب، وقد استفاد من هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية حسب تصريحه.
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي طرح قرارا بشأن صلاحيات الحرب من شأنه إنهاء الحرب مع إيران، ما لم يحصل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس، في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهوري بعد 80 يوما من بدء القوات الأمريكية والإسرائيلية شن غارات على إيران. وحظي التصويت على القرار بتأييد 50 صوتا مقابل 47، وتمثل النتيجة انتصارا للمشرعين الذين يقولون إن الكونغرس يجب أن تكون له سلطة إرسال القوات إلى الحرب وليس الرئيس كما هو منصوص عليه في الدستور. أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، بينهم 4 نساء و3 أطفال بحسب وزارة الصحة اللبنانية. ولما يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور على الحادثة، لكنه قال إنه استهدف أكثر من 25 موقعا للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. أفادت وزارة الدفاع السورية عن وقوع انفجار خارج مبنى تابع لها في العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة نحو 12 آخرين. وذكرت وزارة الدفاع أن جنودها عثروا على قنبلة جاهزة للتفجير في حي باب الشرقي بوسط دمشق، وأثناء تفكيكها انفجرت سيارة بالقرب منهم كانت ملغمة، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، إلا أنه سبق أن وجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش في تنفيذ هجمات مماثلة. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين اليوم الأربعاء في اجتماع يهدف إلى تأكيد العلاقات الثنائية، ويأتي بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. ومن المقرر أن يناقش الرئيسان الروسي والصيني قضايا الطاقة والأمن إضافة إلى العلاقات الثنائية بشكل عام، كما اتفق الجانبان على تمديد معاهدة الصداقة التي وقعت لأول مرة منذ 25 عاما وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية. قالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها سجلت 26 حالة وفاة أخرى يشتبه بارتباطها بفيروس إيبولا خلال يوم واحد، فيما عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء انتشار المرض. وترفع الوفيات الجديدة العدد إلى 131 حالة وفاة مرتبطة بتفشي الفيروس في شرق الكونغو. وتشير النشرة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية إلى تسجيل 516 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس و33 إصابة مؤكدة في الكونغو، فضلا عن حالتين مؤكدتين في أوغندا المجاورة. يا مستمعينا، تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. سلطنة عمان تحصل على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل. وتهديدات أمريكية إيرانية متبادلة مع تشديد ترامب على أن طهران تريد اتفاق سلام، ومجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يقيد صلاحيات ترامب في مواصلة الحرب على إيران. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الشهادة طبعاً هي البوابة اللي بتفتح لك الباب الأساسي إنك تدخل سوق العمل.
2: الشهادة ما أقدر أثق فيها.
1: المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص.
2: لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟
1: هي بتكون الباب والمفتاح إنك تدخلك في سوق العمل.
2: واللي أصلاً أسسوا هذا الشيء إيش كان يريد منه؟
1: قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية.
2: سارة، كلام حلو بس ما دقيقي. ما هذه مرة خاطئة، يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب. اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. حلقة اليوم نتحدث فيها عن متطلبات سوق العمل بين الشهادة والمهارة. هل تعد الشهادة الجامعية الأساس الحقيقي للنجاح في سوق العمل، أم أن المهارات العملية أصبحت العامل الحاسم في التنافس المهني؟ يعد سوق العمل أحد أكثر المجالات ديناميكية وتحولا، ولم تعد معايير التوظيف كما كانت في السابق، بل أصبحت تتأثر بالتطورات التقنية وتسارع المعرفة وتغير احتياجات المؤسسات. في ظل هذا التحول يبرز جدل متزايد حول قيمة الشهادة الأكاديمية من جهة، وأهمية المهارات العملية من جهة أخرى. فبينما يرى البعض أن الشهادة تمثل أساس التأهيل العلمي والمعرفي، يرى آخرون أن المهارات التطبيقية والخبرة العملية أصبحت المعيار الأهم في التوظيف والنجاح المهني. فهل ما تزال الشهادة الجامعية معياراً صارماً للعبور لسوق العمل، أم أن المهارات باتت العملة الأكثر طلباً في عالم المهن وقطاعات العمل؟ وغيرها من الفرضيات التي نطرحها في هذه الحلقة من برنامج المناظرة بين فريقي الموالاة والمعارضة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين. ضيفي أو ضيفتي الأولى في هذه الحلقة سارة بلحاف، حاصلة على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة، وماجستير آخر في التحول الرقمي، وهي تدافع عن أهمية الشهادة الأكاديمية بوصفها الأساس في عالم سوق العمل. أهلا وسهلا بك سارة.
1: أهلا وسهلا وأشكركم على هالاستضافة.
3: شكرا لك. شكرا. سارة أهلا بك. وأيضا في الضفة الأخرى من هذه الحلقة أو في هذه المناظرة، حمد العمري، مهندس ورائد أعمال، يدعم فكرة أن المهارات العملية هي العنصر الأهم في التنافس المهني. أهلا وسهلا بك حمد.
4: أهلا وسهلا أدريس.
3: نبدأ بداية، أضع كذا محددات بشكل سريع التي نمضي وفقها في هذه المناظرة. طرح الموضوع لا يمت بالضرورة لصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص أو الأماكن، الالتزام بالموضوع المحدد واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مفهومة للجميع، الاعتماد على الحجة والالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح. أبدأ معك سارة، الشهادة أم المهارة، أيهما يشكل الأساس الحقيقي لدخول سوق العمل من وجهة نظرك؟ في 3 دقائق يعني تضعي هذه وجهة النظر بشكل شامل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا مع فكرة الشهادة وأهمية الشهادة. الشهادة طبعا هي البوابة أو هي الأداة اللي بتفتح لك الباب الأساسي أنك تدخل سوق العمل. لأن لما نتكلم عن الشهادة، هي بس مو إن ورقة تحصل عليها كشخص أو كطالب، نحن نتكلم عن منظومة متكاملة، خاصة الشهادات العليا مثل شهادة البكالوريوس أو حتى الدبلوم العالي. الطالب لما يدخل الجامعة ما راح يحصل على مهارة أو معرفة معينة، وإنما بيختلط بمجموعة قرناء، وبيختلط أيضا مع مدرسين لهم باع كبير في القطاع الأكاديمي في مهاراتهم، وأيضا بيتعلم مهارات حياتية. فأنا أتكلم عن منظومة فكرية متكاملة يطلع فيها الطالب بعد ما يحصل على هذه الشهادة. مش بسهولة أبدا إن الإنسان يعدي مرحلة إنه يحصل على شهادة، واللي طلع من أي مرحلة وحصل على شهادة هو إنسان يعني ما شاء الله عليه، يعني يعني خلص الجزء الأصعب من الحياة وباقي لك إنك بس تدخل سوق العمل. ومدام إنك خلصت الجزء الأصعب في إنك تحصل على شهادة أيا كان التخصص، فأنت قادر لإنك تدخل سوق العمل وتشوف إيش المتطلبات اللي موجودة أو مطلوبة منك، وتقدر إنك تنفذها بإذن الله.
3: نعم بإذن الله. إذن هذه وجهة النظر الأولى بشكل شمولي. أستاذ حمد، كما سمعت في خطاب الافتتاح، لا شك أن لديك ضفة أخرى تواجه بها هذه أو هذا الرأي بشكل عام.
2: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا أنا ما عارض تماما، أنا متخرج من الجامعة وعندي شهادة وتوظفت بها.
3: نعم.
2: وهذا يمكن يحطيني في التجربة، فأنا ما أتكلم من خارج تجربة. أنا اشتغلت في أكثر من شركة، في أكثر من جهة، في أكثر من دولة، ولا واحد منهم سألني عن شهادتي، ولا اشتغلت بي ولا شيء بشهادتي. الشهادة، إحنا المشكلة الأساسية أنه إحنا ربطنا الشهادة بالعلم، هذا شيء منفصلين. الأكاديمية أصلا ككلمة هي مفهوم حديث طلع في اليونان يعني، بس العلم شيء أزلي قبل الشهادة. الشهادة تحاول تقرب من كلمة شهادة، تشهد لشخص أنه تعلم حاجة معينة بطريقة معينة، فهذا الأصل فيها أصل نبيل جدا. لكن لما نجي للممارسات الحقيقية الحين، هل كل الحاصلين على شهادات هم جاهزين لسوق العمل؟ هذا جواب منطقي، هذا ما جواب فرضي أبدا. البداية فرضية أيوة، بس هذا جواب منطقي أبدا. جواب أنا أشوفه كرائد عمل، كمدير في شركات، كمحتك بسوق عمل بقطاعات مختلفة، ما بالضرورة أبدا. فالخلاصة اللي ظهرت بها أنه الشهادة ما أقدر أثق فيها تماما. أوكي، هي تقول لي إنه هذا شخص درس في جهة معينة عدد سنوات معينة.
3: نعم.
2: بس هل هو كان نايم طول هذه السنوات؟ هل كان يغش طول هذه السنوات؟ هل تعلم ولا ما تعلم ولا مشاها؟ ما أعرف. فبضطر أرجع مرة ثانية لمهارته. هذا اللي يهمني. اللي يهمني ما شهادة أعلقها، اللي يهمني إنه جزء معين من عملي يؤدى بطريقة معينة. واضح؟ وهذا ما تجاوبني على الشهادة أبدا، في حين تجاوبني عليه تماما المهارة.
3: حتى وإن كان حديث التخرج.
2: حتى وإن كان حديث التخرج أو حتى قديم التخرج، الشهادة لا تعني، يعني تعني لي انه هذا الشخص درس حاجة معينة بس ما اقدر اثق فيها ابدا. فصرت انه يعني بلا مؤاخذة ما تهمني واجب في سوق العمل. تعطيني بعض المعطيات، انا حتى صرت اصلا ما اشوف سي في ولا اشوف ولا شيء. تعال قابلني وبعطيك بعض المهام. اوكي، المهام هذه تثبت لي،
3: نعم،
2: سواء جبتها من طريق شهادة اكاديمي او شيء ثاني. انا ما يعني لو تقدموا لي اثنين، واحد عنده اكاديمي واحد ما عنده، وعدهم المهارات، أنا بالنسبة لي متساويين هذا.
3: نعم، فأنت تنطلق من معطيات واقعية لابد أن تكون حاضرة لدى الشخص الذي على مشارف أن يدخل في سوق العمل ويكون جاهز ومتهيئ بكل الأدوات والمعطيات. أذهب إلى المحور الثاني، وربما يعني من خلال هذين الخطابين المبدئيين في هذه المناظرة ننطلق أو نذهب نحو يعني نحو أعمق في هذه القضية تحديدا. ربما بعض الجوانب ذكرتوها بشكل أو بآخر، ولكن هناك فرضية تقول الشهادة الأكاديمية تضمن الحد الأدنى من الكفاءة والمعرفة المهنية اللازمة لممارسة العمل. أبدأ معك سارة، فالرد على هذه الفرضية كيف تنظر إليها، وتفندي أيضا ما يوازي وجهة نظرك تحديدا.
1: أنا أيضا أتفق مع حمد في سالفة أن الشهادة ما تعطيك، مش هي المعيار، أو في سوق العمل ما راح يبين أن هذا الشخص كفء أو لا إلا بعمله. ولكن خلينا نتفق على أساس واضح أن الشهادة بعد فترة معينة تعطيني إنديكيتر أو مؤشر أن هذا الشخص درس شيء معين لفترة زمنية معينة. إذا خلال هذه الفترة الزمنية تعلم مهارات، اكتسب مهارات، سواء من الأعمال الجماعية أو من البحوث الفردية اللي يحتاج أنه يعملها، فاكتسب بالتالي مهارات وأسس مهارية ومعرفية خلته أنه يكون كفؤ ومؤهل بمسمى هذه الشهادة. إذا نرجع للمسمى أو الشهادة هي المعيار أو خلنا نقول اللغة العالمية إن تبين لي أو تثبت لي إن هذا الشخص عنده هذا مجموعة المهارات هذه اللي تتضمنها هذا التخصص. فإذا وجود مهارات معينة أبدا لا ينفي ولا يتعارض مع أن شخص معاه شهادة في مجال معين. المهارات الحياتية الأخرى بيكتسبها بطبيعة الحال في سوق العمل أكيد هذا شيء طبيعي، ولكن لما يجيني شخص متعلم وخاصة المتخرج من الجامعة أنا أضمن أن قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية، وليس تقليلا في الشخص اللي عنده ثانوية، ولكن مستوى كمية التحديات اللي مر فيها وكمية المعرفة اللي خضع لها خلال هذه الفترة اللي أثبتتها بالنهاية الشهادة هي ما تؤهل أن هذا الشخص يعني كفء أو مؤهل بهذه الشهادة.
3: نعم، إذن التهيئة الكاملة من الناحية المعرفية منذ تخرجه بأن يكون مهيئاً ومجهزاً بكل هذه النواحي المعرفية، ترى سارة أن هذه البداية الأولى، ومسألة المهارات أنها ستكون تباعاً أو ستأتي تباعاً مع دخوله في المراحل الأولى في سوق العمل. كيف ترد على ما ذكرته ساروا على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور حمد؟
2: كلام سارة نظريا صحيح،
3: نعم،
2: بس واقعيا أبدا ما صحيح. يعني نظريا المفروض اللي يتخرج مهندس هو مهندس بعارف بالضبط
3: كل أسس النظرية،
2: كل أسس النظرية، وبعدين تحط له أنت المهارة اللي تريدها. لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟ تماما بعيد، يعني بعيدا جدا عن هذا الموضوع.
3: نعم.
2: فأسست الأكاديمية عشان تسوي هذا الشيء. أوكي، بس الواقع سوق العمل أسرع بكثير من تطورات الأكاديمية. سوق العمل يتطور بشكل كبير جدا، ديناميكي بشكل كبير جدا، في حين الجانب الأكاديمي بعد بقول في التسعينات يمكن أو بداية الألفينات أو شيء كذا، فما قادر يواكب التغير السريع واحتياجات سوق العمل. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، في تخصصات أنا محتاج أتأكد أن هذا الشخص مر على طريقة معينة من تلقي المعرفة، ما يعني ما أقدر أتعلم بس بأسلوبي. يعني مثلا الطب،
3: نعم،
2: ما بقدر أقول لك طب والله أنا أوسم وأنا أقري وأنا شو اسمه عندي طريقة الخاصة. لا، ما أريد طريقتك الخاصة، أنا أريد شيء يعني خلاص
3: مثبت. أنا
2: مثبت لأني أريد أثق فيه.
3: نعم.
2: الأشياء الثانية سواء كان الهندسة، ونجي بشكل جدا كبير في الجانب التقني، الجانب التجاري، جانب الماركتينج. يعني أنا الحين في السوق أفضل ماركتيرز أعرفهم ما درسوا ماركتينج، أفضل ماليين أعرفهم حقيقي درسوا ما درسوا في هذا الجانب أبدا، واضح؟ يعني درسوا حاجة ثانية مختلفة أو يمكن حتى ما درسوا تماما،
3: استندوا على تكوين هذه الخبرة.
2: شوف، هي عقلية.
3: نعم.
2: يعني مقدرتك على العمل هي عقليتك، هل أنت عقليتك تريد تتعلم؟ لأنه خاصة في زمن هذا،
3: نعم،
2: المعرفة موجودة بشكل يعني فائض من المعرفة، أنت تبي تتعلم ولا لا؟ أنا أشوف الحين أسهل. يعني سارة كانت تقول أنه الجامعة شيء واجد صعب، إذا تخرجت منه أنت عديت أصعب شيء في حياتك، مرة تعارض جدا مع هذا الشيء. أنا أشوف الجامعة نزهة، يعني الجامعة يعني دلع، الواحد رايح ساكن يروح أصدقاء، عندي كورسين. أنت لو تشوف العلم كيف يتعلم، خذ لك أمثلة العلم حتى في الجانب الإسلامي القديم، اللي يروح يتتلمذ على يد شيخ ليل نهار، قارنه بالجامعة اللي رايح وتلفون وتصوير وسناب وحضرت محاضرتين وطوفنا هالمحاضرة وبينجح.
3: نعم.
2: أعرفهم طبعا عايش،
3: مع أنه ليس هذا هو الشكل السائد يعني في
2: يعني أوكي، بس هذا واقع.
3: نعم.
2: يعني هذا واقع.
3: فعليا هذا جزء من المشهد الذي
2: بالضبط هذا موجود، ما نعم. ما ننكره ولا نريد ننكره.
3: نعم. أوكي،
2: طبعا في ناس مجتهدين ويطلع بشهادة قدها وموجود.
3: نعم.
2: بس في اللي بيتخرج، في اللي بيتخرج وانت بتتوقع انه هذا متخرج وعارف، بس لا.
3: نعم. هل الصورة التي ترسم ربما في أذهان البعض كما ذكرها او كما اطرها حمد سارة، بالنسبة لك هذا يعني يؤثر مثلا على صورة الشخص الخارج من البيئة العلمية إلى بيئة سوق العمل في مسألة ما إذا كان هذا كفء في أن أثق أن يكون مباشرة داخل سوق العمل؟ هل مثل هذا النوع من الصور الذهنية هي تؤثر أيضا؟
1: أنا أشوف المشكلة مش بالشهادة كمسمى أو
3: نعم.
1: بالطريقة الأكاديمية، المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص. في ناس فيها شيء يسموها common sense اللي هي الماركتينج والبزنس. في ناس يقولوا I do business I don't يعني I didn't يعني أنا ما درست التجارة ولكن مارستها وبالممارسة عرفت. ولكن ما يصير تجيب مثلا المحامي يقول أنا بس كذا مارست المحاماة، لازم يكون عنده أسس معينة وتعلمها وكذا. هنا تجي لما يكون الشخص اختار تخصص بنفس هويته وبنفس عقليته وبما يتناسب، هنا بيطلع لك بيفرق لك بين المحامي الشاطر مثلا والمحامي اللي بس درس ويريد يكون تبع مكتب معين ويستمر فيه. أنا يمكن استخدمت مثال المحامي لأن والدي محامي، فأعرف بالضبط معنى الفرق بين المهنة وبين الوظيفة. فأبوي يتعامل مع المهنة كمحامي إنه يعيش يعني قرأ الكتب حرفيا ميدانيا وعلميا وأكاديميا كذا، بس بالمهارات الثانية اللي هي لما نقول المهارات الحالية اللي ماركتينج ولا ممكن أي شخص يتعلمها. مدام أنا ممكن أكون متخرجة هندسة زراعية مثلا، وبعدين في سوق العمل مع وجود الحين الشركات الناشئة الجديدة وكذا أتعلم السوشيال ميديا وأبرع فيها. ولكن إيش اللي خلاني أنتقل من هذا لهذا غير إنه شغفي؟ هنا يكون فيه الشغف والهواية أكثر. لكن هنا الأسس العلمية اللي لازم أحتاجها في تخصصات معينة مثل الطيار المهندس، بحتاج إنه يكون فعلا درس بطريقة معينة مثل ما طرح الأستاذ حمد.
3: طيب، على هذا التباين الموجود يعني بين حضور الشهادة وثقلها أيضا في سوق العمل، وكذلك حضور المهارة وثقلها كذلك كفارق أو كمعيار تعد بنية معيارية في مسألة اختيار شخص دون آخر، هناك من يرى أن هذه المهارات العملية وهذه فرضية مطروحة تقول أن المهارات العملية والخبرة الميدانية أصبحت أكثر طلبا من الشهادات في سوق العمل المعاصر. كيف ترد على هذه الفرضية أستاذ حمد؟
2: أن المهارات صارت
3: أكثر طلباً،
2: لأنه هذا شيء هذا واقع، يعني هذا واقع خاصة في التخصصات اللي مثلاً غير الطب، يمكن حتى غير المحاماة. لأنه المهارة هو اللي أحتاجه، أنا اللي أحتاجه حقيقي، ما أحتاج ورقة، ما أحتاج أعرف أنت إيش درست وين درست، أحتاج أعرف أنت إيش تقدر تسوي، إيش العمل اللي تقدر تأديه. واضح؟ فهذا معياره الأساسي هو مهارتك، هي قدرتك على هي المشاريع اللي اشتغلت فيها. واضح؟ هذا هذا هذا وهذا توقع يعني واضح لكل احد. انا كشخص احتاج في شركتي وما كذا بس، غالبا اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الاطار، فانا مهندس برمجيات، انا خلاص مهندس برمجيات، زين حاول تسوي شيء ثاني، لا انا مهندس برمجيات، في حين اللي جاي مفتوح التفكير يتعلم كل شيء وممكن يسوي أي شيء. أنا أسميهم سويس نايف، تعرف السكين اللي فيها عدة أشياء. تلاقيه ممكن يسوي لك أي شيء في الشركة. تلاقيه ممكن يتقن هذا العمل تماما بعدها ينتقل، لأنه بس ما حط في باله فريم. مشكلة اللي يظهر إنه لا أنا دارس هذا الشيء فلازم أشتغل فيه، خلاص هو يحرم نفسه من فرص كثيرة في الحياة. وممكن تكون في بعض الجوانب هو اصلا اقوى منها في من شهادته. بس لانه ما قادر يشوف الاطار اللي حطه هو وعززته الشهاده. ما قادر اشيله. يعني انا مهندس، انا اشتغلت في الهندسه 6 سنوات، وبعدها يعني حرفيا لحظيا طلعت من هذا المجال، واللي سويته اني كسرت هذا الفريم يعني. فسويت كل شيء في حياتي، فانا مدرب، انا مزارع، انا اللي تريد، انا تاجر.
3: ما عندي مشكله. مسألة كسر نمط
2: بالضبط. بس ايش اللي كسر النمط؟ اني صرت انا ما مهندس بس، مهندس واحد من الاشياء اللي سويتها، بس اقدر اسوي كل شيء. ولترى الحين انا مؤمن انه يعني بعون الله اقدر اسوي اي شيء احط جهدي فيه. واضح؟ ما معناته ما ادرس يعني. مثلا واحد من الاشياء اللي استهوتني هو نوع من انواع الزراعه المستدامه، واريد اكون مصمم في هذا المجال، كيف تنشئ غابات اوكي بشكل مستدام. المهم مشروع موضوع طويل، بس عشان اتعلم صح، طبعا في محتوى اونلاين هذا، بس عشان اتعلم صح سجلت في جامعة أسترالية وعملته في شهادة، بس أنا ما تهمني الشهادة، ودفعت فلوس في شهادة، عندي شهادة. بس أنا ما تهمني الشهادة، يهمني إني تعلمته منهجيا صح. لأني أنا أريده. فأنا ما عندي مشكلة مع الشهادة والأكاديمية. بس بس بس لشيء أنت تريده بطريقة. ما للشهادة نفسها.
3: فالكم المعرفي والخبرة المعرفية عن الشيء هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها نحو كسر نمط معين أو اهتمام آخر في الحياة. يعني هذه ربما ما ذكره حمد سارة، يعني ذكر قضية أن هناك من يؤطر نفسه ويضع نفسه في دائرة ما ويكون لسنوات طويلة جدا، والخبرة نفسها هي من عززت أيضا أن يكون في هذا الإطار أو في هذا النمط. هل تتفقين مع هذا الأمر؟ كانت
1: أظن أن أنا وحمد متفقين على نفس الموضوع، هي عقلية أو هي سمات فردية.
3: نعم.
1: أنا ممكن أكون عندي نفس المهارات هذه بس أنا ما عندي الجرأة كشخص أن أكسر هذا النمط، أنا مهندس وبس. لكن نرجع نتفق على نقطة أن الدراسة الأكاديمية راح تعطيني المنهجية كاملة اللي أحتاجها، مثل ما قال.
3: نعم.
1: أنا اضطريت أن أدخل جامعة بس عشان أخذ المنهجية كاملة عشان أدرس الموضوع من الأساس من جذوره.
3: نعم.
1: عشان بعدين أبني عليه وشهادة يعني ما تهمني كثر ما أن المعرفة هل أنا أخذتها بشكل صحيح ولا لا. إذا نرجع لنفس النقطة، المهارات أنت ممكن تنميها كشخص بحسب عقليتك، لأن أنا ممكن أكون فرد عندي كل شيء متاح بالنسبة لي، عندي شهادة وعندي مهارات، ولكن ما قدرت أطوع هذا العلم هذه المهارات اللي عندي بشكل إنه أنجح فيه ويجيب الفلوس. وإيش الفائدة إذا أنا عندي شهادة وما استفدت منها؟
3: نعم.
1: غير إن تستفيد من هذيك المنهجية اللي أنت بنيتها واكتسبتها خلال فترة الدراسة عشان إنك بعدين تكون صاحب مهنة أو صاحب صنعة معينة بسبب إنك تعلمت بالطريقة الأساسية، ومن هناك بتطلع. إيلون ماسك مثلا يتكلم دائما عن المبدأ الأولي، إنه ما يعيد نفس الخطأ ولكن أعرف الجذور الأساسية وأنا بعدين ببني منها بطريقة ثانية. هو الطريقة اللي بنى فيها سبيس إكس الصاروخ اللي فشلوا فيه كثير ناس وقلل الوقت، by knowing the first principle يسموه المبدأ الأساسي. فأنت الفكرة أن أنت كيف تتعامل مع المعلومات اللي عندك بطريقة منهجية واضحة، ومن هناك مثل ما نقول الشهادة لما تكون مع الشخص الصح هي بتكون الباب والمفتاح أنك تدخلك في سوق العمل وتكون شخص فعال فعلا في سوق.
3: نعم.
1: العمل
3: أكثر مما أن هي تكون أيضا هي رغبة شخصية أو اختيار فردي، قد يكون هذا مرتبط بسياسات، يعني سياسة تتعلق بمخرجات التعليم، بالمنظومات التعليمية، شيء ما يتعلق أيضا بالمعطيات سوق العمل أو ما يضع من سياسات في مسألة يعني استقبال أفواج معينة مثلا من مخرجات هذه المؤسسات التعليمية، وبناء على هذه الأنظمة أو هذه السياسات هي بالتتابع وضعت الأفراد في أن يكونوا في هذا السياق، أنه لابد أن تكون هذه جانب المهارة هو المدخل الأساسي أو جانب التراكم المعرفي، أو أن تكون لديك كسلاح معرفي وهي الشهادة هو الأمر يعني الذي تنطلق منه نحو سوق العمل. هل تتفق أستاذ حمد يعني مع أن الأنظمة أو السياسات المتصلة بالتعليم أو المتصلة بتنظيم أسواق العمل في مختلف البلدان هي ما وضعت هذا التنميط أو هذا التأطير الذي ذكرت أيضا؟
2: بالضبط. هو يعني أنا دائما أستخدم هذه الطريقة لفهم كل حاجة، أنك ترجعوا إلى أصله.
3: نعم.
2: يعني عشان تفهم حاجة ويكون عندك وجهة نظر حقيقية ما بس جدال، لازم ترجعوا إلى أصله. لحظة. نعم. هذا من متى صار وليش صار واللي اصلا اسسوا هذا الشيء ايش كانوا يريدوا منه.
3: نعم.
2: وهل لا زال هذا الهدف قائم ولا غير قائم، وهل في طريقه ثانيه اصلا الناس كانت عايشه فيها ولا لا. فيعني ما اريد ادخل واجد في الفلسفه لانه موضوع فلسفي، بس اريد ابسطه بشكل عام. الأكاديمية نشات لاهداف الثوره الصناعيه، اوكي؟ يعني تجردت الانسان من جانب المبدا. يعني الحين سوق العمل ترى ما يعني اضافه الى المهاره يحتاج مبادئ.
3: نعم.
2: احتاج مبادئ عمل، ما احتاج بس يعني احنا نعامل الانسان كانه اله اريد يسوي لي اشياء معينه. لا، في مبادئ. فالمبادئ من وين تعلمها الحين؟ الاكاديميه ما تعلمها. الاكاديميه ما تعلمك مبادئ العمل. يعني انا درست في الجامعه يعلموني اسس نظريات، يعني اوكي كيف باخذها لسوق العمل. يعني انا كل شركه دخلت فيها اول شيء يدربوني ايش يريدون اشتغل.
3: اوكي. نعم.
2: واللي درسته اوكي، انا فاهم انه اللي درسته قوى عقلي واستيعابي لهذه الاشياء، واضح.
3: نعم.
2: بس ممكن اسوي هذا بطرق ثانيه.
3: ربما هناك من يعارض الفكره ان هناك مساقات تدريب في
1: بالضبط. هي منهجيات تدريب
2: هي منهجيات، بس نرجع الى خلاصه انه انا ما لازم يكون عندي شهاده. يعني نفس كل وظيفة اشتغلت فيها كانوا معي ناس ما عندهم شهادة يسوون.
3: نعم.
2: نفس الوظيفة يمكن تكون أفضل مني أو ممكن خبراتهم أكثر في جانب مختلفة. لكل مستمع عشان يطلع بخلاصة، مهم جدا أنه يرجع الموضوع إلى أصله.
3: نعم.
2: ويقيسه على نفسه، ترى يقيسه نعم. على نفسه، لأنه مشكلة الأكاديمية بالنسبة لي أنا أنها تقولب، يعني تعامل كل الناس بنفس الطريقة وبنفس الاختبارات، في حين الناس عندها قدرات مختلفة وقوى مختلفة وأشياء مميزات مختلفة، في حين لما الواحد عنده شغف معين ويشقه بمعرفته، يعني يكتسب هذه المعرفة بطريقته الخاصة، يطلع بطريقة مميزة جدا. فلما نعم. تسمعه تقول لحظة، أنت بهذه الأشياء وكلها من وين جبتها؟ واضح؟ كلامي أنا من الواقع، من معايشة ناس.
3: نعم. ربما يعني ما ذكرته، يعني حينما أسمعه سامع يرى أن هناك، حينما ترد هذا الشيء إلى جذوره أو إلى أصله أو إلى أصل هذه المسألة، يعني أو ربما يفهم أن هناك يحدث نوع من الفجوة بين المخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يضعف أيضا من قيمة الشهادة، ولها قيمتها ولا زالت لها قيمتها وتظل لها قيمتها أيضا الشهادة العلمية أو الشهادة الأكاديمية لا شك. ولكن هذا الأمر يعني ما ذكرته يحيلنا إلى فرضية أخرى نتحدث عنها، يعني سارة وحمد، تقول هذه الفرضية أن هناك أو الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تضعف قيمة الشهادة الأكاديمية. معك سارة، كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: بما أننا جالسين نتكلم عن نرجع الأمور لأصولها،
3: نعم.
1: التأصيل الأمور، متى جاء أصلا فلسفة أن أحتاج المهارات أكثر؟ لما جاء بعد لأن كان فترة معينة محتاجين إحنا workers اللي هم عمال ينجزوا للأعمال،
3: نعم.
1: اللي هو في الفترة اللي جت فيها شهادات وأهميتها والدراسة الأكاديمية. بعدين جاء شيء يسموه بالgig economy اللي هو أحتاج ناس يعملوا لي بعض المهارات التقنية اللي ينجز لي مثلا جزء من website ولا يصمم لي بوستر ولا أي شيء. يعني هذا من هذا المنطلق صارت جدا مشهورة سالفة المهارات أنا أحتاجها أكثر في سوق العمل. بس هنا رجعنا على نفس الأصل، لأن الثروة الصناعية اللي قبل لما كان إن أحتاج الناس يتعلموا عشان إنه يدخلوا في المصانع ويشتغلوا وينتجوا لي أشياء،
3: نعم.
1: الحين أنا نفس هذيل الأشخاص أصحاب مهارة، ولكن بس عشان ينتجوا لي بعض الأشياء. المعرفة اللي موجودة في الجامعة عشان إنه تقلل الفجوة بين سوق العمل وبين مثل ما قال حمد إنه في التسعينات الناس اللي يتعلموا الحين ويطلعوا المناهج،
3: نعم.
1: فصار في الجامعات شيء اسمه هايبرد، وإنه يسووا شيء لازم الطالب قبل لا يتخرج يعمل مشروع تخرج، ومن ضمن المتطلبات في التخرج إنه لازم يروح ويتدرب على الأشياء اللي موجودة في السوق أساسا. فإذا معرفته اللي أخذها المنهجية في الجامعة،
3: نعم،
1: راح وسقلها في سوق العمل وعرف إيش الاحتياجات اللي موجودة أساساً، وبالتالي بنى مشاريع تخرج بناء على احتياج سوق العمل، فإذا اكتسب المهارات ولا الاحتياج اللي موجود. إذا نرجع لأصل الموضوع أن الشهادة مهمة، ولكن المهارات أيضاً مهمة في قطاعات معينة، والجيج أكونومي.
3: على ما ذكرته سارة، حامد كيف ترد على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته هي؟
2: المشكلة هي لما تخلص آخر جملة تقول لي متفقين، فيعني نوعا ما
1: فأنت لازم تتفق
2: بطبيعة الحال. هو متفقين وما متفقين
3: في نفس الوقت
2: بس الاختلاف لا يفسد يعني الود قضية. أرجع مرة ثانية إلى مسألة ليش أصلا هذه الفجوة. هي فجوة حقيقية ما حد يقدر ينكرها، الفجوة
3: بين
2: المخرجات وسوق العمل فجوة،
3: نعم.
2: حقيقية ما نقدر، نعم. ننكرها، يعني هذا ما شيء نظري، هذا شيء حقيقي،
3: نعم.
2: وفي نفس الوقت هذا دليل،
3: نعم.
2: دليل أنه الجانب الأكاديمي ما قادر يواكب تسارع سوق العمل، أو لأن أصلا هو الفكرة الأساسية أني أتعلم حاجة عشان أشتغل وظيفة في حد ذاته خطأ،
3: نعم.
2: العلم للعلم في ذاته، واضح؟
3: نعم.
2: يعني العلم المفروض يكون للعلم في ذاته،
3: نعم.
2: أوكي؟ وبعدها المشكلة إحنا لأنه خلاص الرأسمالية أكلتنا من كل صوب،
3: نعم.
2: فأنا لازم أدرس عشان أشتغل عشان أعيش،
3: نعم.
2: وهذا في حد ذاته فكرة مرعبة، يعني أنا بدرس أي شيء أحبه ما أحبه بس عشان أشتغل عشان أعيش. المفاجأة إن حتى لو درس ما بتقدر تشتغل الحين. فخلاصة كلامي لكل أحد يسمعنا إنه ما معناتك لا تروح تدرس، روح أدرس، بس لا تحط في بالك إنها كافية إنها تمكنك في سوق العمل، ما كافية
3: أبدا.
2: يعني هذه شيء بسيط سوي واجد أشياء في حياتك،
3: نعم.
2: تمام، سوي واجد مهارات في حياتك. يعني أنا مثلا تعرف كيف توظفت؟ أنا كنت من سي ستودنتس في الجامعة، زين، يعني يا دوب ناجح، يمكن ان لايك ساره.
1: لا لايك فيري لايك.
2: زين اكيد فاهم معنى ساره. زين بس انا توظفت لانه مشروع التخرج مالي في الجامعه كان بناء غواصه وتخرجت بس عشان هذا. يعني توظفت في الشركه وتوظفت قبل لا اتخرج وبدون مقابله، يعني نادوني الشركه ووقعت العقد في اللوبي.
3: وهذا كان يعني المنطلق، يعني
2: المنطلق انه اوكي انا عندي، انا عندي يعني مشروع تخرج اشتغلت فيه، ما
3: في شيء عملي موجود
2: اشتغلت فيه. نعم. زين زائد ركبت سياره رحت بروحي في الكويت واشتغلت هناك تطوعيا.
3: نعم
2: اوكي. هم ما عارفين لحد الحين، لحد الحين من 10 سنوات انا ناجح ولا ما ناجح، انا كملت الجامعه ولا ما كملت، ما يعرفوا. فلما ايش اثبت لهم هذا؟ انه نعم. هذا انسان جاد، هذا انسان عنده معرفه.
3: نعم.
2: قادر انه يعني يتواكب مع كل تحدي ممكن.
3: نعم. ممكن مهاريا. وحتى ايضا ما تبقى من وقت نريد ان نجمل هذا الحوار او هذا النقاش في خطاب الختام لكل واحد منكما. دقيقه عن ساره ودقيقه عندك حمد. ابدا مع ساره.
1: انا اقول ان في فروق فرديه، مش معناه أن حمد نجح لأنه عنده مهارات إذا كل الناس لازم يكون ما عندهم شهادة ويروحوا بالمهارات اللي هم تستهويهم. ولكن أنت كشخص يفترض أنك توصل من المعرفة ومن العقلانية والنضج بمكان أنك تعرف الشهادة هذه وين بتوصلك.
3: نعم.
1: وهي الباب، وهي خلينا نقول هي اللغة العالمية. أنت مدام عندك شهادة، هذه الورقة الوثيقة.
3: نعم.
1: هي المعيار الأساسي أنك تثبت أن عندك الالتزام وعندك قوة الجلد أنك تتمر بأي تحدي وأنا بتعلم من بعده.
3: نعم.
1: أي حطني في أي تحدي بدخل فيه وبستفيد منه. ولكن هذا لا ينفي أيضا أهمية المهارات الحديثة اللي ممكن تطلع في السوق. وأيضا لازم نحط في عين الاعتبار الفروقات الفردية. إذا الجواز الأساسي والكلمة الأساسية اللي نفاضل بها بين شخص وآخر هي شهادة دفنتلي.
3: نعم. هذا هو أساس المفاضلة بما أشملته
2: فيه. علمتيها تحدي. أيوة. في النهاية.
3: خطاب الفتاة معك حمد في دقيقة.
2: شوفي سارة، كلام حلو بس ما دقيق. يعني يعني مسألة أنه الشهادة تثبت أني أنا إنسان اجتهدت ومريت على صعاب، هذه مرة خاطئة. يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعاب مقارنة بطلب العلم الحقيقي، ما فيها أي صعاب. يعني أنا شخصياً سويت أشياء في حياتي.
3: نعم.
2: واجد أصعب عن الجامعة، جدا أصعب عن الجامعة. يعني الجامعة كانت لترالي مزهة يعني.
3: نعم.
2: زين مع أني دارس.
1: وين درست؟
2: درست طنطاوس. دارس دراسة حقيقية.
1: دراسة صعبة.
2: أيوة جامعة. أيوة بس يعني أنا أتكلم من تجربة. فخلاصة بغض النظر أنت قررت تدرس أو ما تدرس، الدراسة ادرس عشان العلم نفسه.
3: نعم.
2: لأنه هو هذا اللي بيفيدك كشخص في كل جوانب حياتك.
3: نعم.
2: خليك من سوق العمل بس.
3: نعم.
2: ادرس للعلم بذاته ولا تكتفي من العلم. يعني ادرس في الجامعة، ادرس في أونلاين.
3: نعم.
2: ادرس بحضور ورش، كل حاجة، لأنه هذا اللي بيبنيك وبيكاملك أنت في النهاية. أنت كشخص ترى ما جانب واحد في العمل.
3: نعم.
2: أنا كشخص لما قابلك أنا أشوفك كامل، كل شيء فيك واضح
3: أكيد.
2: وهذا اللي يميزك تماما، هذا اللي يميز الشخص، اسلوبه، حضوره، نقاشه، مهاراته، كل انت انت انت كذا مشروع كامل.
3: نعم.
2: فلا تفترض اني بس تخرجت من الجامعه انا مستحق لعمل.
3: نعم.
2: هذا شيء خاطئ تماما.
3: بالضبط. اشكر جدا حمد، ولا يفهم حتى من مفردة.
2: أيوة.
3: النزهة. أيوة. ايضا فيما ذكرت يعني هي بالمعنى الايجابي. انا يعني افهم
2: هي بالمعنى الايجابي.
3: بالمعنى الايجابي
2: يعني كنت مستمتع.
3: بالضبط. أيوة. كان في متعه في او الذي يفترض ان تكون هناك يعني حاله من المتعه وقدر من المتعه في مساله التعليم حتى يعني تخرج يعني اكبر قدر من جوده هذه المخرجات. انا اشكركما جزيل الشكر. ساره بالحاف حاصل على ماجستير في رياده الاعمال او في رياده اعمال التقنيات المتقدمه وماجستير اخر في التحول الرقمي. كل الشكر لك ساره.
1: العفو. شكرين على الاستضافه. يعطيكم العافيه.
3: بارك الله فيك. وايضا اشكرك حمد العمري مهندس ورائد اعمال. كل الشكر لك.
2: جزاك الله خير.
3: كما أشكركم أيضا مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري. إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.
4: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن المقابر الركامية في عمان اللي هي منتشرة في معظم مواقع مجان بشكل عام، وتعود هذه المقابر بداية ظهورها إلى 3300 قبل الميلاد. وقلنا أن هناك نوعين من هذه المقابر، مقابر تسمى مقابر فترة حفيد اللي هي من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وقلنا أن معظم المقابر الركامية اللي موجودة في عمان ومجان بشكل عام تعود لهذه الفترة. وطبعا عدد المقابر الركامية في مجان يصل إلى أكثر من 100,000 مقبرة ركامية تنتشر في مواقع كثيرة من عمان، وأشهرها طبعا هيلي، ومقابر بات أيضا في عبري، مقابر كوبيكب، مقابر الجيلة في صور، وغيرها طبعا من المقابر في المناطق الساحلية في الواحات وفي كل مكان. وطبعا معظم المقابر الموجودة في عمان مجان قلنا أنها تعود إلى فترة حفيد، أكثر من 90% من هذه الفترة. وتكلمنا طبعا وصفنا المقابر فترة حفيد في الحلقة السابقة، اليوم نواصل حديثنا عن المقابر اللي جات بعد الفترة هذه اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد اللي هي مقابر فترة أم النار. هذه المقابر تميزت طبعا أنها أكثر تطورا عن المقابر السابقة اللي هي في فترة حفيد، وتعود طبعا أول ما بدت هذه من 2700 قبل الميلاد ظهر نوع جديد من المدافن دائري الشكل ويحوي عددا من الغرف داخله للدفن، عرف بين الأثاريين بمدافن أم النار، وهو اسم جزيرة صغيرة على مقربة من الساحل في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستمر استخدام هذا النوع من المدافن حتى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، يعني 2000 سنة قبل الميلاد، 4000 سنة من الآن. وهي ليست طويلة كالنصب الركامية في فترة حفيد، يعني ارتفاعها ممكن يكون أقل من ارتفاع المقابر الركامية اللي كانت في فترة حفيد، وطبعا ارتفاعها ما كان يزيد عن 3 متر ونص. ويمكن الدخول إلى هذه المقابر عن طريق بابين من الحجر، وهذه الأبواب تفتح على ارتفاع 50 سنتيمتر، يعني فقط هو الباب يكون ارتفاعه فقط 50 سنتيمتر. ويلاحظ بروز خفيف لألواح حجرية سطحية عند القاعدة، وبعض هذه المقابر مغطاة بكثبان رملية صغيرة ومتأثرة بالتغيرات التي طرأت على استخدامات الأراضي منذ أزمان العصر البرونزي المبكر. طبعا العصر البرونزي المبكر اللي هو بدأ من 3200 تقريبا قبل الميلاد، وتقدر أعدادها بمئة مقبرة في السلطنة وما يقارب هذا العدد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني مقابر الركامية في فترة أم النار هي تقريبا 100، في مجان بالكامل هي 200، وهذه طبعا يعتبر عدد قليل جدا مقارنة بالمقابر الركامية التي أثر عليها في السلطنة والتي تزيد عن 100,000 مقبرة ركامية. وأكبر تجمع لمقابر العصر البرونزي المبكر في عمان توجد في بات في عبري، يوجد أكبر تجمع لهذا النوع من المقابر، وتحتوي على 11 مقبرة من طراز أم النار محفورة كليا أو جزئيا، في حين أن عددها الكلي يصل إلى 40، وتوجد في بات أعداد ضخمة لمقابر من طراز حفيد على قمم الجبال شمال الواحة أو في أسفلها، في حين أن مقابر طراز أم النار موزعة على امتداد السهل على مسافة قريبة من مباني المستوطنات البشرية. يعني المقابر الركامية لفترة حفيد معظمها يكون موجود فوق الجبال المرتفعة، بينما مقابر فترة أم النار عادة يكون في السهول. أيضا في منطقة هيلي تقع المقابر المبكرة في جبال حقلة شرقا، بينما تقع مقابر أم النار مباشرة على الغرب من منطقة الاستيطان أو بداخلها.

0: مقبرة ذات غرفتين في منطقة بسيا أيضا، عثر فيها على هياكل عظمية وأدوات نحاسية متقنة الصنع وختم حجري، الأول من نوعه تم اكتشافه في مقبرة عمانية، وختم آخر يشابهه عثر عليه في موقع أيضا هيلي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه المعثورات اللي عثر عليها في المقابر كلها يعني تؤرخ إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. أيضا في سهل جنوب الشرقية تم التعرف على العديد من هذه المقابر، طبعا يقصد هنا مقابر أم النار. عثر على مجموعة من هذه المقابر في رأس الجنز، ويوجد بها خمسة قبور من نوع طبعا أم النار، وأيضا ستة مقابر تؤرخ للنصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، أيضا عثر عليها في موقع في رأس الجنز موقع RJ1. وأصبحت المدافن كبيرة الأحجام وتنقسم إلى عدة غرف حتى تستوعب أعداد أكثر من جثث الموتى، وتزداد أحجام هذه المقابر وسعتها مع الزمن حتى أصبحت منشآت ضخمة، وازدادت أقطار هذه القبور من 7 إلى 8 أمتار، طبعا وصل أحجامها كبيرة جدا، وأصبحت أيضا تصل إلى 10 إلى 12 متر بنهاية الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا هذا ملخص الأنواع من المقابر الركامية التي عثر عليها في مناطق مختلفة من مجان، وهي طبعا أعدادها لا تزيد عن 200 مقبرة ركامية تعود لفترة أم النار 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نواصل إن شاء الله في الحلقات القادمة حديثنا عن تاريخ عمان القديم. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: immaginare.
1: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الطمأنينة والانضباط والإحسان.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، ليست الأيام سواء، فمنها أيام يفتح الله فيها للقلوب أبواب القرب والسكينة، ويجعل فيها من النفحات والرحمات ما يجدد الإيمان في النفوس. وفي الحج لا تتحول الأيام إلى مجرد تواريخ في التقويم، بل تصبح مواقيت للطاعة ودروسا حية في قيمة الوقت وحسن استثماره. فلكل نسك ميقات، ولكل عبادة زمن، ولكل خطوة ترتيب وانضباط. وكأن الحج يعلم المسلم أن يعيش بوعي، وأن يحترم الوقت، وأن ينعكس أثر الإيمان هدوءا وإتقانا وحسن تعامل مع الناس.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، حين تترك أهلك ومالك وتلبي نداء الله، فأنت لا تغير مكانك فقط، بل تغير نظرتك للحياة والزمن. تدرك أن العمر ليس للغفلة، وأن المواسم الإيمانية فرص لا تعوض، وأن الدقيقة في

0: طاعة الله قد تصنع أثرا يبقى في الإنسان ومن حوله. وفي الحج يتعلم المسلم كيف ينظم وقته، وكيف يلتزم بالمواقيت، وكيف يجعل في الدقة والإتقان عبادة، فلا يؤخر نسكا عن وقته، ولا يستهين بلحظة من لحظات الطاعة، لأن الزمن في مثل هذه المواسم أمانة ومسؤولية.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إذا أحسن الإنسان التعامل مع الوقت انعكس ذلك على عبادته وعمله وحياته كلها، فالوقت ليس شيئا عابرا بل رأس مال الإنسان، ومن أدرك قيمة الزمن أدرك قيمة الحياة وحسن عمارتها. وفي هذه الأيام المباركة يحتاج أن نتعلم كيف نجعل حياتنا نظاما، ولأعمالنا إتقانا، ولعبادتنا حضورا صادقا. فالحج لا يعلمنا المناسك فقط، بل يعلمنا كيف نعيش بوعي، وكيف نحسن التعامل مع الناس، وكيف ينعكس أثر الإيمان هدوءا واحتراما وإحسانا في السلوك والمعاملات. أيها الموفق للخير، ما أجمل أن يتحول الوقت في حياتنا إلى طريق للطاعة ووسيلة للإصلاح وبابا للخير. فاحرص على أن تعيش أيامك بوعي، وأن تستثمر أوقاتك فيما ينفع، وأن تجعل من عبادتك أثرا ينعكس على سلوكك وعلى من حولك، فتحيا الروح بالطاعة وتستقيم الحياة بالإحسان والنظام. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السلطة

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتاب بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة،
0: وعبر هذه الحلقة سنقترب من الخيول،
1: فأهلا بكم معنا.

0: من أجمل ما قرأنا في الشعر العربي القديم تلك الأبيات التي تغنى بها امرؤ القيس واصفا فيها فرسه ضمن معلقته الشهيرة. يقول امرؤ القيس من بين تلك الأبيات: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل، له أيطل ضب وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفل.
1: وفي قصيدة أخرى لامرؤ القيس أيضا نراه يعد للحرب فرسا وثابة تجود في حالتي الحث أو الاستمهال، وهي في سباحتها في الهواء تشبه صوت النار في السعف الموقد. هو ذا امرؤ القيس يقول: وأعددت للحرب وثابة جواد المحثة والمرود، سبوحا جموحا وإحضارها كمعمعة السعف الموقد.
0: وإذا كان العرب قد قرنوا القوة والشجاعة بصهوات الخيول كما في بيت المتنبي الذي قتله بيته: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. إذا كانت الخيل مبعثا للفخار في ساحات الوغى، فإنها لم تنج من العربي لإثبات كرمه وجوده أيضا.
1: حيث يحكى عن حاتم الطائي أنه ذبح فرسه ليطعم بها صبية جياعا في سنة جدباء أذهبت الخفة والظلف. فأين حاتم الطائي إذن من أهالي مرو أو من محفوظ النقاش كما في بخلاء الجاحظ، أو من شيلوك البخيل المرابي في رائعة شكسبير تاجر البندقية؟
0: وحتى لا نذهب بعيدا عن موضوعنا الرئيس وهو الخيل، وبما أننا استدعينا المسرح فإننا نتذكر مسرحية الكاتب المسرحي بيتر شافر إيكاوس. وكلمة إيكاوس كلمة لاتينية معناها حصان، وفي الإنجليزية يشتقون منها نعتا يدل على الحصان. وفي سياق المسرحية فإن إيكاوس تعني روح الخيل التي تحل في كل حصان.
1: وإن كانت مسرحية إيكاوس من ابتداع بيتر شافر ومن خلقه الفني، فإن هنالك بذرة واقعية يمتد إليها نسيج المسرحية. وهذا الحدث الحقيقي هو أن هنالك شابا في 17 من عمره قد أمسك بقضيب معدني واقتلع عيون 6 من الخيول. وقد حاول بيتر شافر في مسرحيته أن يتوصل إلى السر الذي دفع الشاب إلى اقتراف جريمته تلك عن طريق الطب النفسي، حيث عرف الدافع وراء ذلك.
0: تقول إحدى نصوص الأدب الهندي القديم في كتاب الريغ فيدا في مديح حصان لا يكترث بالمديح: لم يولد حصانا، إنه بلا لجام جواد مطهم يسهل يطير عائدا دون أن يمدحه.
1: وتقول الحكمة البوذية: روض نفسك كما يروض السائس جوادا أصيلا.
0: وفي مديح المترجمين يقول الشاعر الروسي بوشكين: المترجمون خيول بريد التنوير.
1: وترتبط الترويكا أدبيا بالروائي الروسي غوغول، والترويكا عربة ثلاثية العجلات يجرها حصان أو أكثر. كان غوغول يخاطب الخيول: إن الحصان يسير كالريح، الحصان يطير، إنه حصان أرواحنا.
0: ومن قصيدة للشاعر فاضل العزاوي عنوانها بعيدا إلى حيث ما كان نقرأ ما يلي: بعيدا إلى حيث ما كان يأخذني حصاني، في النهاية دائما فندق رخيص ينتظرنا وإسطبل مليء بالقش.

0: ولعل من المفيد أن نطوف في أسرار لغتنا العربية وأن نتعرف على بعض مفردات وألفاظ تتعلق بالخيل. فالعرب تسمي شعر عنق الخيل عرفا، وتسمي أنف الفرس نخرة، وشفاهه جحفلة.
1: ويقال ظفر الإنسان ومنسم البعير وظلف الثور وبرثون السبع ومخلب الطائر وسنبك الفرس.
0: والمطهم هو الفرس الحسن الخلق، والأبلق هو الذي كان فيه سواد وبياض، ويسمى العظم الناتئ في جبين الفرس بالعصفور، وهما عصفوران يمنة ويسرى، ويسمى عدو الفرس إحطارا، ووثبه إضبارا، والصبر هو أن يثب الفرس فتقع قوائمه مجموعة.
1: وفي الحضارات القديمة نجد سيلا من الأخبار والأوصاف والسير للخيول. في البوذية اليابانية نجد الباتو الكنزيون، وهو صورة من بوذا المنتظر صاحب الرحمة الذي يحمي الخيول والمزارع والحيوانات والمسافرين كما يعتقدون، ويصورونه عادة وهو يضع تاجا أو قبعة عليها رأس حصان صغير.
0: ويصوره بعض اليابانيين بثلاثة رؤوس، لكل منها ثلاثة أعين، ومعظم الصور وهو جالس، والقليل منها تصوره وهو يمتطي صهوة جواد. وكثيرا ما توضع صورته بجوار الطرق وبجوار ممرات الجبال.
1: وحيوان التشيلين هو أحد الحيوانات التي استحدثها فن التصوير الصيني، وله رأس أسد وذيل جواد، وينبت في جبهته قرن وحيد كالكركدن، وتنبثق من جسده أجنحة كقطع السحاب الممزق بالبروق، وكثيرا ما نصادف صوره على الأواني والأوعية الخزفية الصينية.
0: وفي الحضارة الإغريقية نتعرف على بيجاسوس، وهو الجواد المجنح الذي خلق من دماء الجورجونا ميدوزا بعد أن حز بيروسيوس رأسها، وقد استقر فوق جبل هيليكون حيث ضرب الأرض بحافره، فانبثق نبع سمي هيبوكريني وتعني باليونانية الجواد والنبع.
1: وقد جاء في إلياذة هوميروس أنه بعد أن عز على الآخيين فتح طروادة أعمل أوديسيوس فكره ليمهد السبيل إلى دخول طروادة، فاهتدى إلى صنع حصان خشبي يتسع جوفه لعشرات من المقاتلين والفرسان. وكان الآخيون قد تركوا الحصان عمدا ليغري الطرواديين بجر الحصان إلى داخل مدينتهم متظاهرين بالعودة إلى بلدانهم. وأخذ الطرواديون يدفعون الحصان داخل المدينة، وتحت ستار الليل قدم الآخيون واستباحوا المدينة قتلا وحرقا، ودمروها تدميرا بمؤازرة فرسان الحصان الخشبي.
0: وكان اهتمام البيزنطيين منصبا على الخيل، يطعمونها الزبيب والبلح والفستق، ويسكنونها حظائر باذخة. وكان مضمار السباق أو الهيبودروم هو محور الحياة العامة طوال عهد الإمبراطورية البيزنطية، به جرت أهم أحداث التاريخ البيزنطي، وبين جدرانه نشبت أعتى الثورات، وبه كانت تنعقد المحاكم وتنفذ الأحكام، وفيه ينصب البيزنطيون الأباطرة ويخلعونهم، وكان إلى جوار ذلك مسرحا فجمع بين مقر الحكم وملاعب الترفيه والتسلية.
1: وحيوان اليونيكورن حيوان أسطوري غاية في الجمال والرشاقة، جسمه جسم فرس أنثى، وفي منتصف جبينه قرن، وقد اتخذ رمزا للطهارة على الرغم مما يوحي به مظهره من إيحاءات إيروسية لا تخفى.
0: ويعتبر القنطوري شعب متوحش، أفراده يشبهون الإنسان رأسا وجسدا، وكانت أعضاؤهم الباقية أعضاء جياد في الأساطير الإغريقية.
1: وأخيرا يعتبر الجواد العربي أشهر الجياد قاطبة وأكثرها أصالة ونبلة، وهو مبعث اعتزاز العربي وفخاره.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال
2: المعنى.
3: إعداد صالح العمري،
2: تقديم رشا البلوشي،
3: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: وفي مساحة نسأل فيها عن المستحيل، اليوم نطرح سؤالا يزلزل أركان الحضارة. ماذا لو استيقظت الصباح ونظرت إلى هاتفك فلم تقرأ سوى خطوط متداخلة لا معنى لها؟ ماذا لو فقد العقل البشري فجأة شفرة الكتابة؟
1: هذا التصور ليس مجرد فكرة لفيلم خيال علمي، بل هو كابوس حقيقي. تخيل معي أنك تريد كتابة اسمك فتجد يدك ترتجف وعقلك يقف عاجزاً أمام تذكر رسم الحرف. لقد تبخر أهم اختراع بشري في التاريخ في لحظة واحدة.
2: من الناحية العلمية واللوجستية، سيحدث انهيار شامل في الساعات الأولى. السيارات ستصطدم ببعضها في الشوارع لأن السائقين لا يعرفون معنى لافتات قف أو أسماء الطرق. المطارات ستتوقف تماماً، فلا تذاكر مقروءة ولا لوحات مواعيد رقمية. العالم سيتحول إلى متاهة كبيرة صامتة ومرتبكة.
1: بالضبط. وماذا عن الأنظمة الطبية؟ هذه هي الكارثة الأكبر. الطبيب لن يستطيع قراءة ملف المريض، والصيدلي سيقف حائراً أمام آلاف علب الدواء التي تشابهت بعد أن ضاعت الأسماء من عليها. كل الأبحاث العلمية والبيانات الطبية التي أنقذت حياة الملايين ستصبح طلاسم. نحن هنا أمام عمى حضاري يقضي على كل منجزات الطب في دقائق.
0: ماذا لو؟
2: وعلى المستوى التقني، نحن نعتقد أننا نعيش في عصر ذكي يعتمد على الصوت، لكن الحقيقة العلمية تقول إن البرمجة الرقمية هي كتابة في جوهرها. إذا نسي المبرمجون كيفية صياغة الأكواد، فلن يكون هناك تحديث لأي نظام. الإنترنت سيتحول تدريجياً إلى مقبرة من الصور والفيديوهات دون محركات بحث، لأن البحث علمياً يعتمد على النص الذي نسيناه.
1: حتى التواصل الاجتماعي سينهار تماماً. كيف ستبحث عن صديقك وأنت لا تعرف كيف تكتب اسمه؟ سنعود إلى عصر الإشارة. ستصبح الرسائل الصوتية هي المهيمنة، لكن الصوت عابر. أما الكتابة فهي التي تحفظ العقود والعهود. علم الاجتماع يؤكد أن القوانين تبنى على التوثيق، وبدونه سيسود الارتجال وتضيع الحقوق المادية والمعنوية.
2: من الناحية التاريخية، الإنسان هو كائن مميز بفضل التدوين. إذا نسينا الكتابة سنفقد اتصالنا بتراكم المعرفة. كل ما كتبه العلماء عبر العصور سيصبح نقوشا غامضة. سنعيش في حاضر دون ماض يرشدنا. سنفقد الهوية العلمية للبشرية، وسنضطر لإعادة اختراع العجلة في كل جيل جديد.
1: هذا يعني أن التاريخ سيصبح مجموعة من الأساطير الشفهية التي تتغير مع كل راوي. الكتابة علمياً هي تجميد للحقيقة، وبدونها تصبح الحقيقة متغيرة. سنفقد القدرة على نقل المعادلات الرياضية والفيزيائية، مما يعني تعطل بناء المدن والمصانع والمركبات الفضائية.
2: ربما نكسب قوة الذاكرة كما كان العرب قديماً، حيث كانوا يحفظون آلاف الأبيات الشعرية سمعاً. سيكون هناك ترابط اجتماعي أقوى، لكن الثمن سيكون موت العلم التراكمي. هنا نصل إلى لب الحقيقة، فالكتابة ليست مجرد مهارة تعلمناها صدفة، بل هي هبة كبرى من خالق هذا الكون.
1: حينما نتأمل هذا الانهيار العلمي المتخيل، ندرك عظمة الخالق الذي من علينا بالبيان. في الإسلام نجد تعظيماً لا مثيل له لهذه الأداة، فالله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم في القرآن فقال: نون والقلم وما يسطرون. هذا القسم ليس عبثاً، بل هو تنبيه للبشرية إلى أن القلم هو قوام العقل وبناء الأمم.
2: إذن نحن نعيش في معجزة يومية نسميها الكتابة، هي الرباط الذي يجمع بين معمل الفيزياء ومحراب الصلاة، هي التي جعلت البشر يتجاوزون قدراتهم البيولوجية ليصبحوا حفظة للعلم.
1: في ختام حلقتنا، حينما تمسكون أقلامكم أو تكتبون على شاشاتكم، تذكروا أنكم تمارسون نعمة ربانية حفظت لنا ديننا ودنيانا. لولا القلم لكنا تائهين في ظلمات النسيان. شكرا لكم أعزائنا المستمعين، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إلياس بن فهد بن سعيد العامري من مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية السيب، عمري 12 سنة.
11: إلياس يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل إعلاميا. مرحبا إلياس.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله طيب.
11: ما شاء الله، أنت نائب رئيس جماعة الإذاعة في المدرسة؟
12: نعم.
11: جميل، إيش دورنا يعني جماعة الإذاعة إيش دورها أصلا؟
12: جماعة الإذاعة دورها أنها تنظم الإذاعة المدرسية في المدرسة ويراجعوا للطلاب المقدم القرآن الحديث نراجع له. هذا.
11: وأنت إيش دورك؟ إيش تقدم في الإذاعة؟
12: مقدمة.
11: أحيانا أنت اللي تقدم للإذاعة يعني؟
12: نعم.
11: إيش تقول في التقديم؟ تحفظ شيء من التقديم؟
12: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مديري الفاضل، معلمين الكرام، إخواني الطلبة، نحييكم في صباح يوم جديد يحمل بين طياته الأمل والعمل، ونبدأ إذاعتنا المدرسية في أولى فقراتنا القرآن الكريم يتلوه على مسامعكم الطالب.
11: وتذكر اسم الطالب.
12: نعم.
11: ممتاز يا إلياس، ممتاز. طيب كيف بالنسبة للقراءة؟ أنت تقرأ؟
12: نعم.
11: تحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: كتب أدبية ثقافية.
11: مثل إيش؟
12: مقامات بديع الزمان الهمذاني.
11: ما شاء الله، قريت هذا الكتاب؟
12: نعم.
11: جميل. وإيش عجبك في مقامات بديع الزمان الهمذاني؟
12: إنه في الكلمات متطابقة كأنه شعر لكن هو ما شعر.
11: قصدك يعني في سجع يعني القوافي.
12: نعم، سجع بلاغة.
11: أنت يعني تحب الكتب التراثية ولا هذا بالصدفة وقع في إيدك هذا الكتاب؟
12: لا، أنا أحب الكتب التراثية.
11: يعني مش فقط بديع الزمان، أنت تقرأ كتب تراثية كثير.
12: نعم.
11: جميل، مثل إيش بعد قريت من كتب تراثية؟
12: يعني أنا ما أقرأ كتب تراثية لكني أسمع قصص تراثية.
11: يعني بالسماع يعني.
12: نعم.
11: ممتاز. إيش بعد قريت غير هذا الكتاب؟
12: كتاب فاتتني صلاة للكاتب إسلام جمال. وأيضا كتاب هكذا علمت الحياة للدكتور مصطفى السباعي.
11: هكذا علمتني الحياة، عن إيش أتكلم؟
12: هذا كتاب كله يحتوي على حكم.
11: حكم.
12: حكم، نعم.
11: مثل إيش؟
12: مثلا الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
11: جميل، هذه الحكمة موجودة في كتاب هكذا علمتني الحياة.
12: نعم.
11: جميل. وكتاب فاتتني صلاة عن إيش أتكلم؟
12: يتكلم عن ماذا يفعل المسلم حينما تفوته صلاة. ومسببات الخشوع وهكذا.
11: وماذا يفعل المسلم حين تفوته صلاة؟
12: يكثر الاستغفار. يصلي. يقرأ القرآن هكذا.
11: يعني يقضيها الصلاة ولا يتركها إذا فاتتها؟
12: يقضيها.
11: جميل جميل. وإيش بعد هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: كرة القدم والتقديم الإذاعي.
11: أنت ذكرت للتقديم الإذاعي. كرة القدم تلعب وين بالضبط؟
12: ألعب في أكاديمية ترايكيرز كنت أول، وأحيانا ألعب في الشارع الملعب.
11: ما شاء الله، يعني أنت تلعب في أكاديمية.
12: نعم.
11: وإيش مركزك في اللعب؟
12: وسط.
11: وسط.
12: نعم.
11: وتابع مباريات؟
12: نعم.
11: إيش تابع، أي دوري؟
12: الإسباني. الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.
11: جميل. ومن تشجع من الفرق الأوروبية؟
12: ريال مدريد.
11: ريال مدريد ليش؟
12: لأنه نادي صاحب عراقة وتاريخ.
11: وعندك خبر أنه خرجوا من دوري أبطال أوروبا؟
12: نعم.
11: وعندك خبر بعد أنه أيضا ضاع على الدوري هذا السنة؟
12: نعم.
11: ليش في رأيك ضاع على الدوري؟
12: كثرة النجوم في النادي.
11: كثرة النجوم، يعني اللعيبة الكويسين عادة لما يكثروا يسببوا فوز مش يسببوا خسارة.
12: شوف، وكثرة عندك يعني فينيسيوس مبابي، كل واحد مغرور، كل واحد يبقى يسرق نجومية الفريق. تكون حالة
11: يعني مبابي وفينيسيوس ما متفاهمين في
12: نعم.
11: في الملعب.
12: نعم.
11: كل واحد يريد هو اللي يسجل.
12: نعم.
11: كل واحد هو أناني.
12: نعم، كل واحد يريد يصير هو نجم الفريق الأول.
11: والله هذا تحليل جميل، يعني لأنه كان ريال مدريد قبل سنتين فاز هو بدوري أبطال أوروبا، وكان فينيسيوس وحده، كان مبابي ما موجود.
12: نعم.
11: زين، والدوري الإنجليزي من يعجبك في الدوري الإنجليزي؟
12: مانشستر يونايتد.
11: يونايتد ليش؟
12: لأنه نادي نفس الشيء عريق قديم.
11: من تعرف من كان مدرب مانشستر يونايتد اللي دربه لسنوات طويلة؟
12: فيرغسون.
11: أيوة هو. نعم. فيرغسون، ما شاء الله معلوماتك الرياضية جميلة. تحفظ أشعار أو أناشيد؟
12: نعم، أحفظ بعض الأشعار. وسألقي عليك قصيدتي يا من هوى ولد الهدى للشاعر أحمد شوقي.
11: قبل قلت يا من هواه وأعزه وأذلني.
12: نعم.
11: حافظنا هذا بعد؟
12: حافظنها.
11: زين، سمعني إياها، هذا تعجبني.
12: الشاعر سعيد بن أحمد.
11: سعيد بن أحمد بن سعيد.
12: نعم.
11: سمعني إياها.
12: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وتركتني حيران صبا هائما، أرعى النجوم وأنت في نوم هني، عاهدتني أن لا تميل عن الهوى، وعلمت أني عاشق لك خنتني.
11: لين هنا انتهى الحفظ.
12: نعم.
11: طيب لا بس، وأحمد شوقي إيش حافظ له؟
12: قصيدة ولد الهدى.
11: ولد الهدى
12: في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه طويلة لكن أكيد تحفظ أبيات منها.
12: نعم.
11: نستمع.
12: بلقى عليك أول سبع أبيات.
11: جميل، نستمع.
12: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد الطغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك، واسم طه الباء.
11: الله، ما شاء الله عليك يا إلياس، قصيدة جميلة وقراءتك أيضا جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: إعلامي.
11: إعلامي.
12: نعم.
11: إعلامي يعني صحفي في جريدة، ولا مذيع في التلفزيون؟
12: لا.
11: ولا مذيع في الإذاعة؟
12: مذيع في التلفزيون أو الإذاعة.
11: مذيع في التلفزيون
12: أو نعم الإذاعة. أو داخل الإعلام يعني،
11: أو في وزارة الإعلام يعني.
12: نعم.
11: ليش يعني على هذه الأمنية؟ ليش تتمنى تكون إعلامي؟
12: لأني وقي التقديم الإذاعي. والتقديم الإذاعي مناسب حال الإعلام أكثر شيء.
11: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير إعلامي.
12: آمين.
11: كبير في المستقبل
12: إن شاء الله.
11: تابع إعلاميين في سواء عرب أو عمانيين؟
12: نعم.
11: من يعجبك من الإعلاميين؟
12: حسن الأحمد.
11: حسن الأحمد.
12: نعم.
11: جميل، ممتاز يا إلياس. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
11: هذه الحكمة اللي ذكرتها أثناء عرضك أو حديثك عن كتاب هكذا علمتني الحياة.
12: نعم.
11: لمصطفى سباعي.
12: ولدي بيت من الشعر عن هذه الحكمة. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
11: جميل، هذا طبعا من أشهر الأبيات التي قيلت في الأمل. من لامية العجم، صح؟ تعرف من صاحب اللامية هذه؟
12: نعم، الطغرائي.
11: ما شاء الله عليك يا إلياس. إذن إلياس بن فهد بن سعيد العامري، الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو للتعليم الأساسي في ولاية سيب، البالغ من العمر 12 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم أهم وآخر الأنباء. أكدت سلطنة عمان على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية وتطوير آليات التنسيق بين المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والمخاطر العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف، حيث أسهمت بفاعلية في مناقشة البنود المحورية المتعلقة بالصحة العالمية. وتمضي سلطنة عمان بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها الوطنية للتأهب والاستجابة عبر تعزيز نظم الترصد الوبائي ورفع القدرات التشخيصية للمختبرات المرجعية وتحديث خطط الطوارئ وفق نهج الصحة الواحدة، فضلا عن تطوير منصات رقمية متكاملة لإدارة الطوارئ والبلاغات الصحية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة جديدة لإيران غداة كشفه أنه أحجم عن شن هجوم واسع النطاق لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من استئناف هجمات واشنطن على إيران قبل أن يرجئ إصدار الأمر. وحدد ترامب مهلة تقتصر على بضعة أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في المقابل، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي من أن الجمهورية الإسلامية ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت ضرباتها. وشدد أكرمي على أن الجيش الإيراني يتعامل مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة حرب، وقد استفاد من هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية حسب تصريحه. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي طرح قرار بشأن صلاحية الحرب من شأنه إنهاء الحرب مع إيران، ما لم يحصل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس، في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهوري بعد 80 يوما من بدء القوات الأمريكية والإسرائيلية شن غارات على إيران، وحظي التصويت على القرار بتأييد 50 صوتا مقابل 47. أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، بينهم 4 نساء وثلاثة أطفال بحسب وزارة الصحة اللبنانية. ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور على الحادثة، لكنه قال أنه استهدف أكثر من 25 موقعا للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين اليوم الأربعاء في اجتماع يهدف إلى تأكيد العلاقات الثنائية، ويأتي بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. ومن المقرر أن يناقش الرئيسان الروسي والصيني قضايا الطاقة والأمن إضافة إلى العلاقات الثنائية بشكل عام، كما اتفق الجانبان على تمديد معاهدة الصداقة التي وقعت لأول مرة منذ 25 عاما، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين

0: قول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
1: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
2: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
3: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
4: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
5: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
6: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في هذه الحلقة سنحاور المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال.
7: من لي عمري 16 سنة كتبت نص عن سعيد ماسح الأحذية اللي هو شاب كان ماسح الأحذية في شارع حبيب بورقيبة وقتل في أحداث الخبز. أنا أول دور قمت به أنا عمري 4 سنوات وكنت أقدم دور وردة تفتح في الربيع وتنغلق في الخريف. يعني أنا كممثلة كنت دائما أطرح على نفسي سؤال، أنا ثلاثة، أنا المواطنة وأنا الممثلة وأنا الشخصية على الركح، فمن أكون؟ الكتابة كانت ملاذ منذ طفولتي، كنت أكتب رسائل حب إلى أبي، إلى أختي، إلى صديقاتي في المدرسة وأنا صغيرة وأنا في عمر صغير جدا. سلوان هو مسرحية الثورة بامتياز، عمل لأرواح الشهداء، عمل المقاومة الحقيقية، هو شهداء الوطن اللي استشهدوا في عمليات إرهابية. حرية هو عمل مسرحي موسيقي، وأول عمل مسرحي موسيقي يضع آلة البيانو بالكبر والثقل متاعها في منتصف الركح.
6: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. ليلى طوبال إحدى أبرز الأصوات المسرحية في تونس خلال العقود الأخيرة، وصاحبة تجربة جمعت بين الكتابة والإخراج والأداء، واشتبكت بعمق مع أسئلة المرأة والذاكرة والتحولات الاجتماعية والسياسية في المجتمع التونسي. ولدت ليلى طوبال في مدينة حمام الأنف التونسية، وبدأت علاقتها بالمسرح منذ سنوات مبكرة قبل أن تدخل المجال الاحترافي مطلع التسعينيات من خلال تعاونها مع المخرج التونسي الراحل عز الدين قنون، وذلك ضمن تجربة مسرح الحمراء، وهي المرحلة التي أسهمت في صقل وعيها الجمالي والفكري بالمسرح. وعلى امتداد مسيرتها لم تكتفي ليلى طوبال بدور واحد فوق الخشبة، وإنما صنعت مشروعها عبر التداخل بين الكتابة والإخراج والتمثيل، خصوصا في أعمال المونودراما التي تحول فيها الجسد الفردي إلى مساحة لطرح أسئلة المجتمع والهوية والحرية، وقد حظيت تجربتها بتقدير واسع داخل تونس وخارجها، فنالت وسام الجمهورية التونسية عام 2015، كما وصلت إلى التصفيات النهائية للجائزة الدولية للمسرح جيلدر كويني عام 2023. امتدت تجربة ليلى طوبال عبر عدد من الأعمال التي تنوعت بين المسرح الفردي والجماعي، وقدمت من خلالها رؤية تنشغل بالإنسان في هشاشته وعزلته وصراعه مع السلطة والذاكرة والعنف الاجتماعي. من أبرز أعمالها سلوان وياقوتة ونهاية وحرية، إضافة إلى عملها الأحدث كيما اليوم. تقوم رؤية ليلى طوبال الفنية على التعامل مع المسرح بوصفه مساحة للبوح والمساءلة وكشف الهشاشة الإنسانية، لذلك تبدو أعمالها مشغولة دائما بالشخصيات المعطوبة نفسيا أو اجتماعية وبالذاكرة الفردية حين تتقاطع مع الذاكرة الجماعية، كما تحضر المرأة في مشروعها باعتبارها ذاتا تواجه القمع والعنف والتهميش لا بوصفها رمزا مجردا أو قضية خطابية. وفي عدد من تصريحاتها ومواقفها يبدو واضحا انحيازها إلى المسرح الذي يقترب من الناس ومن الأسئلة اليومية الثقيلة، ويذهب إلى المناطق الحساسة في المجتمع دون خوف من الصدام أو التعرية. هذه الرؤية هي التي منحت تجربتها خصوصيتها وجعلتها واحدة من أبرز المخرجات المسرحيات في تونس والعالم العربي اليوم. خلال مشاركة ليلى طوبال بعرضها المسرحي كيما اليوم خلال مهرجان المسرح العربي في دورته 16 التي أقيمت في القاهرة في الفترة من 10 إلى 16 من يناير 2026، التقيناها هناك في القاهرة وأجرينا معها هذا الحوار. الكاتبة والممثلة والمخرجة المسرحية التونسية ليلى طوبال، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، وتحية صباحية عطرة من تونس ولو نحن في القاهرة، من تونسية إليكم إلى كل المستمعين.
0: أهلا بك. دعينا نبدأ من النهاية، أعني من مسرحية النهاية The End أو آخر ساعة، التي تمنح خلالها امرأة ساعة واحدة قبل موتها تستعيد فيها حياتها وتعيد كتابة وصيتها أكثر من مرة. هذه المسرحية كتبت ومثلت قبل أحداث الربيع العربي التي نعرف جميعا أنها بدأت من تونس. عندما تنظرين إليها اليوم، هل ترينها نصا تنبؤيا بشكل ما؟
1: أراها نص كتبته وأنا عايشة الأزمة اللي انطلقت عندها سنوات في تونس، نتذكر كلمات آخر ساعة لما نقول نحبك يا بلادي، نحبك مهما عملت، مهما ظلمت، مهما خسيت، مهما ذليت، مهما عذبت، مهما بكيت. صوته باسم الحرية، صوته للموت باسم الديمقراطية. كانت هذه كلمات كتبت ونحن لازلنا في نظام ديكتاتوري. كانت هذه الكلمات كلمات المواطنة والكاتبة التي تبحث على الحرية والانعتاق والعدل. أنا متورطة في كل ما يخص بلادي وفي كل ما يخص الإنسان. أنا متورطة في كل من له علاقة بالإنسان، بكرامة الإنسان، بحرية الإنسان، بإنسانية الإنسان. أنا متورطة، أنا إنسانة متورطة في كل القضايا التي تمس حق الإنسان في الحياة، وحق الإنسان في الكرامة، وحق الإنسان في الحرية. فملي عمري 13 سنة وكنت ناشطة في المسرح المدرسي، كتبت نص عن سعيد ماسح الأحذية، اللي هو شاب كان ماسح الأحذية في شارع حبيب بورقيبة وقتل في أحداث الخبز عام 78. فهل هي أشياء لا نختارها، هي أشياء يا إما أن تكون تعيشها بجعتها وتعيشها، ومش تقول أي خليني نولي أنا ممثلة أو كاتبة أو مخرجة نعمل أعمال مرتبطة عضويا. لا، إما أن تكون عندك في أعماقك هل هاجس الإنسان هذا أو لا، معناتها ما نجموش نركبه وناخذ أشياء أنت ما عندكش، لأن لما تكون ما عندكش ما تخرج صادقة، تخرج مركبة وتخرج مغلوطة وتخرج مشوهة. وأنا ضد التشويه، أنا لا أملك الحقيقة، لكن أنا عندي كل اتفاق، كل وعد، كوني لا أكذب على نفسي وبذلك لا أكذب على الجمهور المتلقي.
0: نعم، أود أن أسأل عن علاقتك بالمسرح التي كما تفضلت قبل قليل بدأت منذ الطفولة. أنت اليوم كاتبة ومخرجة وكنت ممثلة أيضا، وسأسألك لاحقا عن التوقف عن التمثيل. هذه الهوية المسرحية أو الفنية المركبة، لماذا اخترت أن تكوني في أكثر من صفة، يعني الكتابة والتمثيل والإخراج، وفي بعض أعمالك أيضا أنت التي تضعين السينوغرافيا؟
1: صدقني كي نقول لك ليس اختيار. ساعة بالنسبة للتمثيل والكتابة، خليني نقول لك بالنسبة للتمثيل والكتابة اللي هما مرتبطين ببعضهم ارتباط كبير، أنا أول دور قمت به أنا عمري 4 سنوات، كنا في نهاية الأشغال، يعني ما نعرفش تسميهم أنتم الروضات، احنا نقولوا اللي قبل الدخول إلى المدرسة. وكنت أقدم دور وردة تفتح في الربيع وتنغلق في الخريف، فأنا ما زلت تلك الطفلة وما زلت تلك الوردة مع كثير من الأوجاع ومع كثير من الخيبات. الكتابة كانت ملاذ منذ طفولتي، كنت أكتب رسائل حب إلى أبي، إلى أختي، إلى صديقاتي في المدرسة وأنا صغيرة، وأنا في عمر صغير جدا بجد الكتابة وأنا عمري 13 سنة. وتزامن مع كوني تواجدت مع أساتذة مسرح وانطلقت ما نجمش نقول المسيرة كممثلة، إنما 13 سنة بديت نمثل ونكتب كتابات متعددة، شعر بالعربية الفصحى، قصص قصيرة، نصوص مسرحية. كانت الملاذ، كانت الهروب من الواقع إلى واقع آخر ينزل مع دموع الحبر، لأنه حبر ليلة بل يبكي ولا يكتب فقط. فكيف نفس الشيء، ما قلتش نهار آية دعني أصبح كاتبة، أو جاءت الأشياء بصفة عادية أو
2: تلقائية.
1: يعني تلقى روحك مشتاق كونك تكتب، مشتاق كونك تقول أشياء للورق،
0: نعم. طيب أنا أود أن أسأل أيضا عن يعني أعمالك، مثلا دعيني أضرب مثالا سلوان وحرية وياقوتة، كلها عبارة عن مونودراما. لماذا اخترت صيغة المونودراما لتكون بيتك المسرحي الأثير؟
1: هو أنا بعد تجربة دامت 25 سنة قررت كوني نخوض تجربة المونودراما في بحث عن هوية الممثل على الركح. يعني أنا كممثلة كنت دائما أطرح على نفسي سؤال، أنا ثلاثة، أنا المواطنة وأنا الممثلة وأنا الشخصية على الركح، فمن أكون؟ التي تتحدث والتي تبكي والتي تتأثر والتي تقدم الأحاسيس، من هي؟ هل هي الممثلة أم الشخصية أم المواطنة التي تجمع بين الممثلة والشخصية؟ وكان سؤال ملح جدا، لأنه أصل إلى حالات من التجلي على الركح، أصل إلى حالات من السعادة القصوى ومن الوجع الحقيقي. فكان السؤال ملح وإلى الآن لم أجد جواب. خذت ثلاث تجارب مهمة جدا وكانت لها نجاحات كبيرة جدا، سلوان وحورية وياقوتة، وأنا أبحث وأنا أتساءل بعد كل بروفة وبعد كل عرض، من يكون الممثل على الركح؟ من يعطي لمن؟ الممثل الشخصية، الشخصية؟ والحمد لله لم أجد جواب إلى حد الآن.
0: نعم. طيب يعني هذه المسرحيات التي تفضلت بذكرها ومسرحيات أخرى شخصياتها النسائية، طبعا معظمها شخصيات نسائية تقف عند تخوم الفقد والقهر والعزلة، لكنها في نفس الوقت شخصيات مقاومة. هل نستطيع القول أن مسرحك هو مسرح مقاومة كما تصفينه؟
1: أتمنى أن يكون كذلك. أنا أفعل ما بوسعي لكي يكون هذا المسرح مسرح مقاومة. أنا من جرأش ونقول كوني أنا نعمل في مسرح مقاومة، لأن المقاومة أكبر برشا من في اختزالها، يعني في عملية، هو نوع من المقاومة أو تكملة للمقاومة، المقاومة ضد الطغيان، المقاومة ضد الجبروت، المقاومة ضد الظلم. أحاول بقدر ما استطعت أن يكون المسرح الذي أشتغل عليه يساهم بطريقة أو بأخرى في أن يكون صوت واحد لشخص واحد في مكان واحد، أن يصل هذا الصوت ويكسر الحاجز بينه وبين من يمارس عليه الظلم.
0: نعم. دعينا نتحدث عن بعض مسرحياتك، مثلا سلوان، من خلال محاكمة امرأة قتلت زوجها يتحول العرض إلى ما يشبه نحتا في الذاكرة الجماعية التونسية. إلى أي حد كنت ترين أن سلوان شهادة على مرحلة تاريخية معينة في تونس وليست مجرد عمل مسرح؟
1: سلوان بالذات إلى حد كبير، لأنه مش أن نقول الكلام هذايا، سلوان هو مسرحية الثورة بامتياز، لأني أنا حبيت يكون سلوان ضد النسيان. سلوان هو العمل الذي أعتبره عمل للذاكرة، عمل للتاريخ، للتأريخ أيضا، عمل لأرواح الشهداء، عمل للعشرية السوداء، عمل المقاومة الحقيقية احنا نقولوا لبوات وسيودة اللي وقفوا لبلادهم. سلوان هو شكري بالعيد اللي وقع اغتياله، هو شهداء الوطن اللي وقع اللي استشهدوا في عمليات إرهابية، سلوان هما شهداء الثورة اللي خرجوا من 17 جانفي من 17 ديسمبر ل 14 جانفي. سلوين هو حكاية المرأة هذه اللي هي تعلى في وسط الزخم اللي صاير الكل في الأعوام هذيك. باش نحكي على تونس، تونس العشق والغرام للناس الكل تعرفني، اللي تربطني بالبلاد هذه قصة حب كبيرة البارح واليوم وغدوة. معناتها عندي لدرجة بقى ساعات نقول أنا مريضة بحب بلادي، أنا مريضة بتونس، مريضة بحبها، أنا عاشقة والهانة بالبلاد هذه، ومستعدة نعطيها عيني وروحي وأي حاجة تستحقها تونس أنا مستعدة نضحي بها.
0: جميل. طيب ومسرحية حورية، في هذه المسرحية تختارين أن تروي حكاية امرأة ناجية من الإرهاب عبر شكل موسيقي مسرحي غنائي إنجاز التعبير. في هذه المسرحية تتقاطع الحكاية مع العزف والغناء. سؤالي، لماذا هذه التوليفة الفنية بالذات، وما الذي يضيفه الصوت والموسيقى إلى الحكاية المثقلة بالألم والعنف والقسوة؟
1: حورية هو عمل مسرحي موسيقي مع موسيقي شاب تونسي فرنسي عنده الجنسية التونسية من الأب وفرنسي من الأم. كان لقاء فني، تقابلنا في باريس واقترحت عليه يجي لتونس ونقدموا العمل هذايا. وأول عمل مسرحي موسيقي يضع آلة البيانو بالكبر والثقل متاعها في منتصف الركح، فكانت آلة البيانو حاضرة أكثر من أي شيء في ديكور المسرحية، لأني أعتبر أن الفن يمكن أن يقاوم الإرهاب. هي الحكاية تنطلق من كونه يوم تدشين إذاعة جديدة تقع عملية إرهابية، والمنشطة هي الناجية الوحيدة من هذه العملية الإرهابية، ويشاهدها الفنان الفرنسي من فرنسا العملية الإرهابية في تونس، ويأتي إلى تونس بآلة البيانو على كفيه، يدخل بآلة بيانو صغيرة ويجلس على آلة البيانو ويعزف. كم نحتاج في الأوقات الصعبة، كم نحتاج عندما نشاهد صور الدم، كم نحتاج لما تشوف الخطر اللي يهدد وجودك، يهدد بلادك، إلى معزوفة، إلى فن يقول لك ماكش وحدك، إلى معزوفة تقول بعد الظلام لا بد لليل أن ينجلي كما قال أبو القاسم الشابي، ولا بد للقيد أن ينكسر. كم هو جميل أنك تحكي على كل ما هو عنيف وصادم الإرهاب، والآلة الموسيقية تعزف الجمال والحب والحياة والربيع، ونوار الربيع اللي أنا ما زلت نحلم به. هذه المقاربة بالنسبة لمسرحية حورية. الفنان اسمه مهدي طرابلسي.
0: نعم. طيب في هذه المسرحية أنت كنت المؤلفة والمخرجة والمؤدية أيضا. هذا التداخل في الأعمال في نص واحد أو في عرض واحد، هل يعطيك فرصة القول، يعني أن تقول رسالتك كاملة، أم أنه يشتتك كمخرجة بحيث أنك لا ترين العرض من خارجه؟
1: أنا بالنسبة للأعمال الثلاثة سلوان وحورية وياقوتة ما كانش معايا مخرج، وما صورتش روحي وما شفتش روحي، لأني العمل المسرحي بالنسبة لي تعاود تطرح على نفسك برشا أسئلة. احنا نقولوا المخرج هو العين البرانية اللي تيتو يشاهد من الخارج ولا تيتو أدي، وأنا كنت ديما نقول فما عين دخلانية أيضا، أنا أشعر بأشياء، أنا التي أوظف وأشعر وأعطي ما أشعر به من الداخل. فكانت أيضا عملية تجريبية مسرحية بحتة أن لا يكون معي هالعين البرانية هذه التي تعتبر، وأنا مخرجة اليوم، أن ما هو من الخارج لابد أن يكون أهم ما هو داخلي. فلم أتفاجأ أبدا بالنجاح. إذا كان سيادتك تبارك الله ما شاء الله عليك متبع التاريخ الأعمال الكل، معناتها سلوان اللي هو أول عمل مونودرامي من غير مخرج ومن غير معناتها أنا الكاتبة والممثلة والمخرجة في نفس الوقت، هو سمي كعمل أهم عمل لسنة 2015، كأهم عمل أرخ للثورة التونسية. نجاح الأعمال وإعادة طرح مفهوم الإخراج وعلاقة إدارة الممثل، لأنه هي مش الإخراج فقط، من يدير الممثلين؟ المخرج هكا ولا ليه؟ فهالعلاقة، وأنا راني الحاجة ذو ما قاعدة ندون وقاعدة نكتب، معناتها بعدك مش نخرجها في كتاب، لأني بالنسبة لي كممثلة وكممثلة زادة وبرشا ممثلين يعانيهم من ديكتاتورية المخرج ومن عدة أشياء، أنا قاعدة ندون في الأشياء هذه الكل. معناتها باش من بعدكش الناس تلقى وتفهم علاش أنا ماخذة ثلاثة أدوار، ممثلة وكاتبة ومخرجة، واليوم أيضا أنا كمخرجة مع خمسة ممثلين وممثلة صغيرة عمرها 5 سنوات، أيضا قاعدة نعيش في تجربة مهمة جدا، لأني لا أدير الممثلين كما صار معي. أنا عندي طريقة خاصة بي، ودائما أطرح على نفسي ماذا نريد من الممثل وأي مسرح نريد أن نقدمه.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نحاور فيها المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال. نأتي الآن إلى عرض كيما اليوم، وهو العرض الذي عرض في مهرجان المسرح العربي في القاهرة. كيما اليوم في هذه المسرحية تختفي الطفلة دنيا منذ المشهد الأول، لكنها لا تغيب عن العرض، تتحول إلى طيف وإلى مركز خفي طوال مدة المسرحية، وكأنها مركز لكل ما يجري على الخشبة. كيف ولدت لديك فكرة جعل الغياب نفسه بطلا لهذا العمل؟
1: كم من أبطال غائبين عن الوجود، الغياب لا يعني الغياب، الغياب الكامل. كم من ناس حاضرين وهم غائبين، كم من حضور لا معنى له، كم من حضور لا طعم له، لا لون له، لا رائحة له. الغياب اختيار، أن تقول أن الغائب أو المغيب موجود، موجود، موجود بكل ما نحن نحتاجه. الغائب والمغيب، نحن الغائب والمغيب، اللي يحبوا يمحيوه، اللي يحبوا ينحيوه من الوجود، اللي يحبوا يفسخوه، اللي يحبوا يدفنوه. فالأحداث الكل تدور حول الطفلة هذية اللي جات وعاشت 5 سنين مع البشر، وشافت الويلات واسترجعتها أمها، قالت لهم خلاص عطيتها لكم 5 سنين، ماذا فعلتم؟ سعيتم لتشريحها بتشوفوش فيها من داخل. بنت الأرض فيها حب وأمل وشلالات دم. فهالفتاة الغائبة، واخترت ومن اللي بجيت نخمم في كيما اليوم، أول حاجة قرار خذيته كوني باش تكون بنت عمرها 5 سنين موجودة على الركح. أول قرار خذيته هو مش قرار، أول رغبة هكا جاتني جامحة، أردت أن تكون الطفلة بما تحمل من البراءة، من هالطفلة بالنسبة لي هي كل الأطفال.
0: هل واجهت صعوبة في تدريبها؟
1: أبدا، لأني لم أدربها، أحببتها فقط، ضميتها إلى صدري عديد المرات وقلت لها أنت الشمس في هالعمل هذايا. لم أدربها، لا يمكن أن أدرب، نخاف، خاف، خاف برشا على الطفولة. كنت معها، هي جدتها تعمل معايا مسرح في نادي معناتها، وتعرفني كيف أشتغل، فحتى نصها ما سمعتوش من فمي أنا، لأني أرى فيها كل الأطفال الذين حرموا من طفولتهم، كل الأطفال المتعذبين، كل الأطفال المحرومين، لأني أرى فيها بالمجد قوس قزح هالعالم المظلم، هالعالم الظالم. فهذيك علاش الدنيا مشيت وخليتنا احنا في المتاهة، الامل مشي، الفرحة مشيت، البراءة مشيت، وخليت البشر تايه بين اثنية.
0: نعم. طيب، السينوغرافيا في هذا العمل كيما اليوم التي هي عبارة عن جدران مثقوبة، ما بينك إضاءات متقلبة، موسيقى، تبدو وكأنها ذاكرة جمعية مثقوبة أكثر من كونها فضاء محايد. حدثيني عن علاقتك بالصورة والفضاء المسرحي، أين يبدأ عندك التفكير البصري وأين تنتهي الكتابة؟
1: هي العملية تمشي مع بعضها، ما فيهاش بداية ونهاية، يعني مش مفصولة، هي كل شيء تولد، معناتها هي عملية ولادة. يصير كي تتقابل السينوغرافيا مع النص، تتقابل مع الممثلين، ما فماش حاجة تمشي. هي الحائط هذا اللي به ثقب هو العالم الذي نجهله، عالم الأرض. هي الأرض ذيك اللي عملت المتاهة، وقعدت هي نسمع في الصوت والراو في الإذاعة والراو في النور متاحة، ويتقلب من الأخضر إلى الأحمر عندما نتحدث عن الدماء، عندما نتحدث عن الأشياء الجميلة. العملية ليست مفصولة، لا بداية ولا نهاية. العرض يبدأ معناتها وانا نكتب يقع التفكير، معناتها مولد، ما فماش تنظير في العملية. بالنسبة لي ما نعرفش ننظر، انا نعرف نحس، والأشياء اللي نحسها نعملها نجربها طبعا، لأنه الحائط هذيك معايا مجموعة مهمة، معناتها سبلي العتروس وميش بالخير اللي هما معناتها معايا منذ 40 سنة شغل، فيفهموني ويفهموني شنو اللي نحب وشنو اللي في مخي ويقدموه لي ونجرب ونعمل. فما فماش تبدأ الكتابة وتنتهي وتبدأ بالسينوغرافيا وتنتهي، لا لا، هي عملية مكتملة غير مفصولة. السينوغرافيا غير مفصولة على الكتابة الركحية، على كتابة النص، على إدارة الممثل. فهي كتلة متناسقة ومتكاملة لكلها، بداية المسرحية وآخر المسرحية.
0: نعم. طيب أنا أود أن نعود إلى كونك كما قلت في بداية هذا الحوار مهتمة بالإنسان. يعني في حوار لك أو تصريح حول هذا العمل كما اليوم قلت إنه لا يندرج ضمن المسرح الملتزم التقليدي، بل ضمن مسرح الإنسان، وإن الالتزام اليوم هو فعل مقاومة لإبقاء المسرح حيا. ماذا تعنين بهذا التحول من الالتزام الأيديولوجي إلى الالتزام الوجودي، وكيف تلخص كيما اليوم هذا الخيار في مسيرتك المسرحية الطويلة؟
1: المسرحية غير منفصلة على كل ما يجري من حولنا، معناتها احنا كفنانين اذا كان ما نشوفوش ما يجري حول العالم، وتعاود تطرح على نفسك شنو المسرح اللي تعمل فيه والويش تعمل فيه والشكون تعمل فيه. يعني احنا كنا في قضايا معينة، اليوم اصبحنا في اهم قضية. هل الانسان انسان في كل مكان؟ لا، بين بالكاشف كونه، لا كونه انت منين؟
0: أنا من عمان.
1: هل أنت إنسان؟ لا، يزمك ترفع صبعك وتقول سامحوني بربي، أنا من أنا داخل في جماعة الإنسان اللي عنده الحق في العيش، واللي عنده الحق في الغطاء، واللي عنده الحق في المسكن، واللي عنده الحق في الدواء، واللي عنده الحق حتى نخلطه للأشياء الكبيرة، حقوق الإنسان معناتها التنقل والواو. أنا هنا بعبيتش وبهذية البيضة عندي، أنا إنسان عندكم يا اللي الفوق أنتوما، يا اللي تقرروا شكون إنسان وشكون مش إنسان. تسمحوا لي أنا نكون إنسان معاكم؟ يقول لك استنى شوفوا، راه استوي شوية نظراتك هكا توا نشوفك ندخلوك معانا، أنت في حقوق الإنسان ولا لا؟ نشوف نطبقوا عليك. أنت أنت تعرف؟ أنا ما نعرفش، أنا اليوم ما عادش نعرف أنا داخلة في منظومة حقوق الإنسان ولا لا؟ يحتمل يقولوا لي لا. انا فيسبوك سنصرني، معناتها قطع لي سكر لي الفيسبوك والانستغرام لمده شهر وعشرين يوم. دونك انا مانيش داخله في الحق في حريه التعبير، هاني طلعت ما عنديش الحق اللي يحكيوا عليها خاتي بلادي وخاتي بلادك وخاتي الكبار اللي عملوا لنا الاشياء الكبيره. ما سمي رقدنا وقمنا اكتشفنا كونه لا حقوق الانسان ناس معينين مش ناس كل. فطبعا المنطق والخطاب نتاع المسرح يتغير. مش ممكن نقعد احنا شادين صحيح نقولوا ليه كيفاش معناتها هذا شيء يمس فيك انت مباشره، يمس فيك انت، يمس في انسانيه الانسان. انا ما شفت حد شيء من عندي، انا مسني، انا نمرض نرقد في الفراش معناتها لما نشوف صور صراخ أطفال دماء نمرض أنا ليلة طوال نمرض نعمل وجع نصفي يتيح لي السكر ما نجمش نعمل مسرح وأنا مانيش عايشة في الدنيا هذية اللي صار في فنزويلا اللي صاير اللي صاير اللي صاير كيفاش نكون إنسانة أنا.
0: جميل جدا. بما أن تحدثنا عن كثير من أعمالك دعينا نتحدث أيضا عن ياقوتة. في هذا العمل المونودرامي هناك امرأة تدان اجتماعيا قبل أن تفهم إنسانيا في بلد هذه المفارقة أنه يمتلك تشريعات متقدمة لحقوق المرأة وهو تونس منذ أكثر من 6 عقود. ما الذي أردت أن تكشفيه عبر هذه المفارقة بين النص القانوني والواقع المعيش؟
1: هو مرة أخرى ياقوتة تحثت على وتهديت إلى نساء العالم لأنه حتى العالم المتقدم الأكثر حتى من تونس على مستوى حقوق المرأة الواقع يبقى مختلف. يعني عدد النساء التي تقتل من طرف رجالها معناتها رجلها احنا نقول وزوجها معناها عدد مهول. في أوروبا أيضا النساء التي تتعرضن للعنف في العالم أمر مهول أيضا. فيقوتا تنطلق أيضا من الخصوصية دائما هذه أنا اختياراتي تنطلق من حكاية تونسية وتتحول إلى نداء عالمي أو صرخة تمس نساء العالم. فطبعا الفرق شاسع وكبير بين ما يكتب كل ما يكتب في القوانين وكل ما يمارس في اليوم وفي الواقع. فيقوتا تكشف أيضا الكذبة الكبيرة نتاع القوانين هذية كما احنا اليوم قاعدين نكتشف أكبر كذبة في التاريخ نتاع حقوق الإنسان. ف البشر وتصرفاته وأخلاقه والتزامه والمقاومة متاعه هو المرجع اليوم أصبح لي. انتهت وانتفت بالنسبة لي كل القوانين ما عادش بالنسبة لي ما عادش حتى قانون ينجم يحكمني ولا ينجم يدافع علي لأن القوانين تعاملت الناس معينين. اليوم أنا ليلى طوبال كإنسانة وكمواطنة اكتشفت كوني أني راسي عريان مني لله راسي مني لربي ما فهم حتى قانون يحميني ما فهم حتى قانون اليوم ينجم يحميني من ظلم بشروت جبروت الإنسان. فخلاص احنا نقولوا يبلوهم ويشربوا ماهم القوانين.
0: نعم في هذا العرض ياقوتة كان آخر ظهور لك كممثلة وأعلنت بعده أنك ستتفرغين للإخراج أو الكتابة ولكنك لن تمثلي مرة أخرى. لماذا يعني اعتزلت التمثيل؟
1: لأني تعبت مع الركح في قصة حب وأنا حبيت نقعد نحب بعضنا قبل ما تقول لي هي ليلى أي كفاية. معناتها أنا مرأة شعوري رهيف معناتها ما نقبلش كون الركح يطردني. حبيت نمشي وأنا بكرامتي حبيت نمشي وأنا في عنفواني كممثلة اللي هو اليوم نجم باللوجيع اللي عندي الكل نجم نعاود نطلع لأني أنا لا أملك الحقيقة. في الوقت ذاك جيت عدة أشياء وفاة والدي ربي يرحمه وينعمه ظروف صعبة جسديا يعني كنت منهارة وتعبت وكان التعب هذية نفسي وجسدي أيضا. فأنا خفت برشا خفت لقصة الحب تنتهي بطريقة درامية فاخترت أن تنتهي بطريقة جميلة أن أغادر وأنا في لكن كما قلت لك أنا لا معناتها أنا لا أخجل من دموعي لا أخجل من أحاسيسي المتطرفة، أنا متطرفة في أحاسيسي، ما نعرفش نعمل كل شيء بالقوي، كل شيء بالبرشة معناتها كما نقولوا احنا بالتونسي، ولا أخجل من هذا. معناتها أهم شيء بالنسبة لي كوني نكون صادقة في اللحظة اللي نقول فيه الكلام اللي نقوله، أنا صادقة 100%. ممكن إذا حسيت نجم نعود نطلع الركح، اللي أنا ما عنديش الإحساس هذايا توا، لكني لما غادرت غادرت نهائيا، لكن النهاية الوحيدة في الدنيا هي الموت، فماش نهاية أخرى، النهاية الوحيدة في الدنيا هي الموت.
0: بعد عمر طويل إن شاء الله. أود أن أسألك أيضا عن رأيك في المسرح التونسي اليوم، وخاصة مسرح الشباب، وأطرح هذا السؤال لأنك أنت أطلقت مبادرات للعمل مع الشباب خارج تونس العاصمة، يعني خارج المركز في الجهات أو المحافظات التونسية البعيدة، وما الذي اكتشفته في هذه التجربة التي أطلقتها أيضا هناك؟
1: أنا أطلقت برنامج اسمه دريم الشباب أحلمه، لأني أنا وقت كنت شابة حتى حد ما مد لي يده، وأنا الحياة بالنسبة لي عطاء، معناتها ما تنجمش نكون أنا ليلة طبال عملت كل شيء معناتها ودرت العالم وخذيت جواز وكل شيء ونقعد نتفرج في الشباب اللي هو ما هوش لاقي حتى دعم. فأطلقت البرنامج هذايا اللي هو يدعم الشباب ماديا وأدبيا على كامل تراب الجمهورية في 24 ولاية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، الشباب بين 18 و30 سنة للقيام بأعمال مسرحية أو أعمال رقص أيضا كان فيها أو أعمال موسيقية، كانت في اتجاهات معينة، وكانت تجارب مهمة لأنه كم هو جميل أن تعطي الإمكانية للشباب ليحقق الأحلام نتاعو. فصارت تجارب مهمة وأنجب هذا المشروع شباب مهمين، ولات عندهم شركات إنتاج وعملوا أعمال وسافروا، وأنا فخورة جدا جدا جدا جدا لأني عملت الشيء هذايا للشباب تونس اللي هما يعرفوا قداش نحبهم وقداش عندي الهاجس كوني يلزمني نقدم، يلزمني نعمل شيء للآخر. ما نجمش نكون عايشة كان روحي، ما نجمش نكون عايشة كان روحي، لا بد أن أقدم للآخرين شيئا ما.
0: نعم. سؤال أخير أستاذة ليلى، هل هناك حلم مسرحي تتمنين تحقيقه؟ ما هو الحلم الذي ما زال يراودك بعد هذه المسيرة المسرحية الطويلة؟
1: حلم يجمع عديد البلدان العربية في عمل واحد. كم نحتاج حتى على مستوى الفن والمسرح أن يجمع عمل عديد الممثلات والممثلين من عديد الدول العربية. أمنيتي نكون أنا الكاتبة والمخرجة، أما كل واحد يترجم للهجة متاعه. هذه من أهم أمنياتي، كانوا يجتمع على القليلة 12 أو 13 أو 15 ممثلات وممثلين على ركح واحد لنقول نحن هنا، نحن نحب الحياة ونستطيع إليها سبيلا عن طريق المسرح.
0: جميل، بهذا الكلام الجميل نأتي إلى نهاية هذا الحوار الممتع معك الأستاذة ليلى طوبال المسرحية التونسية المعروفة.
1: عايشك والله، شكرا، لأنه القعدة معك جميلة وكنت معناتها خاطر في طاقة اللي يحاور يعدي طاقة للقعدة، فطاقتك جميلة جدا اللي خلتني مرتاحة برشا في هاللقاء هذي. نشكرك برشا ونحييك، وإن شاء الله في لقاءات أخرى، وإن شاء الله في غد أفضل بإذن الله.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا لك.
2: يا زهرة عمري يا الصبا من اللي نورت ليالي، يا زهرة

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي حاورنا فيها المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حمد الوردي.

0: ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة تبحث في مسقط بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية. وشرطة عمان السلطانية تحقق المركز التاسع عالمياً في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2025. إلى التفاصيل. أكدت سلطنة عمان على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية وتطوير آليات التنسيق بين المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والمخاطر العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف، حيث أسهمت بفاعلية في مناقشة البنود المحورية المتعلقة بالصحة العالمية. وتمضي سلطنة عمان بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها الوطنية للتأهب والاستجابة عبر تعزيز نظم الترصد الوبائي ورفع القدرات التشخيصية للمختبرات المرجعية وتحديث خطط الطوارئ وفق نهج الصحة الواحدة، فضلاً عن تطوير منصات رقمية متكاملة لإدارة الطوارئ والبلاغات الصحية. وقعت وزارة التعليم اتفاقية تعاون علمي وفني مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في مقر المنظمة بجنيف، في خطوة تعزز حضور سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي الدولي. وتحدد الاتفاقية إطاراً للتعاون المشترك في مجال فيزياء الطاقة العالية، تشمل تبادل الكوادر العلمية والمعرفة والمعدات وفتح المجال أمام العلماء والمهندسين والطلبة العمانيين للالتحاق ببرامج المنظمة البحثية والتدريبية. وتعد المنظمة من أبرز مراكز البحث العلمي في العالم، وتضم في عضويتها 23 دولة. أكدت ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة في مسقط على أهمية توظيف أدوات الصيرفة والتمويل الإسلامي لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وتعزيز موائمة الممارسات التمويلية مع مستهدفات رؤية عمان 2040، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
1: مواكبة للتحولات العالمية في القطاع المالي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة التمويل الإسلامي والاستدامة لبحث مستقبل القطاع وتمويل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن رؤية عمان 2040. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: يشهد الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويل الإسلامي وإدخال منتجات جديدة في التمويل الإسلامي. هذه الندوة تتحدث عن موضوع مهم، وهو الحوكمة الثلاثية للمجتمع والبيئة وأيضا الحوكمة المؤسسية. اليوم تطرح التحديات التي تواجه هذه التمويل، وأيضا تطرح المنتجات الجديدة من ضمنها التمويل الأخضر وأيضا تمويل المنتجات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: واستعرضت الندوة أفضل الممارسات والتجارب الدولية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص والجهات التنظيمية، بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية ودعم القطاعات الواعدة، خاصة المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والابتكار. مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة:
3: طبعا ندوة التمويل الإسلامية هي واحدة من الندوات المهمة جدا، طبعا ربطناها مع الحكمة والمجتمع والبيئة، ثلاث نقاط اللي رئيسية في أي تمويل إسلامي. الندوة مهمة جدا للتوعية ولإبراز دور التحديات اللي موجودة في المجتمع، وكيف إنه ممكن نتحدى بهذه الأمور بشكل أفضل، وننطلق إلى عالم تمويل الأخضر والصكوك الخضراء. وطبعا عمان معروفة في هذا المجال، معظم تركيزها على مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهذه تحتاج إلى

0: طرح منتجات إسلامية لصكوك خضراء، راح تساعد على تمويل هذه المشاريع بشكل كبير.
1: وعلى هامش الندوة وقعت 3 مذكرات تفاهم للتعاون والشراكات المستقبلية في مجالات الاستثمار والتصنيف الائتماني والتمويل الإسلامي والخدمات المالية والاستشارية. طارق بن عتيق بن عبد المعيد الرئيس التنفيذي لبنك نزوة:
2: إن شاء الله راح نشوف السوق طلب من زبائننا لصكوك خضراء ولصكوك تحويلية والعديد من مثل هذه المنتجات اللي البنك في أتم الاستعداد لتوفيرها للزبائن. منتظرين من عندهم من يتواصلوا معنا إن شاء الله. والله هي مهمة جدا، لأن أولا هي توعية، وثانيا هي أيضا تأكد رؤية عمان 2040 وما مدى انسجامها مع استراتيجية البنوك والمصارف الإسلامية اللي موجودة في سلطنة عمان.
1: وأكدت الندوة على أهمية مواصلة الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة تمويلية مستدامة وتحقيق تنمية متوازنة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
3: حققت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية المركز 9 عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025، وتقدمت جمارك عمان 38 مركزا مقارنة بالمركز 47 عام 2023. ويعكس هذا التقدم التحول الرقمي الجمركي وتيسير التجارة وتعزيز تنافسية سلطنة عمان عالمياً، حيث قامت جمارك عمان خلال السنوات الماضية بتطبيق التخليص الإلكتروني الكامل عبر نافذة واحدة بنظام بيان ودعم تبادل البيانات والربط الإلكتروني مع الجهات الدولية وتنفيذ التفتيش الموجه خلال ساعتين لبعض الشحنات. احتفت وزارة العمل بتخريج 227 من طلبة الكلية المهنية بصلالة ضمن الدفعة 9 في تخصصات الكهرباء الصناعي وصيانة الأجهزة الإلكترونية والبيع التخصصي والتسويق، تأكيداً على الدور الذي تؤديه الكلية في دعم منظومة التعليم والتدريب المهني وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز مسارات التمكين والتشغيل والتنمية المستدامة في سلطنة عمان. حققت سلطنة عمان ممثلة في هيئة البحث العلمي والابتكار 4 ميداليات، 3 منها ذهبية وفضية، 1 في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك من بين أكثر من 1000 اختراع من 17 دولة. ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده قطاع البحث والتطوير في سلطنة عمان وقدرة الكفاءات العمانية على تقديم حلول تكنولوجية وطبية مبتكرة تواكب الثورة الصناعية الرابعة. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمترولوجيا، علم القياس الذي يصادف 20 مايو من كل عام، لإبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تكون أنشطة المترولوجيا من ضمن قطاعات التقييس التي ستسهم في نمو الناتج المحلي.
4: تحت شعار القياس بناء الثقة في صناعة القرار، شاركت سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا علم القياس الذي يصادف 20 مايو من كل عام، لإبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية، وتأكيداً على أن القياس الدقيق هو الأساس الذي تبنى عليه السياسات العامة ويرسخ العدالة في التجارة ويضمن جودة الخدمات ويحمي البيئة والمجتمع. كما يجسد شعار هذا العام حقيقة أن القرارات الحكومية والاقتصادية والعلمية لا يمكن أن تكون موثوقاً بها إلا إذا استندت إلى بيانات دقيقة ومقاييس معتمدة، فالثقة بين المؤسسات والمجتمع وبين الدول والشركاء التجاريين تبنى على أساس القياس الصحيح الذي يزيل الغموض ويحقق شفافية. وتتوقع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تكون أنشطة المترولوجيا من ضمن قطاعات التقيس التي ستسهم في نمو الناتج المحلي، وأن يسهم بنحو 65% من إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة تحقيقها في قطاع التقيس في عام 2030، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واعدة خلال السنوات الخمس القادمة التي تتطلب مهارات وقدرات فنية في مجال التحقق المترولوجي والمعايرة والجودة في أنشطة البحث والتطوير. وقد انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية المتر في عام 2013 لتصبح جزءاً من المنظومة الدولية، وتشارك بفعالية في أنشطة المكتب الدولي للأوزان والقياسات، بما يعزز مكانتها في المجتمع العلمي والاقتصادي العالمي. كما عملت سلطنة عمان على تعزيز بنيتها الأساسية الوطنية في مجال القياس والمعايرة من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة الذي يعد المرجع الوطني لتوفير معايير دقيقة ترتبط مباشرة بالمعايير الدولية، إضافة إلى التشريعات الوطنية التي تضمن الرقابة على أدوات القياس القانونية مثل الموازين ومضخات الوقود وعدادات المياه والطاقة والعبوات المعبأة مسبقاً، فضلاً عن المشاركة في المقارنات الفنية البينية مع المكتب الدولي والمنظمات الإقليمية.
3: كما احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للنحل الذي يصادف 20 مايو من كل عام، بهدف زيادة الوعي بأهمية الملقحات والتهديدات التي تواجهها ومساهمتها بالتنمية المستدامة. وقد خصصت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العديد من البرامج الداعمة لتنمية وتطوير تربية نحل العسل، من بينها نشر السلالة العمانية وضبط جودة العسل ومكافحة الأمراض والآفات، إضافة إلى برنامج تدريب وتأهيل مربي النحل وترويج العسل العماني. تتجه بورصة مسقط نحو مرحلة جديدة أكثر اتساعاً في مسارها التحولي منذ انتقالها في عام 2021 إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني، مستهدفة تعميق السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية. يأتي ذلك خلال فعالية للبورصة استعرضت خلالها أبرز محطات التطوير والإنجاز بعد مرور 5 أعوام على هذا التحول المؤسسي.
5: في مرحلة تعيد فيها المراكز المالية العالمية تشكيل أدواتها وأدوارها، تأتي تجربة بورصة مسقط كأحد أبرز التحولات المؤسسية نجاحاً في قطاع رأس المال العماني. وبمناسبة مرور 5 أعوام على هذا التحول، نظمت البورصة فعالية استعرضت خلالها أبرز محطات التطوير والإنجاز التي رافقت انتقالها لنموذجها المؤسسي الجديد، وما أسهمت به في تعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية، إضافة إلى ترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط:
6: ارتكزت استراتيجيتنا على 6 محاور رئيسية شكلت خارطة الطريق لهذه المرحلة. أولاً، ترسيخ دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني والتنويع الاقتصادي. ثانياً، تعزيز جاذبية السوق الاستثمارية ورفع تنافسيتها. 3، بناء سوق رأس مال متطور عبر الحوكمة والشفافية وتحديث التشريعات. 4، تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي. 5، تعزيز الاستدامة المالية كنموذج عمل مستقل وحديث. 6، الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الموظفين باعتبارهم الركيزة الأساسية لمسيرة النجاح.
5: وتكشف المؤشرات المالية أثر هذا التحول الذي شهدته بورصة مسقط خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 45%، كما قفزت قيمة التداولات بنحو 6 أضعاف، وذلك انعكاساً لتفاعل عدد من المحفزات كتحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية لسلطنة عمان، فضلاً عن تطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية للسوق. هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط:
7: أصبحت البورصة تدرك أن عملها أو استدامتها يأتي من الإيرادات التي تتحقق من خدمة المساهمين. طبعاً بدأت بالسنة الأولى كان فيها وضع الخطط، السنة الثانية بدأنا بقطف الثمار السريعة، السنة اللي بعدها بدأنا بالاكتتابات وتضخيم القيمة السوقية للسوق، أيضاً العمل على معززات السيولة، كانت طبعاً في البداية مزودي سيولة ومن ثم الانتقال إلى صناديق سيولة وصناعة السوق، كل ذلك أدى بثماره، تمكنت البورصة خلالها أن تحقق أكثر من 8.5 مرات حجم التداول عن سنة البداية اللي هي 2021. أيضا القيمة السوقية للسوق كانت في 2020 في نهاية 20 مليار ريال عماني، الآن وصلنا ل 36 مليار ريال عماني.
5: ومع دخولها العام السادس كشركة، تتجه بورصة مسقط نحو مرحلة جديدة أكثر اتساعا في مسارها التحولي، تستهدف تعميق السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية وتعزيز التكامل مع الأسواق العالمية، بما يدعم بناء سوق مالي أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على جذب رؤوس الأموال ومواكبة التحولات المستقبلية في هذا القطاع.
3: وقعت أوكيو للصناعات الأساسية وشركة النفط العمانية للتسويق مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون المشترك في استكشاف وتقييم وتطوير فرص مرتبطة بحلول الطاقة البديلة في مجالات الطاقة الشمسية والبنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية واستخدام الوقود الحيوي، بما يدعم جهود التحول في القطاع وتعزيز مبادرة الاستدامة والكفاءة التشغيلية في سلطنة عمان. وقع مكتب محافظ شمال الباطنة على عدد من الاتفاقيات والعقود لصيانة وتأهيل الأفلاج بعدد من ولايات المحافظة، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروعات صيانة 12 فلجاً تأثرت بالحالة الجوية منخفض المسرات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الأفلاج والمحافظة على استمرارية تدفق المياه وتقليل الفاقد المائي. أقيم بمتحف عمان عبر الزمان بمحافظة الداخلية حفل تكريم المدارس المجيدة في مشروع من أجل الوطن، تفاعل إيجابي وشعور بالمسؤولية، وذلك في إطار تعزيز القيم الوطنية وتنمية روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية داخل البيئة التعليمية عبر مشروعات طلابية تركز على قضايا تربوية ومجتمعية وبيئية متنوعة، بما يعكس وعي الطلبة وقدرتهم على تقديم مبادرات تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التفاعل الإيجابي. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 49 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 105 دولارات و96 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل. وإلى الخبر الأخير، حيث أوقعت قرعة كأس الخليج العربي منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن، وتنطلق منافسات بطولة خليج 27 خلال شهر سبتمبر المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة تبحث في مسقط بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية. وشرطة عمان السلطانية تحقق المركز التاسع عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025. مستمعينا، أعد لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي، نفذها لكم على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. نلقاكم لاحقا في تمام الرابعة عصراً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استوديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر الأحداث والمستجدات ومناقشة مختلف المواضيع على طاولة الحوار. اليوم مستمعين إن شاء الله سيكون موضوعنا الذي سنتوسع فيه بشكل كبير حول الإعلام المسؤول وصناعة السرديات الوطنية. سنكون إن شاء الله في قراءة حول دور الإعلام واستراتيجيات الاتصال المؤسسي الحديثة، وسيكون معنا هنا في الاستديو الدكتور علي عباس، أكاديمي وباحث إعلامي. سنحاول من خلال هذا اللقاء الحديث عن الإعلام والاتصال المؤسسي ودوره في تشكيل السمعة وكذلك في بناء الثقة، كما سيكون محورنا الثاني إن شاء الله عن التغيرات الكبيرة التي طرأت على وسائل الإعلام ودورها، وكيف ستشهد المرحلة المقبلة يعني تغيرات. ربما من خلال حوارنا مع ضيفنا نستطيع التنبؤ بملامح هذه التغيرات. يوم أمس مستمعين الكرام شهدت الساحة الثقافية والأدبية والفكرية رحيل الكاتب والباحث الدكتور خميس العدوي. رحلة طويلة من العطاء والمعرفة ستظل حاضرة في الذاكرة الثقافية. الدكتور خميس يعد من أبرز الباحثين والمفكرين العمانيين، ولديه حضور في الفكر الإسلامي والتاريخ والأدب والثقافة، وترك إرثا معرفيا كبيرا. مستمعين الكرام، من خلال فقرة أقلام التي نقدمها لكم عبر برنامج استديو الظهيرة كانت لنا استضافات سابقة للباحث خميس العدوي رحمه الله، وتناقشنا معه في كثير من الاستضافات حول مواضيع فكرية وثقافية عميقة. قدم عشرات البحوث وأوراق العمل العلمية، وشارك في مؤتمرات وندوات فكرية وأكاديمية، كان له دور بارز في تأسيس المنتدى الأدبي، ويستحق هذه الوقفة إن شاء الله تعالى بعد الفاصل الأول التي سنتواصل مباشرة مع المهندس سعيد الصقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للحديث عن إرث الراحل الأدبي والثقافي والفكري. إذن مستمعين هذه محطاتنا لليوم، وهذا فريق العمل يرافقكم خلال الدقائق القادمة في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجنا محمد الشبيبي. فاصل ولنا عودة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. محطتنا القادمة ستكون حول أثر الكاتب والباحث الدكتور خميس العدوي وإرثه الثقافي والعلمي والأدبي، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. ونذهب مباشرة إلى المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. أهلا وسهلا بك المهندس سعيد، ونعزيكم ونعزي أنفسنا بفقيدنا الدكتور خميس العدوي.
1: أهلا بكم وأهلا بالمستمع الكريم، والعزاء عزاء الجميع. رحمه الله الشيخ خميس رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، لكن هذا أمر الله، وما علينا إلا نقبل بالقضاء والقدر وبأمره تعالى.
0: نعم، ترك الفقيد إرث كبير في الجانب الثقافي والأدبي والفكري، وكان إرثا استثنائيا بجودة ما قدمه للساحة العمانية.
1: نعم صحيح، هو يعني اهتم المرحوم الباحث خميس بن راشد بن سعيد العدوي بجوانب ما يتعلق بالثقافة، وخصوصا الثقافة الإسلامية، والخروج بمفاهيم مغايرة ومختلفة عن المفاهيم التي كانت سائدة. وهذا أمر الحقيقة يعني أمر كل كاتب، لأن الكاتب دائما يخرج بمفاهيم تختلف، يناقش المفاهيم السابقة ويخرج بمفاهيم جديدة من خلال الرؤى والطروحات التي يقدمها. وكان خميس هو في هذا الاتجاه الحقيقة، يعني سواء كتابه السياسة بالدين أو غيرها من الكتب التي يعني تركها خميس كإرث حضاري، وكان هذا الكتاب بالذات السياسة بالدين كان يعتز به اعتزازا كبيرا، طبعته الجمعية العمانية للكتاب والأدباء يعني مرتين، وكان يحظى بقبول القارئ في عمان وفي الوطن العربي. وهذا لأنه يعني وضع في هذا الكتاب خبرة خميس القرائية والبحثية والحياتية أيضا في هذا الصدد، وبالتالي جاء الكتاب يعني يمثل مخزون وخلاصة لفكر مستنير يقدم فيه الباحث رأيه المغاير للآراء السائدة.
0: نعم.
1: التي كانت متوارثة دائما.
0: نعم، يعني مهندس سعيد، بعض المساحات الفكرية العميقة قد يتجنبها البعض، ولكن الراحل والباحث الخميس العدوي كان يغوص في أعماق بعض المواضيع الفكرية، ويعني البعض يرى أنه هذا ما يميز إرثه الثقافي والأدبي والفكري.
1: بلا شك هو هذا ديدن الباحث الأصيل، الباحث الجاد والباحث الأصيل والباحث المهتم بالموضوع الذي يبحثه. هذا الموضوع لابد أن يقوم الكاتب على سبر وأغوار الجانب الفكري. هناك يعني جانب شكلي، جانب ظاهري، وهناك جانب عميق في ما وراء الظهر. ولذلك لابد أن الإنسان أن ينطلق من كيفية التوافق بين الجانب الظاهري والجانب العميق الذي يعني يختبئ أو ينطوي عليه هذا الشكل ويكون في أعماق هذا الشكل.
0: نعم.
1: استخراج هذا الجانب وتقديمه للقارئ بشكل جديد، وتقديمه للقارئ بمفهوم جديد، وتقديمه للقارئ برؤية وفلسفة جديدة، هذا يعني من مهمات الباحث في شتى العلوم، ومن ضمنها الثقافة الإسلامية أو الثقافة العربية أو العلوم المختلفة.
0: نعم، رحمه الله كان حريص بشكل كبير على إثراء الحراك الثقافي والأدبي في سلطنة عمان، وبدأ الخطوات الأولى بتأسيس المنتدى الأدبي. نتحدث عن هذه الإسهامات التي لها ارتباط وعلاقة بالمشهد الثقافي العام في سلطنة عمان من خلال تأسيس البيئة المناسبة للعمل والحراك الثقافي.
1: هو المنتدى الأدبي متأسس قبل خميس، لأن تأسس المنتدى الأدبي بأوامر من جلالة السلطان قابوس رحمه الله، وكان أول رئيس للمنتدى الأدبي هو المرحوم سعادة سالم الغيلاني، وتناوب على رئاسة هذا المنتدى من سالم الغيلاني إلى الشيخ محمد بن أحمد الحارثي اللي كان وكيل وزارة الثقافة، ثم بعد ذلك جاء محمد المسروري وغيره من الإخوة الذين أسهموا وأعطوا في المنتدى الثقافي، إلى أن وصل إلى عند المرحوم الشيخ خميس بن راشد العدوي. فطبعا بلا شك المنتدى الأدبي جاء بعد النادي الثقافي، وكانت المؤسستين النادي الثقافي والمنتدى الأدبي يعني يشعلان الحراك، شموع الحراك الثقافي في سلطنة عمان، ومن خلال هذا الحراك تأسست الملاحق الثقافية التي كانت تنقل الصورة الحقيقية لما كان يدور في المشهد الثقافي العماني في الثمانينيات والتسعينيات والألفية. وهكذا استمر هذا الوضع، وما زال الحمد لله الوضع يعني تزداد المؤسسات الثقافية في تنشيط الحراك الثقافي، منها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، منها جمعية السينما، منها جمعية الصحفيين العمانيين، وجمعيات مختلفة ومبادرات أيضا شخصية، كلها تقوم على تنشيط الحراك الثقافي في سلطنة عمان.
0: نعم المهندس سعيد، كيف تصفون الفكر المنفتح للمرحوم؟ كان لا يؤمن بالدوائر المغلقة، وكان دائما ما يشجع على الانفتاح على الآخر، وكان كذلك يدعو إلى حرية الفكر وسبر الأغوار، بربما يعني اتساع أكبر، ولكن حرص كذلك كبير على بقاء الألفة رغم اختلاف وجهات النظر أحيانا.
1: الحقيقة هذا نتيجة لأن المرحوم الشيخ خميس يعني خرج من الدائرة المحلية وتواصل مع الدائرة الخارجية وخصوصا الدائرة العربية والإسلامية، وهناك بدأ يعني ما نسميه بالتثاقف والتحاور الفكري والانفتاح على الآخر، والنظر إلى الأمور بطريقة تختلف عن النظر التي كانت محصورة في دائرة داخلية محلية متوارثة يعني يتوارثها الأبناء عن الآباء. ولكن هناك اختلاط بهذه المجتمعات بهذه الشخصيات العربية المختلفة مكنه من أن يوسع مداركه ويوسع مفاهيمه ويوسع طريقة وأسلوب البحث والرؤية للباحث والرؤية للموضوع المبحوث في في في في هذا الصدد. ولذلك يعني رأى أنه من المناسب جدا وإن أن يكون هناك انفتاح على الآخر والتعرف على ما لديه، لكي تقدم ما لديك أنت لابد أن تعرف الآخر ما الذي يمتلكه وما الذي يمكن أن يقدمه يعني إليك، ولكن وبالتالي تستطيع أن تقدم بضاعتك. يعني بضاعتك لازم تقدمها في سوق أنت تعرف معطياته، سوق المعرفة، تعرف معطياته وتعرف حدوده وتعرف إمكانياته، وبالتالي أنت تقدم هذه البضاعة المزجاة الطيبة الخالصة من خلال هذا نعم. التصور.
0: نعم، سخر المرحوم يعني حياته للبحث وللإسهام الفكري والثقافي، ويعني ربما ترك بعض المغريات من مسميات ومن ألقاب وغيرها، وكرس كل حياته لهذا الإنتاج العلمي والمعرفي. يعني كيف يهب الباحث حياته في ترك أثر يعني يمتد إلى الأبد؟
1: الباحث الحقيقي لا ينظر إلى الألقاب ولا يفكر فيها وليست هي من اهتماماته. الباحث الحقيقي والأصيل هو يعني يهتم جدا بموضوع البحث الذي هو بصدده، وبالتالي تهمه المعرفة وتهمه الثقافة ويهمه أن يقدم للناس ما ينفعهم، فما ينفع الناس يمكث في الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا ما يقوم عليه الباحث. أما الجوانب الشكلية والمظهرية والصورية هذه يعني لها آخرون يبحثون عنها ويعملون من أجلها، لكن الباحث الحقيقي مثل خميس العدوي، مثل كثير من العلماء الموجودين في العالم، سواء في العالم العربي أو في غير العربي، هم يهتمون بموضوع البحث، يهتمون بمنجزاتهم العلمية والثقافية، ويقدرون بعضهم بعضا من خلال هذه المنجزات، لأنها هي المنجزات الباقية التي تفيد الناس، تفيد البشر، وتقدم لهم ما ينفعهم وما ييسر لهم أحوالهم، وبالتالي الباحث يمشي في هذا الاتجاه. أما غير الباحث فله اتجاهات مختلفة، هو يشعر بأهميتها، لكن الباحث لديه من أولويات الأمور في حياته أن يترك أثرا طيبا بحثيا علميا، وهذا استجابة يعني للحديث النبوي اللي ما يروى عنه أنه من قطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: عمل صالح أو ولد صالح علم نافع ينتفع به. فهذا العلم يعني النافع الذي ينتفع به يبقى أثره إلى الأبد. شوف احنا العلماء العمانيين القدامى مثل خليل بن أحمد الفراهيدي، مثل ابن دريد، مثل
0: نور الدين السالمي
1: المبرد، كل هؤلاء العلماء تركوا أثرا صالحا يخدم الأمة جمعاء، ولا يخدم فرد، يخدم الأمة جمعاء، لأنهم قدموا شيئا مفيدا لهذه الأمة، وبالتالي ترتكز عليه الأمة على هذا الموروث، لأنه يمثل هويتها ويمثل قوة حقيقية لاستدامة الثقافة في عمان أو في الأمة العربية والإسلامية.
0: نعم، ما هي مسؤوليتنا؟ ما هي مسؤولية الوسط الثقافي والأدبي اتجاه هذا الإرث الكبير الذي تركه خميس العدوي؟
1: أنا أعتقد أن من أهم المسؤوليات هو دراسة هذا الأثر وتبيان أهميته ودور الفاعل في المجتمع العماني والثقافة العربية، ولذلك من خلال التركيز على الدراسة والبحث والتحليل والنشر وهكذا، يعني إحنا لابد أن نقوم بتسليط الأضواء على كل الجوانب التي الهامة التي وردت في هذا الإرث الثقافي المهم الذي قدمه المرحوم خميس بن راشد العدوي رحمه الله.
0: شكرا جزيلا لك المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي، وفي الختام نسأل الله الرحمة والمغفرة للراحل خميس العدوي، ونسأل الله أن يكون هذا العلم شافعا له بإذن الله تعالى.
1: آمين. حفظكم الرحمن، وشكرا لكم وللمستمع الكريم، ورحمة الله الشيخ خميس رحمة واسعة، واسكنه فسيح جنانه يا رب العالمين.
0: شكرا، شكرا لك المهندس السعيد رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. تستمعون لنا عبر تردداتنا وتتابعونا عبر منصاتنا الرقمية مرئيا على اليوتيوب وعلى منصة إكس. أهلا وسهلا بكم جميعا. محطتنا القادمة ستكون مع أستاذ جامعي وباحث إعلامي، أسس وأدار عددا من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، كاتب في الصحافة اللبنانية والعربية، أصدر عددا من الكتب العلمية والأدبية، وأنتج وقدم عددا من البرامج الفضائية والإذاعية والرقمية. نرحب مباشرة بالدكتور علي عباس. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: حياك الله أستاذ عبد الله، يعني أنا سعيد ومستأنس أنني في عمان الطيبة بإنسانها بروحها، وشاكر هذه الاستضافة الجميلة.
1: سعيدين جدا بهذه الاستضافة، يمكن جمعنا لقاء سابق عبر الاتصال
2: صوتيا،
1: واليوم معنا في الاستديو
2: للمرة الأولى وجها لوجه،
1: وهذا يتيح لنا مساحة أكبر إن شاء الله للنقاش والحوار.
2: صحيح.
1: وقبل أن ندخل الاستديو كنت أتساءل إذا كانت هذه الزيارة الأولى لسلطنة عمان، وذكرت أنه لك زيارات يعني متتالية وقديمة يمكن. صحيح. شوية لعمان. صحيح. متى كانت يعني هذه الزيارات؟
2: والله أنا أتهم يعني بأني عماني الهوى، فلما أحكي عن عمان خارج السلطنة أطنب في الكلام، لأن واقعا يعني هذا رأيي وشعوري يعني. فجيت من عدة سنوات، وأول انطباع كان عندي عن سلطنة عمان أنه كثير بتستخدموا كلمة طيب وطيبة وأموركم طيبة،
1: طيبة
2: وسمعتها نعم. من رجل أمن نحن الصورة الافتراضية رجل أمن عندنا مختلفة. بس أول شخص صادفته في المطار كان، أنا بالآخر عرفت أنه رجل أمن، هو كان لابس منتلك نفس هذا الزي
1: نعم.
2: يعني مدني. فلما قال لي بالنهاية أنه رجل أمن، أنا قلت له بس أنت مش لابس إلا هذا زينا الرسمي يعني. بس كان يمكن مر كلمة الطيبة وأمورك طيبة وطيب أنت وإلى آخره يمكن شي 10 مرات في 5 دقائق. فأي واقع عمان يعني من نعم الله عليها أنه أن نشر فيها هذه الطيبة وهذا الأنس الاجتماعي، بحيث ما بتحس نفسك غريب من ناحية، وبنفس الوقت بتستشعر هذا التجانس الاجتماعي. لا شك هذا نتاج يعني تراث حضاري، لجهد سياسي، لموروث ثقافي وديني، ويعني جدير أن يحافظ عليه والله.
1: نعم.
2: فعمان أنا جئتها مرارا وإن شاء الله آتيها لاحقا يعني.
1: كثير من الضيوف اللي استضفتهم من خارج عمان كان يشتركوا في حقيقة أنه إذا تريد أن تعرف عمان جيدا يجب أن تزورها.
2: صحيح.
1: يعني لا تعتمد فقط على ما تقرأ أو تشاهد.
2: صحيح. أنا قرأت كثيرا عن عمان، تعرف في كثير من يعني الناس خارج عمان قد يستغربوا أحيانا حتى من بعض التقسيمات المذهبية في عمان، يسمع للمرة الأولى مثلا بالمذهب الفلاني أو بأسماء الأماكن أو ببعض المواسم السياحية مثل خريف صلالة، أنا ما كنت سامع فيه يعني. لكن لما جيت حسيت حالي في سويسرا. قرأت عن عمان جيدا قبل أن آتي، لكن كما تفضلت تماما لما دخلت البلد واحتكيت بالإنسان وشفت العراقة، البلد فيها هوية أصيلة، وهذه لا يمكن أن تنقل يعني بأوراق بحثية أو بأنك تجوجل الموضوع. فلمست ضمن الإنسان العماني عن جد قديش في تراث، يعني في ركام أجيال تناقلوا هذا النوع من الصفاء والانفتاح على الجميع والمحبة والتقبل للآخر، فضلا عن الغنى اللي موجود في التاريخ. يعني تتفتل البلد ما شاء الله، هي متحف مفتوح يعني، فإذا ما زرتها ما بتأخذ هذا الانطباع يعني. فأنا أؤيد كلامك تماما.
1: بارك
2: يعني
1: الله فيك، أتمنى ما قصروا عندك يعني، رحت أماكن مختلفة سياحية أو زرت بعض الأماكن خارج مسقط، لأنه أحيانا بسبب طبيعة العمل والانشغال.
2: صحيح.
1: يبقى
2: صحيح.
1: الضيف في مسقط لفترة يعني.
2: لا رحت ما وفرتها يعني، رحت حتى صلالة 1000 كيلو تقريبا.
1: لا ما شاء الله. لا
2: ورحت صور ونزوة وما خليت يعني.
1: لا كذا الأمور طيبة، كذا حقيقة الأمور طيبة.
2: رحت على القلاع وتعرفت على يعني إخوة من كل المحافظات تقريبا، والباطنة وغيرها يعني.
1: نعم.
2: إلى درجة أنه أنا عندي صار فعلا توجه أنه أجي واستقر في عمان.
1: ما شاء الله.
2: يعني استأنست بالمكان، ومثل ما قلت لك ما بتحس في غربة يعني.
1: بارك الله فيك.
2: الأحبة في الغربة وطن يعني.
1: بارك الله فيك. طبعا هذه الفترة كذلك بالتعاون مع مركز التدريب الإعلامي تقدم برنامج الاستراتيجيات الحديثة في إدارة الاتصال المؤسسي، وتوقع الدورة مستمرة إلى الغد.
2: إلى الغد آخر يوم.
1: نعم.
2: أيه.
1: طبعا نحن سعيدين بنقل هذه المعرفة وهذه التجارب
2: الله يقويك.
1: بشكل كبير. لذا محورنا الأول سوف يكون حول العمل الإعلامي المؤسسي. نحن نعرف أنه في وسائل إعلام تقوم بدورها، وفي كذلك إعلام واتصال مؤسسي مرتبط بمختلف المؤسسات. عندما نتحدث عن هذا الاتصال المرتبط بالمؤسسات، كيف يمكن أن نصف أهميته لنعرف ما في مؤسسة الآن ما فيها دائرة أو قسم أو مكان مختص
2: صحيح.
1: للاتصال والإعلام؟
2: صحيح. هو يعني أنا اسمح لي أنه سيل هيك، حاول سيل المعلومة خارج مصطلحاتها اللي كثير نظرية وجامدة أكاديميا. أحيانا الإعلام اليوم صار خبز الحياة، يعني صار أنت يعني عندك سكنك، عندك غذائك، عندك مصالحك اليومية، عندك إعلامك. الإعلام صار جزء حقيقي من يومياتنا. فالحديث في الشأن الإعلامي ما عاد شأن يعني نخبوي أو ترفي، صار ضرورة للمجتمع ككل. أنا كأب وأنت والأباء الأمهات على مستوى مسؤوليتهم عن أنفسهم، عن أبنائهم والأجيال اللاحقة، المسؤولية الاجتماعية وعن الوطن وإلى آخره، كلنا معنيين أن يكون عندنا ثقافة إعلامية بمستوى معين. موضوع الاستراتيجيات الحديثة في إدارة الاتصال المؤسسي، أو المصطلح لما تكبه هيك بتحسه أنه يعني نظري جدا، لكن هو موضوع بيتعلق بكل رسالة إعلامية تصل إليك أو إلي عبر كل وسائل الإعلام. كلمة الاتصال يعني هي قد تربك الفهم أحيانا بأنه الاتصال، نحن معودين الاتصال هو الألو. الاتصال هو كل عملية نقل لمفهوم أو صورة أو فكرة عن أشياء مادية ولا مجردة، عن أخلاق، عن قيم، عن سلوكيات معينة، عن أحداث، عن فعاليات. كل هذا النقل لأي شيء تريد أن توصله إلى جمهور هو عملية اتصال. وهذا الاتصال اليوم صار معقد جدا. يعني أبائنا وأجدادنا ما عاشوا هذا التعقيد المرعب اللي نحن عايشينه اليوم في عالم الإعلام. كان الإعلام بسيط سابقا، كان يعني في التاريخ قديما الإعلامي هو الشاعر، هو لسان قومه. تدريجيا اتطورت، صارت في بعض يعني صار في البلاط أو المملكة بيكون في عندها ناطقين رسميين. تدريجيا صار مفهوم الدولة الحديث وهو من أعقد ما أنتجه العقل البشري. صار في الهيكليات الجديدة، الوزارات الإعلامية. وسائل الإعلام كانت يعني من طرف واحد، إذاعة مثل ما أنا قاعدين والجمهور يستمع،
1: نعم،
2: أو تلفاز وما إلى ذلك. اليوم صار إعلام تفاعلي، ونحن نعيش يعني هلأ بتقديري عم أقول لك إحدى أصعب التحولات على العقل البشري اللي منسميها التحول الإعلامي الرقمي. يعني صار المتلقي والجمهور هو الشريك في الرسالة الإعلامية وجزء منها. فلما نحكي اليوم عن استراتيجيات الاتصال الإعلامي، فنحن عم نحكي عن صناعة متقدمة جداً. الإعلام اليوم صار

0: يجب أن يكون لدينا
1: نعم
0: محو أمية إعلامية،
1: مم.
0: لأنه الإعلام اليوم ما عاد بس أنه رسالة نحكي أنا وياك والجمهور يستمع، ما عاد أنه تلفاز نعمل
1: نعم
0: برنامج والجمهور
1: نعم
0: يتلقى. اليوم الفضاء الرقمي صار بيخلي كل شخص هو صاحب سلطة رأي وقائد رأي، وبيكب أي كلام، سواء كان يتمتع بالمسؤولية والوعي الكافي ويمتلك الرصيد المعرفي اللي قادر من خلاله يوصل معلومة، أو لا، ممكن يكون إنسان سطحي وساذج، وممكن يكون إنسان فتنوي ويبث
1: نعم
0: سموم في المجتمع.
1: نعم
0: الكل صار قادر على أن
1: نعم لكن
0: يشارك.
1: دكتور، يعني قد يقول البعض إنه هذا التخوف وهذه العناوين وهذا الاهتمام الكبير، يعني سمعناه من المراحل المختلفة لتطور الإعلام، لما
0: نعم
1: دخل التلفزيون، بعدين جاءت الفضائيات، حرمت يمكن
0: أحسنت،
1: الفضائيات في فترة
0: صحيح
1: من
0: صحيح
1: الفترات، والكل قال هذا الغزو اللي
0: صحيح
1: وصلنا وكذا، وأمر كارثي يعني. وبعدها الإنترنت، وكيف والله إنه الإنترنت هذا بيشكل تهديد كبير. إيش اللي اختلف؟ ولا نحن جزء من هذه القصة
0: يعني
1: وهذا التسلسل؟
0: أنت ما شايف أنه في اختلاف حقيقي وجوهري في هوية الإنسان المعاصر اليوم؟ أحسنت، أول شيء السؤال في محله تماما، لكن اختلف الكثير اليوم. الانتشار الناعم للثقافات، خلينا نسميها ثقافات غير الحميدة، صار سهل الوصول والانتشار حتى في البيئات المحافظة واللي عندها إلى حد بعيد نوع من الهوية التاريخية اللي عم تراكمها صار لها عشرات الأجيال أو مئات الأجيال. يعني التغير اللي هلأ أنا وياك نعيشه على مستوانا المعرفي والثقافي، قيسه إلى 4 أجداد إلى الخلف. أنا مع التطور والنماء، وهذا شوف أولوية، هي سنة الحياة أساسا، ونحن ندفع وندفع إلى هذا. لكن لهذه الوسائل أيضا سلبيات حرجة، أنه من الذي يسيطر اليوم على عملية تشكيل الوعي؟ أنا وأنت، ولا الدولة، ولا المسجد، ولا المدرسة، ولا وسائل الإعلام؟ في دراسة بال 2019 تحدد 8 مصادر لبرمجة الوعي البشري، ثمانية مصادر. واحد منها هو وسائل الإعلام. ليش تتوقع أنه بياخذ نسبة مئوية من السيطرة على الوعي البشري اليوم؟ الدراسة كانت بال 2019 وما كان عندنا AI، كان موجود لم يكن يعني معلنا، ووسائل التواصل الاجتماعي ما كانت بالقوة اللي عم تزداد خوارزمياتها فيها حاليا. يعني
1: نعم
0: 2019 كانت وسائل الإعلام تشكل حوالي 62% من وعي الجيل الحالي، أكثر من الوالدين والتربية، وأكثر من المدرسة، وأكثر من وسائل الإعلام التقليدية، وأكثر من المؤسسات الدينية. وهذا رقم مهول، 62%، كل المصادر السبعة البقية هي 8، يعني 38% فقط. فنحن نعم أمام قوة حقيقية، إذا ما شفناها بحجمها الفعلي بتدوسنا
1: نعم
0: وتتجاوزنا. طبعا أنا ما بدي أخوف منها، أنا بدي قودها.
1: نعم
0: لما نواكب مواضيع حديثة من هذا النوع، فأنا أدعو إلى أن نكون روادا في العالم الإعلامي، ونحن نساهم في نشر قيمنا وأفكارنا وما نرى أنه يصلح البشرية. يعني
1: نعم نسمع أحيانا عن نظريات المؤامرة، وعندما نتحدث عن هذه التحولات وهذا الاختراق الكبير لوعي الأجيال، من وجهة نظرك تقدر تربطها بنظرية المؤامرة؟
0: والله
1: هل
0: ليك أنا
1: هناك من يقف وراء كل هذا مثلا؟
0: أنا يعني ما بحب كثير الخوض في نظرية المؤامرة، يعني لأن ما عندي المستمسكات العلمية الكاملة حولها.
1: لكن
0: لكن
1: القراءات والمدخلات اللي
0: بالضبط
1: متوفرة لدى الجميع،
0: بالضبط
1: يعني الواحد
0: بالضبط
1: يقول لك والله ممكن دكتور تشوف وين موجودة هذه المنصات الرقمية
0: صحيح
1: وأين
0: صحيح
1: تتمركز،
0: صحيح أنا
1: بياناتنا وين، وهكذا
0: أحسنت
1: يعني.
0: أحسنت، أنا هذا حأرجع أوصلها. يعني أنا ما عندي المعطى العلمي الكامل اللي فيه يقول لك هذا كعين الشمس، شوف في نظرية مؤامرة 1 2 3. لكن نحن مش سذج، يعني نحن شايفين أنه في صراع حضاري حقيقي، وفي تنافسية هائلة على مستوى العالم، وفي هذه الأدوات اللي هي أدوات قوة مرعبة اليوم. صارت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بتسقط وبتطلع دول، بتنزل وبتطلع قيم وأخلاق في مجتمعات بحالها، بتغير ثقافة ووعي. وللأسف في جزء مما يفصح عنه إيه كمان بيخوف، يعني بيقول لك أنا، يعني شوف على سبيل المثال اللي كانت بعدها حتى الآن بتصور رئيس تنفيذي لديزني، ديزني أطفالنا كثر من أطفالنا بيحضر برامج ديزني، عندها ابن أو بنت بالتعبير المودرن الملطف، يعني بتعبير الشذوذ الملطف، أنه مثلي. فهي عندها هوس بإدخال الرسائل التي تتعلق بتقبل هذا النوع من المي

0: النفسي اللي يفترض أن يتابع ويعالج أن تعممه بين الأطفال. تفتح اليوتيوب بتلاقي لها مقابلة وهي عم تحكي في هذا، يعني مش نظرية مؤامرة، هذا الجماعة فاتحين الكتاب وعم يقولون اقرأوا بس.
1: نعم.
0: فمن حيث الصراع الحضاري ونقل القيم والأخلاق، نعم في بلا شك في نوع من الغزو الأخلاقي. من حيث نظرية مؤامرة، أنا أؤمن بأن العالم اليوم يقوده الاقتصاد، والاقتصاد الرأسمالي هذا اللا قيمي اللا أخلاقي لا يرحم، وهو بدون شك وريب هو يستخدم وسائل الاتصال الحديثة في جعل الإنسان المعاصر متنبه على الدوام، متحفز، لا يشبع من الماديات، مستهلك مستهلك مستهلك حتى ينقطع النفس ولا يكتفي. فنحن بنحاول نهذب أبنائنا ببعض الأمور الدينية، بعض الأمور الاجتماعية، ثقافتنا، أصالتنا إلى آخره، لكن اخرج إلى مجتمعات أخرى وشوف حجم الاستلاب الحضاري اللي عم يصير.
1: نعم.
0: مجتمعات اللي ما عندها حصانة قد نمتلكها نحن إلى حد ما، حتى نحن عندنا إشكالات. فنعم أنا أظن أنه في نوع من المؤامرة اللي قد ما يشكلها أنه بالضرورة عائلة فلان ولا مجموعة أشخاص ولا نظام اقتصادي رأسمالي عالمي يدهس البشر تحت عجلة الإنتاج والاستهلاك، ويريد مني ومنك أن نكون جزءا من هذه العجلة حتى نراكم رأس المال في أماكن معينة ولو على حساب كل شيء آخر جميل في الحياة.
1: نعم. وهنا يمكن يأتي دور التحصين، لأنه أنت مقاومتك لهذه الآلة الضخمة
0: أحسنت
1: أو قدرتك على تغييرها قد تبدو
0: أحسنت
1: محدودة.
0: أحسنت
1: الآن الدول كيف يمكن أن تعمل على يعني بناء عفوا هذه الترسانة التحصينية لأجيالها وشعوبها؟
0: شوف، هذا شيء من النشاط الجميل اللي أنا عم برصده في السلطنة فعليا، يعني بحكي لك بموضوعية تامة. هذا التدريب المكثف على أحدث ما يطرح اليوم في الساحة الإعلامية، على مواضيع مثل إدارة السمعة، على مواضيع مثل إدارة الأزمات إعلاميا، على الموضوع الحالي، وهي كلها مواضيع دربناها سابقا هنا، إدارة الاتصال بالمعنى الاستراتيجي. إيه نعم، حاليا في توجه إلى التحصين. هل هذا على مستوى الدول وعلى مستوى الوزارات والهيكليات الرسمية؟ وهذا لا شك هو غير مكتمل بعد، ويحتاج إلى مراكمة على مستوى الفعل والإنتاج. يعني أنا لا أكتفي بنقل الخبرات النظرية أو حتى بعض المهارات الحديثة وحطها أنا في وسط الإعلامي، أحتاج أن أفتح لها المجال والأفق لكي تواكب وتستطيع أن تنافس. أنا بالآخر يعني هل أنا وياك إذا فتحنا منصة سوشيال ميديا هون غير فيسبوك وسميناها فيس شيء آخر، يعني نسبة الحضور والمتابعة والنشاط عليها والوصول كم، ولا الإنستغرام على سبيل المثال، منافستنا ما زالت محدودة. فنحن بحاجة إلى أن نفسح مجال أوسع لاستخدام هذه التقنيات وفق هويتنا ورؤيتنا الحضارية. أنا معك هذا على مستوى الدول، لكن اسمح لي أضيف أنه حتى على مستوى المجتمع، على مستوى الأهل، على مستوى النشاط المدني، على مستوى الثقافة، حتى التوعوية الدينية، كلنا مسؤولين على أن نقوم بنوع من التوعية الإعلامية. اليوم صار في بعض الدول في عندها في المدرسة الابتدائية ضمن المنهاج مادة اسمها التربية الإعلامية، ليطلع شوي محصن لابني ابنك لما يحضر على الشاشة يقدر يفرز شوي، يقول لحول لحظة هذا الرسائل التي تمرر بشكل مباشر وغير مباشر، هاي الشخصية تلك الشخصية شو عم يقول لي من قيم. خوارزميات اليوم الحاكمة، اللي يمكن عم نستطرد زيادة بهالموضوع عذرني، بس خوارزميات الحاكمة اليوم تحيط بالإنسان 360 درجة، تغلفه في شيء بيسموه الفلتر بابلز، يحيط بك بفقاعة تظن من خلالها أن الكون كله هو هذا وأن الآراء في العالم هي هذه، فيحيطك بما يريد أن يحيطك به. هاي الخوارزميات صارت تشتغل عليها بشكل حاد جدا، وتخلي الذكاء الاصطناعي فيها الآن يزيد عزلتنا اللي هي من هذا النوع. فإن لم تكن هناك مؤامرة أوضح من هذه، فأين المؤامرة؟ فموضوع التحصين موضوع أولوية. والله
1: دكتور أود أن أشير إلى نقطة، أنه مسألة التوعية ومسألة التحصين من الوهلة الأولى يمكن ننظر لها أنها بسيطة، يعني عمل بسيط قدر نعمله، يعني سوي استضيف الدكتور وتحدث واعمل لك كم ويعني وفي المدرسة، لكن يبدو الموضوع أعقد من ذلك بكثير، وأنها عملية ليست سهلة، لأنك أنت تواجه يعني أمر
0: أحسنت. نحن اليوم
1: أكبر بكثير من الأشياء التقليدية.
0: لأعطيك مثال لتعرف حجم خطورة الموضوع، أحد الأصدقاء يعني الذين تعلمت على أيديهم التكنيك الحديث في المجال الإعلامي، هو أجنبي من ألمانيا، كان النظرية التي لديه يقول نستطيع كل 10 سنوات أن نغير تقريبا 30% من القيم في أي دولة في العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 30% نسبة ضخمة جدا، البشرية ممكن أن تتغير، يعني في حضارات ومجتمعات ممكن أن يتغير وعيها في 30 سنة. يعني عم نحكي عن جيل واحد ممكن أن نغير فيها وعي مجتمع، في مجتمعات أصلب وأكثر حصانة من مجتمعات أخرى، لكن العملية معقدة جدا. فلما بنجي نعمل توعية، هي مش فقط أنه نقول يا جماعة الموضوع خطر ديروا بالكم، يا جماعة انتبهوا فتحوا عينكم على أولادكم، ما تعطي الموبايل يصير عمره 17 أو 18 سنة، وما حدا عم يعملها طبعا. نحن عند هذا التخم الأول من المعركة نحن منكسرين. لا، نحن بدنا نثقف الأهل كيف يصنع المحتوى اليوم، كيف تصنع الشهرة اليوم. في كتاب جميل يعني أنصح بقراءته اسمه نظام التفاهة، كيف تصنع التفاهة لألان دونو، كيف تصنع التفاهة وتصدر اليوم عبر هذه الوسائل، بحيث أنه ابني وابنك لما يشوف مؤثر في الشارع، حتى لو كان عفوا يعني سخيف المحتوى أو هابط المحتوى أحيانا، أو بيختله بيروح يتصور معاه. في نوع من النمذجة السيئة عم تقفز إلى الواجهة، وفي نوع من التحييد للنماذج الراقية اللي عن جد ممكن تبني جيل. فكيف ممكن نوعي؟ أنا معك، هذا تحدي كبير وبحاجة إلى
1: نعم
0: الكثير من البرامج والآليات، وهون مسؤوليات الدول بتصير يعني
1: نعم
0: فيها
1: أشرت
0: يعني.
1: إلى موضوع القدوات، وهذا أمر ملاحظ جدا يعني مع نمو وسائل التواصل الاجتماعي. الأمر ليس فقط بوجود قدوات جدد يعني من منظور الأجيال الحديثة، وإنما بإبعاد القدوات
0: أحسنت.
1: الحقيقة ويعني تسطيح القدوات الحقيقة، وهذا أمر يعني مزعج وخطير جدا، سنتحدث عنه بعد الفاصل إذا أذنت لي
0: الله يقويك،
1: دكتور. بارك
0: حياك
1: الله
0: الله.
1: فيك.

0: استوديو الظهيرة.
1: حياكم الله مستمعين أينما كنتم وكانت مقاصدكم مشاويركم، نتمنى لكم وصول السلامة. وفي برنامج استوديو الظهيرة نتحدث اليوم عن الإعلام بمفهومه يمكن الواسع. والدكتور جزاه الله خير يعني اختار أن يسيل الموضوع بحيث بدل ما يكون مؤسسي يكون يلامسنا وقريب منا جميعا. وأكيد نرحب بتفاعلكم عبر رقم البرنامج على الواتساب على 7244-2010، نرحب بمشاركاتكم نصيا أو صوتيا. قبل الفاصل دكتور كنا نتحدث عن مفهوم القدوات.
2: نعم.
1: وأنت أثرت موضوع يوجع أحيانا.
2: نعم.
1: بأنه القدوات الحقيقية تبتعد كثيرا عن المشهد ويتم تقديم
2: للأسف
1: يعني قدوات
2: لا تشبه البيئة الإعلامية، الوسط الإعلامي.
1: نعم.
2: يغترب عنها.
1: نعم. خطورة هذا الموضوع للأجيال، يعني الأجيال دائما والنشأ يحتاجوا إلى قدوات.
2: صحيح.
1: يعني يستشرفوا فيها القادم ويعرفوا طريقهم.
2: هو نوع من التربية هذه.
1: احنا تربية.
2: نربي
1: تربية
2: بالنموذج.
1: نعم صحيح.
2: القدوة بالنموذج. التربية النظرية المشافهة والتلقين لا تنتج يعني جيل عميق. التربية بالنموذج، يعني في قصة لطيفة بستحضرها من جذورنا، يعني عن النبي الأكرم، أنه جاءت إليه امرأة وعندها طفلها يكثر من أكل التمر. تقول القصة يكثر من أكل التمر. فقالت يا رسول الله هذا ابني عم يأكل تمر كثير وخاف يضر وكذا، معنى القصة. فاستوقف أنه بيطلع بالطفل كذا، طلع بوالدته قال له تمام خلاص، لكن خذيه اليوم وجيبي غدا. حتى قالت له هي قال له أي كلام، يعني هو بيسمع منك بيتأثر كذا. فقال له ما يأكل تمر كثير. شوف النموذج العملي. فقال له خذيه وتعالي بكرة. فاستغربت بس أنه خلاص أمرها لله، أخذته وراحت. جاءت في اليوم التالي قالت يا رسول الله أنا جيت اليوم وهذا ابني يقول له ما يأكل تمر بعد إذنك. فقال له أجلسه في حجره، حدثه بكلام طيب وكذا، وما تأكل تمر كثير بضر إلى آخره، حديث النبوي يعني. فقال له حاضر يا رسول الله. خلص قام أخذت المرأة لتنصرف، لكن هي ذكرت أنه ليش بعثني وأجلني يوم. ففضولها ما قاومته، يعني رجعت قالت يا رسول الله سؤال لو سمحت، ليش أجلتني حتى اليوم؟ كنت أقول له هالكلمتين مبارح يعني. قال لها مبارح أنت جيتيني وأنا بعدني عم باكل تمر. فأنا بدي أكون نموذج. أنا لن أقول له يعني كلاما لفظيا فقط تلقينيا، لازم أنا أكون النموذج الفعلي. اليوم للأسف جزء حقيقي من جمهورنا صار صدى للرسائل الإعلامية الغيرية وريتويت وإعادة نشر وإلى آخره. وشوف سبحان الله هذا بخالف منهج قرآني عميق، ونحن أحيانا نخدش قرآنيتنا دون أن ننتبه. القرآن الكريم في سورة النور على ما أذكر الآية 15 بيقول إذ تلقونه بألسنتكم، تتلقوه أنتم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. أنتم صدى للآخرين عم تنقلوا مشروع الفتنة أو المحتوى الفاسد أو وتحسبونه هينا، تنفكرين شيء بسيط، أنا شو عملت، هي ريتويت، هي إعادة نشر. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنت في بعض الأحيان تكون صدى للمحتوى الإعلامي الفاسد لما تغير نموذجك وقدوتك. بدل ما يكون قدوتك محمد ابن عبد الله، بدل ما يكون قدوتك فلان وفلان وفلان وبعض النماذج المعاصرة الوازنة يا أخي الشيقة كذلك، بس تكون قادرة تعطيك يعني نقلة إلى الجيل الجديد بشكل متوازن.
1: نعم.
2: بدل هذا عم تروح لشخص يشتهر لأنه يرقص بطريقة مسفة، أو فتاة تشتهر لأنه عندها كلام هابط، أو حدا لأنه بيهز بطنه يعني. والله ما بعرف هذا لوين واصلين نحن. شخص يشتهر ملايين المتابعين والمشاهدات ونظام اقتصادي كامل يدفع له مبلغ.
1: نعم.
2: يصنعون نظام التفاهة يعني بس لأنه بيوقفوا بيهز كرشه.
1: نعم. في أحد الحوارات يمكن يعني التي كنت أستمع إليها، وكان يعني نذكر كل هذه السلبيات وهذا السلوك والأخلاقيات الهابطة حقيقة من بعض الذين يتصدروا المشهد. فأحدهم رد قال ولكنه في الأخير ناجح. ناجح بمعنى أنه يتقاضى أموال كبيرة من الدعاية من الإعلانات.
2: أيوة.
1: وبالتالي كل كلامك هذا الذي قلته وأنه خدش في كثير من قيمنا وأخلاقياتنا وهكذا، لكنه ناجح.
2: ايوه شوف، نحن بنختلف هون، وهذا هذا يعني جهاز انذار، هذا ضوء احمر انه صار في عندنا اختلاف في المفاهيم. مفهوم النجاح تغير. وكمان اسمح لي هون ارجع الى قصة نبوية، انا لما اقراها واقع واطلع على واقعنا اليوم يا اخي والله بنأز، انه النبي جالس مع مجموعة من اصحابه، شوف انقلاب المفاهيم صار. هذا بالنسبة له ناجح، مش المفيد هو الناجح، مش اللي بيعطيك مصلحة هو الناجح، مش اللي بيلاقي لك دواء لكورونا هو الناجح، هو هذا بالنسبة له ناجح. النبي جالس مع مجموعة من أصحابه وعمل لهم شوفوا المجتمعات حتتغير، قال أرأيتم إن صرتم إلى زمن لا تأمرون فيه بالمعروف ولا تنهون فيه عن المنكر، بصير كل شيء طبيعي عادي خلاص، كل واحد حرية، اصطفل يا أخي، تصرف على راحتك، دونت جادج، لا تحكم على الناس، وهالنوع من الشعارات اللي بتفرغ الخير والحق من معناه يعني. قالوا له، استغربوا الصحابة، قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال بلى وأكثر. شو الأكثر من هذا؟ قال أرأيتم إن صرتم إلى زمن، شايفين المنكر، تأمرون فيه بالمنكر وتنهون فيه عن المعروف. بيقول له لابنه، يا أخي روح اسرق، هلأ الناس كلها عم تسرق، اكذب الناس كلها عم تكذب، هلأ بتكون صادق أنت بتكون ساذج في المجتمع، فشايف المنكر عم تأمر فيه والعكس. فهني ذهلوا الصحابة، قالوا له يا رسول الله معقول لهالدرجة؟ قال بلى وأكثر. هلأ أنت شو فيك تتخيل أكثر من هذا؟ عم تأمر بالمنكر، شو بعد هذا؟ قال أرأيتم إن صرتم إلى زمن يصبح فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا. في انقلاب مفاهيم.
1: نعم صحيح.
2: يعني أنت لما عم تجي تقول له هذا المسف الهابط السيء الذي يؤذي الذوق العام ويخدش حياء المجتمع، وهذه التي تسيء للأخلاق العامة، هذه بتسميها ناجحة؟ يعني المفهوم اختلف. بينما كان الناجح، ارجع لورا 15 سنة وقل لي مين الناجح في الحياة، ما كان هذا المعيار. فنحن صار في عنا خلل في المعايير، وهذه مدعاة أخرى والله لنتنبه نحن كدول وكشعوب ومنظمات مجتمعية وكأهل وكجيل يعني ما زال صاحي للتغيرات اللي عم تحصل، إلى أنه نحن في حالة حرب رأي عام، إلى نحتاج فيها إلى تحصين
1: نعم.
2: وإلى سلاح وإلى كل أدوات القوة.
1: نعم، اسمح لي دكتور، انتقل من الأسرة ومن الفرد ومن المجتمع إلى المؤسسات، وفي نفس السياق يعني المؤسسات بدأت كذلك تتغير قناعاتها، فتقول لك أنا مهمتي سمعة مؤسسية، مهمتي أني أكسب ثقة. طيب، هؤلاء هم من يتصدرون المشهد الآن على مختلف الوسائل. من وجهة نظر، وأنت يعني متعمق بشكل كبير وسبرت أغوار الاتصال المؤسسي، هل تعتقد أن استعانة المؤسسات بالمشاهير بين قوسين، يعني في على اختلاف طبعا المسمى، أصبح أمرا مشروعا؟
2: لك لنكون موضوعيين، المشاهير على نوعين، أكثرية مسفة وأقلية نوعية ناضجة. إذا كانت هذه المؤسسات تستعين بمشاهير من النوعية الناضجة الراقية المحترمة اللي توصل على أقل تقدير محتوى هادف بنسميه،
1: هو المحتوى الهادف وهذه نادرين، يعني
2: نادرين جدا
1: ما
2: هاي
1: يكونوا عادة مشاهير.
2: للأسف، ما هو لأنه هذه المنصات هي رافعة للمحتوى الهابط، يعني هي مبرمجة
1: للأسف
2: على أن
1: الشديد.
2: ترفع المحتوى الهابط. يعني عفوا، هلا إذا كبينا مثل، خلي شخص يطلع يحكي يعني شيء من عيون الفكر الإنساني، ماشي، ويمكن أن ينور في عقل المجتمع، وتطلع للأسف يعني اسمح للمثل يكون هيك، وتطلع فتاة تعلم يعني فن صبغ الأظافر، يعني مين بيجيب آلاف المشاهدات أو المتابعات أو اللايكات أو كذا؟ هذا زمن انحطاط حقيقة بهذا المعنى. إذا كانت المؤسسات والقائمين عليها عندهم نضج الرسالة الإعلامية، فإذا راحوا لفكرة المشاهير بيروحوا للمشاهير الإيجابيين النوعيين على قلتهم يا أخي، بس هذا المطلوب أنك أنت تعومه أكثر وتستفيد منه أكثر. لكن يعني من دواعي الأسف أنه في جزء حقيقي من مؤسساتنا اليوم لا يميز كثيرا، ومأخوذ بالكم، يعني أنه هذا عنده 20 مليون متابع، هذا في والله حضر الفيديو اللي له مثلا 50 مليون شخص. يا أخي حضروه كيف؟ شو كان رأيهم؟ شو كان انطباعهم؟ يمكن إذا بتفوت، نحن في عنا أداة اسمها قياس المشاعر، يعني بتقيس المشاعر تجاه شيء معين. اليوم ليش عم لك الإعلام صناعة جدا متقدمة، حتى مشاعر الأشخاص نقدر نقيسها، مين معي في هذا المنشور، مين ضدي، تنوع الجغرافي لهم، مستوياتهم الثقافية، فئاتهم العمرية،
1: جميل.
2: رجال ولا نساء، كل تفاصيلهم نحن قادرين نجيبها. فأنت بدك تشوف هذا شهرته على أي أساس قائمة. يعني في أشخاص مشهورين تطلع التعليقات كل الناس تشتم أو تعيب عليه
1: نعم
2: أو أو
1: نعم
2: أو
1: يعني المؤسسة تجازف بسمعتها عندما
2: كثيرا
1: تكتب
2: ما تقوم بهذا.
1: مشهور سيء السمعة. أنا سمعت تحت التعليقات يعني لبعض المؤسسات التي جلبت يعني
2: للأسف
1: مشهورين من
2: الشديد.
1: نوع معين، كانت تعليقات الناس، أنا كنت بصدقكم بالأول،
2: أي
1: بس بعد ما جبتوا هذا الشخص يتحدث عنكم
2: فأنت
1: أنا
2: خدشت
1: لا
2: السمعة،
1: أصدقكم الآن، يعني
2: فأنت
1: بديت أشك يعني في مصداقيتكم.
2: أنت كسرت السمعة المؤسسية فعليا. يعني ما أقوله هذا بذكرني في قصة تاريخية، مش عارف اليوم فايق الحس التاريخي، أنه شخص تتلمذ على يدي عالم كبير من العلماء، بعدين شذ عن الطريق وصار يخبص، فراح إلى بلده، وحتى أستاذه بعدين لعنه على المنبر، يعني ذكره، يعني هو مذكور محضور
1: لا
2: يشار إليه.
1: لا
2: فوصلوا الخبر قالوا له والله أستاذك الفلاني لعنك على المنبر وحذر الناس منك. فهو ما شاف أنه لعنه، قال أو ذكرني مولاي في مشاهدات. هو هذا،
1: لا
2: يعني في
1: للأسف
2: مشاهدات
1: للأسف
2: مسفة، في مشاهدات مستنكرة مستغربة. للأسف جزء من مؤسساتنا الرسمية منها يسقط أحيانا في فخ الأرقام. يا أخي شو قيمة الأرقام أمام الجودة والنوعية؟
1: نعم
2: شو قيمتها الفعلية؟ وين مسؤوليتك أنت؟ أنت قائد رأي، أنت مؤسسة رسمية معنية بقيادة الرأي والحفاظ على هويتي. يعني عفوا على التعبير، نحن حرفيا اليوم بحاجة أن نقاتل إعلاميا للمدافع عن قيمنا الأصيلة. أنت محتاج تحارب للدافع عن قيمك، مثل الانفتاح، مثل الخيرية العامة، مثل الانسجام المذهبي والديني. هذا كله يسقط أمام الفكر الرأسمالي العالمي، يسقط أمامه. فإذا أنا كدولة عندي هذا الهاجس وأريد أن أحفظ هذه القيم للجيل اللي جاي، من أولادي وأولادك واللي بعدهم واللي بعدهم، أنا في معركة حقيقية. إذا تساهلت ودخلت في لعبة الأرقام والله هذا عنده هيك وهيك وهيك، أنا يعني أمهد لخسارة هذه المعركة لا سمح
1: نعم،
2: الله.
1: سنواصل هذا الحديث، اسمح لي دكتور، نخرج
2: عزيزي
1: للوقفة الدينية لأذان العصر، بعدها نواصل إن شاء
2: إن
1: الله.
2: شاء الله. عزيزي
0: إذاعة سلطنة عمان، حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء ومحطتنا الأخيرة من برنامجكم استديو الظهيرة. أهلا وسهلا بك دكتور مجددا،
1: حياك الله.
0: سعيدين جدا بهذا الحوار
1: والله
0: معك.
1: أنا مستأنس جدا يعني معك ومع المستمعين
0: بارك الله فيك. أنا يعني سأمر مرور سريع على بعض المداخلات التي وصلتنا في البرنامج، ويمكن بعض هذه المداخلات كانت تتعلق بالطرق التي يمكن أن يتبعها والنصائح التي يمكن يستمع إليها أولياء الأمور في محاولة الحفاظ على أبنائهم من كل هذه الأفكار من مختلف الوسائل، من مختلف المنصات التي قد يعني تصلهم، ويشعروا كل ما أجادوا استخدام منصة معينة وفهموا محتواها ومدخلاتها ظهرت منصة أخرى، وتعرف يعني كما يقول أبا دائما ما قادرين يقاروا هذه اللياقة
1: للأسف.
0: السريعة لأبنائهم، يعني وهذا
1: صحيح
0: الحراك
1: صحيح،
0: التقني السريع.
1: ومعهم حق إني في وضع حرج والله عن جد.
0: نعم.
1: في العديد من النصائح في هذا المجال. هلأ خليني أكون عملي يعني بشكل مباشر. في مصطلح جميل آمل يوما ما أن يصبح شائعا في المجتمع، يعني أن يصبح سنة اجتماعية، وهو الصوم الإعلامي.
0: الصوم الإعلامي.
1: الصوم الإعلامي، نحن عم نعمل صيام متقطع لحتى نخفف أحيانا وزن، أحيانا نعمل عنا الصيام كعبادة لحتى نهذب أنفسنا. الصوم عن الكلام عند بعض البيئات والأحيان الأديان والمذاهب. الصوم الإعلامي هو تقنية يمكن أن تعصم نفسنا البشرية من هذا الضجيج. شوفوا، من جماليات البيئة العمانية أنها تعيش فيها هذا التوازن والهدوء، والوقت نسبيا طويل، وفي نوع من الكرامة الإنسانية حاضرة بعيدا عن الانغماس في لوثة الضجيج هذه. ما بدأ يكسرها حاليا شوي هو ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: يعني الصوم الإعلامي بمعنى أنا ألزم نفسي، أنا شخصيا بعملها، أنه يوم في الأسبوع بدون إنترنت، ويوم في الشهر بدون هاتف بالكامل، بدون موبايل. إذا بتقدر يوميا تلزم نفسك ساعة في وسط النهار ما بتلمس هذا الجهاز. كيف عشنا قبل؟ ما نحن من الجيل الذي عاش قبل الموبايل حتى القديم ذاك، جربنا الحياة قبلها، جربنا أنك تطلع من البيت وما يقدروا يدقوا لك اتصال لا ترجع، الغايب عذره معه، كانت
0: صحيح.
1: الأمثال الشعبية.
0: صحيح.
1: خلص
0: صحيح.
1: تجرب الصوم الإعلامي الجزئي وتورث هذه العادة لأولادك، بحيث تخليه يحس إذا صمت إعلاميا شوف في شيء آخر نستمتع فيه في هذه اللحظة. ستكتشف يعني على طريقة تعبير بعض الطرف الاجتماعية أنه قطع الانترنت في بلد معين فتعرفت على أهلي ولا طلعوا ناس طيبين وأوادم وإلى آخرهم. شوف شر البلية ما يضحك، وللأسف هذا جرح حاليا. الأجيال السابقة كانت تعيش لحمة اجتماعية حقيقية وعمرها بتعيشه بشكل أساسي عبر العلاقات الاجتماعية. اليوم يوجد على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الرقمي فقط مئات مليارات، كانت عشرات مليارات الساعات اللي ممكن تصرف عمرك وعمر آخر وآخر وآخر وآخر وأنت ما حضرتها كاملة، واللي حضورها لا بيقدم ولا بيأخر في حياتك. هي نوع من الضجيج. الصيام الإعلامي يحصنك من الضجيج. والله هذه دعوة من القلب، نحن نمارسها أمام أولادنا لحتى نكون النموذج.
0: نعم.
1: ونعلمهم أن يستلذوا بها. هذا نموذج مثلا.
0: نعم.
1: رقم اثنين، انتبه من تتابع. أنت مسؤول عندما يعني تضغط زر المتابعة لأي فرد، لأن هذه المتابعة ستؤدي إلى ما يسمى في العلوم الإعلامية الحديثة تكرار الرسالة. تكرار ورا تكرار ورا تكرار. العقل البشري للأسف في الجانب اللاواعي منه بسيط ساذج. ما الذي يؤثر فيه، الحقيقة ولا التكرار؟ لا، التكرار. لهيك بتلاقي أحد مدارس الإعلام اللا أخلاقية بيقول لك اكذب اكذب اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الآخرون، بعدين اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. فممكن يطلع مجرم، أكبر مجرم في العالم، ويقول لك أنا أمتلك الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وهذا تلوث مفهومه للحياة ويكررها بشكل وكأنها حقيقة. لكن هو يصيب أحد العصفورين، إما أن تصدق وإما أن تعتاد هاي الاعتياد. لهذا دقق في من تتابع، لأنك إن اعتدت على هذا الصوت مش كصوت فقط، كرسالة كمحتوى، إن اعتدت عليه ستتطبع بطباعه تدريجيا دون أن تعي. ونحن 94% من الشخصية البشرية غير واعي، 6% مننا وعي حسب هارفرد. فحساسة مسألة تتبع
0: هذا
1: المتابعين،
0: الأمر عميق
1: نموذج.
0: جدا، لأنه يلامسني يعني، لأنه تعرف نحن في الإعلام نخاف شيء يفوتنا هو ما صحيح.
1: سنخسر أي.
0: نعم. طيب أنت
1: صحيح،
0: ولا والأدهى والأمر الآن نحن نعيش تحت الضغط، لأنه حتى اللي يرسل لك رسالة
1: أحسنت
0: مثلا عبر الواتساب وشوف دقيقة دقيقتين ما
1: أحسنت
0: رديت عليه يتصل بك، يعني واتساب
1: أحسنت
0: انتبه انتبه انت رد علي الآن، فضغط كبير. يعني لو ندقق ونركز بشكل كبير، هل اليوم قراءتنا أو مشاهدتنا لمحتوى معين هو قرارنا؟ يعني أنا قررت أن أقرأ الخبر الفلاني وأتابع الفيديو الفلاني،
1: أحسنت.
0: أو هو هذا التعرض؟
1: أيوة،
0: يعني هناك من يديرنا، لا ندير أنفسنا الحين، لا ندير
1: شوف
0: أنفسنا
1: نحن
0: ماذا نقرأ.
1: كإعلاميين، أحسنت أحسنت، هذه نقطة حرجة جدا. نحن كإعلاميين نضع أنفسنا تحت ضغط أنه لازم يكون عندنا ثقافة عامة ومواكبة لكل ما يطرح. هذا ضغط وهمي. أنا يفترض أن يكون عندي إلمام عام بأمهات الأشياء، أن تعرف شيئا من كل شيء وكل شيء من شيء. تخصص أنت، ميزة التخصص، نحن عم نروح إلى التشتت. بس هذا كإعلاميين في فلك مستقل. لعموم الناس، أنه أنت من الذي يسيطر عليك لتكون الساعة واحدة ولا تنتين في الليل نائم في سريرك وعم تقلب على الفيديوهات، ومرة تحضر عن النمل الأحمر في وادي مدري شو اسمه، بعدها في قطة لطيفة، بعدها الصياد الذي يصيد سمكة التونة العنيدة، وبعدها ثمة جيش من علماء النفس قابع خلف هذه الخوارزميات وعمل عليها بدأب شديد، بحيث يكاد يجبر أغلب البشر على عطش الدوبامين هذا، اللي هو نوع من بدك تضلك مستيقظ ومتنبه ومتحفز وكل لحظة في جديد تستلذ به، إلى درجة أنه ممكن هذا الدوبامين يضل معك حياة، يحرق عمر كامل. فعلماء النفس هؤلاء صاغوا مجموعة من الخوارزميات، والله بتقديري هي لا إنسانية. وآمل وأدعو، يعني أدعو الله وآمل أن أستطيع أن أكون شريكا في يوم من الأيام في الدعوة إلى محاكمة هؤلاء. هؤلاء عارف شو عم يعملوا بأجيال، بمئات ملايين البشر من عمر المراهقة، وبالطالع من الطفل الصغير اللي بيكون عمره سنتين وأهله بيرموه أمام الشاشة أو أمام الموبايل أو الآيباد، في جيش من علماء النفس يؤدي إلى إدمانك على المشاهدات، سواء بتفيدك ما بتفيدك، بتضرك، بتؤدي إلى سلوكيات خطرة ولا جيدة، ما همه، إلى سلوكيات شرائية ولا لا، ما همه. البيج داتا عم ياخذ كمية داتا مرعبة عنك، بيبيعها للشركات أو للمؤسسات اللي لها سياسات معينة. ورقم اثنين، بخليك أنت السلعة في وسائل التواصل الاجتماعي. ليش مجانية؟ لأنك أنت السلعة، أنا السلعة، فبيبيعنا لشركات الإعلانات عمليا. هذا الإدمان هو إدمان مقنن للغاية، وهو إدمان مخيف، وهو إدمان مشتت، وهو يوصلنا إلى نقطة أنه إنسان العصر هو إنسان مشتت.
0: نعم.
1: فكمية الإنجاز عندنا بتلاقيها أقل من اللي قبلنا، مع أنه أدواتنا أقوى منهم.
0: طبعا دكتور، نحن عدينا مرحلة وسائل التواصل الاجتماعي، ودخلت عندنا تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة.
0: اللي طلعت لنا تطبيق مثل الشات جي بي تي وتطبيقات أخرى الآن أصبحت كثيرة. هذا إذا هذاك مخيف، هذا مرعب.
1: اي أيوة والله،
0: لانه
1: أيوة والله، يعني
0: هذا يعرف عنك كل شيء، وانت تعطيه كل
1: أيوة
0: شيء
1: بالضبط،
0: وبالتالي
1: مكشوف
0: لما
1: تماما.
0: تسال الان من انا، ويجيبك انت كذا، تحب هذا وتكره
1: صحيح
0: هذا، وانت
1: صحيح
0: شخصيتك كذا
1: صحيح صحيح. لكن احنا ما بدنا نزاود بالتشاؤم، بس
0: لا.
1: والله انا متشائم بهذا الخصوص. ليس هناك تشريعات ناظمه تحصن البشر اليوم من طفره الذكاء الاصطناعي. أكاد أجزم أنها أخطر ما اخترعه العقل البشري. يعني نحن اخترعنا شيء أخطر من القنبلة النووية فعليا. هو يمكن أن يؤدي إلى دمار شامل حقيقي في لحظة من اللحظات. هلأ القدام لما يصير ينتج روبوتات ويتحكم فيها ويسيطر على الموارد، ما أدري شو ممكن يعمل. ممكن في لحظة ما يقول أنه الجنس البشري مضر للكوكب، تعال تخلص منه، ما أدري، وارد. يمكن يكون معه حق جزئيا يعني في هذا، وارد. بهذا العقل البشري المادي الذي يلهث وراء ماديات لا يشبع منها، وارد هذا. لكن على مستوى تشكيل وعينا اليوم، الذكاء الاصطناعي، أنا شايف أطفال يعني ممكن يصور زهرة ويقول له ما هذه، مش ما نوعها، يعني حتى يقول له والله هذه زهرة كذا كذا، البديهيات يسطح العقل البشري. بالنسبة للطفل، أنا بخاف لما ابني يقول تشات جي بي تي. يعني عندي ابن عمره 9 سنوات، لاحظت في فترة معينة قبل أي شيء سألت تشات جي بي تي، خلونا نسأل تشات جي بي تي. طيب هذا هو عملية تعطيل للعقل. نحن فعليا أمام تحول، وسنشهد تشريعات، يعني نشهد عليها سويا. دول سوف تضيء الإنذار لهذا الموضوع وتحط تشريعات تقلل من وصول الذكاء الاصطناعي إلى الأطفال في مراحل عمرية معينة، كما بدأت الآن تقلل من وسائل التواصل. يعني
0: بالنسبة لمستمعينا حتى لا يساء أحيانا الفهم أو يكون هناك خلط، يعني حتى البعض ينضم لنا الآن وما يكون عارف السرد اللي نحن تحدثنا عنه. نحن ما نتحدث عن استخدام، أنا شفت بعض التعليقات، نحن ما نتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة واعية
1: طبعا
0: تساعدك
1: طبعا،
0: على إنجاز أعمالك بكفاءة وسرعة وهكذا.
1: هذه مهمة
0: نحن
1: ومطلوبة.
0: أيوة نعم، نحن نتحدث عن الاختراق الذي قد يسبب الذكاء الاصطناعي لك ومستويات
1: أحسنت
0: الوعي التي يجب
1: أحسنت.
0: أن تتحصن بها. يعني دكتور الآن حتى رد على مسج في الواتساب، على رسالة في الواتساب يقول للذكاء الاصطناعي يعملها،
1: أعطيني رد على
0: ونحن
1: هذا،
0: صرنا نفهم الذكاء الاصطناعي كذلك
1: نعرف من
0: لأنه
1: هذا الرد.
0: نشوف الردود. يعني هذا ما أنت كاتبنها لي، هذا يعني
1: واضحة
0: حتى ما قادر ترد علي، إلى هذا الحد فرشات جي بي تي يرد علي.
1: للأسف. بكرة حيصير رد علينا صوتيا من الذكاء الاصطناعي، بكرة بتشوف حيحطوا أدوات من هذا النوع. إليك نحن، يعني تأكيدا على كلامك وقلنا في بداية الحلقة هذه بس حتى نربط، يعني نحن أول من يدعو إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل حميد، ونحن مضطرون إليها وهي لازمة لمجتمعاتنا ولحركة التطوير والنهضة والتقدم، هذا مطلوب. لكن عم نحاول نفرق ما بين أن أستخدمها لصلاحي ولصلاح مجتمعي، وما بين أني عم استخدمها بطريقة هدامة ممكن فعلا يعني تهدم أفراد كما تهدم مجتمعات. إيه، فهذا الفارق بينهما. وهون شوف، هون في نوع من المسؤولية عن جد اللي أكبرها أنا في السلطنة كمان، يعني بتجرد عم بحكيها، أنه التشريعات الإعلامية مسؤولة إلى حد جيد. هلأ لا شك، ممكن هلأ يعني أنا بحكيها من برا يومين وطالع، بس انه ادعو كمان في نفس الوقت احيانا الى اتاحه فسحه اكثر للابداع الاعلامي للجيل الشاب ينطلق. لكن في نفس الوقت اكبر للغايه انه في نوع من الحرص على سلامه المجتمع، ففي قوانين اعلاميه ضابطه وصارمه الى حد جيد تمنع بمستوى معين التفاهه من الانهيار، يعني فوق رؤوس الجميع.
0: نعم
1: فهذه
0: نعم
1: نقطه
0: بعدين
1: تحسب
0: دكتور،
1: يعني.
0: هذه الحوارات العاطفية مع الذكاء الاصطناعي
1: أوه.
0: ومصارحته بكل ما
1: بس مع الروبوتات القادمة حتصير
0: نعم،
1: واقعية أكثر،
0: هذا
1: حيكون
0: يعني،
1: روبوت عاطفي
0: هذا
1: يعني
0: يعني انه بياناتك، يعني انت اصبحت الآن
1: بالكامل
0: من
1: مكشوف،
0: السهولة يعني حتى
1: أنت مكشوف.
0: ابتزازك في بياناتك. نعم
1: أي صحيح، وهذا للأسف الشديد يعني الجيل هذا لا يدرك أهمية الخصوصية. الجيل
0: صحيح
1: السابق
0: صحيح
1: كنا نحارب لأجل الخصوصية. أوروبا قبل 5 سنوات أو 10 سنوات حكومات تطلع أو تسقط بناء على مسألة أنها خدشت خصوصية المجتمع عبر سماحها لوسائل التواصل أو لكذا وكذا باختراق خصوصيتنا. اليوم الذكاء الاصطناعي يخترق الخصوصية حتى العظم. يمكن أن يعرف الذكاء الاصطناعي ما لا يعرفه الأهل اليوم عن أبنائهم،
0: صحيح
1: عن عواطفهم ومشاعرهم وميولهم وتوجهاتهم وأفكارهم، وهو يساهم حتى في تشكيل رؤاهم الدينية والوجودية، أفكارهم الوجودية عن الحياة. فهو ما عاد يسأل أبوه وأمه مين خلقنا؟ والله الله خلقنا. مين خلق الله؟ والله يعني الله ما بحاجة إلى أن يخلق لأنه واجب الوجود بنفسه. ما عاد يسأل هذا، صار يفتح تشات جي بي تي يقول له مين خلق الله؟ يقول له ما عندي جواب على هذا الموضوع. يعني شايف أنا نماذج من هذا النوع. فهو ببساطة، وهذا جيل جريء،
0: نعم
1: فالجرأة تدفعه إلى إنكار المسلمات أو إنكار الحقائق القطعية. يعني في حقيقة فعلا في الحياة موجودة، حقيقة مادية يا أخي، بس هو صار عنده الجرأة على إنكارها لأنه أجرى محادثة موجهة مع الـ AI، والـ AI تعرف أنت بساير يعني
0: نعم
1: طبطب على الإنسان، أفكارك ممتازة، عقلك مبدع، هذه لفتة عظيمة، أنت بتكون عم تحكي شيء يعني أولي بديهي.
0: نعم
1: أي فالذكاء الصناعي صرنا مكشوفين أمامه. هذه الداتا وين عم تستخدم ولوين حتروح؟ أنا ما عندي معلومة، وأنا مختص
0: نعم
1: في هذا المجال بس أنا ما عندي معلومة. لكن أكبر تجارة في العالم اليوم، إحدى أكبر التجارات كرأس مال تكسب منها، هاي معلومة خلي أهلنا يسمعوها كلهم، بنسميها البيج داتا، الداتا الكبيرة، الداتا العظيمة، بيجمعوا كل شيء عني وعنك وعن كل كائن حي يصل إلى جهاز ذكي، وبيجمعوا كل هذا وبيبيعوا. لصناعة الموضة، لصناعة التجارة، للأمن والاستخبار، لكل شيء.
0: نعم، أنت ذكرت يعني دكتور في حديثك بعدين، البعد الرأسمالي التجاري اللي تستخدم الشركات الكبيرة حتى تحولنا إلى مدمنين على منتجاتها وغيرها،
1: للأسف.
0: وفي بعد استخباراتي أمني، وهذا بدينا نشوفه يعني دكتور من خلال بعض الاتفاقيات التي توقع ما بين جهات يعني استخباراتية وشركات. ما علاقة هذه الجهات بشركات تمتلك
1: الذكاء الصناعي،
0: منصات للذكاء الصناعي؟
1: جيوش صارت
0: نعم،
1: اليوم تعمل عقود مع شركات ذكاء
0: لماذا
1: صناعي. ليش؟
0: تهتم إلى هذا الحد ببياناتنا يعني؟
1: كنت عم بحضر مقابلة على يعني تلفزيون لدولة سيئة الصيت مجرمة حاليا، فعم يقولوا نحن كيف عم نقتل الآخرين، هني حاليا في حالة حرب، كيف نقتل الآخرين؟ وعم تحكي مقابلة مع شركة بديرها 4 شباب، هي شركة ذكاء اصطناعي، فكيف نقتل الآخرين نحن؟ قال نحن عبر الذكاء الاصطناعي وكل المعلومات اللي حصلنا عليها كأرشيف عن كل الناس اللي وصلوا إلى لوح ذكي يوما ما، نستطيع أن نقوم بتنبؤ سلوكي حقيقي. فأنا يمكن أن أخبرك أنه بعد نصف ساعة ولا ساعة ولا ساعتين فلان من الناس وين؟ قال ونحن قادرين نصيب بنسبة فوق 90%، أنا بعرف هذا حيتحرك وين بعد ساعتين. فهلأ بالنسبة أنا انصدمت طبعا، ما عارف دقة المعلومة، بس هي رجعت إلى الخلف المذيع قالت له هذا مش أشبه بالخيال العلمي يعني؟ ألا هو هذا خيال علمي نسبيا، بس نحن قادرين على بناء أنماط، والله شوف هذه مش مبالغة، أنماط سلوكية من يومياتك، من نبرة صوتك، من بنية اللغة اللي بتحكي فيها، من الخريطة اللي بتمشي فيها أنت بيومياتك وموبايلك هو الجهاز يعني هو الجاسوس الدائم معك، من كل تفصيل، من كل كلام تحكيه وموبايلك على جنب حتى لو كان مطفي هو يسجل ويرفع الداتا لاحقا، كل هذا ضمن خوارزميات معينة وأدوات ذكية قادر تنبأ بسلوكك بشكل تقريبي. فإيه حتى أمنيا واستخباراتيا اليوم يستخدم يعني.
0: نحن نقول للمستمع إذا ما تريد تزعج عقلك بكل ما قلناه الآن، أقل شيء تعمله في أنك تحافظ على خصوصيتك وعلى بياناتك، وأنك ما تقدم هذه
1: حبيت
0: البيانات
1: هذه
0: على
1: ما تزعج
0: الطبق.
1: عقلك
0: لا
1: بكل ما قلناه
0: يعني يقول
1: يعني.
0: أنا وين وكيف أقدر يعني أفهم هذا كله يعني، لكن الواضح جدا
1: أحسنت.
0: أنه بياناتك مهمة للآخرين.
1: بالضبط، أنا اللي حاب أختم فيه أنه اليوم نحن كائنات مكشوفة يا جماعة الخير، أنا بقول لك كمختص في مجالي، نحن كائنات مكشوفة أمام جهات لا نعرف أجنداتها، فبرأيك ما الذي يبقى منك إذا فقدت خصوصيتك بالكامل وصارت معلوماتك كلها في يد غيرك؟
0: في
1: هذا
0: وفي
1: سؤال.
0: أشياء بيدك يعني دكتور، يعني
1: وأنت
0: حتى
1: قال لها أنا
0: الهاتف
1: أنت مع
0: يطلب منك يقولك تريد تفعل تشغيل الموقع
1: مثلا
0: الموقع يعني في الخريطة يعني.
1: فيك توقفها، شوف
0: نعم
1: اني مع هذا عم
0: توقفها
1: ياخذوها، بس نحن
0: لكن أقل شيء يعني.
1: إيه يعني انا اللي بدي اختم فيه ان لا نشعر بالعجز، نحن قادرون قادرون على ان نبتعد، ان نحصن انفسنا، ان نبتعد بشكل جزئي، ان نستخدم الجانب الايجابي لهذه التقنيات، قادرون على هذا.
0: نعم،
1: اما شو دورنا مسؤوليتنا الفعليه، كل فرد فينا عليه ان يسال نفسه هذا السؤال.
0: نعم، يعني مثلا حتى يكون المستمع معنا على الخط ويراقب الان من جهاز هاتفه منصه على سبيل المثال مثل سناب شات
1: مثلا،
0: لماذا تفعل موقعك؟
1: الجغرافيا
0: يعني هذه
1: ليش؟
0: المنصة تعرف كل تحركاتك، وين ذهبت وين أتيت.
1: صحيح.
0: لماذا تفعلها؟ بإمكانك أقل شيء إغلاقها
1: يا أخي،
0: اللي ما تقدر عليه ترى ما تقدر عليه.
1: منصة مثل إيه أحسنت، منصة مثل إكس. إكس لماذا تفعل الميكروفون؟
0: لماذا تفعل الميكروفون
1: وانت اصلا ما بتنزل فيها شيء صوتي اساسا ولا بتبعت رسائل صوتيه؟
0: بعدين قول انا تحدثت مع صديقي عن امر ما وتفاجات ان المحتوى الذي يعرض لي مباشره
1: وهذا شوف هذا بعدنا على الشط.
0: نعم صحيح،
1: قدام في الداخل هاي الداتا لمين تباع، لمين تعطى، اين تستخدم، معك ولا ضدك، يعني واقعا هي
0: قصة أخرى يعني لا نعرف
1: أخرى.
0: كل تفاصيلها
1: بس نحن
0: يعني.
1: وقفوهم أنهم مسؤولون، نحن مسؤولون وقادرون على هذا ولا نشعر بالعجز أمامه. على الجهات الرسمية مسؤولية، نعم أنا كوزارة إعلام، أنا كدولة عندي مسؤولية أن أحصن شعبي قدر المستطاع، بس أنا كفرد بالدرجة الأولى أن أحصن نفسي وأسرتي ومجتمعي كما قدر المستطاع.
0: دائما كما يقال يعني الوعي هو خط الدفاع الأول.
1: أحسنت، هو هذا
0: يعني
1: المجتمع يكون واعي أغلب هذه الترهات تسقط، أما إذا كان المجتمع مستباح ومنهزم أمام هذه التكنولوجيا فبطل عندك خط دفاع أول وللأسف يعني.
0: شكرا جزيلا لك دكتور،
1: الله
0: سعيد
1: كان
0: جدا بهذا
1: والله.
0: الحوار،
1: حياك الله.
0: يمكن اللي ما يعرفوا المستمعين نحن مخططين لشيء آخر كنا نتكلم، لكن حصلنا نفسنا
1: أخذنا
0: أمام
1: الموضوع.
0: حوار ثري وجميل. أنا أشكرك يعني
1: الله
0: أنك
1: يوفقك،
0: فوتنا في هذه السكة الجميلة
1: أنا من القلب والله،
0: لأنها
1: يعني
0: تلامسنا يعني بشكل
1: لأنسي
0: كبير.
1: بحديثك والله.
0: بارك الله فيك. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: حياك الله. والله أنا بس يعني أختم بكلمة أوجهها لنفسي، أنا مسؤول وأنت مسؤول وأهلنا كلهم مسؤولين والدولة مسؤولة ووزارة الإعلام مسؤولة، كل منا عليه أن يقف على تخوم مسؤوليته، بحيث إذا قمنا بجهد جماعي نستطيع أن نستخدم هذه التكنولوجيا لرقينا وحضارتنا ولصلاح أجيالنا، وإذا لا سمح الله تساهلنا فيها أو غرقنا في فخ الشكليات والأرقام والمشاهدات وإلى آخره ستستباح حضارتنا وقيمنا، وهذا كلام مش نظري،
0: صحيح.
1: هذا كلام يجب أن يترجم من أصغر تفصيل في برامجنا إلى أكبر خطة استراتيجية بتعدها مؤسساتنا. فيعني الله يسددنا جميعا في مواجهة هذا والريادة
0: آمين
1: فيه إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: الله
0: شكرا،
1: يقويك
0: شكرا جزيلا لك
1: عزيزي،
0: الدكتور علي عباس الأكاديمي والباحث الإعلامي،
1: حياك الله،
0: متشرفين بك في سلطنة عمان،
1: إلى الشرف
0: ونتمنى
1: والله.
0: التوفيق كذلك لجميع منتسبين البرنامج الذي تقدمه يعني
1: الله
0: ختامه
1: يقويك إن شاء
0: غدا إن
1: الله
0: شاء الله تعالى.
1: عزيزي،
0: وشكر لكم مستمعينا على تفاعلكم ومتابعتكم لنا، كذلك على اقتراحاتكم لمختلف المواضيع التي تودون أن نناقشها على طاولة الحوار. تقبلوا تحيات فريق البرنامج جاسم البداعي، عبد الله السعيدي، ماجد العبري، وتحيات مخرجنا محمد الشبيبي. في أمان الله.

0: تمام الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعين الكرام نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم مستمعينا وتتابعون في أبرز العناوين. الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية تحقق المركز التاسع عالميا في مؤشري كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025.
0: سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة.

0: التفاصيل. أكدت سلطنة عمان على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية وتطوير آليات التنسيق بين المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والمخاطر العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف، حيث أسهمت بفاعلية في مناقشة البنود المحورية المتعلقة بالصحة العالمية.
1: وتمضي سلطنة عمان بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها الوطنية للتأهب والاستجابة عبر تعزيز نظم الترصد الوبائي ورفع القدرات التشخيصية للمختبرات المرجعية وتحديث خطط الطوارئ وفق نهج الصحة الواحدة، فضلا عن تطوير منصات رقمية متكاملة لإدارة الطوارئ والبلاغات الصحية. حقق فريق طبي متخصص في جراحة العمود الفقري بمستشفى خولة إنجازا طبيا نوعيا بعد نجاحه في إجراء عملية جراحية معقدة لاستبدال فقرات تالفة عبر القفص الصدري لمريض كان يعاني من شلل نصفي باستخدام تقنية الفتحة الجراحية المصغرة وزراعة دعامة قابلة للتمدد.
0: وتمكن الفريق الطبي من خلال هذا التدخل الدقيق من إزالة الضغط عن الحبل الشوكي واستعادة استقرار العمود الفقري، ما أسهم في تحسن حالة المريض بشكل ملحوظ، حيث استطاع الوقوف والمشي مجددا بعد العملية في خطوة تعكس كفاءة الكوادر الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في المستشفى. وقعت وزارة التعليم اتفاقية تعاون علمي وفني مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في مقر المنظمة بجنيف في خطوة تعزز حضور سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي الدولي.
1: وتحدد الاتفاقية إطاراً للتعاون المشترك في مجال فيزياء الطاقة العالية، تشمل تبادل الكوادر العلمية والمعرفة والمعدات وفتح المجال أمام العلماء والمهندسين والطلبة العمانيين للالتحاق ببرامج المنظمة البحثية والتدريبية. وتعد المنظمة من أبرز مراكز البحث العلمي في العالم، وتضم في عضويتها 23 دولة. حققت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية المركز 9 عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025، وتقدمت جمارك عمان 38 مركزا مقارنة بالمركز 47 عام 2023.
0: ويعكس هذا التقدم التحول الرقمي الجمركي وتيسير التجارة وتعزيز تنافسية سلطنة عمان عالميا، حيث عملت جمارك عمان خلال السنوات الماضية على تطبيق التخليص الإلكتروني الكامل عبر نافذة واحدة بنظام بيان ودعم تبادل البيانات والربط الإلكتروني مع الجهات الدولية وتنفيذ التفتيش الموجه خلال ساعتين لبعض الشحنات. عززت هيئة الدفاع المدني والإسعاف خدماتها بولاية الدقم من خلال إضافة خدمة الإسعاف بهدف رفع جاهزية منظومة الاستجابة والطوارئ ومواكبة النمو التنموي والاقتصادي الذي تشهده الدقم.
1: وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع العمراني والصناعي والاستثماري المتسارع بالدقم وما تشهده من حركة اقتصادية ومشاريع حيوية تتطلب تعزيز الخدمات المرتبطة بالسلامة والاستجابة الإسعافية لخدمة الأهالي والزوار والعاملين. حققت سلطنة عمان ممثلة في هيئة البحث العلمي والابتكار 4 ميداليات، 3 منها ذهبية وفضية واحدة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك من بين أكثر من 1000 اختراع من 17 دولة.
0: ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده قطاع البحث والتطوير في سلطنة عمان وقدرة الكفاءات العمانية على تقديم حلول تكنولوجية وطبية مبتكرة تواكب الثورة الصناعية الرابعة. شاركت بعثة الحج العمانية في أعمال ندوة الحج الكبرى في دورتها 50 التي أقيمت اليوم في مدينة

0: جدة بالمملكة العربية السعودية، وناقشت أبرز القضايا والمحاور المتعلقة بتطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج. وتناولت الندوة عددا من أوراق العمل والجلسات المتخصصة في مجالات إدارة الحشود وتفعيل التقنيات الحديثة والخدمات الإنسانية والتنظيمية، إضافة إلى استعراض المبادرات والتجارب الناجحة التي تسهم في توفير رحلة إيمانية آمنة وميسرة للحجاج.
1: مثل بعثة الحج العمانية في الندوة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس البعثة، الذي ألقى كلمة أشاد خلالها بالمستوى المتقدم الذي تشهده منظومة الحج عاما بعد عام، وما توفره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية من تسهيلات وخدمات نوعية أسهمت في تعزيز راحة الحجاج وطمأنتهم.
0: وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
1: وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم على موقفها الثابت في رفض كل أشكال العنف والإرهاب أياً كانت دوافعه وأسبابه، ودعوتها إلى ترسيخ قيم التعايش والتسامح والاحترام بين مختلف المجتمعات والثقافات. كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية والذي أسفر عن مقتل أبرياء. وأكدت المنظمة في بيان إن هذه الجريمة الدنيئة المدفوعة بالكراهية تمثل تحذيراً صارخاً من المخاطر الجسيمة للإسلاموفوبيا والكراهية المتصاعدة ضد المسلمين، اللتين تسهمان في انتشار المحتوى المتطرف والمعادي للإسلام على منصات التواصل الاجتماعي في تغذيتها، وتؤديان إلى تطرف الشباب وتحريضهم على العنف.
0: كما أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجوم الدامي الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. استشهد فلسطيني جراء قذائف أطلقتها القوات الإسرائيلية في عرض بحر مدينة غزة، كما أصيب فجر اليوم 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء عن مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 5 إصابات بينها 3 أطفال إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة إثر استهداف الاحتلال منزلا في شارع النصر غرب المدينة.
1: وذكرت أن الطواقم الطبية نقلت 2 أخرين إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بعد استهداف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب المدينة. وأضافت المصادر ذاتها أن عدد الشهداء منذ خرق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 880 شهيداً، في حين بلغ عدد المصابين 2605، إضافة إلى انتشال 776 جثمان من مناطق متفرقة. نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب أليس جيل إدواردز بالجرائم والانتهاكات الجسيمة وعمليات التعذيب الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها. وقالت إدواردز في بيان لها إن الإجراءات والتدابير التعسفية الطارئة التي فرضتها إسرائيل منذ أكتوبر عام 2023 عرضت المعتقلين الفلسطينيين لشتى أنواع التعذيب والمعاملة العمل المهينة، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي مع منع الاتصال بالعالم الخارجي، مشيرة إلى أن الإفادات والشهادات المتواترة بأعدادها وقسوتها تؤكد الازدراء التام من قبل السلطات الإسرائيلية لواجباتها الإنسانية والقانونية.
0: صعد الاحتلال الإسرائيلي من غاراته الجوية على جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، رغم استمرار الهدنة التي تم تجديدها بين الجانبين لمدة 45 يوما. ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان، كما أعلنت الوزارة مقتل 9 أشخاص وإصابة 29 آخرين في غارات استهدفت قضاء النبطية وصور.
1: يأتي ذلك بعد إنذار الجيش الإسرائيلي سكان 11 قرية وبلدة بإخلاء منازلهم في جنوب لبنان، إضافة إلى بلدة في منطقة البقاع الغربي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أكثر من 25 موقعاً للبنية الأساسية في جنوب لبنان. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية في جنوب لبنان، إضافة إلى استهدافه منصتي القبة الحديدية في جل العلام ومرجليوت في شمال إسرائيل. دعت الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لمنع مزيد من التصعيد، مؤكدة أن الحوار يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام، ومشددة على إدانتها لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية الأساسية المدنية. ميدانياً قتل شخصان وأصيب العشرات في هجمات روسية على مدن أوكرانية مختلفة.
0: وذكرت السلطات الأوكرانية أن الشخصين قتلا وأصيب 6 في قصف روسي على مدينة دينيبرو في جنوب شرق أوكرانيا، وأضافت أن 13 آخرين بينهم 3 أطفال أصيبوا في منطقتي سومي في الشمال وزابوريجيا في الجنوب الشرقي. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار رمزي يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواصلة شن حرب على إيران وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض. وحظي التصويت الإجرائي على القرار بتأييد 50 صوتا مقابل 47، إذ صوت 4 من الجمهوريين مع جميع الديمقراطيين باستثناء 1 لصالحه، وتغيب 3 جمهوريين عن التصويت.
1: ويطلب القرار من الإدارة إما وقف أي عمل عسكري ضد إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلته، بالاستناد إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الذي أقر بعد حرب فيتنام لكبح جماح الإدارات في شن حملات عسكرية طويلة من دون موافقة الكونغرس. أكدت القمة الصينية الروسية على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وخلال القمة التي عقدت في قاعة الشعب الكبرى في بكين، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط على مفترق طرق بين الحرب والسلم، مضيفا أنه من الضروري بشكل عاجل التوصل إلى وقف كامل للحرب.
0: من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تلعب دورا مهما على الصعيد العالمي. وتأتي زيارة بوتين للصين بعد أيام قليلة من اختتام زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. أعلن الجيش الباكستاني القضاء على 22 مسلحا خلال عملية أمنية نفذت شمال غرب باكستان. وأوضح الجيش الباكستاني في بيان أن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية في مقاطعة وزيرستان الشمالية التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، وتمكنت من القضاء على 22 مسلحة، إضافة إلى مصادرة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم.
1: وأشار البيان أيضا إلى أن القوات الباكستانية تواصل منذ سنوات تنفيذ عمليات أمنية ضد الجماعات المسلحة التي تنشط في المناطق الحدودية والجبلية شمال غرب باكستان، والتي تنفذ بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين. أعلن الجيش في نيجيريا مقتل 175 مسلحاً خلال ضربات جوية وعمليات عسكرية مكثفة نفذت في شمال شرق نيجيريا. وأوضح الجيش النيجيري في بيان أن العمليات نفذت بتنسيق مشترك بين القوات النيجيرية والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، مشيراً إلى أن الضربات المنسقة بدأت قبل عدة أيام.
0: وتشهد الولايات الواقعة شمال شرق نيجيريا هجمات متكررة من جماعات مسلحة تنشط في المنطقة منذ عام 2009، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل نحو 40,000 شخص ونزوح قرابة 2 مليون شخص من منازلهم. ذكر مسؤولون أن زلزالا بقوة 6 درجات و20 درجة ضرب منطقة جنوب بيرو في المحيط الهادئ في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 27 شخصا وإلحاق أضرار بمبان، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى. وقالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بلدة تامباديتات في منطقة إيكا على عمق 56 كيلومترا.
1: ويشار إلى أن الزلازل شائعة في بيرو، حيث تقع البلاد في ما تسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن قوس من البراكين وخطوط الصدع التي تحيط بحوض المحيط الهادئ. توفي 22 شخصا وشرد آلاف الأشخاص إثر فيضانات أعقبت أمطار غزيرة على أجزاء من الصين. وبحسب السلطات الصينية فإن مناطق عدة في الصين سجلت الأيام الماضية كميات قياسية من الأمطار، ما أدى لإغلاق المدارس واضطراب الأعمال في مقاطعتي شنخوا وهوبي المجاورة لها، كما غمرت المياه بعض المنازل أو تسببت في انهيارها، وتم إجلاء أكثر من 19,000 شخص حتى مساء أمس الثلاثاء.
0: فترتنا الإخبارية لازالت مستمرة من هنا من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأهم أنبائها. الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية تحقق المركز التاسع عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025.
1: سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
0: القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.
1: وقتلى وجرحى لبنانيون جراء تواصل عدوان الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. أهلا بكم. أكدت ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة في مسقط على أهمية توظيف أدوات الصيرفة والتمويل الإسلامي لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وتعزيز موائمة الممارسات التمويلية مع مستهدفات رؤية عمان 2040، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
2: مواكبة للتحولات العالمية في القطاع المالي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة التمويل الإسلامي والاستدامة لبحث مستقبل القطاع وتمويل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن رؤية عمان 2040. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: يشهد الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويل الإسلامي وإدخال منتجات جديدة في التمويل الإسلامي. هذه الندوة تتحدث عن موضوع مهم، وهو الحوكمة الثلاثية للمجتمع والبيئة وأيضا الحوكمة المؤسسية. اليوم تطرح التحديات التي تواجه هذه التمويل، وأيضا تطرح المنتجات الجديدة من ضمنها التمويل الأخضر وأيضا تمويل المنتجات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2: واستعرضت الندوة أفضل الممارسات والتجارب الدولية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص والجهات التنظيمية بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية ودعم القطاعات الواعدة خاصة المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والابتكار. مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة.
4: طبعا ندوة التمويل الإسلامية هي واحدة من الندوات المهمة جدا، طبعا ربطناها مع الحكومة والمجتمع والبيئة، ثلاث نقاط اللي رئيسية في أي تمويل إسلامي. الندوة مهمة جدا للتوعية ولإبراز دور التحديات اللي موجودة في المجتمع وكيف إنه ممكن نتحدى بهذه الأمور بشكل أفضل وننطلق إلى عالم تمويل الأخضر والصكوك الخضراء. وطبعا عمان معروفة في هذا المجال، معظم تركيزها على مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهذه تحتاج إلى طرح منتجات إسلامية اللي هي صكوك خضراء، فراح تساعد على تمويل هذه المشاريع بشكل كبير.
2: وعلى هامش الندوة وقعت ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون والشراكات المستقبلية في مجالات الاستثمار والتصنيف الائتماني والتمويل الإسلامي والخدمات المالية والاستشارية. طارق بن عتيق بن عبد المعيد الرئيس التنفيذي لبنك نزوة.
5: إن شاء الله راح نشوف السوق طلب من زبائننا لصكوك خضراء ولصكوك تحويلية والعديد من مثل هذه المنتجات اللي البنك في أتم الاستعداد لتوفيرها للزبائن. منتظرين من عندهم من يتواصلوا معنا إن شاء الله. والله هي مهمة جدا، لأن أولا هي التوعية، وثانيا هي أيضا تأكد رؤية عمان 2040 وما مدى انسجامها مع استراتيجية البنوك والمصارف الإسلامية اللي موجودة في سلطنة عمان.
2: وأكدت الندوة على أهمية مواصلة الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة تمويلية مستدامة وتحقيق تنمية متوازنة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
0: نشرت هيئة الخدمات المالية مسودة تعميم توضح التطبيق المرحلي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بسلطنة عمان، وذلك بغرض العرض على الجمهور والحصول على ملاحظاتهم.
1: وتتضمن مسودة التعميم توقعات رقابية تتعلق بهياكل الحوكمة والضوابط الداخلية وتقييم الأهمية النسبية للمعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة وإدارة البيانات والاستعداد لعمليات التأكيد والمراجعة، كما يقدم إطاراً انتقالياً تدريجياً يبدأ من دورة التقارير لعام 2027، ما يمنح الجهات الخاضعة للرقابة الوقت الكافي لتعزيز أنظمة التقارير وقدرات الإفصاح المتعلقة بالمناخ وآليات التفاعل مع سلاسل القيمة وممارسات التأكيد والمراجعة.
0: تتجه بورصة مسقط نحو مرحلة جديدة أكثر اتساعاً في مسارها التحولي منذ انتقالها في عام 2021 إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني، مستهدفة تعميق السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية. يأتي ذلك خلال فعالية للبورصة استعرضت خلالها أبرز محطات التطوير والإنجاز بعد مرور 5 أعوام على هذا التحول المؤسسي.
6: في مرحلة تعيد فيها المراكز المالية العالمية تشكيل أدواتها وأدوارها، تأتي تجربة بورصة مسقط كأحد أبرز التحولات المؤسسية نجاحاً في قطاع رأس المال العماني. وبمناسبة مرور 5 أعوام على هذا التحول، نظمت البورصة فعالية استعرضت خلالها أبرز محطات التطوير والإنجاز التي رافقت انتقالها لنموذجها المؤسسي الجديد، وما أسهمت به في تعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية، إضافة إلى ترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط.
7: ارتكزت استراتيجيتنا على 6 محاور رئيسية شكلت خارطة الطريق لهذه المرحلة. أولاً، ترسيخ دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني والتنويع الاقتصادي. ثانياً، تعزيز جاذبية السوق الاستثمارية ورفع تنافسيتها. ثلاثة، بناء سوق رأس مال متطور عبر الحوكمة والشفافية وتحديث التشريعات. رابعاً، تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي. وخامساً، تعزيز الاستدامة المالية كنموذج عمل مستقل وحديث. وأخيراً، الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الموظفين باعتبارهم الركيزة الأساسية لمسيرة النجاح.
6: وتكشف المؤشرات المالية أثر هذا التحول الذي شهدته بورصة مسقط خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 45%، كما قفزت قيمة التداولات بنحو 6 أضعاف، وذلك انعكاساً لتفاعل عدد من المحفزات كتحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية لسلطنة عمان، فضلاً عن تطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية للسوق. هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط:
8: أصبحت البورصة تدرك أن عملها أو استدامتها يأتي من الإيرادات التي تتحقق من خدمة المساهمين. طبعاً بدأت بالسنة الأولى كان فيها وضع الخطط، السنة الثانية بدأنا بقطف الثمار السريعة، السنة اللي بعدها بدأنا بالاكتتابات وتضخيم القيمة السوقية للسوق، أيضاً العمل على معززات السيولة، كانت طبعاً في البداية مزودي سيولة ومن ثم الانتقال إلى صناديق سيولة وصناعة السوق، كل ذلك أدى بثماره، تمكنت البورصة خلالها أن تحقق أكثر من 8.5 مرات حجم التداول عن سنة البداية اللي هي 2021. أيضا القيمة السوقية للسوق كانت في 2020 في نهاية 20 مليار ريال عماني، الآن وصلنا ل 36 مليار ريال عماني.
6: ومع دخولها العام السادس كشركة، تتجه بورصة مسقط نحو مرحلة جديدة أكثر اتساعا في مسارها التحولي، تستهدف تعميق السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية وتعزيز التكامل مع الأسواق العالمية، بما يدعم بناء سوق مالي أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على جذب رؤوس الأموال ومواكبة التحولات المستقبلية في هذا القطاع.
1: وقعت أوكيو للصناعات الأساسية وشركة النفط العمانية للتسويق مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون المشترك في استكشاف وتقييم وتطوير فرص مرتبطة بحلول الطاقة البديلة في مجالات الطاقة الشمسية والبنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية واستخدام الوقود الحيوي، بما يدعم جهود التحول في القطاع وتعزيز مبادرات الاستدامة والكفاءة التشغيلية في سلطنة عمان.
0: وإلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 49 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 105.96 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104.73 دولار للبرميل.
1: وتراجعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، لكن لا يزال المستثمرون متخوفين في ظل استمرار تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الأزمة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً و11 سنتا لتصل إلى 110.17 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و12 سنتا دولار لتسجل 103.03 دولار للبرميل.
0: أعلنت وزارة التجارة الصينية موافقة بكين على العمل مع واشنطن خفض الرسوم الجمركية، والذي يطال سلعا بقيمة عشرات مليارات من الدولارات. وأفاد بيان نشرته الوزارة الصينية بأن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على مناقشة إطار عمل لخفض رسوم جمركية متبادلة على سلع بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار أو أكثر لكل جانب. وكانت الولايات المتحدة والصين صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم، أمضتا معظم العام الماضي في حرب تجارية قاسية.
1: خففت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على النفط الخام الروسي، مما يتيح استيراد وقود الطائرات والديزل المكرر في ظل ارتفاع التكاليف. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن رخصة التجارة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم تتيح الاستيراد إلى أجل غير مسمى، ووفقا للرخصة فإنه سيتم مراجعة تعليق العقوبات بصورة دورية في ظل ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز والأزمة المستمرة بالشرق الأوسط.
0: تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم إلى أدنى مستوى له في نحو 3 أسابيع، متأثرا بعمليات جني أرباح طالت الأسهم المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي. وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.6%، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.7%. وشهد السوق الرئيسي لبورصة طوكيو تراجعا بنسبة 83% من الأسهم المتداولة مقابل ارتفاع 14%.
1: وتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم، بينما ظل المستثمرون يتوخون الحذر وسط مخاوف من ارتفاع التضخم بسبب الحرب، مما ضغط على السندات في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب ما قد تسفر عنه المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 2%، كما هبطت بورصات أوروبية أخرى مع نزول المؤشر داكس الألماني وكاك الفرنسي بنسبة 2% لكل منهما.
0: تراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع عوائل سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار، ما حد من تأثير التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، يصل إلى 4467 دولارا و59 سنتا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو المقبل بنسبة 0.9%، يصل إلى 4471 دولارا و10 سنتات للأوقية. كما انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بمقدار 0.8% لتسجل 73 دولارا و22 سنتا للأوقية.
1: استقر الدولار اليوم بالقرب من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، مع بدء المستثمرين في تقبل احتمال رفع أسعار الفائدة لمواجهة تضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مما دفع للعودة إلى المنطقة التي تتدخل فيها السلطات لدعمه. وسجل اليورو أكثر من دولار و160 سنتا في أحدث التعاملات بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 8 أبريل في الجلسة الماضية. واستقر الجنيه الاسترليني عند $1.43 ليظل قريبا من أدنى مستوى له في 6 أسابيع، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. وسجل الدولار الأسترالي أكثر من 71 سنتا، فيما بلغ الدولار النيوزلندي أكثر من 58 سنتا للدولار الأمريكي.
0: حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت المصدر الرئيس لعدم الاستقرار الذي يواجه الاقتصاد العالمي، متوقعة تباطؤ النمو العالمي من 2.9% في عام 2025 إلى 2.6% في العام الحالي. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الاقتصادات النامية تعد الأكثر تأثرا بهذه المخاطر في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والأسمدة، إلى جانب ضغوط العملة وتشديد شروط التمويل وتراجع ثقة المستثمرين.
1: ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون الدولي وتحسين ظروف التجارة وتوفير ضمانات مالية أكبر للاقتصادات النامية، إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة بأسعار ميسرة بهدف دعم استقرار النمو العالمي والحد من تأثير الصدمات المستقبلية. قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأربعاء إنه من المرجح انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، حيث يشجع استمرار ارتفاع أسعار النفط على التحول بعيدا عن محركات الاحتراق.
0: وأضافت الوكالة أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميا ارتفعت بالفعل بنسبة 20% خلال عام 2025 لتصل إلى أكثر من 20 مليون وحدة، مما يعني أن سيارة كهربائية من بين كل 4 سيارات جديدة تم بيعها في أنحاء العالم. ومثلت الشركات الصينية نسبة 60% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، في حين أنتجت كل من الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية نحو 15% من السيارات الكهربائية التي تم بيعها حول العالم.
1: مستمعينا، الفترة الإخبارية الثانية لازالت مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل.
0: سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للمترولوجيا، علم القياس الذي يوافق 20 مايو من كل عام.
1: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث وقع مكتب محافظ شمال الباطنة على عدد من الاتفاقيات والعقود لصيانة وتأهيل الأفلاج بعدد من ولايات المحافظة، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروعات صيانة 12 فلجا تأثرت بالحالة الجوية منخفض المسرات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الأفلاج والمحافظة على استمرارية تدفق المياه وتقليل الفاقد المائي.
0: احتفت وزارة العمل بتخريج 227 من طلبة الكلية المهنية بصلالة ضمن الدفعة 9 في تخصصات الكهرباء الصناعي وصيانة الأجهزة الإلكترونية والبيع التخصصي والتسويق، تأكيدا على الدور الذي تؤديه الكلية في دعم منظومة التعليم والتدريب المهني وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز مسارات التمكين والتشغيل والتنمية المستدامة في سلطنة عمان.
1: أقيم بمتحف عمان عبر الزمان بمحافظة الداخلية حفل تكريم المدارس المجيدة في مشروع من أجل الوطن، تفاعل إيجابي وشعور بالمسؤولية، وذلك في إطار تعزيز القيم الوطنية وتنمية روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية داخل البيئة التعليمية عبر مشروعات طلابية تركز على قضايا تربوية ومجتمعية وبيئية متنوعة، بما يعكس وعي الطلبة وقدرتهم على تقديم مبادرات تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التفاعل الإيجابي.
0: احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمترولوجيا، علم القياس الذي يصادف 20 مايو من كل عام، لإبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية. ما أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تكون أنشطة المترولوجيا من ضمن قطاعات التقييس التي ستسهم في نمو الناتج المحلي.
9: تحت شعار القياس بناء الثقة في صناعة القرار، شاركت سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، علم القياس الذي يصادف 20 مايو من كل عام، لإبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية، وتأكيداً على أن القياس الدقيق هو الأساس الذي تبنى عليه السياسات العامة، ويرسخ العدالة في التجارة، ويضمن جودة الخدمات، ويحمي البيئة والمجتمع. كما يجسد شعار هذا العام حقيقة أن القرارات الحكومية والاقتصادية والعلمية لا يمكن أن تكون موثوقاً بها إلا إذا استندت إلى بيانات دقيقة ومقاييس معتمدة، فالثقة بين المؤسسات والمجتمع وبين الدول والشركاء التجاريين تبنى على أساس القياس الصحيح الذي يزيل الغموض ويحقق الشفافية. وتتوقع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تكون أنشطة المترولوجيا من ضمن قطاعات التقييس التي ستسهم في نمو الناتج المحلي، وأن يسهم بنحو 65% من إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة تحقيقها في قطاع التقييس في عام 2030، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واعدة خلال السنوات الخمس القادمة التي تتطلب مهارات وقدرات فنية في مجال التحقق المترولوجي والمعايرة والجودة في أنشطة البحث والتطوير. وقد انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية المتر في عام 2013 لتصبح جزءاً من المنظومة الدولية وتشارك بفعالية في أنشطة المكتب الدولي للأوزان والقياسات، بما يعزز مكانتها في المجتمع العلمي والاقتصادي العالمي. كما عملت سلطنة عمان على تعزيز بنيتها الأساسية الوطنية في مجال القياس والمعايرة من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة الذي يعد المرجع الوطني لتوفير معايير دقيقة ترتبط مباشرة بالمعايير الدولية، إضافة إلى التشريعات الوطنية التي تضمن الرقابة على أدوات القياس القانونية مثل الموازين ومضخات الوقود وعدادات المياه والطاقة والعبوات المعبأة مسبقاً، فضلاً عن المشاركة في المقارنات الفنية البينية مع المكتب الدولي والمنظمات الإقليمية.
1: كما احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للنحل الذي يصادف 20 مايو من كل عام بهدف زيادة الوعي بأهمية الملقحات والتهديدات التي تواجهها ومساهمتها بالتنمية المستدامة. وقد خصصت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العديد من البرامج الداعمة لتنمية وتطوير تربية نحل العسل، من بينها نشر السلالة العمانية وضبط جودة العسل ومكافحة الأمراض والآفات، إضافة إلى برنامج تدريب وتأهيل مربي النحل وترويج العسل العماني.
0: وإلى جولة رياضية سريعة، حيث أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مشاركة منتخب بلاده بكأس العالم المقبلة رغم الخلافات مع الولايات المتحدة. وتحدث مهدي محمد نبي بينما كان المنتخب الإيراني لكرة القدم يواصل تدريباته في تركيا، حيث أكد لوسائل إعلام تركية أن المنتخب الإيراني كان أحد المنتخبات الثلاثة الأولى التي تأهلت لكأس العالم، ولهذا السبب وضع الاتحاد جدولا زمنيا مسبقا وسيكون المنتخب الإيراني في كأس العالم. طالب إرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي بضرورة استغلال مرارة خسارة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي كدافع قوي للمنافسة على المسابقة في الموسم المقبل، حيث توج أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 2004 بعد تعادل مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع مضيفه بورنموث بنتيجة هدف لهدف مساء أمس في المرحلة قبل الأخيرة للبطولة. خضع فيرمين لوبيز صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسر في مشط القدم، ولم يحدد برشلونة موعدا لتعافي لوبيز، كما لم يعلن ما إذا كان لا يزال لديه فرصة للمشاركة مع منتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم المقبلة. ومن المقرر أن يعلن المنتخب الإسباني يوم الاثنين المقبل عن قائمته للمشاركة في المونديال.
1: أفادت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأن الأنشطة العلمية مستمرة على متن محطة الفضاء الدولية بعد التحام كبسولة دراغون بنجاح في مهمة تهدف إلى دعم الأبحاث والتجارب العلمية. ويعمل طاقم البعثة حاليا على تنفيذ مجموعة من التجارب التي وصلت على متن الكبسولة، والتي تركز على دراسة تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على الخلايا البشرية والمواد المختلفة، بما يسهم في تعزيز الفهم العلمي للعمليات الحيوية خارج الأرض. وتشمل الأبحاث الجارية تجارب متعلقة بتكون خلايا الدم ووظائف الجهاز المناعي في الفضاء، إلى جانب تجارب أخرى تستخدم عينات بيولوجية مثل البذور والبكتيريا والعفن بهدف رصد التغيرات التي تطرأ عليها في ظروف انعدام الوزن.
0: وفي ختام فترتنا الإخبارية الثانية والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية تحقق المركز التاسع عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025.
1: سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
0: القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.
1: وقتلى وجرحى لبنانيون جراء توصل عدوان الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية.
0: شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات معدي فترتنا الإخبارية الثانية الزميل سليمان بسهيل الكيومي، وفي التنفيذ كان معكم على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيدي،
1: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة طلال بن أحمد الكلباني ووعد بنت علي الهطالي. في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إلياس بن فهد بن سعيد العامري من مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية سيب، عمري 12 سنة.
11: إلياس يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل إعلاميا. مرحبا إلياس.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله طيب.
11: ما شاء الله، أنت نائب رئيس جماعة الإذاعة في المدرسة؟
12: نعم.
11: جميل. إيش دورنا يعني جماعة الإذاعة، إيش دورها أصلا؟
12: جماعة الإذاعة دورها أنها تنظم الإذاعة المدرسية في المدرسة ويراجع للطلاب المقدم القرآن الحديث نراجع له. هذا.
11: وأنت إيش دورك؟ إيش تقدم في الإذاعة؟
12: مقدمة
11: أحيانا. أنت اللي تقدم الإذاعة يعني؟
12: نعم.
11: إيش تقول في التقديم؟ تحفظ شيء من التقديم؟
12: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مديري الفاضل، معلمين الكرام، إخواني الطلبة، نحييكم في صباح يوم جديد يحمل بين طياته الأمل والعمل، ونبدأ إذاعتنا المدرسية بأولى فقراتنا القرآن الكريم يتلوه على مسامعكم الطالب.
11: وتذكر اسم الطالب.
12: نعم.
11: ممتاز يا إلياس، ممتاز. طيب كيف بالنسبة للقراءة؟ أنت تقرأ؟
12: نعم.
11: تحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: كتب أدبية ثقافية.
11: مثل إيش؟
12: مقامات بديع الزمان الهمذاني.
11: ما شاء الله، قريت هذا الكتاب؟
12: نعم.
11: جميل. وإيش عجبك في مقامات بديع الزمان الهمذاني؟
12: إنه في الكلمات متطابقة كأنه شعر لكن هو ما شعر.
11: قصدك يعني في سجع يعني القوافي.
12: نعم. سجع بلاغة.
11: أنت يعني تحب الكتب التراثية ولا هذا بالصدفة وقع في إيدك هذا الكتاب؟
12: لا، أنا أحب الكتب التراثية.
11: يعني مش فقط بديع الزمان، أنت تقرأ كتب تراثية كثير.
12: نعم.
11: جميل. مثل إيش بعد قريت من كتب تراثية؟
12: يعني أنا ما أقرأ كتب تراثية لكن أسمع قصص تراثية.
11: يعني بالسماع يعني.
12: نعم.
11: ممتاز. إيش بعد قريت غير هذا الكتاب؟
12: كتاب فاتتني صلاة للكاتب إسلام جمال. وأيضا كتاب هكذا علمت الحياة للدكتور مصطفى السباعي.
11: هكذا علمتني الحياة، عن إيش يتكلم؟
12: هذا كتاب كله يحتوي على حكم.
11: حكم.
12: حكم. نعم.
11: مثل إيش؟
12: مثلا الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
11: جميل. هذه الحكمة موجودة في كتاب هكذا علمتني الحياة.
12: نعم.
11: جميل. وكتاب فاتتني صلاة عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم عن ماذا يفعل المسلم حينما تفوته صلاة. ومسببات الخشوع وهكذا.
11: وماذا يفعل المسلم حين تفوته صلاة؟
12: يكثر الاستغفار. يصلي. يقرأ القرآن هكذا.
11: يعني يقضيها الصلاة ولا يتركها إذا فاتت؟
12: يقضيها.
11: جميل.
13: جميل. وإيش بعد هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: كرة القدم والتقديم الإذاعي.
13: أها. أنت ذكرت للتقديم الإذاعي. كرة القدم تلعب وين بالضبط؟
12: ألعب في أكاديمية سترايكيرز كنت أول. وأحيانا ألعب في الشارع الملعب.
13: أها ما شاء الله. يعني أنت تلعب في أكاديمية.
12: نعم.
13: وإيش مركزك في اللعب؟
12: وسط.
13: وسط.
12: نعم.
13: أها. وتابع مباريات؟
12: نعم.
13: إيش تابع أي دوري؟
12: الإسباني. الإنجليزي دوري أبطال أوروبا.
13: أها جميل. ومن تشجع من الفرق الأوروبية؟
12: ريال مدريد.
13: ريال مدريد ليش؟
12: لأنه نادي صاحب عراقة وتاريخ.
13: أها. وعندك خبر إنه خرجوا من دوري أبطال أوروبا؟
12: نعم.
13: أها. وعندك خبر بعد إنه أيضا ضاع على الدوري هذا السنة؟
12: نعم.
13: أها. ليش في رأيك ضاع على الدوري؟
12: كثرة النجوم في النادي.
13: أها. كثرة النجوم يعني اللعيبة الكويسين عادة لما يكثروا يسببوا فوز مش يسببوا خسارة.
12: شوف هو كثرة عندك يعني فينيسيوس مبابي كل واحد مغرور كل واحد يبقى يسرق نجومية الفريق.
13: أها.
12: تكون حالة.
13: يعني مبابي وفينيسيوس ما متفاهمين في
12: نعم.
13: في الملعب.
12: نعم.
13: كل واحد يريد هو اللي يسجل.
12: نعم.
13: كل واحد هو أناني.
12: نعم. كل واحد يريد يصير هو نجم الفريق الأول.
13: آه. ومع والله هذا تحليل جميل يعني لأنه كان ريال مدريد قبل سنتين فاز هو بدوري أبطال أوروبا وكان نعم. فينيسيوس وحده كان مبابي ما موجود.
12: صح؟ نعم.
13: زين. والدوري الإنجليزي من يعجبك في الدوري الإنجليزي؟
12: مانشستر يونايتد.
13: يونايتد ليش؟
12: لأنه نادي نفس الشيء عريق قديم.
13: آه. من تعرف من كان مدرب مانشستر يونايتد اللي دربه لسنوات طويلة؟
12: فيرغسون.
13: أيوة هو نعم. فيرغسون. ما شاء الله معلوماتك الرياضية جميلة. تحفظ أشعار أو أناشيد؟
12: نعم أحفظ بعض الأشعار.
13: آه.
12: وسألقي عليك قصيدتي يا من هوى ولد الهدى للشاعر أحمد شوقي.
13: آه. قبل قلت يا من هواه وأعزه وأذلني.
12: نعم.
13: حافظنها هذا بعد؟
12: حافظنها.
13: زين سمعني إياها هذا تعجبني.
12: الشاعر سعيد بن أحمد.
13: سعيد بن أحمد بن سعيد.
12: نعم.
13: نعم سمعني إياها.
12: يا من هواه أعزه وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني وتركتني حيران صبا هائما أرعى النجوم وأنت في نوم هني عاهدتني أن لا تميل عن الهوى وعلمت أني عاشق لك خنتني.
13: لين هنا انتهى الحفظ.
12: نعم.
13: طيب لا بس. وأحمد شوقي إيش حافظ له؟
12: قصيدة ولد الهدى.
13: ولد الهدى
12: في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
13: عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه طويلة لكن أكيد تحفظ أبيات منها.
12: نعم.
13: نستمع.
12: بلقى عليك أول سبع أبيات.
13: جميل نستمع.
12: ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواء نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد الطغراء اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك واسم طه الباء.
13: الله ما شاء الله عليك يا إلياس. قصيدة جميلة وقراءتك أيضا جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: إعلامي.
13: إعلامي.
12: نعم.
13: إعلامي يعني صحفي في جريدة ولا مذيع في التلفزيون؟
12: لا.
13: ولا مذيع في الإذاعة؟
12: مذيع في التلفزيون أو الإذاعة.
13: مذيع في التلفزيون.
12: نعم. أو داخل الإعلام يعني.
13: أو في وزارة الإعلام يعني.
12: نعم.
13: آه. ليش على هذه الأمنية؟ ليش تتمنى تكون إعلامي؟
12: لأني وقيل التقديم الإذاعي.
13: أها.
12: والتقديم الإذاعي مناسب حال الإعلام أكثر شيء.
13: أها. جميل إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير إعلامي.
12: آمين.
13: كبير في المستقبل
12: إن شاء الله.
13: تابع إعلاميين في سواء عرب أو عمانيين؟
12: نعم.
13: من يعجبك من الإعلاميين؟
12: حسن الأحمد.
13: حسن الأحمد.
12: نعم.
13: جميل ممتاز يا إلياس. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
13: هذه الحكمة اللي ذكرتها أثناء عرضك أو حديثك عن كتاب هكذا علمتني الحياة.
12: نعم.
13: لمصطفى سباعي.
12: ولدي بيت من الشعر عن هذه الحكمة. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
13: جميل، هذا طبعا من أشهر الأبيات التي قيلت في الأمل. نعم. من لامية العجم، صح؟ تعرف من صاحب اللامية هذه؟
12: نعم، الطغرائي.
13: الطغرائي، ما شاء الله عليك يا إلياس. إذن إلياس بن فهد بن سعيد العامري، الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو للتعليم الأساسي في ولاية سيب، البالغ من العمر 12 عاما، شكرا جزيلا لك.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.

بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا حياكم الله، نرحب بكم في هذه الساعات ونلقاكم مجددا في حلقة متجددة من برنامجكم بانوراما.
1: حياكم وسهلا مستمعينا ورحلة جديدة في بانوراما، لكن هذه المرة مع رويدة الرواحي. ومساء سعيد في مساء الأربعاء، المساء الجميل الذي يسبق المساء الأجمل غدا الخميس. أخباركم علومكم وكيف تجهيزاتكم لعيد الأضحى المبارك؟ خلصتوا ولا نص نص ولا كيف الأمور؟ وانت يا رويدة كيف استعداداتك؟
0: والله فتحي خبرتش
1: المعارضة هذا التنهيدة تحمل معاناة.
0: تعرفي وش المشكلة؟ إنه دائما نقول خلاص نحن بنخلص الأمور العيد قبل بفترة.
1: إنزين.
0: وتجي قبل بفترة وبعدنا في آخر الأيام نحاول نشطب. ما أعرف يعني.
1: وخلصت الفترة اللي كان مفروض تخلص فيها.
0: خلصت.
1: جات فترة غيرها.
0: خلاص الحين قرب العيد، يعني ما في وقت، تحس الوقت يمضي سريعا. بس المهم واللي متأكدة منه إنه ما بيجي العيد غير إن شاء الله الأمور كلها تمام بإذن الله.
1: هي تضبط في اللحظة الأخيرة.
0: تضبط. أحيانا فعلا يعني الشيء اللي أنت ما متوقع إنك بتخلصه.
1: نعم.
0: مردك بتخلصه.
1: يعني أكيد رويدة حال الكثيرين فعلا مثل حالك، يمكن بعض الأشياء اللي ناقصة يحاول إنه يخلص هذه الأيام. واحتمال كبير هالإجازة تكون الزحمة في الأسواق والمراكز التجارية، الكل يحاول إنه فعلا يسابق الوقت.
0: بس هي بدت كأنها الزحمة، شوف
1: بدت خلاص
0: تقريبا،
1: مع إنه في امتحانات. تحس الأمهات ذي الفترة
0: يعني الله يعينهم
1: في حالة طوارئ، ما عارفة تخلص استعدادات العيد ولا تشوف امتحانات الأبناء ولا تضبط أمورها ولا كيف.
0: يعني نسأل الله تعالى إنه يبلغنا فرحة العيد إن شاء الله، وكل هذه الضغوط إن شاء الله بتروح وهكذا تستمتعوا. المهم إنه فعلا تعيشوا أجواء العيد بتفاصيلها.
1: نعم.
0: تستمتعوا بذاك اليوم، يعني بغض النظر عن ضغوطات الحياة، عن الأعمال اللي عندكم. دائما نقول إنه نعمل هكذا، يعني فصل بين العمل وبين أيام الراحة وأيام الاحتفاء بهذه المناسبات الجميلة.
1: بالفعل رويدة، وحتى الاستعداد للعيد في هالمشاوير والزحمة متعة.
0: صح،
1: يقول لك استمتع بالرحلة. أي. أهم شيء تستمتع
0: ولا
1: بالرحلة
0: ولا تنظر للنتيجة.
1: لا، النتيجة بتكون حلوة إن شاء الله. احنا أكيد نور ويدا، وهذه تحياتنا في الأعداد والتقديم، وتحياتنا للزميل الحاضر الغايب ياسر الهنائي، وتحية لمخرجنا طبعا مانع الفارسي، وتحية لماجد العبري الجند المجهول في مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات إذاعة سلطنة عمان، وتحياتنا في الأعداد والتقديم رويدا الرواحي
0: وفتحية الخنبشي.
1: ومساء الخير بانوراما.

0: تحية لكم مستمعينا، نحييكم في هذا المشوار المسائي من بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. بانوراما الذي يأتيكم مساء وبمحطات عديدة مختلفة. دائما هكذا مستمعينا، مشاركاتكم المختلفة تضفي لنا كثيرا. 7244-2010 رقم التواصل اللي حاب يشاركنا في هذا المساء.
1: أهم شيء حافظ الرقم رويدة ما شاء الله عليش. ونروح هالمرة لمحطة سالف. وسالفتنا اليوم يا رويدة ما بعيدة عن الموضوع اللي تناقشنا فيه قبل شوية. ويعني أكيد مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا وربما يومياتنا، ويمكن البعض مواقع التواصل الاجتماعي فعلا فتحت لهم أبواب كثيرة. ما ننكر في جانب جدا جميل لمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا نكون يعني سلبيين
0: ومظالمين يعني وسائل التواصل.
1: بالفعل هو الحجة كيف نستخدمها، يعني صح. المشكلة ما في المنصات، المشكلة في الإنسان
0: وكيف فعلاً آلية الاستخدام. يقولش فتحية على الفترة الماضية في دراسات كثيرة ناقشت موضوع ما يسمى بتعفن الدماغ، ويمكن هذا الموضوع نحن طرحناه في حلقات يعني من خلال البرامج المختلفة. تعفن الدماغ نابع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه. يعني يقولش الشخص اللي يقضي وقت طويل جداً في وسائل التواصل الاجتماعي يقلب في الريلز والمحتوى اللي يعبر التيك توك وغيره، فهو معرض إلى أنه يكون في عنده تشتيت بشكل كبير، يكون مشتت، دماغه غير حاضر في الكثير من التفاصيل. ويمكن فعلاً يعني وجودنا في وسائل التواصل الاجتماعي له فوائد، نتعلم أشياء جديدة، وفي ذات الوقت ممكن تغير يعني بعض المفاهيم اللي نحن اعتدنا عليها. مثل ما اليوم نحن حابين أيضا نطرح الموضوع هالمستمعينا فيما يخص العيد، يعني مفهوم العيد بعد انتشار يعني مواقع التواصل الاجتماعي، هل تغير فعلا مفهوم العيد ولا لازلنا محافظين على يعني طبيعة الاحتفال بالأعياد البساطة أحيانا؟ يعني نعرف أنه العادات والتقاليد تكون غالبة على هذه الاحتفالات، ولكن دخول بعض الأشياء الجديدة الدخيلة من دول مختلفة ممكن فعلا تغير لنا القالب العام لشكل العيد، يعني صرنا نمشي لربما في إطار مختلف تماما.
1: يعني مفهوم العيد مثل ما أشرتي رويدة ويمكن تغير بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. هناك جوانب إيجابية ويمكن البعض يشوف في جوانب سلبية. الجوانب الإيجابية أن مواقع التواصل الاجتماعي مكنتنا من مشاركة العيد مع أي شخص على كوكب الأرض، يعني كان بعيد ولا قريب ممكن أنك توصل له التهنئة صوتا وصورة. يعني هذا الجانب جدا جميل، خاصة اللي مغترب أو بعيد راح يحس ربما بقدسية العيد وروحانية العيد أكثر مع هذا الانتشار الجميل. لكن على الجانب الآخر وعلى العكس تماما، البعض يرى أن مواقع التواصل الاجتماعي أفقدت العيد قدسيته وأفقدت روحانيته وتحول إلى استعراض
0: ومظاهر.
1: تحول إلى استعراض ويمكن الصورة والمقاطع هي اللي صار الناس يتهاتفوا إلى نشرها أو إلى مشاهدتها بعيدا عن الجانب المعنوي اللي يخصنا في روحانية العيد. يعني أكيد هناك إجابات ستكون بين يا رويدة. البعض يشوف لا بالعكس، مواقع التواصل الاجتماعي ما شوهت مفهوم العيد ولا غيرت من قدسيته،
0: والعيد لازال هو العيد.
1: نعم والعيد ما زال هو العيد. البعض الآخر يمكن يتفق مع هذا الطرح، يقول فعلا يعني أنه روحانية العيد ما مثل السابق، فقدت قدسيتها وخصوصيتها مع طبعا هوس الاستعراض اللي صاير في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: يمكن هذا الشيء صادفنا نحن فتحية في مثلا في رمضان على سبيل المثال. يعني ظهرت بعض العادات اللي يمكن تكون ما موجودة سابقا، ما يسمى بالغبقات على سبيل المثال. يعني الغبقة مفهوم جديد، نحن نعرف زيارات الأهل، نحن نسميها زيارات الأهل، تجمعات صحيح. صار فجأة اسمها غبقة ولازم يكون فيه
1: تأثر بالآخر، استيراد ثقافات جديدة.
0: بالضبط. يعني صار في إطار معين، لازم يكون فيه ثيمة للاستقبال نفسه. الواحد يحس نفسه أنه يعني لو حضر لهذا التجمع ببساطة يعني والله جايب أنا معاي مثلا طبق معين، ليش جايب هذا الطبق؟ ترى هو يعني مش جمعة عادية. هذا يعني الموضوع صار فيه مظاهر بشكل أكبر، يعني أنت ما مطلوب منك تروح هناك وتشيل معك طبق كثر ما أنك تروح يعني لابس زين بما يتناسب مع الثيمة الموجودة وتكون جزء من هذا الاحتفال.
1: هو أحيانا أنك تكون مختفي وعامل نفسك ميت أحسن
0: في بعض الأحيان صح.
1: نعم يعني أكيد آراء مختلفة يا رويدة راح نستقبلها على 7244210. مستمعينا من وجهة نظركم، هل تغير مفهوم العيد بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؟ خلكم معنا.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها لكم جميعا، وتحية للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، ونتمنى لكم دروب آمنة إن شاء الله. أما هالمرة نروح لأبرز العلوم والأخبار في محطة إيش صاير. وفي محطة إيش صاير مستمعينا، أبرز العلوم المحلية لليوم. طبعا مشروعات استثمارية وخدمية بميناء قريات لتنشيط الحركة التجارية والسياحية.
1: ومن الأخبار أيضا، سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 26 للجنة السياسية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث سبل تعزيز التعاون والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
0: وإنجاز طبي نوعي، إجراء عملية معقدة لاستبدال فقرات عبر القفص الصدري بمستشفى خولة، حيث تمكن فريق طبي متخصص في جراحة العمود الفقري بمستشفى خولة بعد نجاحه في إجراء عملية جراحية معقدة لاستبدال فقرات تالفة عبر القفص الصدري باستخدام تقنية الفتحة الجراحية المصغرة وزراعة دعامة قابلة للتمدد.
1: ملتقى حماية النظم البيئية بشمال الباطنة يستعرض التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية في المحافظة، ويعزز الوعي بالمسؤولية القانونية للمنشآت الصناعية تجاه البيئة البحرية.
0: وأيضا من أخبارنا مستمعينا، المنطقة الحرة بصلالة تسجل نمو في الطلب على المستودعات والوحدات الصناعية الجاهزة.
1: ومن الأخبار أيضا، فريق عمان يحقق المركز الرابع عالميا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة.
0: إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار مستمعينا، ونختمها مع الخبر الأخير. سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة على موقفها الثابت في رفض كل أشكال العنف والإرهاب أيا كانت دوافعه وأسبابه. إذن هذه أبرز العلوم، فاصل مع مخرجنا مانع ونواصل، خلكم معنا.

0: لكم مستمعينا مساءات سعيدة نتمناها للجميع، ومع قرب أيام عيد الأضحى المبارك وفي هذه الأيام المباركة طبعا من أيام ذي الحج، شاركونا وجهات نظركم وأراءكم مستمعينا. هل تغير مفهوم العيد بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؟ أكيد آراء رح نرجع لها في قادم الوقت، لكن هل مر الروح لمحطة يحدث الآن؟
1: وفي محطة يحدث الآن اليوم إن شاء الله تعالى في مسرح وزارة الإعلام سيتم تدشين الفيلم الوثائقي الدكتور توماس وتفاصيل عديدة حول هذا الفيلم، وحديثنا في هذه الأثناء مع الباحث في تراث مطرح ومترجم كتاب عن الدكتور توماس الأستاذ أنور الخنجري اللي راح يحدثنا أكيد عن تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع. حياك الله معنا أستاذ أنور، مساءاتك الخير.
2: مساء الخير، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج.
0: تحية لك أستاذ أنوار، وأكيد ربما دقائق وسويعات معدودة ويسدر الستار طبعا على تدشين الفيلم الوثائقي للدختر توماس كما يسميه العمانيين، أكيد شخصية إنسانية وأيضا طبية كان لها أثر ربما إنساني قبل الأثر العلاجي في معظم محافظات السلطنة. في البداية أستاذ أنوار، من هو الدكتور توماس؟ بعيدا عن كونه طبيبا، كيف يمكن أن نصف إنسانيته وتأثيره في المجتمع العماني؟
2: الطبيب ويلز توماس طبعا هو ابن أول من فتح مستشفى في عمان وفي مطرح خصوصا اللي هو شارون توماس. توماس الطفل كان في عمان في بدايات حياته، يعني ولد في البحرين وتوفيت والدته وهو عمره 16 شهرا فقط. ثم قررت البعثة الإرسالية أن يقوم والده بافتتاح الخدمات الطبية في عمان، وسافر إلى عمان طبعا من البحرين الوالد بصحبة أولاده من فيهم ويلز توماس اللي هو محور حديثنا اليوم بافتتاح المستشفى. لكن ساءت الأقدار أن يتوفى والده هنا في عمان، وتومس عمره حوالي 8 سنوات، فاضطر العودة إلى الولايات المتحدة. درس هناك وكمل دراسته الجامعية في ميشيغان في كلية الطب، وتخرج في تخصص طب العيون. خلال الفترة هذه وهو في أمريكا نذر نفسه أن يتبع خطى والديه في العمل الطبي في المنطقة، لذلك قرر أن يأتي إلى منطقة الخليج وعمان بشكل خاص للقيام بهذه الأعمال الإنسانية اللي كانت تقوم بها البعثة الإرسالية الأمريكية في المنطقة.
1: نعم، يعني أتوقع أن هذا الجوانب إن شاء الله سيتم طرحها في الفيلم الوثائقي اليوم الذي سيعرض في مسرح وزارة الإعلام. وأيضا من خلالك أستاذ أنور، كونك أنت أيضا مترجم كتاب عن الدكتور توماس، ربما في فترة من الفترات وأيضا افتتاح مستشفى الرحمة في سلطنة عمان ارتبط اسم مستشفى الرحمة باسم مستشفى توماس، ما السبب في ذلك؟
2: ارتبط باسم الدكتور توماس أو الدكتور توماس كما يسمى هنا في عمان، لأنه هو أكثر الأطباء الذين استمروا في العمل في هذه المستشفى. استمر عمله في المستشفى حوالي 30 سنة، من عام 1939 إلى عام 1970. لكن رسميا اسم المستشفى في الواقع ليس مستشفى توماس، هو المستشفى الذي افتتح في عام 1936 بعد المستشفى القديم اللي فتحه والده طبعا. طيب. اسمه مستشفى نوكس التذكاري اللي موجود في مطرح، يعني مستشفى توماس مطرح اسمه الرسمي هو مستشفى نوكس التذكاري نسبة إلى تشارلز نوكس. تشارلز نوكس هذا أحد الأثرياء الأمريكان اللي يتبرع بالسخاء للكنيسة الإصلاحية الأمريكية التي هي بدورها تقوم بإرسال المبشرين والمبعوثين إلى المناطق المختلفة. هكذا كانت، هكذا هو المستشفى مستشفى مطرح يعرف. لكن مع الوقت ومع في الذاكرة الشعبية أصبح معروف باسم مستشفى الدكتور تونس.
0: ممتاز. أكيد يعني الفيلم الوثائقي يوثق سيرة ذاتية حافلة للدكتور توماس، لكن من وجهة نظرك أستاذ أنور، ما الذي يميز تجربة الدكتور توماس في تلك الفترة مقارنة مع واقع الرعاية الصحية في سلطنة عمان في ذلك الوقت؟
2: دكتور توماس طبعا أجا إلى عمان في فترة حرجة جدا، يعني في حقبة كانت فيها البلاد، مش البلاد فقط وإنما منطقة الخليج بشكل عام، كانت تعاني من كثير من المشاكل خاصة الصحية. فوجود الدكتور توماس في عمان ساهم بشكل كبير طبعا في تقليل الكثير من الأمراض وفي القضاء على بعضها حتى. يعني دكتور توماس كما سلف وذكرت أنه هو متخصص في طب العيون وعالج كثير من العمانيين في هذا الجانب على كل المستويات، من كبار القوم إلى أصغرهم، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزول الأبيض والتراخوما. التراخوما له دور كبير أيضا، هو ساهم فيه، هو من أسس الواقع علاج التراخوما اللي ساهم لاحقا في القضاء على مرض التراخوما العيون في عمان. الفيلم هذا طبعا يعني يحسب لوزارة الإعلام ويحسب للقائمين على الفيلم أن يوثقوا هذه الحقبة من الزمن التي عاش فيها الطبيب تومس في عمان. هو أيضا إضافة تاريخية تثري المكتبة العربية بمثل هذه الوثائق اللي تذكر أو تشرح الوضع في منطقة الخليج بشكل عام قبل الطفرة النفطية وقبل ظهور الدول الحديثة فيها.
1: نعم واضح، يعني تفاصيل جميلة من قبلك أكيد أستاذ أنور، وإن شاء الله هكذا يعني احنا ترقب أكيد هذا الفيلم وعرض اليوم بإذن الله تعالى. لكن أيضا برأيك ما الرسالة الأهم التي يحملها توثيق سيرة الدكتور توماس في هذا التوقيت بالتحديد؟
2: هو الفيلم جاء في وقته، وأيضا الكتاب اللي ترجمته جاء في وقته، لأنه مثل ما ذكرت أن المكتبة العربية أو المحلية بشكل خاص تفتخر لمثل هذه النوع من الوثائق. ومن وجهة نظري أشوف أن الفيلم هذا راح يساعد كثير في إظهار الوجه الآخر للبعثات الطبية في المنطقة، جانبها الغالب طبعا هو جانب إنساني وطبي بغض النظر عن ما كان ينوى من خلالهم، لكن الدور الطبي طبعا مهم في هذا الجانب.
0: نعم أكيد إحنا سعيدين بكل هذه الإيضاحات منك أستاذ أنور حول هذه الشخصية، أكيد شخصية الدكتور توماس كما عرفه العمانيين. وتحية لك من فريق برنامج بانوراما الأستاذ الفاضل أنور الخنجري، باحث في تراث مطرح ومترجم كتاب عن الدكتور توماس، كنت معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم جميل.
0: يعطيك العافية. إذن اليوم رويدة رح تكوني موجودة
1: بإذن الله.
0: نعم
1: في نغطي الحدث بالفعل. مشان الله سيكون هناك أيضا في محتوى لوسائل التواصل
0: وفرصة الشمال. أيضا لمشاهدة الفيلم بما أنك موجودة في التغطية.
1: لا صراحة يعني الترويج للفيلم خلال الفترة الماضية خلانا نتحمس إنه إيش هي التفاصيل الموجودة فيه،
0: فضول
1: جدا. نعم. فإن شاء الله يعني أتوقع اليوم راح يكون يعني الحدث حافل جدا بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله، ولاحقا أكيد سيتضح أوقات وأماكن عرض هذا الفيلم الوثائقي الذي يأتي بإنتاج من وزارة الإعلام. فاصل ونواصل.

0: يا هلا ومسهلا فيكم مستمعينا مستمعي بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه المحطة المسائية نذكركم بموضوع سالفتنا لليوم، العيد اللي قرب، وإن شاء الله هكذا يعني نستقبله بكل فرحة بكل تفاصيل الجميلة بإذن الله تعالى. اليوم هل تغير مفهوم العيد بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؟ شاركونا مستمعينا عبر 72442010. فتحية وصلتنا مجموعة رسائل عبر الواتساب.
1: نعم رويدة، ومن ضمن الرسائل طبعا تحية لعلي الحسني، يقول علي: أعتقد أن مواقع التواصل أعادت تعريف العيد بشكل إيجابي، جعلته أكثر شمولا وتنوعا، حيث يمكننا تبادل التهاني بالصور والفيديوهات المباشرة مع من هم بعيدين عنا جغرافيا، كما ساهمت في نشر فرحة العيد بأنماط متعددة من أزياء وموائد وعادات. إذن علي الحسني يشوف أنه بالعكس مواقع التواصل الاجتماعي قدمت تعريف جيد للعيد وأكثر شمولية.
0: نعم،
1: تحياتنا لك يا علي.
0: شكرا جزيلا لك يا علي. وأيضا نروح لرسالة رسالة من سيف البوسعيد، يقول بعد التحية والسلام، يقول: والله أغراض العيد بعد نص خلصنا نص وباقي نص الحمد لله. يقول: شكرا على البرنامج. شكرا لك يا سيف على هذه المشاركة، إن شاء الله هكذا تخلص أيضا أمور العيد المتبقية.
1: تحياتنا لا، وتحية أيضا لبلقيس، تقول: هل تغير مفهوم العيد بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؟ تقول: تغير المفهوم من مناسبة عبادة وصلة رحم إلى فرصة للظهور والإبهار الاجتماعي، أصبح التركيز على توثيق الاحتفال، أكل لبس هدايا أكثر من الاستمتاع. طبعا تقول بلقيس: هذا أضعف البعد المعنوي للعيد كمكافأة روحية. شكرا لك يا بلقيس. إذن وجهات نظر مختلفة رويدة من مستمعين. الروح لمحطة سبرانيات، ودائما المواضيع الرقمية تكون حاضرة في هالمحطة مساء كل أربعاء رويدة.
0: بالفعل يا فتحية، واليوم حديثنا في سبرانيات مستمعينا حول موضوع جدا مهم. مع التطور السريع في التطبيقات مثل تطبيق الانستغرام وغيرها، نشهد ظهور ميزات جديدة بشكل مستمر، بعضها يثير الإعجاب ويجذب المستخدمين لتجربته فورا، وبينما يثير البعض الآخر تساؤلات وقلق حول مدى تأثيره على خصوصيتنا وبياناتنا الشخصية. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا التقني الأستاذ الخليل بن أحمد العبدلي، وأكيد من خلاله راح نجيب على مجموعة من الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع. حياك الله معنا أستاذ خليل ومساءتك الخير.
2: أهلا وسهلا أختي رويدة، أهلا وسهلا بتحية أستاذ، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام، حياكم الله.
1: حياك وسهلا أستاذ. وأكيد الخليل، يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة يعني شركات التطبيقات دائما في صراع وتسارع بشكل كبير في طرح ميزات جديدة بشكل مستمر. إيش الهدف الحقيقي من التسارع في طرح ميزات جديدة كل فترة؟
2: والله هو الحقيقة السبب الأساسي هو عامل المنافسة. شركات نفس ميتا وتيك توك وسناب وإنستغرام تعرف أن نستخدم على طول إيميل بسرعة، عشان كذا تحاول نضيف ميزة جديدة بين فترة وفترة عشان يقضوا وقت جديد في التطبيق. فالهدف الحقيقي يكون زيادة التفاعل وزيادة وقت مكوث للمستخدم داخل التطبيق، كذلك جمع بيانات وفهم حاجة معينة يسمها سلوك المستخدم. يعني بيسووا ميزة جديدة ويشوفوا هل المستخدم بيستخدمها بكثرة، هل بيحبوها هذه الميزة أو لا، فاهمين؟ لا، فالطريقة هم يسووا كده عشان يجذبوا معلنين أكثر للبرنامج ويمنعوا المستخدم من أنه ينتقل إلى تطبيق آخر. فأنت لو تلاحظوا أنه هذه الميزات الجديدة تظهر هي ميزات موجودة يعني في تطبيقات أخرى. فالحين الشركات تنافس على إيش؟ جلب وقت المستخدم وانتباهه داخل التطبيق. عشان كده إحنا نلاحظ طرح ميزات بشكل متسارع، مثل حتى الحين صار فيه مشاركة للموقع الجغرافي في الانستغرام، وصار فيه مشاركة لصور سريعة وتختفي على طول. هذه الميزات تخلي المستخدم على طول يجلس، إذا ما يرسل يجلس يشوف أقل شيء، فاهمين؟ لا، فيزيد من وقت التفاعل والمشاركات اللي على طول تكون لحظية. هنا الهدف ما تطوير تقني وبس، يعني الهدف الحقيقي هو فهم سلوك المستخدم بشكل أعمق والحفاظ على بقائه يعني داخل التطبيق أو المنصة لأطول وقت ممكن.
0: نعم واضح. يعني البعض أكيد يتساءل حول هذه التحديثات، ويعني من خلالك أيضا نحن حابين نتعرف أستاذ الخليل، هل كل تحديث جديد يكون بالضرورة مفيد للمستخدم أو أحيانا ممكن يكون على حساب الخصوصية؟
2: هو بالضبط كذا، أحيانا يكون على حساب الخصوصية، فما ما كل تحديث جديد يعني بالضرورة هو مفيد. غالبا هم يستخدمون لغرض دراسة، لغرض أنهم يشوفوا كم واحد بيستخدم. لو مثلا لو تذكروا قبل تقريبا سنة ونص صار في تحديث القصص أو ستوري في لينكدين، لكن لأنه لينكدين ما أدى لمشاركة القصص فالناس صاروا ما يشاركوا قصص، فحذفته لينكدين هذا الموضوع. فالحين إنستغرام ممكن نفس الشيء، شافت هذه الميزة موجودة في سناب فقالت خلينا نسوي هذه، اسمها ميزة السليك تقريبا، فقالوا خلينا نحطها فيشوف الحين هل هي يعني بتسهل التواصل، هل بتضيف تجربة ممتعة. لكن أنا أقول إنه بالمقابل المستخدم ممكن يدفع شيء، يعني صحيح ببلاش هذا الموضوع كله، بس المستخدم بيدفع خصوصيته وبيدفع معلومات سلوكية ماله. فمثل الموقع أو تفاصيل الروتين اليومية أو الصور اللحظية، هذه أحيانا يعني تعطي راحة إن على طول يشاركها الشخص، يضغط ويروح ويرسل. لكن نفس الوقت هي تأخذ بيانات سلوك مع الشركات، وكذلك ممكن إنه أحيانا يكون في خاصة الميزة للعلم، الميزة هذه مع التصوير السريع هذه، إذا طفل صغير مسك الإنستغرام وضغط ترى يرسل على طول، يعني ما في أي تعديل معاي له. فهذه الميزة أصلا غلط تطيح في يد الأطفال وغلط تطيح في يد الأشخاص اللي بس يصوروا، يعني ممكن إنك ما تشوف على الصورة وتعدلها، إن الصورة أصلا خلاص نشرت، خاصة إذا واحد عنده شبكة علاقات. صحيح إن هذه الميزة فقط اللي تتابعهم ويتابعوك، بس لو واحد عنده شبكة علاقات كبيرة داخل إنستغرام ممكن الموضوع يسهل إن العملية تدور أسرع.
0: بالفعل. طيب الخليل، يعني كمستخدمين لهذه المنصات أحيانا ربما نتسارع وراء هذه الهبات ونحاول أنه نشوف هذه الميزة الجديدة من باب الفضول أيضا ومواكبة الشيء، يعني حتى لا تكون في ركب المتأخرين. طيب ليش بعض الناس يعني يستخدموا الميزات الجديدة فورا بدون تفكير بينما الآخر يتخوف منها؟
2: الحقيقة أنا أقدر أقول إنه هذا ممكن يكون تحفظ أو ممكن يكون وعي نفس الشيء،
0: وعي رقمي،
2: يعني البعض عنده وعي رقمي يخليه يقرب أصلا، لكن وعي الرقمي يخليه يقرب مثلا بحساب ليس حسابه الشخصي، مثلا حساب خاص بتجارب. لكن البعض لا، البعض يريد يخبر الناس بالأمور التقنية الجديدة، فهو يروح بدون وعي عن آلية الدخول وبدون وعي للأمن، لكن عنده وعي بالتقنية الجديدة. فهنا بعض الأشخاص بالفعل يقربوا لأجل أنهم يشرحوا، وفي البعض الآخر يقرب لأجل أنه مثلا يدون الميزة عشان يمكن هو عنده تطبيق جالس يطوره يعمل هذه الميزة معهم.
0: نعم.
2: هنا الموضوع صراحة أنا غالبا أنصح فيه اللي أتكلم معاهم عن موضوع استخدام الأدوات. إذا كانت الأداة تستخدمها لأول مرة والغرض تجربة، استخدم حساب خاص للتجارب. غالبا استخدام حسابات خاصة للتجارب تحمي خصوصيتك وبشكل قوي جدا.
0: نعم واضح. يعني كل هذه التفاصيل الأستاذ خليل تأخذنا إلى سؤال أيضا، إنه اليوم كيف ممكن فعلا أن نحمي خصوصيتنا بشكل عملي أثناء استخدام هذه التطبيقات؟ وأيضا يعني هل هناك من نصائح معينة توجهها للأهالي فيما يخص استخدام أبنائهم لهذه التطبيقات وهذه الميزات الجديدة؟
2: حقيقة أول شيء ضروري أنهم يراجعوا إعدادات الخصوصية في كل فترة، يعني موضوع إعدادات الخصوصية تتحدث بشكل كبير جدا. ضروري تتأكدوا مثلا أنه المايك ما يفتح في كل مكان، ما في كل برنامج، إن بعض البرامج ممكن تسجل الصوت، بعض البرامج ممكن تفتح الكاميرا وأنت ما تدري، يعني بعض البرامج تفتح الكاميرا في الخلفية. فأنت يحتاج إنك تتأكد من إعدادات الخصوصية لكل برنامج، تأكد إنك غالق صلاحيات غير ضرورية مثل صلاحيات الموقع الجغرافي، يعني ما يفترض موقعك الجغرافي يكون دائما مفتوح، الوصول للمايك ضروري إنه يكون ما مفتوح. موضوع نفس الشيء مزامنة جهاز الاتصال، أنت الحين سويت جهاز برنامج عذرا حساب جديد في برنامج الإنستغرام وجلس يقولك هل تود مشاركة جهاز اتصالك؟ طبعا يفترض لا، يعني يفترض ما تشارك جهاز اتصالك، كذلك ما يفترض إنك تزامنها في كل، فلا تضغط موافق قبل لا تقرأ. يعني موضوع إنه واحد يضغط التالي التالي بعدين يضغط على مربع بوافق توافقت على إيش؟ لا أنت ما تعلم، ممكن توافق أنك تشارك معلوماتك. ففي يوم من الأيام يتصل بك حد من شركة الفلانية وتقول له ليش تتصل بي تسوي لي إعلان أنا ما أسمح لك، تقول لا أنت مسجل في الموقع الفلاني مسوي موافق مع إن معلوماتك عادي تنشر. هذه ممكن تصير. هذا الحين في الزمن انتشرت المواقع اللي فيها منتجات إلكترونية بشكل كبير جدا، فممكن لما تروح تشتري منتج يطلبوا معلوماتك ويطلبوا منك توافق على شيء، ومن ضمن الموافقة ممكن أن يستخدموا معلوماتك لأغراض تجارية.
1: ممتاز.
2: فعشان كده لازم يكون عندك حساب خاص للتجارب، حساب خاص للتسجيل مثلا، تبغى مثلا تحجز تذكرة سوي لك إيميل خاص للحجوزات مال التذاكر مثلا، عشان انت تتابع ايش من معلومات منتشرة بالضبط. فهذه المعلومات مثلا حتى معلوماتك الشخصية اللي تصور فيها في الانستغرام مثلا، والله هذه صورة تذكرة وانا مسافر بكرة، طيب انت صورت تذكرتك وحطيتها في الستوري يقدروا ياخذوها التذكرة من اي موقع، من موقع مالها غالبا يقدروا ياخذوها بالرقم مالها رقم تسلسلي فسلم عليها. يعني هذه الاشياء خاصة موقع بيتك موقع حتى العمل، ما يحتاج انك تروح تشارك هذه الاشياء الشخصية جدا. الا لو كنت تداوم في التسويق وموقع عملك يعني ضروري يزورون الناس قال تسوق هذا امر اخر، لكن الموضوع خصوصا يعني خاص وانت اصلا تداوم فيها حكومية ممكن. كذلك موضوع الحين انتشرت استاذه في الانستغرام حتى اشخاص يرسلوا لك رساله وفيها رابط مثلا يقولوا لك هل حسابك يقبل اللي هو من اسمه التسويق، وبعدين يقول لك هذا رابط لاشخاص سوقنا معاهم. الهدف هنا انك اذا ضغطت على الرابط ياخذ كل معلوماتك من ضغطه واحده.
0: نعم صحيح.
2: عشان كده موضوع حتى انك تضغط على اي رابط من اي شخص هذا الموضوع لازم ننتبه له. وبالمقابل لازم نوجه الاطفال، نوجه مستخدمي الهواتف الجديدين انه ما يضغط، ما في مستخدمي هواتف ما اطفال يعني لكنهم جديدين خلصوا ثانويه مثلا ما قالوا يستخدموا هواتف، نفس الشيء ضروري يكون في توعيه خاصه لهم بطريقه استخدام الهواتف وانهم ما يكلموا اي حد.
1: بالفعل أنه يشبه نظام الصدمة يعني إذا ما كان في جانب توعوي. أستاذ الخليل سؤال أخير، يعني ما أنك مختص في الجانب التقني، أكثر تطبيق تشوف أنه دائما عنده ميزات جديدة إصدارات جديدة فيما يتعلق بالميزات، أي تطبيق؟
2: حقيقة أنا أشوف أنه تطبيق الإنستغرام.
1: الإنستغرام
2: الأول هو في زحمة ناس كثير، فبطبيعة الحال يصير في تحديث، لكن بنلاحظ ان اي تحديث يصير في الانستغرام ممكن ينسخ في الواتساب كونهم من نفس
1: الشركة. صحيح.
2: نعم. فممكن نفس الوقت احنا نلاحظ في الاونه الاخيرة دمج الكثير من التقنيات، ممكن لاحظنا الحين اصلا لكن بنلاحظ اكثر دمج كثير من التطبيقات بمتحدث ذكاء اصطناعي او بشات بوت مثل ما يسميوه. وهذه عملية التحديث غالبا اذا كانت من نفس الشركات، انا اجزم انه في المستقبل القريب راح تعتمد على نفس الملف الشخصي. يعني انت بيكون عندك رقم واتساب مشبوك في انستغرام، مشبوك حتى في الفيسبوك، وممكن يعني انك انت تستخدم نفس اسم المستخدم في كل هذه التطبيقات. فانا اتوقع انه حيث يكمن المستخدمين تكمن التحديثات غالبا. فأغلب المستخدمين يستخدموا هواتف من شركتين نفس الشيء، فتلاحظوا أن الشركتين واجد يتنافسن في التحديثات الجديدة. نفس الشيء أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العالمية تشوفوا أن بابينهم تحديثات بشكل دوري أنه يكمن فيها الناس. وأصلا هذا بيكون نهج كل من يبني تطبيق غالبا، كل شخص يبني تطبيق بتلاحظوا أنه عنده تحديث في التطبيق كل أسبوعين أو كل شهر أو كل شهرين، بتلاحظوا في تحديثات تحسينات جديدة، لأن هذا يرجع للمستخدم. المستخدم كيف يستخدم برنامجي وكيف السلوك اللي يعني يستخدمه المستخدم في برنامج مالي، فبناء على هذا السلوك أنا أطور اللي هو التطبيق.
0: نعم واضح. نحن شاكرين وجودك معنا أستاذ الخليل، شكرا لكل هذه التفاصيل، ونرجو دائما يكون هناك فعلا في وعي من قبل المستخدمين لهذه البرامج المختلفة أنه الخصوصية أولا ومن ثم نستخدم هذه الميزات الجديدة. شكرا لك الأستاذ الخليل بن أحمد العبدلي، شكرا لك هذه التفاصيل.
1: شكرا أكيد للخليل العبدلي، ومواصلين معكم مستمعينا بانوراما، خلكم معنا.

مساكم بالخير مستمعينا، 6 دقائق بعد السادسة ونحن مواصلين معاكم هذا المشوار في بانوراما. إذن بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، محطات عديدة مختلفة، وأكيد أراءكم مستمعينا وتواصلكم يسعدنا عبر 72-44-10. طرحنا عليكم موضوع سالفة لليوم وسالفتنا حول مفهوم العيد، هل تغير بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؟ أكيد مستمعينا شاركونا تفاصيل هذا الموضوع. تحية لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع، ومشاركات من مستمعينا رويدة، تحياتنا لهم جميعا. ومن ضمن المشاركات على 72-44-0010 تحية لأبو أيهم. أبو أيهم يقول فعلا مواقع التواصل الاجتماعي غيرت مفهوم العيد للأسوأ. اختفت بساطة العيد، اختفت اللقاءات العائلية المباشرة، حل محلها سباق الإعجابات، ضغط نفسي لالتقاط الصور المثالية، تحول موضوع التكبير والتهاني إلى رسائل جاهزة، ستوريات تختفي بعد 24 ساعة، مما أفقد العيد روحانيته وأنسى الحقيقي.

0: يعني الموضوع خطير، الناس بريد تحس فعليا فتحية انه العيد ما صار نفس قبل، وما صرنا نبحث فعليا عن الشعور الروحاني لمثل هذه الأعياد، لأنه في الأخير دائما نكرر قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيم للعيد لفعاليات العيد وفرحة العيد نفسها الفرحة هي يعني تعظيم لشعائر الله، فبالتالي نلاحظ فعليا أنه يمكن اليوم الناس صارت البعض يعني ما نعمم تسعى إلى خلف ما يسمى بالمظاهر، أنه كيف أنا اليوم أعكس صورة أنه أنا العيد عندي واجد مميز وكامل
1: ما في ولا غلطة،
0: ما في ولا غلطة. الناس اللي تدخل مواقع التواصل الاجتماعي تقول أوه عيدهم واجد حلو، ليش نحن عيدنا كذا، ليش ما سوينا، ليش هم كذا لماتهم، يعني في الأخير أنت تشوف جزء من المشهد
1: من الحقيقة حتى
0: من الحقيقة، ويمكن أصلا ما في حقيقة الموضوع، يعني دائما نحن سبحان الله توثيقنا فتحية طبيعي، يمكن هذا الشيء يعني
1: كلها مقاطع مركبة وفيها مونتاج وإخراج
0: وما يعبر عن اللحظة ككل، يمكن هي لحظة بسيطة من لحظات كثيرة يعيش الشخص في تلك الفترة. فدائما نقول عيش البساطة، استمتعوا بالعيد بتفاصيله، روح العيود، العيود ترى من المظاهر الجميلة معنا في سلطنة عمان، ولاحظ فعلا الهبطة اللي راح تسبق العيد أيضا من الأشياء
1: سابع وثامن،
0: سابع وثامن فتحية صح، ولاحظ فعلا أنه الأطفال لما نحن نعزز فيهم يعني متعة هذه الأيام ومتعة هذه الاحتفالات وهذه المظاهر، نلاحظ فعلا أنهم هم جالسين يستمتعوا بشيء اسمه عيد ويشتاقوا لمثل هذا العيد
1: بالفعل. إذن احنا ايضا ننتظر المزيد من المشاركات رويدة من مستمعينا على 7244201، اما هالمرة نروح لمحطة عن قرب، وعن قرب مستمعينا اكيد موضوعنا هالمرة الى معاهد التدريب المهني ودورها الكبير طبعا في رفض سوق العمل بالطاقات الشبابية والمهنية، يعني اكيد رويدة لامسنا هذا الشيء، لكن لنتحدث مع اصحاب الاختصاص ونرحب بالفاضل فهد بن سالم بن سعيد الكثيري رئيس قسم شؤون الطلبة والمتدربين هناك بوزارة العمل بمحافظة ظفار. يسعد أوقاتك بكل خير أستاذ فهد، حياك وسهلا.
2: أهلا أهلا، مرحبا، أهلا وسهلا، ومساك الله بالخير الأستاذة فتحية والأستاذة رويدة، ونمسي على متابعين إذاعة سلطنة عمان بكل خير.
1: الله يخليك، تسلم،
0: حياك الله أستاذ فهد، سعداء بوجودك أكيد معانا، وتفاصيل عديدة حول هذا الموضوع حابين نتعرف من خلالك بداية عن دور الكليات المهنية في بناء الكفاءات الوطنية وكيف تسهم في إعداد شباب مؤهل لسوق العمل.
2: شكرا شكرا، جزاكم الله خير. بداية بس أنا عندي ملاحظة، نحن تحولنا من معاهد إلى كليات، ربما صرنا نزعل إذا حد قالنا أنتوا معاهد.
1: الإعدادات بعدها عند الإصدار القديم.
2: لا لا لا، سوء عادي. يا مرحبا وسهلا. بداية حاب أشكركم على الاستضافة وعلى الفرصة هذه لتسليط الضوء على دور الكليات المهنية في بناء الكفاءات الوطنية. طبعا والتي تم من خلال إعداد وتجهيز شباب عماني يمتلكون المهارات العملية والمعرفية القادرة طبعا على المنافسة محليا وقريبيا في سوق العمل. والكليات تقريبا الكليات المهنية هي طبعا دراسة فيها تكون تتميز بأنها تركز على الجانب التطبيقي والتدريب العملي بنسبة تقريبا 70%، بينما يكون الجانب النظري فقط 30%، فنحن نختلف عن المؤسسات والمؤسسات الأخرى بهذه النسب. البعض في الكليات الأخرى يكون عندهم 70 نظري و30 عملي، نحن في الكليات المهنية لا، يكون عندنا التطبيق العملي والتدريب المهني يكون أكثر تقريبا بنسبة 70. والمتتبع والقريب من الكليات المهنية يلاحظ أنه المعلومة أو المهارة التي يحصل عليها الطالب المهني بعد التعليم النظري والتطبيق المهني ترسخ، وتبقى هذه المعلومة والمهارة تبقى مع الطالب وقت أطول لأنه درسها نظريا وطبقها عمليا.
1: ممتاز. طيب
2: فبالتأكيد من تعلم طريقة تشغيل المكينة نظريا فقط ليس كمن تعلمها وشقلها واستخدمها وتعامل معها ماديا. وهذا هو الفرق بين الكليات المهنية والمؤسسات التعليمية الأخرى التي تركز فقط على الجانب النظري دون تدريب مباشر.
1: أكيد.
2: كذا اسمحي لي، كذلك الكليات المهنية تدعم أهداف رؤية عمان 2040 والتي تدعو للتقليل من الاعتماد على النفط، وذلك عبر تخريج كوادر مهنية ذات جودة عالية للعمل في مجالات الطاقة المتجددة واللوجستيات والمواني لتكون بديلة عن العمال الوافدة. نحن أيضا نركز، اسمحي لي نركز أيضا على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الكليات المهنية. نحاول قدر الإمكان أن نشجع طلابنا على إنشاء مشاريعهم الخاصة والابتكار واستثمار مهاراتهم اللي اكتسبوها من التدريب في المشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة داخل المجتمع بدل انتظار الفرص الوظيفية. أيضا الكليات المهنية أضافت بعد ما لاحظت أنه طلابنا محتاجين إلى مهارات ناعمة مواكبة للتحولات الرقمية الحديثة في سوق العمل، أيضا أضفنا مواد أو مادة اللي هي المهارات الناعمة اللي هي soft skill، وهذه المادة تعلم الطالب مهارة التواصل الفعال وإدارة الوقت وحل المشكلات والعمل الجماعي وكذلك التفكير النقدي واستخدام الذكاء الاصطناعي.
1: أكيد يعني واضح جدا أستاذ فهد من حديثك أنه في مواكبة للتطورات الحاصلة في سوق العمل، ومثل ما نلاحظ يعني سوق العمل متجدد خاصة مع الاهتمام طبعا بالتخصصات الجديدة المواكبة خاصة للذكاء الاصطناعي عالم البيانات. أكيد سوق العمل يحتاج إلى الأيدي العاملة العمانية. من خلالك أستاذ فهد، كيف يتم موائمة التخصصات مع احتياج سوق العمل؟ يعني هل يتم تحديد التخصصات والبرامج التدريبية؟ هل هي هناك جانب تنسيقي فيما يحدث طبعا في السوق في الوقت الحالي؟
2: بالتأكيد في طبعا الكليات المهنية تساهم في موائمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل. ما قد في سوق العمل من احتياجات جديدة من خلال مجلس الأمناء. تقريبا كل الكليات المهنية يكون عندها مجلس أمناء، ومجلس أمناء يضم ممثلين من الكليات ومن القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع وزارة العمل يقوم مجلس الأمناء بدراسة ورصد وتحليل المتغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة باحتياجات سوق العمل الحديثة والتي توصي بها المؤسسات والشركات، وهذا بالتأكيد يساعد على جعل المناهج الدراسية أكثر واقعية. الطالب إذا بيدرس مثلا منهج والمنهج هو نفسه موجود في سوق العمل، كذلك يسهم المجلس في اقتراح تصاميم وتخصصات جديدة تتواكب مع الاحتياجات الجديدة والتحولات الرقمية الحديثة. أيضا ممكن هذا مجلس الأمناء أيضا يطلع منه توصيات أحيانا بإيقاف بعض التخصصات التي وصل سوق العمل فيها إلى مرحلة التشبع ولم تعد تواكب مثلا الاحتياجات الحديثة.
1: نعم.
2: فأكيد في الكليات المهنية لها دور كبير في عملية موائمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل الحديثة.
0: واضح واضح. يعني أتوقع أستاذ فهد أنتم الآن أيضا في صدد تخريج أيضا دفعة جديدة من الأشخاص الذين هكذا درسوا وتدربوا في هذه الكليات المهنية، نبارك لكم أكيد تخريج هذه الدفعات. وهل لك أن تذكر لنا أيضا نماذج لخريجين نجحوا في سوق العمل أو حتى ريادة الأعمال ممن تخرجوا من هذه الكليات؟
2: الحمد لله، جزاك الله خير على التهنئة بالخريجين. نحن طبعا أمس كان عندنا حفل تخرج الدفعة السادسة، قريبا 227 طالب، ونبارك لهم ونتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق والسداد بإذن الله تعالى. طبعا بالنسبة للنماذج، نعم الحمد لله في بعض النماذج الخريجين، أنا أتذكر بعض الطلبة اللي كانوا يدرسوا معنا في برنامج سفن الصيد خريجين بعد ما تخرجوا التحقوا قدموا انه يحصلوا على دعم من مؤسسات غير متوسطه، وحصلوا على دعم واشتروا سفن صيد وهم الان شقالين. يعني اذكر منهم محمد العامري، واذكر احد الاخوه اذا كان ما اتذكر الاسم بالضبط، اتوقع شيء كذا سعيد عكعاك وكذا. فهؤلاء الشباب ما شاء الله صاروا هم يوظفوا وصاروا هم يدربوا، فهذه من النماذج اللي اتذكرها. ايضا في عندنا بعض الشباب الخريجين خريجين مثلا التبريد وتكييف، ايضا هذه كفاءه مهنيه شهادة منحها الكليات المهنية، أيضا في مجال التبريد والتكييف. أيضا أذكر أنه في أحد الشباب عمل نفس الشركة والآن ما شاء الله يعني دخلوا يعادل دخل الموظف بنفس درجته الخريج.
1: نعم. أكيد.
2: وهذه فرص، هذه تعتبر فرص جميلة جدا للطلبة.
1: نعم أكيد، إحنا سعيدين بهذا الحوار معك أستاذ فهد، ورسالة لكل من يستمع لك الآن وربما يعني لديه هواجس فيما تتعلق بدور الكليات المهنية معنا في سلطنة عمان، ماذا ممكن أن تقول له؟
2: حقيقة أنا أشجع الشباب للالتحاق بالكليات المهنية والمعاهد، لأنه أنا أرى أنه حتى قريب جدا من ثقافتنا، نحن كعمانيين قريب جدا من ثقافتنا، والدراسة اللي أنت تتعلمها دراسة نظرية أيضا طبقها في المجال، والآن الكليات المهنية واكبت الاحتياجات بشكل كبير جدا، وأنا أنصح الشباب بالالتحاق بهذه التخصصات الجديدة، وبإذن الله تعالى ربنا راح يوفقهم بإذن الله لكل خير، والتخصصات اللي عندنا تخصصات تقريبا مواكبة للاحتياجات سوق العمل.
1: نعم تحياتنا لك أستاذ فهد ولكل القائمين طبعا على هذه الكليات، وجهود مقدرة لكم الفاضل فهد بن سالم الكثيري رئيس قسم شؤون الطلبة والمتدربين بإدارة العمل بمحافظة ظفار، يعطيك العافية ونتمنى لك مساء سعيد وكل عام وانت بخير مقدما.
2: وانت بخير ان شاء الله وصحة وعافية، وجزيل الشكر، اشكركم جزيل الشكر، شكرا لكم،
1: يعطيك العافية،
2: شكرا شكرا، تحياتي،
1: تحياتنا لك. وفاصل مع مانع ونواصل بانوراما.

0: يسعد مساكم بكل خير مستمعينا، لازلنا مواصلين معاكم هذا المشوار من بانوراما. تفاصيل عديدة مختلفة ناقشناها معاكم مستمعينا، وهكذا أيضا نستقبل مشاركاتكم المختلفة عبر 724-4-20-10. شكرا لكل من تواصل معنا ولكل من شاركنا موضوع حلقتنا لليوم. ومناصر الهادي شكرا جزيلا على التواصل، ايش تقول؟ تحية وتمسي علينا أنا وفتحية وياسر الحاضر الغائب الحاضر وطاقم البرنامج، أسعد الله مساك بكل خير. حاولت هكذا يعني تعطينا تفاصيل حول الموضوع، موضوع حلقتنا اليوم هل وسائل التواصل الاجتماعي غيرت من مفهوم العيد؟ تقول أنه قبل كانت الزيارات والمجالس والسلام باليد أساس العيد، الحين صارت الرسائل جاهزة، ستوري الانستغرام وبوستات الفيسبوك هي الطريقة الغالبة لأنها أسرع وأسهل. يعني وجهة نظري لربما تكون في محلها في بعض الأحيان يا أم ناصر. أيضا تقول السوشيال ميديا خلت التواصل مع الأهل والأصدقاء في الخارج لحظي، نقدر نشوف احتفالهم بالفيديو وتعايد المغترب كأنه جنبك، وهذا عزز صلة الرحم للناس البعيدة. يعني أيضا هذه تعتبر ميزة مهمة جدا وميزة قربت أكيد الناس فيما بينها، وخاصة فيما يخص الأشخاص اللي يكونوا بعيدين. أيضا تقول ظهرت مظاهر جديدة، صار في مشاركة صور العيد بالزي التقليدي وصفات الحلو وتحديات ومسابقات وأفكار ديكور، صارت المنصات تعكس جو الفرحة وتلهم الناس بأفكار جديدة. ولكن رغم ذلك هناك أيضا في سلبيات، قل التواصل المباشر وصار الجوال حاضر حتى وقت التجمع العائلي، التهاني صارت سطحية سريعة وأحيانا بدون إحساس، وأيضا زادت المقارنة والتباهي بالهدايا واللبس والسفر، وهذا يشتت تركيز الناس عن المعنى الروحي للعيد. أيضا تقول السوشيال ميديا ما لغت العيد لكنها غيرت شكله، خلته أسرع وأوسع لكنها تخليه يفقد جزء من دفئه إذا اعتمدنا عليها بدل اللقاء الحقي. شكرا يا أم ناصر الهادي، وجهة نظرك نحترمها، ولربما أيضا أنت هكذا نظرتي لزوايا مختلفة. إذن أيضا مستمعينا نروح معاكم إلى محطة أخرى من محطات بانوراما، وهذه المرة إلى محطة أنا قادر. وفي محطتنا قادر ينضم إلينا أحد الأشخاص الذين يمتلكون خبرة تتجاوز 18 عام في قطاع الضيافة والفنادق بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، عمل في عدد من الفنادق العالمية المرموقة وأسهم بشكل كبير جدا في تطوير القطاع السياحي في سلطنة عمان، وله دور بارز أيضا في تعزيز كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية والضيافة في سلطنة عمان. تفاصيل عديدة راح نتعرفها حول هذه الشخصية وضيفنا الفاضل عبد اللطيف الفارسي، وهو مدير عام فندق أنانتارا بالجبل الأخضر. حياك الله معنا يا عبد اللطيف ومساءك الخير معنا.
1: مساء النور والسرور، جزاكم الله خير أختي على الاستضافة، نشكركم الاستضافة الكريمة وقدر هذه الدعوة في هذا اليوم للموارد البشرية، وأتمنى أن يكون حديث مثري بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى نبارك لك. أكيد اختيارك ضمن الكفاءات الوطنية البارزة في القطاع السياحي، ويعني أيضا لتكون ضيف علني في يوم الموارد البشرية، كيف تشعر حاليا يعني أمام اختيارك ضمن هذه الكفاءات الوطنية؟
1: الحقيقة أشعر بفخر واعتزاز كبير، لأن هذا الاختيار لا يمثلني كشخص فقط، بل يمثل كل شاب عماني اجتهد وآمن بقدرته. هذا التكريم بالنسبة لي مسؤولية كبيرة وإنجاز بدفع الاستثمار في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية.
0: جميل، يعني نحن دائما نفخر بهذه الطاقات الشبابية المعطاء، وخاصة لما نركز نحن على قطاع من القطاعات المهمة وهو قطاع السياحة، اليوم يعتبر من القطاعات البارزة في سلطنة عمان، وأنه يكون هناك فيه جهود من شبابنا لتعزيزه يعني تعتبر خطوة جدا مهمة. خبرتك التي تمتد لأكثر من 18 عام في قطاع الضيافة والفنادق، يعني لو طلب منك تقديم ملخص سريع حول هذه الخبرة، ما هي أهم المحطات في مسيرتك وما الذي ستختاره؟
1: بالفعل بدأت رحلتي مثل ما حضرتك تفضلتي في قطاع الضيافة قبل أكثر من 18 عام، وكانت البداية من مواقع تشغيلية ميدانية تعلمت خلالها أساسيات هذا القطاع، طبعا تنقلت بين عدة تجارب داخل السلطنة وخارج السلطنة، وربما أذكر بعضهم، فندق شيراتون في مسقط، ومنتجع النزارة في الجبل الأخضر، وفندق ميلينيوم في المصنعة، وعديد في الإمارات كذلك، فندق أنانتارا دقان وقصر السراب. وعملت في بيئة تشغيلية متنوعة مثل ما ذكرت في الإمارات وأوروبا وآسيا، وكل محطة صراحة أضافت لي خبرة مختلفة. واليوم اعتز بقيادة لهذا الصرح المميز، وهو منتج عن إنتاج الجبل الأخضر، ربما من أروع المنتجات الموجودة حاليا في السلطنة.
0: نعم جميل، يعني محطات ملهمة من قبلك عبد اللطيف. ويعني اليوم أيضا مثل ما ذكرنا ونحتفي بيوم الموارد البشرية، أنت معروف باهتمامك الخاص بتمكين وتأهيل أيضا الكفاءات العمانية، إيش هي استراتيجياتك في فندق أنانتارا تحديدا لاكتشاف وتدريب أيضا القيادات السياحية الشابة العمانية؟
1: طبعا أركز على ثلاث محاور مهمة، وهي استقطاب المبكر، تدريب العملي المستمر للكادر، ومنح الفرص القيادية. دائما أؤمن أن الكفاءة العمانية قادرة على قيادة متى ما أتيح لها الفرصة المناسبة والدعم الصحيح، يعني من قبلنا ولا قبل الوزارات ومثل وزارة السياحة.
0: نعم جميل جدا، يعني من القطاعات المهمة جدا، ويعني أنه يكون الشاب العماني أيضا جزء من هذا القطاع أتوقع أنه له أهمية كبيرة. وأيضا يعني كونك أنت لديك خبرة وتفضلت وذكرت تفاصيل هذا الموضوع، هناك أيضا سؤال يطرح نفسه اليوم، كيف نجذب الشباب العماني للعمل في القطاع الفندقي، وأيضا كيف ممكن أخليه يستمر أيضا في هذا القطاع؟
1: طبعا ممكن أقول لك أهم المهارات هي أن يكون الشغف بالتعلم، مرون وتكيف، ومهارات التواصل طبيعة في قطاع الضيافة، والانضباط المهني، القدر على العمل الجماعي، إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية وهو فهم ثقافات الغير وثقافات الضيافة العالمية. هذا من ضمن الأساسيات اللي نحن ننظر إليها، يكونك منتجعات فاخرة مطلع للعالمية محليا وخارجيا.
0: نعم، كيف ترى سوق الضيافة اليوم في سلطنة عمان؟
1: أقدر أقول أن قطاع الضيافة ليس مجرد وظيفة اليوم، بل هو مسار مهني مليء بالفرص والتطور، يتطلب جهد والتزامات، لكنه قطاع يصنع القيادة ويمنح خبرات استثنائية لمن يثابر ويؤمن بها بنفسه.
0: نعم، وأتوقع أنك أنت أيضا أستاذ عبد اللطيف نموذج ملهم للشاب العماني الطموح اللي فعلا يعني هكذا شق طريقة في مجال الضيافة والسياحة أيضا. يعني هنا أسألك أنا سؤال أيضا، لو كان أمامك اليوم شاب عماني في بدايته في هذا الطريق في قطاع الضيافة، إيش هي أهم ثلاث نصائح ستقدمها له ليبني مسيرة مهنية ناجحة؟
1: طبعا هي عدة نصائح، ولكن في حضرتك تفضلتي أنه بيكون أهم ما تتعلم هي ثقافة الاهتمام بالتفاصيل والعنصر البشري، وأن يكون عنده ابتكار. إن الضيافة يعني في نقول القطاع الضيافة هو قطاع كبير وموسوعة كبيرة، يعني الإنسان يحافظ على نفسه دائما يوصل للقمة بطبيعته وإنسانيته الفريدة. ونحن كعمانيين هذا الشيء موجود في طابعنا في بيوتنا، أن نهتم بالضيف دائما، فهذه الأشياء جدا مهمة يكون تركز عليها المحاور الثلاث.
0: نعم، أنا شاكرة وجودك معي أستاذ عبد اللطيف وكل هذه التفاصيل الجميلة، وأكيد نحن يعني لربما ذكرنا ولازلنا نذكر اليوم نحن نحتفي بيوم الموارد البشرية، كيف ترى مستقبل قطاع الضيافة تحديدا في الجبل الأخضر وفي سلطنة عمان بشكل عام في ظل الاهتمام المتزايد بالموارد البشرية الوطنية؟
1: ربما يكون في الجبل الأخضر تحدي كبير، والمحافظة على أعلى مستويات الخدمة في بيئة استثنائية، وهذا يمكن ما يجعل التجربة أكثر تميز في الجبل الأخضر. وسلطنة تحقق خطوة متميزة ومتصارعة في ضمن رؤية عمان 2040، ولدينا إمكانية كبيرة جدا، تركيز أن يجب أن يكون على تطوير الكفاءة الوطنية المتخصصة وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية. نصيحتي للمؤسسات التعليمية المطلوب هو تعزيز الجانب العملي وربط المناهج مباشرة باحتياجات السوق.
0: نعم نعم، أنا شاكر وجودك معي أستاذ عبد اللطيف الفارسي، نرجو لك كل التوفيق بإذن الله تعالى، ومسيرة إن شاء الله حافلة بالإنجاز والعطاء المستمر، 18 عام من العطاء في قطاع الضيافة والفنادق بين دول مختلفة وفي سلطنة عمان. شكرا لك يا أستاذ عبد اللطيف، وكنت معنا في محطة أنا قادر.
1: أشكركم مرة ثانية ومشكورين على الاستضافة، بارك الله فيكم وفقين الجميع.
0: آمين يا رب. إذن شكرا للأستاذ عبد اللطيف الفارسي الذي قدم لنا هكذا رحلة مثرية في مجال الضيافة، ودائما هكذا نفخر بشبابنا المعطاء في كافة المجالات المختلفة. نحن مستمعينا مواصلين معاكم المشوار في بانوراما إذا تمام السابعة.

0: عودة لكم مستمعين، مساء سعيدة نتمناها للجميع. وهل تغير مفهوم العيد بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؟ شاركونا أيضا استعداداتكم لعيد الأضحى المبارك، وأكيد يعني مشاعر جميلة ربما يعيشها رويدة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام. أكيد تحية لكل من لبى نداء الرحمن للحج لهذا العام، ويمكن في بيتنا حاج تكون متصدرة المشهد في هذا التوقيت
1: بالفعل.
0: وفي هذه الشعيرة من شعائر الحج، يعني فعلا أخ أب أم صديقة خالتك عمتك وغيرها من
1: جيرانك ممكن يكون
0: بالفعل يعني دائما نستودعهم الله، وأكيد نطلب منهم الدعاء وهم في هذه الأماكن المقدسة.
1: الله يتقبل منهم يا رب، ونسأل الله تعالى يكتب لنا حجة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: إذن مستمعينا شاركونا موضوعنا عبر 72 44 20 10، وصلتنا أيضا مجموعة من

0: لازم احضر، ما لازم اروح والله
1: ولا سلم.
0: بيت العود وغيره، لكن يعني اتوقع لا زالت حاضره هذه العادات
1: لا
0: الحمد لله.
1: خير موجود.
0: هي
1: هي.
0: الحمد لله. ايضا فتحي رساله من احمد بن عزيز الحسيني يقول: العيد كان وما زال مناسبه تحمل معاني الفرح والتقارب وصله الرحم، لكن مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي تغيرت بعض مظاهره بشكل واضح. ففي الماضي كانت البيوت تمتلئ بالزوار وتسمع التهاني في المجالس والطرقات، وكان الناس يعيشوا تفاصيل العيد ببساطه ودفء اجتماعي جميل. اما اليوم فقد اصبحت الهواتف جزءا اساسيا من اجواء العيد، تحولت الكثير من المعايدات الى رسائل وصور ومنشورات سريعه، حتى ان بعض اللقاءات العائليه بات الحضور فيها جسديا فقط، بينما الانشغال الحقيقي مع الشاشات. ورغم ان وسائل التواصل قربت المسافات، سهلت التواصل مع الاقارب والاصدقاء، الا انها في المقابل غيرت مفهوم العيد لدى البعض، فاصبح الاهتمام احيانا بالمظاهر والتصوير والنشر اكثر من الاستمتاع الحقيقي بلحظات العيد وروح الاجتماعيه. انا اليوم ايش صورت؟ انا الى الان ما نشرت شيء، يعني الواحد يكون عايش على هذا
1: المعيد.
0: وايضا يقول يضيف مع ذلك: لا يمكن القول ان مواقع التواصل الغت فرحه العيد، لكنها عادت تشكيلها بطريقه مختلفه. كل العادات العمانية الأصيلة ما زالت حاضرة في كثير من البيوت والمجالس، لكن الحفاظ على روح العيد الحقيقية يحتاج إلى توازن بين العالم الرقمي والتواصل الإنساني المباشر، لأن أجمل ما في العيد هو اللقاء الصادق والشعور بالقرب بين الناس. شكرا يا أحمد. أحمد أعطانا هكذا تفاصيل بين الجانبين،
1: من خاطره متكلم
0: جدا.
1: تحياتنا لك يا أحمد، وتحياتنا أيضا لعايشة الغافري، تقول: تحية لكم رويدة وفتحية. فيما يتعلق بمفهوم العيد مع مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن التعميم، لكن في النهاية المستخدم هو من يقرر كيف يكون العيد حتى عبر شاشات الأجهزة. تحياتنا لك. هي تشوف إنه المشكلة ما في المنصات، المشكلة
0: من يستخدم المنصة.
1: من يستخدم المنصة. يعني فعلا يمكن البعض يقول لك والله العيد صار الإبهار الاجتماعي هو المسيطر عليه، أو العيد الرقمي أكثر من العيد الروحاني والمعنوي هو اللي إحنا حريصين الآن على نشره وإظهاره مقارنة مع حياتنا الواقعية. الموضوع صار افتراضي بشكل كبير. يتعلق أيضا ربما بمعاني أخرى، يعني الآن نتكلم عن لغة الإعجابات، اللايكات، لغة المشاهدات.
0: صح.
1: فهناك أشياء كثيرة ربما تسبب هوس أحيانا الإنسان ما ينتبه لها، فيقع في نفس الفخ أو صح. نفس المأزق. وطبعا مخرجنا يلوح لنا أنه اقتربنا من فترة أذان المغرب. إحنا نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا المسائي من بانوراما. العهد بيننا وبينكم إن شاء الله يتجدد غدا في مساء الخميس إذا الله كتب لنا عمر. سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم: رويدة الرواحي
0: وفتحية الخنبشي،
1: وفي الإخراج
0: تحيات مانع الفارسي.
1: في أمان الله،
0: إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان أستهلها بالعناوين. سلطنة عمان تؤكد على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. شرطة عمان السلطانية تحقق المركز 9 عالمياً في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2025. ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة تبحث في مسقط بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية. أكدت سلطنة عمان على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية وتطوير آليات التنسيق بين المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والمخاطر العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف، حيث أسهمت بفاعلية في مناقشة البنود المحورية المتعلقة بالصحة العالمية. وقعت وزارة التعليم اتفاقية تعاون علمي وفني مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في مقر المنظمة بجنيف، في خطوة تعزز حضور سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي الدولي. وتحدد الاتفاقية إطارا للتعاون المشترك في مجال فيزياء الطاقة العالية، تشمل تبادل الكوادر العلمية والمعرفة والمعدات، وفتح المجال أمام العلماء والمهندسين والطلبة العمانيين للالتحاق ببرامج المنظمة البحثية والتدريبية. وتعد المنظمة من أبرز مراكز البحث العلمي في العالم، وتضم في عضويتها 23 دولة. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم

0: التقدم التحول الرقمي الجمركي وتيسير التجارة وتعزيز تنافسية سلطنة عمان عالمياً، حيث قامت جمارك عمان خلال السنوات الماضية بتطبيق التخليص الإلكتروني الكامل عبر نافذة واحدة بنظام بياني ودعم تبادل البيانات والربط الإلكتروني مع الجهات الدولية وتنفيذ التفتيش الموجه خلال ساعتين لبعض الشحنات. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 26 للجنة السياسة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير الشيخ أحمد بن هاشم المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحوار والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية. حققت سلطنة عمان ممثلة في هيئة البحث العلمي والابتكار 4 ميداليات، 3 منها ذهبية وفضية واحدة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك من بين أكثر من 1000 اختراع من 17 دولة. ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده قطاع البحث والتطوير في سلطنة عمان وقدرة الكفاءات العمانية على تقديم حلول تكنولوجية وطبية مبتكرة تواكب الثورة الصناعية الرابعة. شاركت بعثة الحج العمانية في أعمال ندوة الحج الكبرى في دورتها 50 التي أقيمت اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وناقشت أبرز القضايا والمحاور المتعلقة بتطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج. وتناولت الندوة عددا من أوراق العمل والجلسات المتخصصة في مجالات إدارة الحشود وتفعيل التقنيات الحديثة والخدمات الإنسانية والتنظيمية، إضافة إلى استعراض المبادرات والتجارب الناجحة التي تسهم في توفير رحلة إيمانية آمنة وميسرة للحجاج. مثل بعثة الحج العمانية في الندوة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس البعثة. أكدت ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة في مسقط على أهمية توظيف أدوات الصيرفة والتمويل الإسلامي لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وتعزيز موائمة الممارسات التمويلية مع مستهدفات رؤية عمان 2040 بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
1: مواكبة للتحولات العالمية في القطاع المالي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة التمويل الإسلامي والاستدامة لبحث مستقبل القطاع وتمويل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن رؤية عمان 2040. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: يشهد الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويل الإسلامي وإدخال منتجات جديدة في التمويل الإسلامي. هذه الندوة تتحدث عن موضوع مهم وهو الحوكمة الثلاثية للمجتمع والبيئة وأيضا الحوكمة المؤسسية. اليوم تطرح التحديات التي تواجه هذه التمويل، وأيضا تطرح المنتجات الجديدة من ضمنها التمويل الأخضر وأيضا تمويل المنتجات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: واستعرضت الندوة أفضل الممارسات والتجارب الدولية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص والجهات التنظيمية بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية ودعم القطاعات الواعدة خاصة المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والابتكار. مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة:
3: طبعا ندوة التمويل الإسلامية هي واحدة من الندوات المهمة جدا، طبعا ربطناها مع الحكمة والمجتمع والبيئة، 3 نقاط اللي رئيسية في أي تمويل إسلامي. الندوة مهمة جدا للتوعية ولإبراز دور التحديات اللي موجودة في المجتمع وكيف إنه ممكن نتحدى بهذه الأمور بشكل أفضل وننطلق إلى عالم تمويل الأخضر والصكوك الخضراء وطبعا عمان معروفة في هذا المجال، معظم

0: مركزها على مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهذه تحتاج إلى طرح منتجات إسلامية اللي هي صكوك خضراء، فراح تساعد على تمويل هذه المشاريع بشكل كبير.
1: وعلى هامش الندوة وقعت 3 مذكرات تفاهم للتعاون والشراكات المستقبلية في مجالات الاستثمار والتصنيف الائتماني والتمويل الإسلامي والخدمات المالية والاستشارية. طارق بن عتيق بن عبد المعيد الرئيس التنفيذي لبنك نزوة:
2: إن شاء الله راح نشوف السوق طلب من زبائننا لصكوك خضراء ولصكوك تحويلية والعديد من مثل هذه المنتجات اللي البنك في أتم الاستعداد لتوفيرها للزبائن. منتظرين من عندهم من يتواصلوا معنا إن شاء الله. والله هي مهمة جدا، لأن أولا هي توعية، وثانيا هي أيضا تأكد رؤية عمان 2040 وما مدى انسجامها مع استراتيجية البنوك والمصارف الإسلامية اللي موجودة في سلطنة عمان.
1: وأكدت الندوة على أهمية مواصلة الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة تمويلية مستدامة وتحقيق تنمية متوازنة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
3: احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمترولوجيا، علم القياس الذي يصادف 20 مايو من كل عام لإبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية. أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن أنشطة المترولوجيا ستكون من ضمن قطاعات التقييس التي ستسهم في نمو الناتج المحلي.
4: تحت شعار القياس بناء الثقة في صناعة القرار، شاركت سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، علم القياس الذي يصادف 20 مايو من كل عام لإبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية، وتأكيداً على أن القياس الدقيق هو الأساس الذي تبنى عليه السياسات العامة ويرسخ العدالة في التجارة ويضمن جودة الخدمات ويحمي البيئة والمجتمع. كما يجسد شعار هذا العام حقيقة أن القرارات الحكومية والاقتصادية والعلمية لا يمكن أن تكون موثوقاً بها إلا إذا استندت إلى بيانات دقيقة ومقاييس معتمدة. فالثقة بين المؤسسات والمجتمع وبين الدول والشركاء التجاريين تبنى على أساس القياس الصحيح الذي يزيل الغموض ويحقق الشفافية. وتتوقع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تكون أنشطة المترولوجيا من ضمن قطاعات التقييس التي ستسهم في نمو الناتج المحلي، وأن يسهم بنحو 65% من إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة تحقيقها في قطاع التقييس في عام 2030، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واعدة خلال السنوات 5 القادمة التي تتطلب مهارات وقدرات فنية في مجال التحقق المترولوجي والمعايرة والجودة في أنشطة البحث والتطوير. وقد انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية المتر في عام 2013 لتصبح جزءاً من المنظومة الدولية وتشارك بفعالية في أنشطة المكتب الدولي للأوزان والقياسات بما يعزز مكانتها في المجتمع العلمي والاقتصادي العالمي. كما عملت سلطنة عمان على تعزيز بنيتها الأساسية الوطنية في مجال القياس والمعايرة من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة الذي يعد المرجع الوطني لتوفير معايير دقيقة ترتبط مباشرة بالمعايير الدولية، إضافة إلى التشريعات الوطنية التي تضمن الرقابة على أدوات القياس القانونية مثل الموازين ومضخات الوقود وعدادات المياه والطاقة والعبوات المعبأة مسبقاً، فضلاً عن المشاركة في المقارنات الفنية البينية مع المكتب الدولي والمنظمات الإقليمية.
3: تتجه بورصة مسقط نحو مرحلة جديدة أكثر اتساعاً في مسارها التحولي منذ انتقالها إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني، مستهدفة تعميق السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية. يأتي ذلك خلال فعالية للبورصة استعرضت خلالها أبرز محطات التطوير والإنجاز بعد مرور 5 أعوام على هذا التحول المؤسسي.
5: في مرحلة تعيد فيها المراكز المالية العالمية تشكيل أدواتها وأدوارها، تأتي تجربة بورصة مسقط كأحد أبرز التحولات المؤسسية نجاحاً في قطاع رأس المال العماني. وبمناسبة مرور 5 أعوام على هذا التحول، نظمت البورصة فعالية استعرضت خلالها أبرز محطات التطوير والإنجاز التي رافقت انتقالها لنموذجها المؤسسي الجديد، وما أسهمت به في تعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية، إضافة إلى ترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط:
6: ارتكزت استراتيجيتنا على 6 محاور رئيسية شكلت خارطة الطريق لهذه المرحلة. أولاً، ترسيخ دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني والتنويع الاقتصادي. ثانياً، تعزيز جاذبية السوق الاستثمارية ورفع تنافسيتها. 3، بناء سوق رأس مال متطور عبر الحوكمة والشفافية وتحديث التشريعات. 4، تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي. 5، تعزيز الاستدامة المالية كنموذج عمل مستقل وحديث. 6، الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الموظفين باعتبارهم الركيزة الأساسية لمسيرة النجاح.
5: وتكشف المؤشرات المالية أثر هذا التحول الذي شهدته بورصة مسقط خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 45%، كما قفزت قيمة التداولات بنحو 6 أضعاف، وذلك انعكاساً لتفاعل عدد من المحفزات كتحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية لسلطنة عمان، فضلاً عن تطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية للسوق. هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط:
7: أصبحت البورصة تدرك أن عملها أو استدامتها يأتي من الإيرادات التي تتحقق من خدمة المساهمين. طبعاً بدأت بالسنة الأولى كان فيها وضع الخطط، السنة الثانية بدأنا بقطف الثمار السريعة، السنة اللي بعدها بدأنا بالاكتتابات وتضخيم القيمة السوقية للسوق، أيضاً العمل على معززات السيولة، كانت طبعاً في البداية مزودي سيولة ومن ثم الانتقال إلى صناديق سيولة وصناعة السوق، كل ذلك أدى بثماره، تمكنت البورصة خلالها أن تحقق أكثر من 8.5 مرات حجم التداول عن سنة البداية اللي هي 2021. أيضا القيمة السوقية للسوق كانت في 2020 في نهاية 20 مليار ريال عماني، الآن وصلنا ل 36 مليار ريال عماني.
5: ومع دخولها العام السادس كشركة، تتجه بورصة مسقط نحو مرحلة جديدة أكثر اتساعا في مسارها التحولي، تستهدف تعميق السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية وتعزيز التكامل مع الأسواق العالمية، بما يدعم بناء سوق مالي أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على جذب رؤوس الأموال ومواكبة التحولات المستقبلية في هذا القطاع.
3: في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين: سلطنة عمان تؤكد على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. شرطة عمان السلطانية تحقق المركز 9 عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025. ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة تبحث في مسقط بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية. شكرا لكم على طيب الاستماع، هذه تحيات زميل يعقوب بن سيف الهشامي، كان معكم في إعداد هذه الفترة وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. غابات إقليم النورماندي الفرنسي، وهي من الغابات المعتدلة الرطوبة المعتدلة والرطبة، تتأثر بالمناخ المحيطي وتغلب عليها الأشجار عريضة الأوراق. وهذه الغابات لا تشبه الغابات الاستوائية الكثيفة، لكنها شديدة الأهمية من حيث التنوع الحيوي وتنظيم المناخ المحلي وحماية التربة. أهم الأشجار التي يمكن أن نعدها رمزا لهذه الغابات أو بشكل عام لهذه البيئة هي الزان الأوروبي، واسمه يعني العلمي اليوروبيان بيتش. وهذا النوع مهم جدا، شجرة الزان يصل ارتفاعها إلى 30 متر 20 متر 40 متر، ولها يعني جمال منقطع النظير، وجذعها قطر يصل إلى متر 50 سنتي 70 سنتي إلى متر 2 متر على حسب عمر وضخامة الشجرة، سريعة النمو أيضا مقارنة بالأشجار الطويلة الأخرى. وزراعتها في المناطق المناسبة لها سيكون له دور فعال جدا في إدخال أنواع جديدة مهمة للأنظمة البيئية، بعد التأكد من أنها آمنة على التنوع الحيوي، لأنه بعض الأشجار إذا تم زراعتها حتى وإن كانت آمنة تتغير مع الظروف المناخية وتتحول إلى أشجار أخرى. لذلك التأكد من ذلك في 10 سنوات في 20 سنة جميل جدا للتعرف أكثر على هذه الأنواع النباتية. أيضا من الأنواع النباتية الموجودة في الغابات النورماندي البلوط الإنجليزي، وأيضا البلوط الصخري الأوروبي، وكذلك أنواع أخرى من الرماد الأوروبي والقيقب والبندق والبتولة وغيرها من الأنواع المحلية الضخمة الحجم التي تنتشر في هذه الغابات. والزان الأوروبي شجرة مميزة كما ذكرنا في غابات أوروبا المعتدلة، يحب الرطوبة وينجح في المناخات المعتدلة، ويكون ظل كثيف تحت تاجه، وهذا الظل يؤثر في النباتات الأرضية، فبعضها يقل تحت الغطاء الكثيف الغطاء النبات الكثيف، وبعضها يظهر في الربيع قبل اكتمال أوراق الأشجار. ولهذا نرى في غابات الزان الأوروبية ما يسمى بالنباتات الربيعية التي تستغل الضوء القصير قبل أن تغلق الأشجار سقف الغابة تماما. أما البلوط فهو شجرة ذات قيمة بيئية كبيرة، يعيش طويلا وتستفيد منه مئات الأنواع من الحشرات والفطريات والطيور والثدييات الصغيرة. ثمار البلوط غذاء مهم جدا لبعض الحيوانات، وتجويفات الأشجار القديمة تصبح مساكن للطيور والخفافيش، والشجرة دائما بكل أنواعها وأشكالها جالبة للحياة، مساعدة لهطول المطر، مهذبة للرياح القوية، داعمة للتنوع الحيوي بشكل رئيسي، وكيستون سبيشيس أو نوع رئيسي في كل الغابات وفي كل المواقع التنوع الحيوي. الشجرة هي الأصل، وهي التي توفر باقي الخدمات الكثيرة التي لا يمكن حصرها. والغابات في النورماندي الفرنسي ليست أشجارا فقط، فهي أيضا طبقات من الأشجار، طبقة الأشجار العالية التي تحدثنا عنها سابقا، وفي طبقة الشجيرات مثل البندق والزعرعور، وفي طبقة الأعشاب وطبقة الفطريات والكائنات الدقيقة في التربة. وكل طبقة لها دور، الأوراق المتساقطة تتحلل وتعيد العناصر الغذائية للتربة، والجذور تمسك الأرض بشكل قوي جدا وتقلل الانجراف. الأوراق تشكل طبقة سميكة فوق التربة، هذه الطبقة من عشرات الأوراق أو مئات الأوراق المتكدسة فوق بعضها البعض، في أسفل هذه الأوراق قد تكون حياة مختلفة جدا. لذلك من يحاول أن يقترب من الغابات ينتبه على هذه الطبقة، قد تكون فاعي تحت هذه الطبقات النباتية، قد تكون كائنات حية سامة. لذلك الإنسان عندما يمر في الغابات يأخذ الحيطة والحذر، ولا يتعامل مع الغابة وكأنها حديقة. الغابة ليست حديقة، الغابة هي تعيش ضمن قانون الطبيعة، البقاء للأقوى، والأضعف دائما ينتهي ويتلاشى. لذلك يجب أن يأخذ الإنسان حذره في التعامل مع الغابات أينما وجد، مهما كانت هذه الغابة، يمر فقط في مكان المرور المتاح له، ولا يعني لا يغرك مظهر الطبقات الممتدة على مسافات شاسعة جدا الطبقات البنية لهذه الأوراق، فتحت هذه الأوراق قد يكون عالم آخر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

تدرون؟ لازم الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى. قولوا وراي، انتهى. لكل شخص جرحني، آلمني، وثقت فيه وعطيته وقتي وقلبي وفرحتي وحبي واهتمامي ورماهم ورا ظهره. انتهى. لكل شخص حاول يكسرني ويسخر مني ويحجمني ويحجم أحلامي وطموحاتي. خلاصة الكلام، ما عد بعيوني أمير مدامه ما عدني قصر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ما جاء الوقت أن يكون لها دور مثل الباقين.
2: أريد أتأكد من مدى قبولها بالأول. أنت تعرف أختك تفكيرها؟
1: أعرفها، بس أنا يعني متأكد أنك بتقدر تعتمد عليها بعد ما تقنعها.
2: والله بيني وبينك أنا أفكر أنها تتولى غزالها.
1: أعتقد أنها الأنسب لها.
2: بما أن ضاحي بيسافر معي فما يمنع تساعد مهرة على دليلة بعد.
1: وأبو نعيم بدأ مع صقر ونمر وليث، لكن يعني يحتاج له واحد مصرقع يساعده.
2: خليت له مصرقع وبيكون جاهز بعد أيام، وأنا متأكد من نجاحه.
1: من؟ وين الحين؟
2: في دورة تدريبية مع الراس العود، وأظن وصل عندها الحين.

0: أحسنت يا خليل يا ولدي، أحسنت. الله يسعدك ويرضيك.
1: حبوه سامحيني، صار لي أنا مدة ما كنت أقدر أقيش فيها دائما.
0: وإيش اللي كان يردك يا ولدي؟ أنا كل مرة أكلمك فيها أقول لك تعال.
1: كان عندنا حضرة قوال في البيت.
0: ها؟ أبوك ما عندكم أنت وأمكم يعني؟
1: والله أبوي الله يسلمش مسوينا مثل الحظر يعني في البيت، كل شيء حرام، كل شيء عند ذا الرجال حرام وما يصير وممنوع، أوين تقولي كأنه ضامن عمره يعني دنيا وآخرة.
0: الله يهديه، بس الله يهديه.
1: ما أظن حد بيهدي.
0: المهم إنك قدامي أنت الحين، هذا أهم شيء، وأنا فرحانة كثير وما واسعتن الدنيا.
1: أخاف يسوي عليك بلاغ إنك خطفتيني.
0: عقب ليش قلت لي؟
1: قريت في وجه عمي مخالف إن حياتنا بتتغير بوجوده.
0: هذا رأيك؟
1: طبعا، واحد يريدني أكمل الكلية، بينما الفاضل أبوي ما عنده غير كلمة فاشل.
0: وانت ليش صدقته؟
1: ما يستوي حبوه الواحد يكذب أبوه.
0: خليل خلي عنك هذه الحجج وتكلم تكلم.
1: إيش أقول لك بعد؟ ترى أنت تعرفيه. والله عليش، ما غريبة واحد عنده سوبر ماركتات في كل مكان ويقول حال ولده روح دور لك على شغل.
0: تنزل قول لي إيش اللي يضحكك؟
1: هالمصيبة أني كل ما أروح مكان وأقدم على شغل ويعرفوا أني ولده يرفضوني. تصدقي؟
0: هو تريدني أصدق هذا الكلام؟ طيب قولي ليش، قولي
1: ليش بعد؟ يقولوا أوين أني جاي أتقسس عليهم على حساب أبوي.
2: زين إنك يا خليلان، علشان تطلعي من غرفتش بهذه الابتسامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، من دي بعد؟
0: هذه عمتك غزالة، كيف ما تعرفه؟
1: ما شاء الله، عموتي غزالة كبرت وتقام تمشي وحدها.
2: خليلو،
1: أقول لش عمتي ترسيلش على شيء. يا خليلان يا خليلو،
3: وصلت خبيصة الساخنة لزينة الشباب خليل.
1: حي الله بعمتي مهرة، حي الله بالذهب والبلسان، هي هذه العمة اللي ما تنهمني خليلان وخليلوه.
3: انت خليل، ولو ابوك بعده يتذكر كان قال لك انا اللي اخترت اسمك.
2: بس عقب الاسم يا زينة والمعاني يا شينها.
1: دو مالها تغني. اقول حبوه عمتي مهرة، انتم متأكدين ان هذه من فصيلتنا يعني؟
2: أقول خليلان ولا خليلو ولا
1: والله ما باقل لك إلا تسميني مخلل.
2: عبد الخالق، عبد الخالق، هن انت هن، تعجلني من هنا. العظيم هذه الحالة، هن انت عبد الخالق، هنك
1: زعلت علينا.
0: خليل بيعيش هنا معي علشان تعرفي قبل لا تجي المرة الجاية.

0: لا مرة جاية ولا مرة رايحة. أنا بصراحة يكفيني اللي خذيته منه، وما أظن إنه بيطلع من عنده شيء ثاني.
1: يعني بتسوي مثلي وما بتنفذ اللي طلبه منك؟
0: طبعا لا، هذا ما يعرف إيش طلب، يريدني أفضح نفسي وأقول للناس إني خذيت فلوس واستغليت حاجتهم للبراءة.
2: وأنا مثلكم، بما إنه أعطانا ذيك الفلوس عن طيب خاطر فما من حقه يتشرط علينا.
1: أنا وكما تعرفوا كل تجارتي في السوبر ماركتات اللي عندي، مستأجر المكان من صاحب شركات حورية أفريقيا اللي ما مبقي بقعة ما باني فيها مركز تسوق.
2: قصدك إنك بتشتريهن من عنده
1: وبالمبلغ اللي يطلبه. بيني وبينكم كلهن شهرين وبيخلصن عقود الإيجار اللي بيننا، وأكيد بما أن صاحبهن ما من البلد بيوافق، وخصوصا إنهن تأثرا في زمن كورونا.
0: وأنا كل اللي أفكر فيه الحين إني أوسع من مكاتب المحاماة اللي عندي، وبدخل تجربة العقارات والمخططات السكنية من أوسع أبوابها.
2: كل شيء قالتين نقوله ماشي أحسن منه، لكنكم نسيتوا إن كنا موقعين على استلام المبالغ يا حضرة المحامي الشاه بندر.
1: هي والله مخالف بذيك التواقيع، كأنه حاط حبال صوع على رقابنا.
0: لا اطمنوا اطمنوا ولا تقصوا تتنافضوا كمشريش. نحن صحيح وقعنا على استلام المبالغ، لكن ترى ما في شيء يثبت علينا إن وعدنا بشيء.

0: حبو لا تزعلي مني، أنا يعني أنا ما بقدر أعيش هنا.
1: ليش يا خليل؟ أنا ما صدقت إن أمي تكون مرتاحة ومستانسة بوجودك.
0: وأنا بعد والله، لكن شنان و
1: شنان؟ ومن هذا شنان بعد؟
0: شنان؟ من قال شنان؟
1: أنت
2: مهرة، خليني شوية معه.
1: طيب بالأول خليه ياكل من الخبيصة، أنا بروح أجيب القهوة.
0: حبو، مالش تشوف علي بهذه النظرات الرتيبة؟
2: باغية أكلك؟
0: أول بدي بالخبيصة بعدين تعالي لي. أنا
2: أقول لك، من الأهم عندك يا خليل، أنا ولا شنانك؟
0: شناني؟ طبعاً أنت أهم، وشنان ربيعي.
2: ربيعك في الهياتة وتضيع الوقت وعمل المشاكل، ويعني
0: أيوة ربيعي ونسخة مني بعد
2: خليل.
0: أيوة شنان ربيعي في تحمل إهمال أبوه مثلي، والسكوت عليه لما يضرب أمه مثلي، وطبعاً هو يبخل على أولاد الصغار ويذلهم ويطردهم مع أمهم مثلي، وأحياناً الله يكثر خيره ينسى أنه يسأل عليهم مثل ما يسوي أبوي بالضبط. والمصيبة أنهم ما يفوتوا فرض في المسجد.
2: طيب اهدأ اهدأ يا ولدي، كل هذا بيتغير، اطمن.
0: وأنت بعد اطمني.

احنا واياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات احمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
4: وفي مساحة نسأل فيها عن المستحيل، اليوم نطرح سؤالا يزلزل أركان الحضارة. ماذا لو استيقظت الصباح ونظرت إلى هاتفك فلم تقرأ سوى خطوط متداخلة لا معنى لها؟ ماذا لو فقد العقل البشري فجأة شفرة الكتابة؟
3: هذا التصور ليس مجرد فكرة لفيلم خيال علمي، بل هو كابوس حقيقي. تخيل معي أنك تريد كتابة اسمك فتجد يدك ترتجف وعقلك يقف عاجزاً أمام تذكر رسم الحرف. لقد تبخر أهم اختراع بشري في التاريخ في لحظة واحدة.
4: من الناحية العلمية واللوجستية، سيحدث انهيار شامل في الساعات الأولى. السيارات ستصطدم ببعضها في الشوارع لأن السائقين لا يعرفون معنى لافتات قف أو أسماء الطرق. المطارات ستتوقف تماماً، فلا تذاكر مقروءة ولا لوحات مواعيد رقمية. العالم سيتحول إلى متاهة كبيرة صامتة ومرتبكة.
3: بالضبط، وماذا عن الأنظمة الطبية؟ هذه هي الكارثة الأكبر. الطبيب لن يستطيع قراءة ملف المريض، والصيدلي سيقف حائراً أمام آلاف علب الدواء التي تشابهت بعد أن ضاعت الأسماء من عليها. كل الأبحاث العلمية والبيانات الطبية التي أنقذت حياة الملايين ستصبح طلاسم. نحن هنا أمام عمى حضاري يقضي على كل منجزات الطب في دقائق.
2: ماذا لو؟
4: وعلى المستوى التقني، نحن نعتقد أننا نعيش في عصر ذكي يعتمد على الصوت، لكن الحقيقة العلمية تقول إن البرمجة الرقمية هي كتابة في جوهرها. إذا نسي المبرمجون كيفية صياغة الأكواد، فلن يكون هناك تحديث لأي نظام. الإنترنت سيتحول تدريجياً إلى مقبرة من الصور والفيديوهات دون محركات بحث، لأن البحث علمياً يعتمد على النص الذي نسيناه.
3: حتى التواصل الاجتماعي سينهار تماماً. كيف ستبحث عن صديقك وأنت لا تعرف كيف تكتب اسمه؟ سنعود إلى عصر الإشارة. ستصبح الرسائل الصوتية هي المهيمنة، لكن الصوت عابر. أما الكتابة فهي التي تحفظ العقود والعهود. علم الاجتماع يؤكد أن القوانين تبنى على التوثيق، وبدونه سيسود الارتجال وتضيع الحقوق المادية والمعنوية.
4: من الناحية التاريخية، الإنسان هو كائن مميز بفضل التدوين. إذا نسينا الكتابة سنفقد اتصالنا بتراكم المعرفة. كل ما كتبه العلماء عبر العصور سيصبح نقوشا غامضة. سنعيش في حاضر دون ماض يرشدنا. سنفقد الهوية العلمية للبشرية، وسنضطر لإعادة اختراع العجلة في كل جيل جديد.
3: هذا يعني أن التاريخ سيصبح مجموعة من الأساطير الشفهية التي تتغير مع كل راوي. الكتابة علمياً هي تجميد للحقيقة، وبدونها تصبح الحقيقة متغيرة. سنفقد القدرة على نقل المعادلات الرياضية والفيزيائية، مما يعني تعطل بناء المدن والمصانع والمركبات الفضائية.
4: ربما نكسب قوة الذاكرة كما كان العرب قديماً، حيث كانوا يحفظون آلاف الأبيات الشعرية سمعاً. سيكون هناك ترابط اجتماعي أقوى، لكن الثمن سيكون موت العلم التراكمي. هنا نصل إلى لب الحقيقة، فالكتابة ليست مجرد مهارة تعلمناها صدفة، بل هي هبة كبرى من خالق هذا الكون.
3: حينما نتأمل هذا الانهيار العلمي المتخيل، ندرك عظمة الخالق الذي من علينا بالبيان. في الإسلام نجد تعظيماً لا مثيل له لهذه الأداة، فالله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم في القرآن فقال: نون والقلم وما يسطرون. هذا القسم ليس عبثاً، بل هو تنبيه للبشرية إلى أن القلم هو قوام العقل وبناء الأمم.
4: إذن نحن نعيش في معجزة يومية نسميها الكتابة، هي الرباط الذي يجمع بين معمل الفيزياء ومحراب الصلاة، هي التي جعلت البشر يتجاوزون قدراتهم البيولوجية ليصبحوا حفظة للعلم.
3: في ختام حلقتنا، حينما تمسكون أقلامكم أو تكتبون على شاشاتكم، تذكروا أنكم تمارسون نعمة ربانية حفظت لنا ديننا ودنيانا. لولا القلم لكنا تائهين في ظلمات النسيان. شكرا لكم أعزائنا المستمعين، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا أهلا بكم في لقائنا الجديد. نحاور في هذه الحلقة الخاص يحيى سلام المنذري. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة. كاتب أطعم نفسه مذاق المغامرة، اتجه إلى كتابة القصة القصيرة في عمر باكر وأسلم نفسه لغوايتها. كان وما يزال باحثا عن التفرد، منشغلا بانتقاء حبات برتقاله بدقة، دائخا في هواء التفاح، راسما لوحاته السردية ومشاهده القصصية من خلال شحن الواقع بطاقة الخيال وإذكاء الأسئلة المتوقدة والمزج بين المتناقضات واكتشاف مناطق فنية وجمالية تصطرع وتتآلف فيها الأزمنة والأمكنة، الشخوص والحيوات. يكتب الشاعر سما عيسى عن يحيى سلام قائلا: لا يمتهن الكاتب التفسير ولا يقدم الحلول أو الإجابات، ذلك ليس من شأنه. الشأن هنا تلك الإضاءات العميقة التي يمارسها الكاتب بهدوء وإتقان وتكثيف، يبعده عن المباشرة وتسطيح النص، ويقدم لنا بذلك نصوصا موغلة في الرمز المضيء وسط عتمة من الأحداث والأسئلة التي لا تنتهي أبدا. صدر ليحيى سلام المنذري مجموعاته القصصية نافذتان لذلك البحر، مسقط عام 1993، رماد اللوحة مجموعة صدرت طبعتها الأولى عن دار المدى بدمشق عام 1999، وفي طبعتها الثانية عن بيت الغشام للنشر والترجمة مسقط 2014. بيت وحيد في الصحراء مجموعة صدرت في طبعتها الأولى عن سلسلة كتاب مجلة نزوة مسقط 2003، وفي الطبعة الثانية عن بيت الغشام للنشر والترجمة مسقط 2013. الطيور الزجاجية مجموعة صدرت عن دار نينوى دمشق 2011. حليب التفاح عن دار الانتشار

0: أن نلتقي هنا في هذا الحوار أو نلتقي بك. كنت أظن أو كنت أخشى أن أن أن تحدث قصة قصيرة ربما تسوف أو تؤجل هذا اللقاء.
1: لا أبدا.
0: لكن يبدو أن هنالك قصة قصيرة أخرى يعني بدأت في في في هذا اللقاء ونحن نعم. نجري هذا اللقاء.
1: لأن حياتنا قصص إحنا كلها يعني.
0: نعم. طيب يحيى، يعني ما دمت تتحدث عن يعني هذه الحياة قصص، أما تعبت يعني من من من من تحويل كل الأشياء التي تراها بعرستك الفنية طبعا والتي تشاهدها التي تراها وتشاهدها إلى قصص قصيرة عبر أكثر من يعني 5 مجموعات، خصوصا أنا نعرف أن هنالك ربما مجموعة سادسة في الطريق؟
1: لا أبدا لم أتعب، بالعكس أستمتع بالكتابة.
0: جميل.
1: وأستمتع بتحويل يعني ما أراه من الواقع وحكايات.
0: نعم.
1: قصص مثل ما احنا ذكرنا من قبل قليل، قصص يعني حياتنا كلها قصص.
0: جميل.
1: فبالعكس ما في تعب ابدا، وما زال ما زالت عندي طاقه كبيره للكتابه، وعندي كثير من المشاريع والطموح، وارجو ان انال النجاح. يعني
0: نحن يعني نتمنى ونامل ذلك طبعا. وانت يعني يبدو انك كاتب متشبث بهذا الفن القصصي وتشتغل بعمق وب يعني تأنن وتمهل، ولست في ايضا بصدد الاستعجالات ايضا على حسب يعني انا اظن، انا شخصيا اظن انه مشروعك واضح تماما.
1: نعم.
0: هنالك 5 مجموعات قصصية، وليس كما يرى البعض ان انك مقل في النشر او مقل في الكتابة. هذه المجموعات الخمس توجت تجربتك الكتابية، وفي الطريق طبعا هنالك
1: مجموعة سادسة
0: قادمة. نعم. في البداية يعني أنت أجريت حوارا مطولا مع الأديب العماني أحمد الفلاحي.
1: نعم.
0: إذا كنت تتذكر ذلك. نعم. السؤال الأول
1: فترة طويلة. نعم.
0: نعم. هذا الحوار المطول. نعم. السؤال الأول الذي أطلقته في ذلك اللقاء، الطفولة هي المكون الأول لحياة أي إنسان، وهي نبع أنهاره وشخصيته وتحولاته فيما بعد. فأضف طبعا في هذا السؤال تقول: فهل حدثتنا عن نشأتك الأولى، طفولتك، صباك، بداية تشكيل وعيك؟ هذا السؤال أطرحه عليك أنت أيضا. السؤال الذي طرحته على أحمد
1: على أحمد الفلاحي.
0: نعم.
1: نعم. طفولتي كانت في المدينة.
0: نعم. تحديدا في مدينة مطرح.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. أنا ولدت في مطرح، وبعدها يعني انتقلنا إلى وادي عدي.
0: نعم.
1: درسيت أول.
0: أنت تشير في إحدى يعني كتاباتك أو في استهلالك في المجموعة الكتاب الذي ضم 5 مجموعات القصصية، إلى أيضا وجود أصدقاء كانوا لديك في مطرح، أصدقاء طفولة مثل أحمد الرحبي ومحمود. صحيح. الرحبي.
1: صحيح صحيح. نحن كنا يعني نسكن
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: متجاورين في وادي عدي.
1: نعم.
0: وكنا في نفس المدرسة ونلتقي، يعني جمعتنا فعلا الصداقة من يعني منذ الطفولة، وكان هناك اهتمامات مشتركة. بس الطفولة طبعا طفولتي أكثر شيء كانت مثل ما يعني في المدينة أكثر منها في القرية. نحن يعني أنا ولدت في مدينة مطرح.
1: نعم.
0: وأنا أساسا من ولاية إزكي، وكنا بين فترة أخرى يعني نرحل إلى إزكي.
1: تزورون إزكي؟ نعم.
0: ولكن يعني كنا أيضا في الصيف نقيض، يسمى نعم. نقيض نعم. في ولاية بوشهر أيضا، هي في مسقط طبعا.
1: صحيح.
0: بس هناك أيضا كنا نزور أيضا أقرباءنا ونظل فترة هناك. و يعني
1: على يعني حالة
0: الطفولة كانت مثل ما تعرف، ما بتلك يعني طفولتنا ما كانت ميسرة مثل ما الحين، يعني كانت هناك الكثير من الصعاب طبعا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: لأن أنا من مواليد سنة 70، السبعينات.
1: نعم. على أي حال طفولتك متفشية في الكثير من النصوص، وكما قلت أو كما أسلفت منذ قليل في بداية حديثك أيضا أن الكثير من المشاهد، مشاهد الطفولة أو لوحات الطفولة، يعني سيجدها القارئ بكثرة في تلك النصوص التي كتبتها. أنت كتبت منذ أمد طويل مادة عن الكاتب العماني، أوردت في بداية هذه المادة، دعني أقرأ هذه الأسطر الاستهلالية. تقول: في قديم الزمان قال لي أحد رؤسائي في العمل بأنه من الأفضل لي أن أبتعد عن كتابة القصة والأدب والثقافة لعدم جدواها ومنفعتها، وكنت أول مرة في ذلك الوقت أتلقى نصيحة كتلك، وكنت متأكدا بأنه لم يقرأ لي سطرا واحدا، ولم أستطع تقديم إجابة له أو أن أستجيب لنصيحته التي صدمتني. وقد خمنت حينها بأنه شخص لا يمتلك أدنى وعي بأهمية وجمال الأدب والفن. وقد تكونت لدي حين ذاك الكثير من الأسئلة، منها: هل هو خائف من موظف كاتب؟ لماذا يخاف؟ هل يخاف النقد؟ هل سمع قصصا سيئة عن الكتاب؟ هل هناك من يشاطره في تقديم مثل هذه النصائح؟ سؤالي لك يحيى: كيف استطعت أن تضرب كما يقولون بعرض الحائط بهذه النصائح أو بهذه الوصايا، وأن توثق عراك مع الكتابة، مع القصة القصيرة أيضا تحديدا
0: طبعًا.
1: رغم تلك الآراء والوصايا يعني
0: طبعا
1: الصادمة.
0: مثل هذه الشخصيات موجودة على مدار التاريخ.
1: نعم.
0: يعني هناك الكثير من الشخصيات لديها ثقافة ولديها وعي بالفنون، خاصة مثلا الكتابة، القصة، المسرح. وأيضا هناك شخصيات في الجانب الآخر بالعكس ليس لديهم أدنى وعي، وفقط يريدون طبعا أن يستغلوا سلطتهم في أي مكان.
1: نعم.
0: وللتحكم مثلا بالآخرين أو ما شابه ذلك. بالنسبة لي يعني أنا كانت لدي مشروعي من أيام ما كنت طالب في جامعة السلطان قابوس، وبدايتي لكتابة القصة ونشري المبكر لمجموعة القصصية نافذتان ذلك البحر.
1: نعم.
0: كان صدقي لمشروع الكتابة هو الذي جعلني أتغاضى لهذه المواقف التي ممكن أن يقع فيها أي كاتب. ولكن طبعا أنت تعرف بأن الشخص الذي يقرأ غير عن الشخص الذي لا يعرف القراءة، أو لأن القراءة هي التي تفتح الوعي وتفتح الذهن لأي قارئ، ويعني تكشف له ضوء الحقيقة في أي وقت وفي أي مكان عكس الآخرين.
1: نعم. إذن هذا الوعي
0: فبداخلي يعني موضوع الكتابة والفن منذ أن يعني أنا قلت لك أيضا أستمتع بالكتابة.
1: جميل.
0: أنا هذا المشروع في داخلي لغاية الحين وما يزال مستمر، رغم ما صادفت أيضا الكثير من المشاكل التي أوقعتني فيها الكتابة، إلا أنني ما زلت مستمرا لإيماني بهذا الفن.
1: نعم. وأنا ومجموعتك القصصية الأولى نافذتان لذلك البحر، يعني يمكن أن نقول بأنك في سن 23 من عمرك.
0: نعم.
1: عندما نشرتها وعندما كنت طالبا في الجامعة، لأن المجموعة صدرت في عام 1993، ومنذ ذلك الحين بدأ يتضح يعني إصرارك على هذا المشروع، وعلى أيضا تشبثك بالقصة القصيرة كأفق حي ونابض وتشتغل عليه.
0: صحيح صحيح. وكان أيضا هناك نية واضحة منذ البداية على كسر السائد والتشبث.
1: نعم.
0: أيضا بالحداثة.
1: نعم.
0: وطرح شيء جديد، ويعني وأيضا الدخول في مجال التجريب منذ البداية.
1: جميل. وأنت أشرت في أيضا علاقتك الأولى بالنشر مع ملحق عمان الثقافي، وذكرت بأن أول قصة عنوانها زجاجة من نار.
0: نعم نعم.
1: كما تقول فرحت كثيرا بنشرها في ملحق عمان الثقافي.
0: صحيح
1: أنذاك.
0: صحيح. نعم. أنا كنت أنشر في كنت أرسل قصص قصيرة إلى بريد القراء في جريدة عمان قبل دخولي جامعة السلطان قابوس.
1: نعم.
0: وكانت تنشر، ولكن في ذلك اليوم طبعا ملحق عمان الثقافي كان يصدر كل خميس، وكنت أتلهف طبعا لشراء الملحق الثقافي في يعني في الصباح الباكر من ذلك من يوم الخميس. فتفاجأت بنشر احدى قصصي في ملحق عمان الثقافي، وكان بالنسبة لي يعني شيء كبير هذاك الوقت.
1: نعم. وكنت تدبر 100 بيسة كل أسبوع.
0: نعم.
1: بالضبط
0: لشراء الملحق.
1: جميل.
0: وحتى كنت أقرأه وأنا في المحل، يعني كان هناك يعني قبل يعني بتلهف يعني أفتح الملحق وأنظر للقصص المنشورة، وأنظر إذا كانت أيضا لدي قصة نشرت يعني. ف يعني كان يعني شيء يشعر الواحد بالسعادة.
1: جميل. عشت إذن يعني فترة موحية وملهمة. أنا إذن في ذلك الـ يعني
0: الـ
1: أنت تكتب قصصك الأولى وهنالك أيضا نشر، وربما انفتح لك باب محرض ومغوي عن طريق نشر تلك الكتابة.
0: بالضبط. بالعكس يعني لما إحنا ننشر يعني في ذلك الوقت في الملحق الثقافي شيء كبير، لأنه نعرف بأن هناك أيضا من سوف يقرأها.
1: جميل. نعم.
0: والواحد يكون سعيد أيضا أن نشر شيء وله فائدة، هذا كان يعني أيضا الهدف. وأيضا نتشوق كنا أن احنا نتلقى ملاحظات من يقرأ القصة من أصدقاء وآخرين.
1: تماما.
0: هذا كان شيء أيضا يشعر الواحد أيضا بالسعادة.
1: تقول في إحدى حواراتك الصحفية: لا يوجد لدي ذلك الاقتناع السريع بالقصة بعد كتابتها، فلا بد أن تمر بمراحل عدة لتجد طريقها إلى النشر. أحرص كثيرا على إعادة كتابتها أكثر من مرة وتنقيحها ومراجعتها من ناحية اللغة، وأتركها فترة من الزمن ثم أرجع إليها، وقد أكتشف بأنها بحاجة إلى مزيد من التنقيح.
0: صحيح.
1: وربما إلى إضافة أو شطب مشاهد وأحداث، ولذا تتأخر كثيرا هذه القصة حتى ترى النور. هل يمكن القول بأن هذه الطقوس الكتابية، يعني تجذيبات، تنقيحات، تعديلات، شطب وإعادة كتابة، ملمح تجده أساسيا في من ملامح كتابتك أو طقسك
0: جدا جدا وما زال مستمر؟
1: كتابة. نعم.
0: يعني أنا كثير حريص بالفعل، يعني أنت تعرف أن الواحد يكتب نص معين ما يريد في اليوم الثاني وينشر ذلك النص.
1: نعم.
0: بالعكس يعني أنت إذا نشرت شيء وعلى طول تنشره ممكن تندم يعني على أنك أنت نشرته بدون ما تتأنى فيه. هذه المراحل اللي أنت ذكرتها وأنا ذكرتها يعني في هذا حوار، كان مش حوار هذا.
1: نعم. حوار. نعم. بالضبط بالضبط.
0: يعني هذه فعلا.
1: نعم. أنت هنا
0: هي الطقوس التي
1: في ذلك الحوار كنت تشير إلى إلى إلى الكتاب الذين يأخذون مغامرة النشر السريع، وبالتالي لديهم غزارة. نعم. في النشر أو في الكتابة.
0: طبعا هذه الغزارة مش بالضروري إنه تكون الأعمال يعني ضعيفة، لكن فعلا.
1: صحيح.
0: ترى يعني الفرصة أن تكون هذه الأعمال السريعة النشر يعني فرصتها أنها تكون يعني متدنية الجودة كثيرة.
1: ولهذا يعني
0: فأنا حريص جدا فعلا
1: تنقيحها ضروريا
0: بالضبط، لأن الشيء في داخلي يقول لا، يعني التأني دائما، يعني أنا أعود للقصة، وهذا أيضا أنا أعتبره شيء صحي، لأن كلما يعني أقرأ القصة من جديد أكتشف فيها أشياء أخرى ممكن أعدل فيها، ممكن يعني حتى تتشقلب كلها القصة. لكن في بعض الأحيان في قصص ممكن أكتبها مرة واحدة لكنها تمر أيضا بمرحلة تنقيح، لكن هي تظل هي القصة يعني منذ الكتابة الأولى يعني. بس معظم القصص عندي تمر فعلا بمراحل تنقيح وبصعوبة أن أنا أنشرها. يعني حتى مغامرة الأولى اللي أنا سميتها مغامرة الأولى نافذتان ذلك البحر، يعني ما كثير كنت مقتنع أني أنا أنشر المجموعة لولا التشجيع الأصدقاء وأيضا الأساتذة اللي كانوا موجودين أيضا في ذلك الوقت في جامعة السلطان قابوس.
1: نعم. يعني ربما بينهم الدكتور شاكر عبد الحميد.
0: نعم.
1: كما
0: أشر
1: في الحوارات.
0: صحيح.
1: تقول في إحدى حواراتك الصحفية أيضا، أنا أفضل دائما القراءة المخالفة عما كنت أقصده، لأنني أشعر بأن النص قابل لعدة تفاسير، أي أنه نص غير جامد وغير مباشر. يعني نلحظ في حواراتك التي يعني أجرت معك أن هنالك نوع من التبرم بالقراءات المغلقة أو التأويلات الواحدية لنصوصك.
0: نعم.
1: يعني هل حدث وأن عانيت من تلك التأويلات أو التفسيرات المنغلقة أو الأحادية من ناقد ما، من قارئ ما، لنص من نصوصك أو تجربة من تجاربك؟
0: أكيد. نعم. يعني في كثير من الكتابات والقراءات النقدية فعلا مثل ما تفضلت ممكن تكون مغلقة، وفي ناس يعني يعتمد هذا على وعي الناقد ورؤيته أيضا للنص، وأيضا النص نفسه. نعم. النص هو أيضا يفرض قراءة أخرى يعني عند النقاد أو عند من يقرؤون أو يكتبون عن القصة أو النص السردي، فهذا موجود يعني. وأيضا هناك قراءات جميلة يعني في كتاب ونقاد يعني تطرقوا إلى نصوصي بجمال، يعني بقراءات أخرى، يعني أنا أكتشف نصي فعلا بشكل مختلف عن حتى ما أقصده. يعني النص اللي ممكن يعني قابل لعدة تفاسير يعني تجده يعني أكثر روحا، هكذا يعني أتوقع. فهذا يعتمد أيضا على من يكتب القراءة، من يكتب. نعم. النقد.
1: تمام.
0: يعني بعض الأحيان تجد مبدع كاتب أو يعني كاتب قصة أو كاتب رواية أو شاعر يكتب قراءة نقدية أفضل من ناقد يعني درس من ناحية الأكاديمية، يعني من جانب الأكاديمي.
1: نعم. طيب هل تحدث مثلا بوجود قارئ ما عندما تكتب، يعني تستحضر هذا القارئ في داخلك، يعني لا يعني إذا جاز التعبير لا يدغدغ فضولك ذلك القارئ الحاضر أو ربما الذي سيقرأ هذا النص، أم أنك غير معني على الإطلاق بها؟
0: والله أنا عندما أكتب النص يعني أكتبه وفق رؤيتي، ما أكتبه لهدف إني أنا أجد قارئ معين يقرأه. يعني كتابتي للنص يعني هكذا، يعني بعض الأحيان ممكن أنت تكتب نص بدون تخطيط ويخرج بطريقة معينة، وممكن أنت حتى يعني ما تتوقع إقبال قراء آخرين عليه. يعني مثلا حبات البرتقال منتقى بدقة. نعم. القصة هذه. أنا لما كتبتها في ذلك الوقت ما كنت أتوقع أنها تكون أفضل من القصص الموجودة في الكتاب لدى القراء. معظم القراء.
1: سنذهب أو سنطرح عليك أسئلة بخصوص هذه القصة تحديدا، لكن هنالك ملمح أيضا وجدته في إحدى مجموعاتك القصصية، يعني أكثر من ربما المجموعات الأخرى، هو ولعك بالأسئلة أو بطرح الأسئلة، ربما لأنك معجون ربما بثقافة السؤال أو أنك تنطلق من الأسئلة أكثر من ركونك للأجوبة. يعني أنت أيضا تقول في إحدى الحوارات الصحفية ربما مع زكي الصدير أتوقع، تقول بأنك قمت بإحصاء 260 علامة استفهام مثبتة في المجموعة.
0: مجموعة حليب التفاح هذه.
1: حليب التفاح، نعم
0: صحيح.
1: حتى هذه الأسئلة تنطلق من العناوين، عناوين المجموعة أيضا، يعني هنا عناوين قصص المجموعة.
0: صحيح صحيح.
1: يعني القصص هكذا: لماذا لا تقرأ القصة من نهايتها؟ قصة أخرى: ما هي الحكاية الأخيرة لشهرزاد؟ قصة أخرى: هل في حقيبة الطفل فراشات؟ قصة أخرى: كيف يمكن للكهرباء أن تنطفئ؟ قصة أخرى أيضا: ما الذي فعلته النقطة السوداء؟ يعني لماذا لجأت حتى في هذه العناوين إلى هذا، إلى هذه الصيغ، صيغة السؤال أو التساؤل؟
0: هو المجموعة،
1: يعني نوع لديك نوع من يعني هذه علامات الاستفهام أو الذهابات، الذهاب بك إلى الأسئلة تمثل لك نوع من التقنية قصصية
0: تقنية. صحيح.
1: أم هو نوع من الإغواء ربما الذي يذهب بك إلى هذا يعني السؤال أو الأسئلة، أم يوجد سبب آخر لا أعرفه؟
0: هو مجموعة حليب التفاح كانت يعني محطة تجريب فعلا، يعني بالنسبة لي أنا أنا كل مجموعات القصصية أيضا أعتبرها يعني مراحل تجريب، لكن في هذه المجموعة ركزت كثير أني أنا أريد أطرح أشياء كثيرة يعني حتى أنوع من الأساليب.
1: نعم.
0: فبعد كتابتي للقصص وتجميعها أنا بنفسي اكتشفت أن الأسئلة تتكرر كثيرا في هذه القصص، فبعض العناوين أنا فعلا تعمدت أنها تكون على هيئة أسئلة.
1: نعم.
0: فكان أيضا الهدف أيضا من ناحية التجريب ترسيخ الأسئلة في هذه المجموعة. هي الأسئلة تلقائية أصلا يعني أثناء كتابة القصص.
1: نعم.
0: لكن يعني أنا بعدين ما بعد ما يعني كنت في مرحلة تجميع هذه القصص وخاصة أيضا كتابتي للإهداء، ربما تلاحظت أن الإهداء على شكل نص أيضا.
1: نعم.
0: وهذا أيضا
1: نعم.
0: شيء أنا بنفسي
1: نعم. يعني
0: أسلوب يعني جديد.
1: القصة الأولى في الكتاب
0: وهو بالمناسبة
1: وهو
0: يعني كان
1: قصيرة. نعم.
0: كان إهداء وأيضا يعني ممكن يكون قصة.
1: نعم.
0: أو
1: نعم.
0: نص.
1: نعم.
0: يعني على شكل إهداء على شكل قصة قصيرة، هذا أيضا متروك للقارئ.
1: هذا فيما يتعلق بمجموعتك حليب التفاح. لكن أيوة. مثلا
0: أنا بس خلينا أكمل لك
1: فضل.
0: يعني هذا الفكرة، فكرة الأسئلة. أنا أثناء تجميعي للقصص القصيرة لمجموعة حليب التفاح فعلا بدأت أصيغ شكل معين لإخراج الكتاب في أسلوب معين. وكان من ضمن الأشياء، من ضمن يعني العناصر هذه اللي أنا جات وردت من خلال القصص التي اعتبرها أيضا متصلة ومنفصلة.
1: نعم.
0: لاحظت تكرر علامات الاستفهام فعلا.
1: تمام.
0: وفعلا أنا حسبتها من عن طريق مايكروسوفت وورد اللي هو الحاسب الآلي.
1: نعم. تمام.
0: حتى أنا أشرت إلها في الإهداء. يعني كنت حتى عنوان المجموعة يعني من ضمن العناوين اللي كنت طارحنها العدد اللي ذكرته، عدد الأسئلة، لكن طبعا
1: صحيح.
0: مريت بمراحل أخرى ولغاية ما وصلت لهذا العنوان.
1: القاص سليمان المعمري أيضا كان قد تنبه إلى ارتكاناتك للأسئلة قبل هذه المجموعة، قبل حليب التفاح. آه،
0: مثل ما أيوه. قلت لك أيضا. نعم. تتكرر
1: يعني خرج بهذا الانطباع نفسه في قراءتي لنصوص مجموعاتك الطيور الزجاجية.
0: نعم.
1: كتب حينها سليمان المعمري يقول: لا أبالغ إن قلت إن كتابة يحيى هي كتابة الأسئلة بامتياز، لقد دأب على طرح الأسئلة التي تبدو في ظاهرها بريئة ولكنها ليست كذلك في العمق، إنها أسئلة تحرض على التأمل والتفكر وإعادة النظر في حياتنا برمتها، أسئلة تعبرنا مخترقة جدراننا الصلدة. ومن قرأ يحيى المنذري على حسب ما يكتب سليمان، ومن قرأ يحيى المنذري جيدا يدرك أن السؤال مكون رئيس من مكونات كتابتي.
0: صحيح. وترسخت في مجموعة حليب التفاح بشكل كبير.
1: نعم.
0: صحيح.
1: جميل.
0: والأسئلة فعلا ترى الأسئلة أيضا موجودة في حياتنا يعني.
1: حتى في قصتك في حليب التفاح، يعني هل في حقيبة الطفل فراشات؟ هذه القصة كتبتها على هيئة أسئلة كل صحيح. القصة نعم.
0: هذا نوع أيضا من التقرير،
1: يعني بلغت نحو 63 سؤالا
0: في جزئين.
1: أيوة. في جزئين
0: في جزئين
1: نعم. نعم. مجمل نعم. الأسئلة 63
0: يعني أنا 63 بصراحة في هذه القصة حاولت أن أنا أطرح مثلا أسلوب جديد،
1: يعني هل كنت تجرب تقنية ما في الكتابة؟ نعم. وقد طرحت على هذه الهيئة والشاكلة
0: بالضبط، وما أعرف عاد هل نجحت فيها، هل يعني مثلا استساغها القارئ. لم بصراحة لغاية الحين لم يعني لما تلقى يعني أي
1: أنت تقول في أحد حواراتك الصحفية تقول هوسي بالأسئلة قادني إلى هذه المغامرة، إلى مغامرة كتابة هذه القصة تحديدا.
0: صحيح صحيح.
1: هل في حقيبة الطفل فراشات؟ نعم. طيب
0: يعني هي الحكاية من الأسئلة، تنبع من الأسئلة
1: بالضبط، ويبدو أن هنالك أنك تحرض القارئ على على على على تكوين بالضبط. هذا الكولاج من الإجابة على
0: من الإجابة ومن الأسئلة نفسها.
1: نعم.
0: وعلى
1: نعم.
0: فكرة عنوان الحديقة بيضاء بالياسمين كانت جملة من ضمن الأسئلة هذه اللي نعم. موجودة في حليب التفاح.
1: نعم. هو نستشف من هذه القصة أن هنالك طفل طبعا مع عوالمه الملونة والعابي وقطته وحديقة بيته، لكنه يرحل مخلفا أبا يبكي بحرقة على فقد ذلك الطفل. أرجو أن لا تكون هذه القراءة
0: لا جميل
1: بصراحة. أرجو أن لا تكون هذه القراءة واحدية أيضا
0: بالعكس.
1: وتوصم بأنها مغلقة
0: لا أبدا. أنا قلت لك بعدين القصة هي أتوقع يعني أنها هي مفتوحة، يعني ممكن أي شخص يأولها بطريقته يعني.
1: نعم.
0: لكن أنت تقترب
1: ربما كذا مقترح للقراءة
0: القصة.
1: نعم. تقول أيضا يحيى سلام المنذري: ليس من الصائب أن ننسخ الواقع في أعمالنا الأدبية والفنية ونكتب عليها أسماءنا، وإنما نستفيد منه، يعني من الواقع ومن أحداث الواقع، ونخلق منه عالما جديدا بروح مغايرة ومدهشة غير مألوفة، وأسلحتنا في ذلك هي الخيال والمعرفة والتجربة. يعني يبدو أنك تنبهت إلى ضرورة التركيز على الخيال، يعني في
0: طبعا.
1: يعني بعد المجموعة الأولى على الأقل، يعني بشكل كثيف
0: قبل المجموعة الأولى.
1: قبل مجموعتك الأولى أيضا.
0: من بداية تجربتي وأنا يعني مهتم جدا بموضوع الخيال.
1: ربما قلنا أن أسلوبك الواقعي ربما يعني كان في المجموعة الأولى ربما ينحو لذلك، لكن استطعت في تجارب أخرى أن تحقن الواقع بالخيال أو تزود الواقع كما يقال
0: بس المجموعة الأولى كانت أيضا مفعمة جدا بالخيال. يعني الخيال موجود في معظم النصوص.
1: نعم.
0: الخيال يعني هو الخيال أصلا مرتبط بالإبداع، يعني ما في إبداع بدون خيال، ما في فن بدون خيال. يعني نقل الواقع مثل شخص ينقل صورة واقعية وفقط.
1: نعم.
0: بدون روح يعني.
1: طيب هذه مثلا قصة لديك في مجموعة حليب التفاح بعنوان الطاحن الأول.
0: نعم.
1: في هذه المجموعة هل هي مثلا متخيلة، دعنا نقول من ألفها إلى يائها؟
0: لا.
1: يعني وأنها برمتها من بنات أفكارك أو من خيالك، ما دمنا نتحدث عن الخيال.
0: نعم.
1: أم هنالك واقعة صغيرة مثلا تتلخص في فقدان تاج السن أثناء تناول الغداء كما طرحتها في القصة، وبالتالي جمعت بين تلك الواقعة والخيال؟
0: فعلا هي
1: يعني أنا دعني أطرح السؤال بطريقة أخرى، أين الخيال في هذه القصة؟
0: نعم فعلا هي واقعة بسيطة، حكاية يعني صارت لي فعلا.
1: نعم.
0: لكن طبعا أخرجت بالطريقة التي كتبت بها القصة هذه، و يعني القصة القصيرة عاد صارت بطريقة أخرى مغايرة طبعا مختلفة عن المشهد الواقع. فالخيال عاد يأتي في السن وفي المشاهد السن وفي الرمزية أيضا التي طعمت بها القصة.
1: ربما يرى البعض أن مناخات قصصك ربما تتمحور حول دعنا نقول أحلام معطوبة، ضياع، مهاوي، كوة مغلقة، مفاتيح ضائعة، ارتيابات، شخصيات ممزقة، حرائق تشتعل في الداخل، فخاخ منصوبة في الخارج، صدمات إلى غير ذلك طبعا من هذه الثيمات أو من هذه المناخات. هل يمكن أن نقول بأنك منحاز إلى هذه المناخات وهي الأقرب إليك؟
0: هل هي معظم
1: إلى قصصك؟
0: هل هي تتكرر هذه المناخات؟
1: هذه المناخات؟
0: لا أنا أسألك الحين تتكرر.
1: أنا سؤالي هكذا، هنالك من يرى
0: أن هي موجودة طبعا هذه في الواقع، وأنا ككاتب وتعايشي مع الواقع أكيد يعني ما رايح أكتب عن شيء وردي.
1: نعم.
0: الحياة كلها يعني مليئة بالخير وبالشر.
1: وأنت على الأرض، على كل الأرض يعني.
0: وأنا على الأرض.
1: ولست قادما من المريخ.
0: فهذا يعني العناصر أو المصطلحات هذا أكيد.
1: نعم.
0: رايحة
1: ثيمات والمناخ.
0: ثيمات.
1: نعم. نعم. طيب هل تشعر بأن نصوصك لم تقرأ بعد بشكل جيد؟ يعني بإصغاء أكثر؟ ربما يساورك الشعور ربما بأن هنالك قراء قادمون ربما مرهفو الحس سينصفون هذه التجربة في مقبل الأيام عوض القراء الكسالى دعنا نقول.
0: نعم.
1: أو القراء المسوفون أو اللامكترثون في بالقراءة أو بعمق القراءة.
0: ما أعرف، أنا ما كثير يهمني هذا الهاجس طبعا، لكن أنا طبعا يعني أنا من الناس اللي أحب أن أنا فعلا أجد قراء وأن الناس تقرأ لي، فبالعكس يعني، لكن أنا ما هاجسي أن أنا أبحث عن قراء وأن أنا يعني أجلس أقلق. أنا كتبت تجارب قصصية.
1: نعم.
0: وطرحتها ونشرتها.
1: قل كلمتك وامشي كما يقال.
0: أيوة. وفي آخرين أيضا التفتوا فعلا لهذه النصوص وقدموا قراءات، يعني سواء كانت منشورة أو حتى شفهيا يعني. يعني أنا لما أجلس مع أصدقائي أو آخرين يحكوا لي عن انطباعاتهم في هذه النصوص، ولكن أنا الحين هذا بنفسي أطلقت عليها مغامرات وقلت أيضا حتى بالنص في يعني ممكن أعتقد في حليب التفاح في الهداء إنه الواحد حتى يسعد لو إنه هناك قارئ واحد.
1: جميل. نعم نعم، هذا فكرة رائعة وقد تلتقي بها كذا، يعني ربما يتشاسع القراء ويتكاثروا.
0: نرجو. نعم. لكن
1: في اختيار نهايات قصصك يحيى سلام المنذري يعني نلحظ نوع من الرشاقة في الوصول إلى النهاية في معظم قصصك. النهايات غير متكلفة، منسابة، شائقة، طبعا ليست سعيدة أو حزينة لكنها محكمة النسج، منسجمة مع أحداث القصة، وأيضا كثيرا ما لا تكون متوقعة. يعني أنا مثلا أستحضر الآن كيف يمكن للكهرباء أن تنطفئ هذه القصة. في البداية هنالك يعني رجل يدخل عامل صاحب البزة الزرقاء ربما كبقية المرتادين لهذا المقهى، ولكن هذا العامل سرعان ما يأتي أو يتضح دوره الأساسي في قفلة هذه القصة. ربما يستغيث به النص أو يعني القصة تستغيث بها وتستنجد به إلى أنها هكذا تريد أن تصل، يعني وصلت النهاية إلى اللجوء إلى ذلك العامل.
0: نعم.
1: الذي ربما كان يعني باهت أو يعني طفيف حضوره في القصة في البداية. نعم. ما الذي يتحتم عليك فعله في اختيار تلك النهايات في المقام الأول؟ ما الذي تراعيه أكثر من غيره في الوصول بقصتك إلى السطر الأخير أو القفلة الأخيرة؟
0: نعم. أنا بصراحة يهمني أن تكون النهاية يا إما مفتوحة أو ممكن تكون صادمة وغير متوقعة، لكن أنا أتركها لسياق القصة نفسها. يعني في قصص نهاياتها هي التي يعني تجبرني أن أنا أضعها كما هي، فهي من خلال السياق، من خلال السرد. يعني ما أريد أنا دائما أن أنا أفتعل شيء معين أساس فقط وأبهر أيضا القارئ. أنا أترك الموضوع هكذا يعني
1: المجرى.
0: حسب الحكاية التي أسردها. نعم.
1: نعم.
0: ففي كثير من النهايات ممكن تكون يعني غير متوقعة وأيضا مفتوحة، لكن أنا أحب النهايات. أنا لما أقرأ قصة لقاص آخر يعني أحب أن أنا أقرأ شيء غير متوقع، أفضل من أن القاص يتوقع النهاية منذ بداية القصة.
1: لديك قصة أيضا عنوانها هل يمكن أن تقرأ قصة من نهايتها؟
0: نعم.
1: أيوة. هل جربت أن تقرأ قصة من نهايتها؟
0: هذه كانت مثل الحيلة واللعبة يعني في الأسلوب اللي طرحته، فأيضا ترسيخ الشيء المخالف يعني من ضمن التجريب الموجود في كتابتي لحليب التفاح.
1: هنالك قصة في هذه على في هذا السياق ذاته الذي تحدث عنه. إسحاق نيوتن كما نعلم أثبت قانون الجاذبية بسقوط التفاح إلى أسفل، من عالي إلى أسفل، لكن شخصية إسحاق في قصتك حليب التفاح نرى شجرة التفاح إسحاق أيضا اسمه إسحاق تسقط ثمارها إلى الأعلى.
0: إلى الأعلى.
1: يعني
0: مخالف.
1: هل هذا أيوة في نفس السياق هذا تود أن تقول ربما أن الأمر مقلوب ومعكوس؟
0: أي.
1: أو الحلم هو التفاح.
0: يعني هي أحداث القصة هي التي رسخت هذا المعنى أيضا. يعني القصة والحكاية يعني بنيت على هذا الأساس. يعني في شيء كذا خيط في القصة في الحكاية. ففي هذا المشهد اللي تفضلت وطرحته الحين.
1: نعم.
0: فجاء هكذا يعني شيء مخالف، شيء غير أيضا متوقع.
1: نعم.
0: لأنه دائما أيضا في الفن تريد شيء مختلف، ما تريد شيء يعني
1: مألوف
0: القارئ يكون خلاص يعني قرأه.
1: نعم.
0: يعني حتى أنا في عناوين للمجموعات القصصية دائما أحرص أن أطرح عناوين أيضا غير مألوفة غير موجودة.
1: تمام.
0: ولا كيف بيكون يعني إبداع أو إنه شيء جديد.
1: يبدو
0: يعني هذا عندي هذا الهاجس
1: يبدو
0: أيضا.
1: يبدو أن ما يمكن أن نقول الغرائبية، يمكن أن نقول بأن
0: الغرائبية إثارة
1: قصص يحيى السلام تمتح من هذه الغرائبية، من مناخات هذه الغرائبية، ربما لإضفاء مزيد من التشويق والنكهة والمتعة لذلك النص.
0: بالضبط.
1: نعم. يعني في إحدى قصصك حمدان طلق زوجته بسبب ادعائها قراءة أفكار زوجها. في قصة أخرى هنالك تلك الفتاة التي تشتعل حبا فقط في شهر يناير من خلال الرائحة، رائحة يناير. ربما هذا يعني نوع من
0: هذا هو الخيال والغرائبية. ويمكن موجود في الواقع ما تعرف.
1: نعم.
0: جميل. وأنا يمكن أكتب عن شيء موجود، لأن أصلا الحياة أيضا تسمع عن قصص عجيبة وغريبة فعلا حتى لا يصدقها عقل، وهذا هو يعني حتى الواقع كذا.
1: نعم.
0: فيعني هذا هو اللي واحد يريد أيضا يرسخ أسلوب معين.
1: جميل. من يعني ما دمنا نتحدث عن أسلوبك، أيضا هنالك اتكاءات على الحلم في قصصك، مثلا قصة الأسئلة الأغلى سعرا من النفط، هل استلهمت فيها طبيعة الحلم، هذيانات الحلم ربما، تداعيات الحلم، أم هي حلم فعلا هذه القصة برمتها؟
0: لا هي لي ما أعرف، أنا ما أريد طبعا أدخل في تفاسير النص.
1: نعم.
0: لكن ما أنا لما كتبتها ما كانت على ما كانت على أساس حلم. نعم. ولكن هي نوع من التأمل والغوص في الخيالات.
1: كيف تستفيد من طاقة الحلم في تجربتك القصصية؟
0: طبعا الحلم نقدر نقول إنه هو الشيء غير الواقعي، والكتابة أيضا بما أنها يدخل فيها الخيال فلا بد من الاستفادة من موضوع الأحلام والحلم، سواء كان شخصية القصة تحلم أو أنها يعني تغوص في شيء أيضا غير واقعي بما يشبه الأحلام أو الكوابيس حتى. فيعني عنصر أيضا مهم في الأسلوب في السرد.
1: نعم. القاص والرواية محمود الرحبي في قراءته لقصتك القصيرة الإصبع، يبدو هذه من القصص التي لم تدخل
0: هذه
1: في
0: هذه منشورة كانت في مجلة نزوة.
1: في مجلة نزوة.
0: وهذه
1: نعم.
0: من ضمن المجموعة الجديدة.
1: نعم. السادسة.
0: أيوة.
1: وهي من القصص طبعا التي طبعا لم تتضمنها المجموعة الخمس. بالضبط. يشير محمود الرحبي إلى العناصر التي استخدمتها في هذه القصة: الابتعاد عن المباشرة، الاعتماد على القارئ باعتباره مشاركا أساسيا في بناء القصة واكتشاف المعنى الخفي لها، الانتقالات بالزمن، التشويق، السخرية، الحوار الداخلي والخارجي، الدهشة والمفارقة. يعني يقول محمود الرحبي: تلك العناصر الفنية هي التي جعلت محمود الرحبي أن يصفك بأنك تكتب بتقدير شديد وحرص، لذلك فإن قصصك تعاني من ولادة عسيرة ومراجعات وشك وإعادة كتابة مستمرة تخرج غالبا في هيئة مكتملة ومسقولة. هل هذه القصة، قصة الإصبع، تطور جديد في تجربتك؟ يعني تعتقد نعم. مقارنة ب
0: أنا من وجهة نظري نعم، أنا حاولت بقدر الإمكان أنها تكون أيضا بأسلوب مغاير ومختلف عن التجارب السابقة. يعني أنا حريص بين كل إصدار وإصدار أنه يكون شيء مغاير بقدر الإمكان. ممكن ترى الواحد ما ينجح في الموضوع، وأنه ممكن طبعا لازم يكون يكرر في الأسلوب، لكن هذه القصة، هذه القصة وما شابهها يعني في المجموعة القادمة أتوقع أنها تكون مختلفة ومغايرة. وطبعا محمود رحبي كأنه أيضا في وصفه الحين لهذه القصة يصف أيضا حتى تجربتي كاملة.
1: طيب ما الذي استفاده يحيى سلام المنذري من من من دعنا نقول الواقع أو من الزمن الواقعي في الاشتغال على على على زمنه الفني؟ يعني مثلا القاص سالم التوية في قراءته لمجموعتك الطيور الزجاجية يقول: منذ أصدر القاص العماني يحيى سلام المنذري مجموعته القصصية الأولى، طبعا نافذة لذلك البحر يقصد، عام 1993، يقول: والطفولة والصبا هما محور أغلب قصصه. الطفولة والصبا هنا مرحلتان عمريتان أثيرتان تنالان نصيبا أوفر من السرد، وتطرحان أسئلة شتى تتعدى الحكاية التي يوليها يحيى اهتماما يميزه عن كتاب القصة الآخرين في عمان، لتبني عالما قوامه واقع الشخصيات وأحلامها وأفكارها الكامنة في الأعماق. هو طبعا يتذكر نماذج في هذا السياق، مثلا يذكر عملين للكاتب البيروفي ماريا فارغاس يوسا، ويذكر نماذج أخرى أيضا. يعني توظيف السيري أو الذكريات الشخصية في القصص، ويقول: هذا ما يقوم به أساتذة السرد الكبار، وبالتالي لن يكون الأمر استثناء بالنسبة لسائر الكتاب الآخرين. يعني ماذا يعني بهذه الطريقة؟ هو يقصد أنك استفدت من السيرة الذاتية أو السيرة الشخصية لديك ومن ذكرياتك طبعا.
0: أكيد
1: واستعاداتك. نعم،
0: يعني لغاية الحين نحن نستفيد من أحداث الطفولة والصبا. فهذه
1: يعني إلى أي مدى
0: أحداث تطاردنا لغاية الحين ومفعمة بأشياء كثيرة طبعا، وقائع وشوائق وآلام وسعادة وفرح.
1: نعم،
0: فتأتي بين فترة وأخرى وتغوص أيضا حتى في الحكايات التي نكتبها أو التي سنكتبها التي كتبناها.
1: نعم،
0: فهي موجودة ملتصقة بنا دائما.
1: الشاعر سماع عيسى يكتب أيضا عن تقاطعات السيرة الذاتية أو ما يسميه الجرح الشخصي مع نصوصك في مادة طبعا في نشرت في مجلة البحرين الثقافية.
0: نعم،
1: يضيف سماع عيسى ويكتب سماع عيسى يقول: ما دار ليحيى في يوم للمطر هو سقوطه المفاجئ وذهابه إثر ذلك في غيبوبة لم يفق منها إلا بعد فترة من بقائه بين الحياة والموت، كان مهددا فيها بالشلل التام في المخ خاصة، إلى آخره. هو يقصد أن هنالك هذه التجربة قدمتها في نصوص: يوم واحد يتلألأ في عيني ومن جدار أبيض إلى جدار أسود. يعني ما تعليقك على ما طرحه سماع عيسى؟ وأيضا نريد أن نستكشف باب الفضول، ماذا حدث في تلك الليلة الماطرة؟
0: طبعا سماع عيسى يعني كان دقيق في توصيفه، ويقصد بأن الكتاب يستفيدوا من تجارب يعني واقعية أو من مثل ما هو يعني أشار الجرح الشخصي.
1: نعم،
0: فكان يشير إلى واقعة حدثت لي في ليلة ما ماطرة، وسقطت فعلا يعني ضربت على رأسي من الخلف.
1: نعم،
0: ودخلت في يعني غيبوبة قصيرة، وافقت بعدها. فطرحتها يعني انا من ضمن في قصة في احدى قصص طيور الزجاجية، وهو التفت اليها في قراءته واشار لها يعني. بس هذا طبعا ما في كاتب معين ينفصل عن سيرته الذاتية. جميل. السيرة الذاتية ومعايشته يعني للواقع وما يمر به، فهم علي، من أوقات سعيدة، من أوقات صعبة، من مشاكل، هذه لابد أن تؤثر بشكل أو ما في كتاباته.
1: طبعاً
0: هذا
1: طبعاً.
0: شيء يعني معروف، ما لا يمكن أن الكاتب يتخلص من واقعه.
1: جميل جميل. نعود الآن إلى قصتك القصيرة حبات البرتقال المنتقى بدقة، ربما هي الأكثر شهرة في يحيى سلام المنذري، خصوصا بعد تحويلها إلى فيلم سينمائي قصير.
0: نعم.
1: مثلا الكاتبة الكويتية باسمة العنزي تكتب عن هذه القصة، تقول: ما إن أنهيت قراءة قصة حبات البرتقال المنتقى بدقة للقاص العماني يحيى المنذري حتى تأكدت أن لبعض النصوص وقعا خاصا على المتلقي قد لا يتوقعه الكاتب. تقول: هذه القصة الكونية المكتوبة بحرفنا عام 1992 والمنشورة ضمن مجموعته الأولى لقيت من الانتشار والصدى ما جعلها من أجمل القصص التي كتبت في تاريخ القصة العمانية. على أي حال الكاتبة ذاتها تقول في هذه الإطلالة القرائية، تقول: للقاص ثلاث مجموعات قصصية، طبعا حين ذاك هي تقصد بعد المجموعة الثالثة، لكن ظلت هذه القصة هي الأشهر والأكثر تداولا رغم أنها من بداياته. تقول: ولا أعرف إن كان ذلك من حسن حظ الكاتب أم العكس. ونحن نحول هذا السؤال لك أيضا: من حسن حظك أن هذه القصة عرفت بها، خصوصا أن هنالك أيضا ما يشبه العتب أنت أيضا على من نشروا هذه القصة ربما بدون استئذانك في مواقع أو في
0: هي طبعا أخرى. كثير نشرت هي في مواقع يعني حتى بدون استئذان.
1: نعم.
0: ولكن هناك أيضا من حولها إلى برامج تمثيليات إذاعية.
1: نعم.
0: بس أيضا في يعني في منهم استأذن وفي منهم لا بدون استئذان، لكن برامج هذه التمثيليات الإذاعية لم تكن بذلك المستوى، لغاية ما طبعا الصديق عبد الله خميس حولها إلى إلى إلى فيلم. لكن العودة إلى قراءة الكاتبة باسمة، أرى أنها يعني هذه القصة بالتحديد هي حسب رؤيتها، هذا طبعا انه هل الكاتب محظوظ او
1: ربما هي ربما تقصد انها تغطي على على على اعمال اخرى ربما اهم من هذه القصة.
0: صحيح.
1: تقصد
0: يعني هذه وجهة نظرها طبعاً. وانا طبعاً. كثير احترم، وخاصة انا كثير احترمت هذا، قدرت الكتابة اللي كتبتها حول حبات البرتقال المنتقى بدقة. لكن مثل ما قلت لك أنا هذه القصة القصيرة فعلا حتى أنا ما كنت أتوقع أنها تأخذ هذا الصدى. يعني حتى فعلا في بعد نشري للمجموعة الأولى لم أكن أعتبرها من أفضل القصص المجموعة، وصارت أفضل. نعم. القصص في ذلك.
1: طيب ممكن سؤال آخر أيضا، هل أحببت البرتقال بطريقة أخرى بعد هذه بعد انتشار هذه القصة؟
0: أنا كنت أحب البرتقال وما زلت بطرق.
1: يحيى سلام المنذري، أنت من الكتاب الذين يدعون إلى القراءة باستمرار باعتبارها زادا مهما لأي كتابة. يعني القراءات التي كان لها الفضل الوافر في اقترابك من عوالم القصة القصيرة إذا جاز التعبير، ما هي؟
0: ليست فقط عوالم القصة القصيرة،
1: يعني الكتب الأوفر حظا التي
0: نعم.
1: حرضتك على التشبث بهذا الفن يعني تحديدا
0: يعني من كتاب القصة. نعم. اللي قرأت. نعم. لهم تقصد؟
1: نعم. نعم.
0: طبعا كثيرين، تشيخوف أنا قرأت له كثير، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، غسان كنفاني، هذا كل القصص اللي قرأت لهم إياها حفزتني. زكريا تامر أيضا. نعم. أنا ما فقط القصص القصيرة اللي كنت قرأتها يعني هي حفزتني أيضا. بالعكس الشعر، شعر محمود درويش، أنس الحاج، دونيس، كثير
1: طبعاً
0: من الشعر.
1: لا
0: أيضا
1: لا ننسى هنا تعالقاتك أيضا مع الفن التشكيلي ومع. نعم. السينما
0: كله
1: المبثوثة في
0: كل شيء يعني مرتبط يعني هذا الفن
1: مجموعتي.
0: والقراءات ما فقط أيضا في السرد والشعر، بينما هناك أيضا القراءات في الفكر، في النقد، في مجالات مختلفة. ولا تنسى أن أيضا أنا حتى دراستي بالناحية العلمية هذا أيضا كلها تساهم في على الأقل يعني في تفتيح الوعي، ليس فقط في مجال كتابة القصة وتطورها، وإنما حتى في أشياء أخرى يعني.
1: جميل. ويبدو أن يعني القارئ الذي يريد أن يعني يتعرف على هذا التأثر موجود في قصصك. مثلا الشاعر سما عيسى يرى تأثرك بمثلا جوجل أيوة، في قصة الساق لك هو يستذكر قصة الأنف لجوجل. يعني ليس فقط شيخوف الذي كنت
0: تذكره، وإنما طبعا المعطف، الأنفس الميتة، هذه كلها أنا أعمال قرأتها بحب. كافكا أيضا أنا قرأت كثير لكافكا، كثيرين طبعا، ما الواحد لا يحصر
1: بالضبط
0: ولا يتذكر يعني الكتب التي قرأها والكتاب الذين قرأ لهم.
1: نعم.
0: بس على أي حال
1: أنت استطعت من خلال بعض القصص القصيرة مثل يعني مثلا استحضر قصة خوف العصافير الصغيرة في مجموعتك الطيور الزجاجية، تدعونا أن يعني نذهب إلى القول بأنك استطعت بهذه القصة أن تلخص مثلا مأزق التربية والتعليم، مأساة التعليم في بلداننا العربية. يعني كيف ترى قدرة القصة القصيرة على أن تكتب أو تعبر بدقة وبشكل غير مباشر أكثر مما ربما نقول مما تطرحه كتب أخرى ذات طابع فكري ومعرفي وفلسفي أو مقالات طويلة وعريضة أيضا ربما معبأة بالحكم والمواعظ والوصايا؟
0: هو الفن عموما له تأثير كبير، يعني ربما يعني موازي لأي بحوث أو دراسات، يعني لا يقل مستوى، خاصة يعني مثل ما تفضلت ممكن هناك في كثير من القصص ممكن تؤثر في أشياء أخرى يعني، أو في ناس آخرين. يعني ممكن شخص يقرأ قصة أو رواية أو قصيدة حتى يعني ممكن تغير حياته.
1: نعم.
0: يعني ممكن تجعله شخص آخر. يعني ممكن أيضا تحفزه على القراءة.
1: جميل. جميل.
0: يعني قراءة ممكن هو فقط جاء بالصدفة للمتعة، لكنه ممكن يواصل ويتخذ له طريق ومسلك آخر بسبب أنه قرأ مثلا نصا قصصيا قصيرا أو قصيدة شعرية.
1: نعم.
0: فهذا له تأثير طبعا مثل ما قلت لك أقوى حتى ممكن من أي كتابات أخرى.
1: نعم.
0: لأن هي فن وبطريقة غير مباشرة وممكن يتفاعل معها الإنسان بشعوره بعاطفته بشكل مختلف.
1: في إضاءات حول النصوص القصصية المشاركة في الملتقى الأدبي 15 يكتب يحيى سلام المنذري وسليمان المعمري معا.
0: نعم.
1: هذا التمهيد في قراءة النصوص المشاركة.
2: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تقول إن المحادثات مع طهران أحرزت تقدما جيدا، وإسلام أباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. قتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم على موقفها الثابت في رفض كل أشكال العنف والإرهاب أيا كانت دوافعه وأسبابه، ودعوتها إلى ترسيخ قيم التعايش والتسامح والاحترام بين مختلف المجتمعات والثقافات. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما جيدا، وأوضح أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن واشنطن تتوقع أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق. وأشار ديفانس إلى أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك في وقت وصل فيه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران للمرة الثانية في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن نقوي سيلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها إسلام أباد. أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. وقال سيول إن ناقلة نفط كورية جنوبية عبرت المضيق بالتنسيق مع إيران لتكون بذلك أول سفينة كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز منذ بدء النزاع. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران قد أعلن تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم عبور أعلى السفن. أكدت القمة الصينية الروسية على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وخلال القمة التي عقدت في بكين أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن المنطقة تقف على مفترق طرق بين الحرب والسلم داعيا إلى وقف عاجل للحرب. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي، مشيرا إلى أهمية العلاقات بين موسكو وبكين على الصعيد الدولي. صعد الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، رغم استمرار الهدنة التي تم تجديدها بين الجانبين لمدة 45 يوما. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 10 أشخاص

في جبل العلام ومرغليوت شمال إسرائيل. استشهد فلسطيني جراء قذائف أطلقتها القوات الإسرائيلية في عرض بحر مدينة غزة، كما أصيب فجر اليوم 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء عن مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 5 إصابات بينها 3 أطفال إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة إثر استهداف الاحتلال منزلا في شارع النصر غرب المدينة. أعلن الجيش الباكستاني القضاء على 22 مسلحا خلال عملية أمنية نفذت شمال غرب باكستان، وأوضح أن قوات الأمن الباكستانية نفذت العملية في مقاطعة وزيرستان الشمالية التابعة لإقليم خيبر بخت ونخوة، وتمكنت من القضاء على 22 مسلحا إضافة إلى مصادرة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم. وفي نيجيريا أعلن الجيش مقتل 175 مسلحا خلال ضربات جوية وعمليات عسكرية مكثفة نفذت في شمال شرق نيجيريا. وأوضح الجيش النيجيري في بيان أن العمليات نفذت بتنسيق مشترك بين القوات النيجيرية والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، مشيرا إلى أن الضربات المنسقة بدأت قبل عدة أيام. أكدت سلطنة عمان على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية وتطوير آليات التنسيق بين المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والمخاطر العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف، حيث أسهمت بفعالية في مناقشة البنود المحورية المتعلقة بالصحة العالمية. وقعت وزارة التعليم اتفاقية تعاون علمي وفني مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في مقر المنظمة بجنيف، في خطوة تعزز حضور سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي الدولي. وتحدد الاتفاقية إطارا للتعاون المشترك في مجال فيزياء الطاقة العالية، تشمل تبادل الكوادر العلمية والمعرفة والمعدات، وفتح المجال أمام العلماء والمهندسين والطلبة العمانيين للالتحاق ببرامج المنظمة البحثية والتدريبية. وتعد المنظمة من أبرز مراكز البحث العلمي في العالم، وتضم في عضويتها 23 دولة. حققت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية المركز 9 عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025، وتقدمت جمارك عمان 38 مركزا مقارنة بالمركز 47 عام 2023. ويعكس هذا التقدم التحول الرقمي الجمركي وتيسير التجارة وتعزيز تنافسية سلطنة عمان عالميا، حيث قامت جمارك عمان خلال السنوات الماضية بتطبيق التخليص الإلكتروني الكامل عبر نافذة واحدة بنظام بياني ودعم تبادل البيانات والربط الإلكتروني مع الجهات الدولية، وتنفيذ التفتيش الموجه خلال 2 ساعة لبعض الشحنات. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 26 للجنة السياسة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير الشيخ أحمد بن هاشم المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية. شاركت بعثة الحج العمانية في أعمال ندوة الحج الكبرى في دورتها 50 التي أقيمت اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وناقشت أبرز القضايا والمحاور المتعلقة بتطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج. وتناولت الندوة عددا من أوراق العمل والجلسات المتخصصة في مجالات إدارة الحشود وتفعيل التقنيات الحديثة والخدمات الإنسانية والتنظيمية، إضافة إلى استعراض المبادرات والتجارب الناجحة التي تسهم في توفير رحلة إيمانية آمنة وميسرة للحجاج. مثل

0: بعثة الحج العمانية في الندوة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس البعثة. أكدت ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة في مسقط على أهمية توظيف أدوات الصيرفة والتمويل الإسلامي لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وتعزيز موائمة الممارسات التمويلية مع مستهدفات رؤية عمان 2040 بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
1: مواكبة للتحولات العالمية في القطاع المالي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة التمويل الإسلامي والاستدامة لبحث مستقبل القطاع وتمويل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن رؤية عمان 2040. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: يشهد الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويل الإسلامي وإدخال منتجات جديدة في التمويل الإسلامي. هذه الندوة تتحدث عن موضوع مهم وهو الحوكمة الثلاثية للمجتمع والبيئة وأيضا الحوكمة المؤسسية. اليوم تطرح التحديات التي تواجه هذه التمويل وأيضا تطرح المنتجات الجديدة من ضمنها التمويل الأخضر وأيضا تمويل المنتجات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: واستعرضت الندوة أفضل الممارسات والتجارب الدولية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص والجهات التنظيمية بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية ودعم القطاعات الواعدة خاصة المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والابتكار. مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة:
3: طبعا ندوة التمويل الإسلامية هي واحدة من الندوات المهمة جدا، طبعا ربطناها مع الحكمة والمجتمع والبيئة، ثلاث نقاط اللي رئيسية في أي تمويل إسلامي. الندوة مهمة جدا للتوعية ولإبراز دور التحديات اللي موجودة في المجتمع وكيف إنه ممكن نتحدى بهذه الأمور بشكل أفضل وننطلق إلى عالم تمويل الأخضر والصكوك الخضراء. وطبعا عمان معروفة في هذا المجال، معظم تركيزها على مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهذه تحتاج إلى طرح منتجات إسلامية اللي هي صكوك خضراء، فراح تساعد على تمويل هذه المشاريع بشكل كبير.
1: وعلى هامش الندوة وقعت ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون والشراكات المستقبلية في مجالات الاستثمار والتصنيف الائتماني والتمويل الإسلامي والخدمات المالية والاستشارية. طارق بن عتيق بن عبد المعيد الرئيس التنفيذي لبنك نزوة:
4: إن شاء الله راح نشوف السوق طلب من زبائننا لصكوك خضراء ولصكوك تحويلية والعديد من مثل هذه المنتجات اللي البنك في أتم الاستعداد لتوفيرها للزبائن. منتظرين من عندهم من يتواصلوا معنا إن شاء الله. والله هي مهمة جدا، لأن أولا هي توعية، وثانيا هي أيضا تأكد رؤية عمان 2040 وما مدى انسجامها مع استراتيجية البنوك والمصارف الإسلامية اللي موجودة في سلطنة عمان.
1: وأكدت الندوة على أهمية مواصلة الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة تمويلية مستدامة وتحقيق تنمية متوازنة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
0: في الختام هذا تذكير في أبرز العناوين: سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تقول إن المحادثات مع طهران أحرزت تقدما جيدا، وإسلام أباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. قتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات زميل يعقوب بن سيف الهشامي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ زميل حمود بن سالم بني عرابة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

نعيش في ميالي مع أغنية حجة الغايب معاه لأبو بكر سالم، وقد تخيرها لنا وقدمها الشاعر علي المخمري. حبيب.

في كل مرة أستمع فيها لأغنية حجة الغايب معه تسافر بي هذه الأغنية على بساط لذائذها كلمة ولحنا وأداء إلى أول بذور العشق بفطرته النقية وحتى آخر التنهدات والهيام، فهي من وجهة نظري أيقونة عشق صرفة صافية كيمانيتها الخالصة شعرا ولحنا وأداء. فهي من كلمات الشاعر اليمني عبد الله البقعي، توجه الملحن عبد الرب إدريس بلحن يضاهي تلك الكلمات روعة وجمالا بأداء الفنان اليمني الأصيل أبو بكر سالم بحنجرته الذهبية شعورا وغناء. هي أغنية تكامل ثالوثها على مستوى الكلمة واللحن والغناء، حتى غدا كل عنصر من تلك العناصر الثلاثة يسابق الآخر في ملامسة الروح والجمال. شخصيا أعتبر هذه الأغنية من أروع الأغاني التي غناها أبو بكر سالم، وهي من أول الأعمال المشتركة بينه وبين الموسيقار عبد الرب إدريس. ساعدت أسس كل منهما الثقافية والفنية في إنتاج أيقونة فنية رائعة، حيث يعتبر الفنان أبو بكر سالم مدرسة فنية في حد ذاته، وهو الشاعر والملحن والمطرب الذي اكتسب ثقافته الحضرمية الأصيلة والعميقة من اسم أسرته التي اشتهرت بالعلم والأدب، مما انعكس وعيا فنيا واسعا في تجربته الفنية المتفردة والقدرة على استبطان النص وجدانا بأبعاده المختلفة في حالات الفرح والحزن والعشق والفقد والشعور بالغربة.

وبالعودة إلى هذه الأغنية، فهي تمر بك على محطات زمانية ومكانية وتفاصيل، مثلما لها في العتق لها في الحداثة أيضا. استطاع من خلالها أبو بكر السالم أن يتغلغل غائرا في أحاسيسنا من خلال ثيمات الغياب والفقد والوله، في حالة يكون فيها المحب في أقصى درجات الانتظار والقلق في ظل غياب مجهول الأسباب مفقود الأعذار، من خلال المقطع الذي يقول فيه: خلف وعدي، نسى عهدي، نسى دنيا هواه، أنا ما أقول عداني ولا بقول شفاني، أنا ما أقول إلا حجة الغيب معه. في مثل هذه الحالة عادة ما تكون ردة فعل المحب العاشق قاسية نوعا ما في ظل غياب مجهول الأعذار والأسباب، ولكننا نكتشف هنا ردة فعل محب شفاف القلب أصيل النبض تجاه حبيبه برغم الشعور الحاد بالفقد والغربة الوجدانية في ظل هذا الغياب، من خلال ثلاث كلمات جميلة صارت كمثل في ثقافتنا العربية، وهي حجة الغائب معه، والتي ترد على ألسنتنا كثيرا ولكن التماس والتلامس معها وجدانيا قليل، بل لا يكتفي بذلك وإنما يحاول تلمس الأعذار لذلك الحبيب بعذرية تامة، من خلال المقطع الذي يقول: أنا ما أقول عداني ولا بقول جفاني، أنا ما أقول إلا حجة الغائب معه. هي حالة حب نقي فعلا صوره لنا الشاعر بكلمات حملت لحنا راقيا عميقا مليئا بالشجن، أقرب ما يكون للمشاهد التصويرية المعبرة بشكل عميق عن حالات الغياب والفقد.

0: قدم لنا الفنان أبو بكر سالم الكثير من الأعمال الفنية الرائعة الصادقة التي عبرت عن روحه وغربته وانفجاراته الداخلية قبل أن تلامس فينا الشغاف. يظل لهذه الأغنية وقعها الخاص في داخلي، هي بالنسبة لي رحلة سفر شفيف إلى قلب الآخر. وهنا أتذكر عبارته بعد خروجه من المستشفى إثر عملية قلب مفتوح: سأدرب قلبي على الحب من جديد.
1: كنا مع الشاعر علي المخمري وقد تخير لنا أغنية الفنان أبو بكر سالم حجة الغايب معه.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: إذاعة سلطنة عمان.

أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام أهلا بكم أينما كنتم. معا نعبر مسافات الليل المضيئة بالفن والجمال ونفتح نوافذ الشوق على مرافئ الشجن والحوار عبر محطات فنية وثقافية متنوعة. في سهرتنا أيها الأحبة يتعانق الأدب مع الموسيقى ويلتقي كذلك وقع الفن بدفء التراث. في أثير المحبة لا نصغي إلى صوت الفن فحسب بل نصغي إلى ذواتنا أيضا، إلى ذلك الصوت العميق في دواخلنا حين تلامسه أغنية أو توقظه كلمة أو تحتضنه حكاية. فمع الليل الموشح بسكينة السهر ودفء المؤانسة وعذوبة السوالف نسعد بكم.

0: إذن أحبتنا الكرام، نحن معكم في رحلة السهر بحلو السوالف، وكما تعودتم دائما هناك محطات سهر مختلفة من خلال هذا الترحال الليلة نطل على ملامح التواصل الحضاري نقول والثقافي بين سلطنة عمان وتونس بوصفه نموذجا حيا لتلاقي الإرث وتمازج الهوية وتبادل أيضا الإبداع، حيث الأمسية الثقافية العمانية التونسية خيوط الأصالة، ومزيد أن نقول أيضا كده من الإضاءات الثقافية والأدبية مع زميلنا الإعلامي التونسي علي بركة حول هذا الموضوع. المحطة الأخرى راح نرتحل فيها في فضاء الشعر بين جزالة المفردة وعمق المعنى، نرافق تجربة شعرية نستوقف من خلالها محطات ونقول وقراءات عديدة مع شاعرنا بدر بن عبد الله السريحي. والقراءات أيضا تتواصل بين الثقافية والأدبية والفنية في محطات من هنا وهناك.
1: قول يا فؤاد قول.

أهلا بكم، وهذه أحلى التحايا من فريق العمل، مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، من هندسة الاستوديوهات حسن بن سعيد تبوك، من المحتوى الإلكتروني للإذاعة ماجد بن سليمان العبري، وهذه أحلى الترحيب من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونبدأ بتصفح أوراقنا الثقافية حيث تتواصل الاستعدادات لانطلاق النسخة الأولى من مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي في 7 من يونيو المقبل، بمشاركة 9 عروض مسرحية عربية وأجنبية وسط حضور فني وثقافي متنوع. حيث أعلنت إدارة المهرجان عن العديد من التفاصيل وعن أعضاء لجان التحكيم وغير ذلك. يمثل مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي إضافة نوعية للمشهد الثقافي العماني، لما يمثل من دعم للحراك المسرحي والثقافي في سلطنة عمان عامة وفي محافظة ظفار خاصة. ويمنح انطلاق المهرجان مع اقتراب أيضا موسم الخريف في محافظة ظفار الحدث بعدا استثنائيا، حيث يلتقي المسرح بجمال الطبيعة وبروح المكان لتتحول صلالة إلى منصة للإبداع والحوار الفني والإنساني، وفضاء يحتوي بالفكر والجمال والتنوع الثقافي، مما يسهم في دعم الحركة المسرحية وفي تعزيز هذا الحضور محليا وخارجيا، كما يفتح آفاقا أوسع للتبادل الثقافي والفني بين الشعوب.

ننتقل لأيضا متابعة فنية يعني تمثلت في الإطلالة التي جمعت بين الطرب والموسيقى الراقية مع الفنان عبير نعمت في أمسيتين غنائيتين على خشبة دار الأوبرا السلطانية مسقط مؤخرا وسط حضور جماهيري كبير.

قدمت الفنانة عبير نمت خلال الحفل باقة من أبرز أعمالها الغنائية التي تمزج بين الإحساس الشرقي واللمسات الموسيقية المعاصرة إلى جانب مختارات من التراث اللبناني والفلكلور العربي بأسلوبها المعروف الذي يجمع بين الأداء الكلاسيكي والتنوع الموسيقي. كما انتقلت بين محطات غنائية تحمل الطابع الرومانسي والتراثي، مقدمة أعمالا من أرشيفها الفني وأغاني لاقت تفاعلا واسعا طبعا من الجمهور، خاصة تلك التي انتقتها للفنانة الكبيرة فيروز.

الأمسية شهدت حضورا كبيرا، حيث تألقت الفنانة اللبنانية بصوتها الدافي وبأدائها التعبيري في ليلة اتسمت نقول بالأناقة الفنية، لتضيف محطة جديدة إلى سجل الحفلات الفنية التي تحتضنها دار الأوبرا السلطانية مسقط ضمن موسمها الثقافي والفني المتنوع.

في أوراقنا الثقافية كذلك تحتفي وزارة الإعلام بإطلاق الفيلم الوثائقي دكتور توماس في عرض يقام على مسرح وزارة الإعلام بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمؤرخين وصناع المحتوى الثقافي. الفيلم يوثق سيرة ويلز توماس المعروف محليا في عمان الدكتور توماس وارتباطه بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، حيث يجمع بين السرد التاريخي وبين المشاهد الدرامية المعاد طبعا تمثيلها والمواد الأرشيفية والتصوير كذلك في السلطنة في سلطنة عمان وفي الولايات المتحدة الأمريكية. يرصد الفيلم بدايات رحلة هذه الشخصية المعروفة محليا في السلطنة بالدكتور توماس وأبرز المحطات الحياتية المهمة في العمل الطبي والإنساني، كما يوثق جانبا من تاريخ التحولات الاجتماعية والصحية في عمان. وتعمل وزارة الإعلام على تعزيز الإنتاج الوثائقي الوطني الذي يقدم قراءة بصرية للتاريخ العماني الحديث، تجمع بين البحث الأكاديمي والسرد الإبداعي والتقنيات الرقمية المعاصرة بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية. وقد أطلقت الوزارة مجموعة من الوثائقيات والكتب والبرامج منها بيت العجائب طبعا بأجزائه الثلاثة وبرنامج ولنا أثر بطبعا تلفزيون سلطنة عمان الذي يسلط الضوء على الشخصيات العمانية الخالدة، كما تضم منصة عين مجموعة من إصدارات الكتب الصوتية والبرامج المرئية والمسموعة عن التاريخ العماني. وتعمل الوزارة على تأسيس مشروع لإنتاج فيلم سينمائي روائي للرحلة التاريخية للسفينة العمانية السلطانة.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، معنا في أثير المحبة. أولى المحطات الحوارية بوقع الثقافة والفنون مع خيوط الأصالة في أمسية عمانية تونسية تنسج من ذاكرة الشعوب حكاية وتجمع بين روح البحر العماني ودفء المدى التونسي في لقاء تزهر فيه الموسيقى ويتوهج فيه الشعر وتمضي الحكايات بعبق الموروث وجمال الإنسان، حيث يلتقي البخور العماني بنبض الأصالة التونسية وتتعانق الألحان والسوالف والكلمات في فضاء يحتفي بالهوية والفن والثقافة، لتتحول هذه الأمسية إلى مساحة للود والحوار بأنفاس عمانية تونسية.

0: إذا هكذا هي الأجواء النغمية والأصالة الجميلة في هذا المساء، نقول العماني التونسي والتفاصيل الأجمل مع الإعلامي والناشط التونسي الأستاذ علي بركة، الذي ينضم إلينا أيضا من خلال هذه المتابعة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وفي أثير المحبة. مرحبا أستاذ علي.
1: مساء النور أخ عقيل، تحية لك ولمستمعي البرنامج العام للإذاعة، و ان شاء الله بالتونسي نقول يكون لقاء ممتاز ولقاء رائع، ومشكورين على هذه الاستضافه.
0: الله يسلمك ويعافيك، وحابين في البدايه نقترب اكثر من هذه الامسيه العمانيه التونسيه، خيوط الاصاله وما تمثله كذلك من اثر ومن بعد ثقافي وانساني.
1: نعم، وهو كذلك الحقيقه اليوم استمتعنا واستمتع الحضور الحقيقه بهذه الأجواء التونسية العمانية والعمانية التونسية اللي ارتكزت بالأساس على عرض للأزياء التقليدية التونسية العمانية والعمانية أيضا التونسية في أجواء عمانية تونسية رائعة تعكس عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين، وأيضا السعي إلى الحقيقة توطيدها تحت رعاية الحقيقة صاحبة السمو السيدة سوريا بنت ثويني آل سعيد، ويعني بالتعاون بين المتحف الوطني العماني وسفارة الجمهورية التونسية بسلطنة عمان. اليوم تضمت أمسية عمانية تونسية مشتركة تحت عنوان خيوط الأصالة، كان المحور الأساسي هو عرض الأزياء التقليدية العمانية التونسية من خلال مشاركة كل من المصممة العمانية المتألقة فايزة البلوشي وأيضا المصممة التونسية أمال الهنشيري بحضور عديد من الإعلاميين ورواد السوشيال ميديا وأيضا المثقفين والمبدعين وأيضا حتى الدبلوماسيين وكل المهتمين بالأزياء التقليدية العمانية والتونسية. عكست روح يعني الحقيقة أخي وهذه الأجواء المميزة اللي من خلالها تعرف الحضور على بعض الأزياء التقليدية العمانية وأيضا الأزياء التقليدية التونسية. أيضا كانت ثم مراوحة موسيقية بين الموسيقى العمانية وأيضا الموسيقى التونسية في لوحة التقى فيها عبق التراث العماني بأصالة الموروث التونسي، في لوحة فنية تنبض بالأناقة والتاريخ تجسد هذه التصاميم اللي تحكي قصص الأجداد وتعبر عن التنوع الثقافي.
0: جميل. إذا أستاذ علي، هنا نسأل طبعا من خلال هذا النسق الجميل اللي تحدثت عنه، كيف يمكن لهذه الفنون يعني أيضا أن تتحول إلى جسر حقيقي فعلا بين الشعوب، وليس مجرد عرض مثلا ثقافي أو عرض مرئي أو عرض يلامس ربما جانب معين لما لها من أثر؟
1: طبعا هي على اولا هي هذه الامسيه الحقيقه العمانيه التونسيه هي اول امسيه اخ عقيل يعني مختصه لعرض الازياء التقليديه العمانيه، هي تعبر الحقيقه عن عمق العلاقات بين البلدين وانفتاحها في اكثر من مجال. طبعا هي كانت فرصه للتبادل السياحي وايضا التبادل الثقافي والتعرف على موروث البلدين خاصه في الازياء التراثيه العمانيه اللي هي غزيره وغزيره جدا الحقيقه. من خلال هذا العرض تعرف الحضور على الأزياء التقليدية الجميلة العمانية بتصاميم رائعة اللي هي تجسد الحقيقة الحضارة العمانية والتاريخ العماني وأيضا المجتمع العماني، وكذلك أيضا هذه التصاميم للأزياء التونسية اللي من خلالها يتعرفوا على اللباس التقليدي التونسي ربما لمختلف الولايات سواء في تونس وأيضا المحافظات في سلطنة عمان. فهذه البرامج ومثل هذه البرامج هي تقرب الشعوب وتخلينا نعرف أكثر فأكثر يعني المجتمعات وأيضا هذه العادات وهذه التقاليد، لأن كل تصميم وكل لباس الحقيقة شفناه اليوم هذا اللباس التقليدي العماني والتونسي هو يحكي قصص الأجداد، تراث، يحكي عادات وتقاليد أيضا نعيشها في المجتمع، وما أحوجنا في هذا الوقت الحقيقة للعودة إلى هذا التراث الجميل سلطنة عمان بمختلف محافظاتها وبمختلف مدنها وقراها. الحقيقة فيها مخزون ثقافي تراثي جميل جدا، وأيضا يدل على عراقة هذا البلد وتجذر هذا البلد الحقيقة في الأصالة وفي التراث. وكذلك أيضا من الجانب المقابل تونس أيضا لها تاريخ ولها عراقة، وأيضا هذه الأزياء التقليدية هي تحاكي قصص، تحاكي يعني عديد الروايات اللي هي تحكي على التراث العماني وأيضا التراث التونسي. فالحقيقة مثل هذه المناسبات ومثل هذه الفرص هي كفيلة وأن تعرف وأن تقرب الأجيال وتقرب الشعوب، وأيضا تنفتح الشعوب على بعضها البعض. وماذا بينا الحقيقة أن تتواصل مثل هذه التظاهرات اللي تعرف الموروث الثقافي العماني والتونسي، وأيضا تعرف وتقرب الشعوب وتقرب اللهجات وتقرب أيضا العديد الأشياء اللي تربط الحقيقة بين سلطنة عمان وتونس. عديد الأشياء المشتركة الحقيقة ما بين تونس وبين سلطنة عمان وبين عمان وأيضا تونس من خلال هذا التقارب ما بين يعني البلدين. فالحقيقة أكيد جدا ثم حتى في التصاميم أخ عقيل ثم تقارب ثم رؤية ثم تصور أيضا ثم تشابه كثير في في في في في في بعض التصاميم اللي يعكس الحقيقة، ثم هذا التواصل وهذا التكامل اللي لازم يكون ما بين يعني البلدين وبين أيضا الشعوب.
0: نعم، عندما نتحدث عن موضوع الموروث والهوية والأصالة فحتما سنجد الكثير من التقارب والكثير من التشابه. فهنا يمكن أن نسأل يعني إلى أي مدى ترى أن الهوية الثقافية تحفظ من خلال هكذا مناسبات أو هكذا مناشط؟

0: احنا عندنا يعني في هذا الشهر يعني اختتم شهر التراث، يعني تونس عاشت يعني شهر كامل يعني وهي على وقع يعني شهر التراث. في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل مؤسسة لابد أن يكون التراث حاضر من خلال هذا اللباس التقليدي وهذا الموروث الثقافي، وأيضا سلطنة عمان يعني متجذرة وأيضا محافظة على هذه العادات وهذه التقاليد، وهذا ما نلاحظه وهذا ما عشناه في البلد الطيب. يعني نرى سلطنة عمان تحافظ على عديد الأكلات وعديد أيضا اللباس الجميل الخنجر ويعني الكمة العمانية والبخور العماني واللبس العماني الجميل، هذا نلاحظه ونشاهده أخ عقيل في المهرجانات يعني الموجودة هنا في سلطنة عمان في المناسبات الجميلة. اللبس العماني مميز، الخنجر العماني مميز، واللبس العماني مميز، وهذا ما يميز يعني الشعوب، وهذا ما يعني الحقيقة يدفعنا إلى الحفاظ والمحافظة على هذا التراث الجميل والتمسك به، وأيضا حتى الأجيال السابقة لابد أن تتمسك بهذا التراث الجميل، هذه الأصالة، وهذا هو يعني التقليد الجميل والتقليد الرائع. فيعني نحيي الحقيقة كل المحافظات يعني في سلطنة عمان اللي حافظوا على هذه العادات الجميلة وهذه التقاليد الجميلة. أنا أشوف حتى الرجل العماني والمرأة العمانية لما يسافر خارج عمان يأخذ معه الخنجر ويأخذ معه البخور ويأخذ معه هذا اللباس التقليدي اللي يعرف بسلطنة عمان، وكذلك أيضا التونسي يعني بالجبة التونسية ونقول بالكابوس التونسي وأيضا باللباس التقليد التونسي. فهذا يعني اللباس التقليدي يعني ليس رمزا، يعني هو رمز للهوية ورمز للأصالة ورمز للتراث، وهذا هذا هو يعني ماضينا وهذا هو حاضرنا وهذا هو أيضا مستقبلنا. يعني فالحقيقة مثل هذه المناسبات لها يعني تأثير كبير جدا، وأيضا تخلينا نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وأيضا نتمسك بها أينما ذهبنا وأينما سفرنا. نعم. وأينما حلنا.
1: موضوع الملابس والأزياء لها ارتباط كثير يعني وهوية خاصة لكل بلد، تعرف الشخص من إطلالته العامة. يمكن في أمثالنا الشعبية بعض الأمثال التي أيضا ربما تكون على مقربة من هذا الجانب، يعني في مثل يقول لك كل على ذوقك والبس على ذوق غيرك.
0: نعم.
1: لأن
0: نعم.
1: اللبس في النهاية هو مرآة للطرف الآخر، يحمل كثير من الخصوصية الجميلة. بالنسبة للأجيال الجديدة أيضا أستاذ علي، كيف يمكن أيضا أن تقترب أكثر من يعني مفهوم الأصالة، من الأصالة على حقيقتها في ظل هذه الحداثة وهذه السرعة في كل شيء؟
0: نعم، الأجيال أول شيء أعتقد أن للعائلة دور كبير جدا في حث الأبناء ويعني تحفيزهم على المحافظة على تراثنا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى لباسنا. ثم أيضا المؤسسات التعليمية والتربوية لها أيضا دور كبير جدا من خلال يعني هذه الدروس وهذه العبر وأيضا هذه المناشط وهذه الأنشطة الثقافية والسياحية والترفيهية. أيضا لما يكون التراث حاضر ولما تكون كل اللباس التقليدي حاضر، فالأجيال هذه تتعلم وأيضا تعرف أن يعني كل بلد لها تاريخ ولها عراقة ولها يعني أصول ولها جذور، وأيضا هذا الانفتاح وهذا التواصل يعني ما بين البلدان من خلال هذه الأنشطة المختلفة وهذه الأنشطة المشتركة أيضا تقرب الأجيال وأيضا تخليهم يعرفوا يعني تاريخ الأجداد وأيضا هذه العراقة وهذه أيضا وهذا التراث وهذا المخزون التراثي. هذا الدور يعني المؤسسات التربوية والدور أيضا الجمعيات الثقافية من خلال مختلف الأنشطة التي تقدمها. لابد أن يكون للشعر الشعبي يعني يعني يعني مكان، ولابد يكون للباس التقليدي مكان، ولابد أيضا تكون للبرامج وإذا حتى في المسرحيات عودة إلى التراث وعودة إلى الماضي، لأن الحقيقة هذه الأجيال لازم كلنا نقف وقفة يعني واحدة وقفة أمام هذه الحداثة وهذه التكنولوجيا اللي الحقيقة عديد من الأجيال ربما يعني لا تقيم عقيل لتراثنا ولعاداتنا ولتقاليدنا ولهذه أكلاتنا الجميلة. نعم. يعني تغربوا يعني يحافظ يعني ربما ينجذبون إلى الحداثة وإلى التكنولوجيا، ولكن دور الأسرة ودور المجتمع ودور المؤسسات الثقافية والتربوية والجمعيات أيضا عليها أن يعني الحقيقة تحافظ وتسعى من

0: الى الغرس هذه القيم الجميله ومن خلال التشجيع على اللباس التقليدي وعلى ايضا كل ما هو تقليدي وكل ما هو اصيل، لان بالفعل هذا شبح مخيف الحداثه وهذه التكنولوجيا الحقيقه، فلا بد يعني من وقفه حازمه ولا بد ايضا من من من من من, من القيام بهذه المناشط وهذه الامسيات الثقافيه التراثيه، خاصه الامسيات الثقافيه التراثيه اللي بي يعني تشمل الاكلات وتشمل اللباس وتشمل ايضا حتى في المسرحيات والى غير ذلك، من خلالها ان نستطيع ان نحافظ يعني على تراثنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وعلى اصولنا وعلى جذورنا. صحيح. يعني
1: مثل هذه الفعاليات التي يحضر فيها الشعر وتحضر فيها الحكايه، يحضر فيها الادب، انماط الثقافه المختلفه، الموسيقى، هذه الجماليات، ويمكن المتتبع ايضا، واتوقع انت قريب من هذا المشهد، نلحظ الكثير من التفاعل في الفتره الاخيره طبعا في اثراء هذه الجوانب، سواء كانت ثقافيه ادبيه وحتى اقتصاديه اخرى، بعض الفعاليات التي استضافت السلطنة وكان للحضور التونسي دائما كذا الألق الجميل من خلالها، دور يعني استمرارية مثل هذا التفاعل خاصة في يعني مجالات مختلفة.
0: نعم، هو بالفعل هو يعني خلينا نقول يعني شيء يعني أخ عقيل، هو أن العلاقات الطيبة خاصة في السنوات الأخيرة ومنذ التاريخ الحقيقة يعني منذ البداية، العلاقات الطيبة التونسية العمانية، وتكرست أيضا هذه العلاقات وأيضا توطدت من خلال هذه يعني السنوات الأخيرة، هذا ما نشاهده في كل المجالات الحقيقة، سواء الاقتصادية أو الثقافية، وسعي البلدين إلى مزيد الانفتاح وأيضا التعزيز. احنا نشاهد عديد البرامج الثقافية والشعرية وأيضا عديد الفرق المسرحية اللي العمانية اللي تشارك في في في في في المهرجانات التونسية، وأيضا تتوج بالعديد من الجوائز، ويعني الحقيقة ولا أدل على ذلك يعني الحقيقة المخرج الكبير يوسف البلوشي حصل أكثر من جائزة الحقيقة أكثر من سنة، وهو يتوج الحقيقة في الجوائز والمراتب الأولى وغيرهم، عديد أيضا الفرق الموسيقية العمانية اللي تشارك في المهرجانات الصيفية وغير الصيفية في تونس في كل المحافظات، أيضا بعض ايضا المسرحيين والفنانين التونسيين الذين يزورون السلطنه، ويكون في تواصل سواء مع وزاره الثقافه او وزاره يعني السياحه او ايضا حتى وزاره يعني احيانا وزاره الاعلام، فتم تواصل ما بين تونس وبين سلطنه عمان في شتى المجالات، تم سعي الى توطيد هذه العلاقات من خلال هذه البرامج وهذا التبادل الحقيقه التبادل الثقافي المتواصل التونسي، وهذا الحوار الجميل ما بين البلدين وبين الشعبين يعني الشقيقين، فهذا التواصل ثم ارضيه جميله جدا يعني الحقيقه تجعل المبدعين يعني يتواصلون ويتعاملون، وايضا اكثر حتى من برنامج في مجال الفن التشكيلي، نرى عديد من الفنانين التشكيليين يزورون يعني تونس وايضا يقيمون عديد او يشاركون ايضا في العديد من البرامج وعديد من التظاهرات للفن التشكيلي، وايضا العكس بالعكس، فثم تواصل حقيقه تونسي عماني ثقافي سياحي اقتصادي يعني تراثي في كل المجالات. نتمنى يعني الحقيقة هذا التواصل وهذا التكامل وهذا التعامل أن يعني الحقيقة يدعم في السنوات القادمة، ونرى عديد البرامج المشتركة العمانية التونسية سواء في سلطنة عمان الحبيبة أو في تونس الخضراء.
1: احنا نسعد بكم دائما وانتم في بلدكم، وان شاء الله تتواصل جسور المحبه وما خيوط الاصاله هذه الامسيه الجميله الا فعلا نسيج يقرب هذه اللقيه وهذا الموروث وهذه الاصاله العربيه على الدوام بين شعبين شقيقين سلطنه عمان وتونس. فاهلا بكم دائما في بلدكم، كل التحيه لهذه الجهود، وان شاء الله تتواصل ايضا مثل هذه الفعاليات المثريه على الدوام. شكرا جزيلا لك اخي علي.
0: فقط فقط أقل من دقيقة بس. شكر أولا لبرنامج يعني برنامج العام لسلطنة عمان، شكر للإعلام العماني الحقيقة على المواكبة، شكر للمتحف العماني، ونحب نوجه التحية الحقيقة لو تسمح يعني أخ عقيل إلى مدرسة الباسط في ولاية بركة، إلى مديرها الأستاذ عبدالله بن حمود الزجالي، وأيضا نائب المدير الأستاذ علي العزمي، وكل المعلمين وكل العاملين، وإلى كل الطلبة، وإن شاء الله بالتوفيق الحقيقة لكل طلبة سلطنة عمان يعني بعد إجازة العيد في الاختبارات، وإن شاء الله عيدكم مبارك يعني مسبقا أستاذ.
1: وأيامكم سعيدة، وأيامكم سعيدة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك أخي علي، كل التحية لك، ونلتقي على الخير والمحبة إن شاء الله تعالى. كنا في هذه المساحة الثقافية الأدبية التراثية أيضا حول فعاليات الأمسية العمانية التونسية خيوط الأصالة بالمتحف الوطني، وطبعا كان معنا من خلال هذه الرفقة صوت الإعلامي التونسي علي بركة لهذه التفاصيل التي تربطنا بهويتنا العربية، ونقول أيضا بجسور المحبة والتواصل واللقية بين سلطنة عمان وأهلنا في تونس.

أهلا بكم من جديد في أثير المحبة. دراسة لرئيسة قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية بجامعة السلطان قابوس حول صون التراث الموسيقي العماني تؤكد أنه يتطلب نموذجا متوازنا يجمع بين الحماية المؤسسية المنظمة والأصالة التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يضمن بقاء هذا التراث حيا في الذاكرة والممارسة اليومية وليس طبعا حبيس الأرشيف فقط. الدراسة بينت أن الموسيقى التقليدية في سلطنة عمان ترتبط ارتباطا وثيقا بالطقوس الثقافية والاجتماعية، وتمثل أحد مكونات التراث الثقافي غير المادي بما تحمله من تعبيرات روحانية وإنسانية تعكس تنوع المجتمع العماني والثراء الثقافي والفكري لسلطنة عمان. تحضيرات فنية يعيش الفنان العراقي كاظم الساهر بين التسجيلات الغنائية الجديدة والتحضير للقاء جمهوره الكبير خلال الأيام القادمة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ليشارككم أفراح العيد على أنغام الموسيقى وأجواء الفنون.

0: هل عندك شك؟
1: مرحبا بكم من جديد معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في أثير المحبة. في المحطة التالية نحن معا في سفر شعري يحملنا مع هدأة الليل. نبحر مع شاعر عماني يجيد سبك المفردات العذبة ويمنح القصيدة صوتها حين يجدو بها إحساسا ونغما في نظمه. عبق الموروث وجمال المكان وصدى الحكايات حين تمر على الوجدان. قصائد تتهادى بين الشوق والجوى والحنين والأنين، وكأنها مواويل تروى على مرافق الليل الطويل. نرتحل معه إلى مساحة يلتقي فيها الشعر بالأصالة والصوت بالإحساس. المحطة القادمة شعرية مع ضيفنا وشاعرنا بدر السريحي في تجربة تعانق الشعر والأصالة وجمال البوح.

0: أثير المحبة وأحلى الترحيب بشاعرنا الأستاذ بدر صريح. مساليك بالخير.
1: مساكم الله بالنور والسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد
0: وعليكم
1: الله
0: السلام
1: مساك
0: ورحمة الله.
1: ومسا متابعينك.
0: يا مرحبا بك وسهلا، سعداء
1: الله حي.
0: بانضمامك إلينا وسماع صوتك معنا عبر الأثير.
1: وأنا أسعد، جزاك الله خير.
0: الله يسلمك. يمكن مخرجنا كذا هاشم العمري بدأ يعزف على وتر العاطفة، وش حال راعي المحبة؟
1: راعي المحبة خففوا من لومه ما دامكم بالحال ما دارين. طالب طلب لا تنقلون أثومه، خف الحطب عن نار يا السالين.
0: يا سلام.
1: ما تعلموا براحته معدومة، لو حي ما يحسب مع الحيين. شار الذهن ما ينقل المعزومة، سهران ليلة ما غضت له عين. من فارق الخلان يحسب يومه، واليوم يمضي عن 3 سنين. درب الغرام في هالزمن مزحومة، وما يستوي نفرق يسار يمين. الود سنة وشايعات علومة، قيس الملوح له علوم تبين. وعن ترس بقنا وباقيات رسومة، في حب عبلة ينذكر للحين. لو نشتكي وقلوبنا محرومة، نبقى على عهد العشق وافين. معنا عهود وموقع ومختومة، في القلب واحد ما يشل اثنين، والقلب واحد ما يشل اثنين.

0: حياك الله أخي بدر سعداء بصوتك معنا. وطبعا عندما نرتبط مع هكذا نصوص شعرية فيها هذا النسج الجميل اللي يجمع بين العاطفة من ناحية، وبين أيضا يعني ذاكرة الموروث العربي والأدبي والحكاية، وكأنها قصة تترابط فيها كثير من الخيوط والأوتار.
1: وأنا سعيد، جزاكم الله خير على الاستضافة الجميلة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. ميلاد
1: الله يعافيك.
0: القصيد مع بدر السريحي، هل يرتبط بأثر معين أم الخيال، أم هي مساحة من الإبداع تسكن وجدان الشاعر؟
1: والله القصيد طول لي عمرك مرتبط من الطفولة، بس بداية الموضوع مش كان في شعر، كان شلات وأحب أسمع كثير للشعر يعني.
0: جميل.
1: وتأثرت بالبيئة اللي موجود فيها واللي حولي من الشعراء وواصلنا المسير.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك. الله يعافيك.
0: موضوع الأداء الصوتي هذا له كثير من الخصوصية، يمكن كثير من متابعيك يعني يعيشون معك هذا الشجن بأدائك الجميل لمحطات مختلفة خاصة التي تكتبها، ولكن بيئتنا فيها شجن سبحان الله، يعني فيها شجن مثري جدا، يعني سواء كانت للبادية، سواء كانت للساحل، سواء كانت للريف. وبيئتنا الشعبية أيضا فيها خليط من هذا التمازج الأصيل. كيف استثمر بدر هذا الجانب؟
1: والله شوف، مثل ما تقول نحن في سلطنة عمان عندنا ما شاء الله جميع المجالات في الفنون الشعبية القديمة اللي لها أثر في كل منطقة. يعني
0: صحيح.
1: إن جيت على البريمي مثلا الحربية عندنا الحين الحماسية
0: نعم.
1: ومرتبطين بها ارتباط يعني قوي، ومعنى ما لا ننسى شمال الباطنة نفس النظام، يعني على النظام الحماسية احنا هذه تربينا عليها من لما كنا صغار. يعني تقول الواحد من يوم صغير في المهد يمكن يسمع نظام الشيلات الحماسية،
0: نعم
1: واستمرينا عليها وواصلناها، والحين الحمد لله فضل

0: 6% في العام الحالي. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الاقتصادات النامية تعد الأكثر تأثرا بهذه المخاطر في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والأسمدة، إلى جانب ضغوط العملة وتشديد شروط التمويل وتراجع ثقة المستثمرين.
1: ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون الدولي وتحسين ظروف التجارة وتوفير ضمانة مالية أكبر للاقتصادات النامية، إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة بأسعار ميسرة بهدف دعم استقرار النمو العالمي والحد من تأثير الصدمات المستقبلية.
0: قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم إنه من المرجح انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، حيث يشجع استمرار ارتفاع أسعار النفط على التحول بعيدا عن محركات الاحتراق.
1: وأضافت الوكالة أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميا ارتفعت بالفعل بنسبة 20% خلال عام 2025 لتصل إلى أكثر من 20 مليون وحدة، مما يعني أن سيارة كهربائية من بين كل 4 سيارات جديدة تم بيعها في أنحاء العالم. ومثلت الشركات الصينية نسبة 60% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، في حين أنتجت كل من الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية نحو 15% من السيارات الكهربائية التي تم بيعها حول العالم.
0: مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري لازال مستمرا وتتابعون فيه بعد قليل.
1: وزارة الإعلام تطلق الفيلم الوثائقي دختر توماس الذي يوثق سيرة الطبيب الأمريكي ويلز توماس في سلطنة عمان.

0: أهمية الملقحات والتهديدات التي تواجهها ومساهمتها بالتنمية المستدامة. وقد خصصت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العديد من البرامج الداعمة لتنمية وتطوير تربية نحل العسل، من بينها نشر السلالة العمانية وضبط جودة العسل ومكافحة الأمراض والآفات، إضافة إلى برنامج تدريب وتأهيل مربي النحل وترويج العسل العماني.
1: أطلقت وزارة الإعلام الفيلم الوثائقي دختر توماس الذي يوثق سيرة الطبيب الأمريكي ويلز توماس المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، ويرصد الفيلم بدايات رحلة هذه الشخصية المعروفة محليا في عمان بالدختر توماس ومحطاته الحياتية المهمة في العمل الطبي والإنساني، ويوثق جانبا من تاريخ التحولات الاجتماعية والصحية في عمان.
0: وقع مكتب محافظ شمال الباطنة عددا من الاتفاقيات والعقود لصيانة وتأهيل الأفلاج بعدد من ولايات المحافظة. تتضمن المرحلة الأولى من المشروعات صيانة 12 فلجا تأثرت بالحالة الجوية منخفض المسرات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الأفلاج والمحافظة على استمرارية تدفق المياه وتقليل الفاقد المائي.
1: احتفت وزارة العمل بتخريج 227 من طلبة الكلية المهنية بصلالة ضمن الدفعة التاسعة في تخصصات الكهرباء الصناعي وصيانة الأجهزة الإلكترونية والبيع التخصصي والتسويق، تأكيدا على الدور الذي تؤديه الكلية في دعم منظومة التعليم والتدريب المهني وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز مسارات التمكين والتشغيل والتنمية المستدامة في سلطنة عمان.
0: أقيم بمتحف عمان عبر الزمان بمحافظة الداخلية حفل تكريم المدارس المجيدة في مشروع من أجل الوطن، تفاعل إيجابي وشعور بالمسؤولية، وذلك في إطار تعزيز القيم الوطنية وتنمية روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية داخل البيئة التعليمية عبر مشروعات طلابية تركز على قضايا تربوية ومجتمعية وبيئية متنوعة، بما يعكس وعي الطلبة وقدرتهم على تقديم مبادرات تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التفاعل الإيجابي.
1: وإلى أخبارنا العلمية والمنوعة، حيث أفادت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأن الأنشطة العلمية مستمرة على متن محطة الفضاء الدولية بعد التحام كبسولة دراغون بنجاح في مهمة تهدف إلى دعم الأبحاث والتجارب العلمية، ويعمل طاقم البعثة حاليا على تنفيذ مجموعة من التجارب التي وصلت على متن الكبسولة، والتي تركز على دراسة تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على الخلايا البشرية والمواد المختلفة، بما يسهم في تعزيز الفهم العلمي للعمليات الحيوية خارج الأرض. وتشمل الأبحاث الجارية تجارب متعلقة بتكون خلايا الدم ووظائف الجهاز المناعي في الفضاء، إلى جانب تجارب أخرى تستخدم عينات بيولوجية مثل البذور والبكتيريا والعفن بهدف رصد التغيرات التي تطرأ عليها في ظروف انعدام الوزن.
0: أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من اتساع نطاق فيروس إيبولا وسرعة انتشاره في شرق الكونغو الديمقراطية، داعية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية. وسجلت الكونغو وأوغندا وجنوب السودان إصابات بالفيروس، وهو الأمر الذي أثار قلقا عالميا ودفع عددا من الدول لاتخاذ إجراءات احترازية مع متابعة مستمرة لمؤشرات تفشي الوباء. مستمعينا الكرام، إلى مجموعة من الأخبار الرياضية، حيث أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مشاركة إيران في كأس العالم المقبلة رغم الخلافات مع الولايات المتحدة. وأكد مهدي محمد نبي خلال تدريبات منتخب بلاده في تركيا أن المنتخب الإيراني كان أحد المنتخبات الثلاثة الأولى التي تأهلت لكأس العالم، ولهذا السبب وضع الاتحاد جدولا زمنيا مسبقا، وسيكون المنتخب الإيراني في كأس العالم.
1: طالب هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي بضرورة استغلال مرارة خسارة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي كدافع قوي للمنافسة على المسابقة في الموسم المقبل، حيث

0: توج أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 2004 بعد تعادل مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع مضيف بورنموث بنتيجة هدف لهدف مساء أمس في المرحلة قبل الأخيرة للبطولة.
1: خضع فيرمين لوبيز صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسر في مشط القدم، ولم يحدد برشلونة موعدا لتعافي لوبيز، كما لم يعلن ما إذا كانت لا تزال فرصة المشاركة مع منتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم المقبلة قائمة. ومن المقرر أن يعلن المنتخب الإسباني يوم الاثنين المقبل عن قائمته للمشاركة في المونديال. مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى ختام حصاد اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
0: واشنطن تقول إن المحادثات مع طهران حرزت تقدما جيدا، وإسلام أباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين.
1: القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.
0: قتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. وفي الختام، تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة،
1: وكنا معكم خالد بن عبد العزيز العبري وسعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: قرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقاءنا المتجدد من برنامجنا هذا تغاريد. مثل ما وعدناكم أعزائي المستمعين في حلقة ماضية، اليوم نعود إلى ولاية ينقل، ونعود إلى الأخ سلطان بن راشد المنعي. سلطان كيف حالك؟
3: الله حيك،
2: عساك بخير.
3: بخير الله يحييك.
2: كيف الأحوال؟
3: بخير وصالح.
2: منعم سلطان؟
3: كيف؟
2: منعم؟
3: نعم
2: الحمد لله.
3: كيف حالك؟ بخير؟
2: الله يعطيك الخير.
3: يا حي الله.
2: لمني من أنت، من نفس الولاية ولا من سيحيا؟
3: لا والله من غرب الولاية شوي.
2: غرب الولاية، ايش اسمها هناك؟ ياك السيحي اسمه؟
3: اسم المري، مكان المري اسمه.
2: المري؟
3: هي نعم المري.
2: سيح المري؟
3: نعم.
2: المري.
3: المري نعم.
2: الله يعطيك الخير يا
3: سلطان.
2: قلت لي في حلقة ماضية سلطان أنك أنت بنفسك تعلمت.
3: نعم.
2: ومن صنع لك الربابة؟ كيف صنعتها
3: الربابة؟
2: أول شيء يعني هاي ربابة حديثة هذه.
3: هي الربابة لو اشتريتها هي اشتريتها من المحل
2: جاهزة
3: هي، لكن قبل ما تعلمت
2: هي قبل
3: ربابة صغيرة جهزت، عبارة عن صندوق خشب.
2: روحك؟
3: هي الروح وجلد. جلد حيوانات.
2: جلد حيوانات. سويت الروح
3: تعلمت عليه واشتريت عاد ربابة.
2: هي الربابة لها وتر واحد؟
3: الربابة وتر واحدة.
2: وتر واحد
3: وقوس.
2: ها؟
3: وتر واحد وقوس.
2: وتر واحد وقوس.
3: هي نعم.
2: بس ما شاء الله وترين.
3: ما شاء وترين لا.
2: وكل الالحان، كل الالحان تقدر تغنى عليها
3: على وتر واحد.
2: على وتر واحد.
3: هي.
2: تغير يعني في الالحان مثلا؟
3: تغير
2: ولا لحن واحد؟
3: هذا بيغير صوت وهذا نفس الشيء يغير صوت.
2: هي. لا قصدي في الالحان يعني تقدر تغير مثلا تغني طارودة، تغني
3: اقدر اي شيء.
2: ون تقدر تغني يعني طارق؟
3: اقدر.
2: على الربابة؟
3: هي.
2: على الربابة.
3: نعم.
2: الحين ايش بتغني لنا؟
3: الحين بغني لكم قصيدة غزلية.
2: نعم. لحن ايش لحن؟ طارود ولا طارق ولا من سياري؟
3: لا لحن
2: بدوي.
3: سيارة على الربابة. هي
2: بدوي على الربابة. نعم. نسمع خلينا نسمع.
3: تقول القصيدة: قلبي لعالك وانت صديت، والله ماشي فيك معروف، وسط الحشان ايران وريت، والبال متشتت ومشغوف، وانت اللي فينا غلطت واخطيت، واخطاك غد اعده عد لالوف، من ميم 16 تلقيت 20 طلقة دشت الجوف، جريت عقسامه وحطيت ايدك على زناده بلا خوف، لو كان بك رحمه وحنيت، خليتني اصيب الحروف، ما حد شراتك مول ما ريت، يا من جمالك فاق الوصوف.
2: الوصوف هاي من كلماتك؟
3: كلمات اخوي.
2: كلمات اخوك. اسم اخوك؟
3: محمد.
2: محمد؟
3: محمد الراهي
2: بن راشد
3: المنعي.
2: المنعي.
3: نعم.
2: حياك. هي لازم نعطيه حقه بعد. ما يصير
3: نعطيه الحين ان شاء الله.
2: ما يصير يقول لي على كلماتها ما نقول كلماته.
3: ان شاء الله.
2: ان شاء الله. كيف بيقول؟ سمعنا يا عرب.
3: سمعنا.

0: سلامتكم.
1: وانت سالم، وانت سالم يا سلطان. سلطان طلعون كذي يعني انتم شباب في البر كذا؟
0: نعم نطلع، نعم.
1: وترمسون بالليل،
0: نعم.
1: على على
0: نعم على النار،
1: على النار كذي، وقدامكم الربابه وتغنون على الربابه. نعم
0: كل واحد يطلع فنه،
1: كل واحد يطلع فنه.
0: اي نعم.
1: وانت عاد زامط عليهم؟
0: انا عاد زامط عليهم بالربابه.
1: زامط عليهم؟
0: اي والله.
1: بل تجيبهم بعدين الجماعه الاخوان اللي يسوون شلات وما شلات، ان شاء الله بل تجيبهم في حلقات قادمه. بس خلينا مع الربابه يعني. ايش ناوي، ايش ناوي في المستقبل تتسوي بالربابه يعني؟ شيء عندك نيه في المستقبل تعمل شيء يعني؟
0: لا والله ماشي،
1: ولا بس باخذنا الهوايه.
0: هوايه نعم.
1: ما تبي تسجل يعني في مكان كذا؟
0: سجلت ترى وشاركت.
1: ها؟
0: شاركت وسجلت.
1: شاركت؟
0: اي نعم.
1: في مهرجانات شاركت؟
0: شاركت مهرجانات
1: هني داخل السلطنة وخارج السلطنة.
0: وخارج السلطنة.
1: خارج السلطنة.
0: اي نعم.
1: كيف كان الناس، اقبال الناس؟
0: الناس وايد اقبال صراحة.
1: ها؟
0: وايد اقبال.
1: قال اقبال.
0: اي نعم.
1: يعني يحبون هذا؟
0: يحبون، ترى الناس يحبوا الاشياء هذا التقليدية.
1: اي التقليدية، الاشياء التراثية هذه.
0: التراثية نعم.
1: هي الجلد تغيره كل سنة ولا ما تغيره؟
0: لا والله ما غيره، ما غيره.
1: ما تغيره؟
0: لا والله.
1: ما يتغير جلد ماله؟
0: يتغير بس انا ما غيره.
1: انت ما تغيره؟
0: اي نعم.
1: ولا هو يتغير يعني كل سنة؟
0: يتغير، يتغير نعم.
1: الحين عاد نبغى منك لحن غير بعد.
0: تمام.
1: سوينا لحن بعد غير كذا.
0: ان شاء الله.
1: بس قول لنا كلمات الاغنية لمن؟
0: الكلمات ما حقي.
1: ها؟
0: ما اعرف حق من.
1: ما تعرف
0: التراث؟ لا بس مغنيها رباب وبغنيها الرباب.
1: من التراث؟
0: اي نعم.
1: من التراث.
0: يقول رحبت بك ترحيب سلطان، ترحيبة من منبع شعور، يرجع بها من زود ميزان، ما تنحصي في بر وحور.
1: وبحور.
0: ما تنحصي في بر وبحور.
1: وبحور.

0: وسلامتك.
1: وانت سالم، وانت سالم يا سلطان بن راشد المنعي من ولاية ينقل على هذه الشلات، شلات الربابة، ونتمنى إن شاء الله نلقاك في حلقات قادمة إن شاء الله، ونمر عليك ويعني ها ونغني مع بعض. شارك معهم في النادي، في حفلات النادي ينقل،
0: شاركت معهم كم مرة،
1: شارك معهم شارك زين زين. حياك الله يا سلطان،
0: مشكور، جزاك الله خير،
1: نتمنى إن شاء الله نلقاك في حلقة قادمة
0: إن شاء الله. عسى
1: إن شاء الله
0: يا مرحبا حياك.
1: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، مثل ما سمعتوا اليوم غردنا مع سلطان بن راشد المنعي من ولاية ينقل، وقدم لنا مجموعة من شلات على الربابة، نتمنى إن شاء الله نلقاه في حلقة قادمة
0: إن شاء الله.
1: وأحسنت يا سلطان،
0: حياكم.
1: شكرا، شكرا لكم أعزائي المستمعين، وشكرا لزملائي حبيب بن عبد الله حبيب وعلي بن مصبح الندابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغاريد
2: يا المستمع، ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده، وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: la llave.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن المقابر الركامية في عمان اللي هي منتشرة في معظم مواقع مجان بشكل عام، وتعود هذه المقابر بداية ظهورها إلى 3300 قبل الميلاد. وقلنا أن هناك نوعين من هذه المقابر، مقابر تسمى مقابر فترة حفيد اللي هي من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وقلنا أن معظم المقابر الركامية اللي موجودة في عمان ومجان بشكل عام تعود لهذه الفترة. وطبعا عدد المقابر الركامية في مجان يصل إلى أكثر من 100,000 مقبرة ركامية تنتشر في مواقع كثيرة من عمان، وأشهرها طبعا هيلي ومقابر بات، أيضا في عبري مقابر كوبيكب، مقابر الجيلة في صور، وغيرها طبعا من المقابر في المناطق الساحلية في الواحات وفي كل مكان. وطبعا معظم المقابر الموجودة في عمان مجان قلنا أنها تعود إلى فترة حفيد، أكثر من 90% من هذه الفترة. وتكلمنا طبعا وصفنا المقابر فترة حفيد في الحلقة السابقة. اليوم نواصل حديثنا عن المقابر اللي جات بعد الفترة هذه اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد، اللي هي مقابر فترة أم النار. هذه المقابر تميزت طبعا أنها أكثر تطورا عن المقابر السابقة اللي هي في فترة حفيد، وتعود طبعا أول ما بدت هذه من 2700 قبل الميلاد ظهر نوع جديد من المدافن دائري الشكل ويحوي عددا من الغرف داخله للدفن، عرف بين الأثاريين بمدافن أم النار، وهو اسم جزيرة صغيرة على مقربة من الساحل في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستمر استخدام هذا النوع من المدافن حتى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، يعني 2000 سنة قبل الميلاد، 4000 سنة من الآن. وهي ليست طويلة كالنصب الركامية في فترة حفيد، يعني ارتفاعها ممكن يكون أقل من ارتفاع المقابر الركامية اللي كانت في فترة حفيد، وطبعا ارتفاعها ما كان يزيد عن 3 متر ونص. ويمكن الدخول إلى هذه المقابر عن طريق بابين من الحجر، وهذه الأبواب تفتح على ارتفاع 50 سنتيمتر، يعني فقط هو الباب يكون ارتفاعه فقط 50 سنتيمتر. ويلاحظ بروز خفيف لألواح حجرية سطحية عند القاعدة، وبعض هذه المقابر مغطاة بكثبان رملية صغيرة ومتأثرة بالتغيرات التي طرأت على استخدامات الأراضي منذ أزمان العصر البرونزي المبكر. طبعا العصر البرونزي المبكر اللي هو بدأ من 3200 تقريبا قبل الميلاد، وتقدر أعدادها بمئة مقبرة في السلطنة وما يقارب هذا العدد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني مقابر الركامية في فترة أم النار هي تقريبا 100 في مجان بالكامل، هي 200، وهذه طبعا يعتبر عدد قليل جدا مقارنة بالمقابر الركامية التي أثر عليها في السلطنة والتي تزيد عن 100,000 مقبرة ركامية. وأكبر تجمع لمقابر العصر البرونزي المبكر في عمان توجد في بات في عبري، يوجد أكبر تجمع لهذا النوع من المقابر، وتحتوي على 11 مقبرة من طراز أم النار محفورة كليا أو جزئيا، في حين أن عددها الكلي يصل إلى 40. وتوجد في بات أعداد ضخمة لمقابر من طراز حفيد على قمم الجبال شمال الواحة أو في أسفلها، في حين أن مقابر طراز أم النار موزعة على امتداد السهل على مسافة قريبة من مباني المستوطنات البشرية. يعني المقابر الركامية لفترة حفيد معظمها يكون موجود فوق الجبال المرتفعة، بينما مقابر فترة أم النار عادة يكون في السهول. أيضا في منطقة هيلي تقع المقابر المبكرة في جبال حقل شرقا، بينما تقع مقابر أم النار مباشرة على الغرب من منطقة الاستيطان أو بداخلها. وتوجد مقابر من نوع أم النار بالقرب من الحيل بوادي الجزي وفي عملاء وفي الميسر، بالإضافة إلى سلمي بالقرب من العراقي بولاية عبري ووادي الفج في محضة وينقل، ووادي العين ومناطق أخرى بالداخل بالقرب من بهلة وبسية، وعند بمة على الساحل وعند الأطراف الشمالية لولاية قعلان بني بو حسن، كما توجد مقابر أخرى عديدة لم يتم الكشف عنها. أيضا عثر على مقابر في موقع المويلحة على مقبرة ذات غرفتين في منطقة بسية، أيضا عثر فيها على هياكل عظمية وأدوات نحاسية متقنة الصنع وختم حجري، الأول من نوعه تم اكتشافه في مقبرة عمانية، وختم آخر يشابهه عثر عليه في موقع أيضا هيلي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه المعثورات اللي عثر عليها في المقابر كلها يعني تؤرخ إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. أيضا في سهل جنوب الشرقية تم التعرف على العديد من هذه المقابر، طبعا يقصد هنا مقابر أم النار. عثر على مجموعة من هذه المقابر في رأس الجنز، ويوجد بها خمسة قبور من نوع طبعا أم النار، وأيضا ستة مقابر تؤرخ للنصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، أيضا عثر عليها في موقع في رأس الجنز موقع RJ1. وأصبحت المدافن كبيرة الأحجام وتنقسم إلى عدة غرف حتى تستوعب أعداد أكثر من جثث الموتى، وتزداد أحجام هذه المقابر وسعتها مع الزمن حتى أصبحت منشآت ضخمة، وازدادت أقطار هذه القبور من 7 إلى 8 أمتار، طبعا وصل أحجامها كبيرة جدا، وأصبحت أيضا تصل إلى 10 إلى 12 متر بنهاية الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا هذا ملخص الأنواع من المقابر الركامية التي عثر عليها في مناطق مختلفة من مجان، وهي طبعا أعدادها لا تزيد عن 200 مقبرة ركامية تعود لفترة أم النار 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. أحبة الكرام، نواصل إن شاء الله في الحلقات القادمة حديثنا عن تاريخ عمان القديم. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. سلطنة عمان تؤكد على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. شرطة عمان السلطانية تحقق المركز 9 عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025. ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة تبحث في مسقط بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية. واشنطن تقول إن المحادثات مع طهران أحرزت تقدما جيدا، وإسلامباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. قتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ما جاء الوقت أن يكون لها دور مثل الباقين.
2: أريد أتأكد من مدى قبولها بالأول. أنت تعرف أختك تفكيرها.
1: أعرفها، بس أنا يعني متأكد أنك بتقدر تعتمد عليها بعد ما تقنعها.
2: والله بيني وبينك أنا أفكر أنها تتولى غزالها.
1: أعتقد أنها الأنسب لها.
2: بما أن ضاحي بيسافر معي فما يمنع تساعد مهرة على دليلة بعد.
1: وأبو نعيم بدا مع صقر ونمر وليث، لكن يعني يحتاج له واحد مصرقع يساعده.
2: خليت له مصرقع وبيكون جاهز بعد أيام، وأنا متأكد من نجاحه.
1: من؟ وين الحين؟
2: في دورة تدريبية مع الراس العود، وأظن وصل عندها الحين.

0: أحسنت يا خليل يا ولدي، أحسنت. الله يسعدك ويرضيك.
1: حبوه سامحيني، صار لي أنا مدة ما كنت أقدر أقيش فيها دائما.
0: وإيش اللي كان يردك يا ولدي؟ أنا كل مرة أكلمك فيها أقول لك تعال.
1: كان عندنا حضرة قوال في البيت.
0: ها؟ أبوك مانعكم أنتوا وأمكم يعني؟
1: والله أبوي الله يسلمش مسوينا مثل الحظر يعني في البيت، كل شيء حرام، كل شيء عند ذا الرجال حرام وما يصير وممنوع، أوين تقولي كأنه ضامن عمره يعني دنيا وآخرة.
0: الله يهديه، بس الله يهديه.
1: ما أظني حد بيهدي.
0: المهم إنك قدامي أنت الحين، هذا أهم شيء، وأنا فرحانة كثير وما واسعتن الدنيا.
1: أخاف يسوي عليك بلاغ إنك خطفتيني.
0: عقب ليش قلت لي؟
1: قريت في وجه عمي مخالف إن حياتنا بتتغير بوجوده.
0: هذا رأيك؟
1: طبعا، واحد يريدني أكمل الكلية، بينما الفاضل أبوي

0: ليش بعد؟ يقولوا أوين إني جاي أتجسس عليهم على حساب أبوي.
1: زين إنك يا خليلان، علشان تطلعي من غرفتش بهذه الابتسامة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، من دي بعد؟
2: هذه عمتك غزالة، كيف ما تعرفها؟
0: ما شاء الله، عمتي غزالة كبرت وتقام تمشي وحدها.
1: خليلو،
0: أقول لش عمتي ترسيلش على شيء. يا خليلان يا خليلو،
3: وصلت خبيصة الساخنة لزينة الشباب خليل.
0: حي الله بعمتي مهرة، حي الله بالذهب والبلسم. هي هذه العمة اللي ما تنهمني خليلان وخليلو.
3: انت خليل، ولو أبوك بعده يتذكر كان قال لك أنا اللي اخترت اسمك.
1: بس عقب الاسم يا زينة والمعاني يا شينها.
0: دو مالها تتغني؟ أقول حبوه عمتي مهرة، أنتم متأكدين أن هذه من فصيلتنا يعني؟
1: أقول خليلان ولا خليلو ولا
0: والله ما باقل لك إلا تسميني مخلل.
1: عبد الخالق، عبد الخالق، هن انتهن، تعجلني من هنا. والله العظيم هذه الحالة، هل انت عبد الخالق هنك؟
0: زعلت علينا؟
2: خليل بيعيش هنا معي علشان تعرفي قبل لا تجي المرة الجاية.

0: لا مرة جاية ولا مرة رايحة. أنا بصراحة يكفيني اللي خذيته منه، وما أظن إنه بيطلع من عنده شيء ثاني.
1: يعني بتسوي مثلي وما بتنفذ اللي طلبه منك؟
0: طبعا لا، هذا ما يعرف إيش طلب، يريدني أفضح نفسي وأقول للناس إني خذيت فلوس واستغليت حاجتهم للبراءة.
2: وأنا مثلكم، بما إنه أعطانا ذيك الفلوس عن طيب خاطر فما من حقه يتشرط علينا.
1: أنا وكما تعرفوا كل تجارتي في السوبر ماركتات اللي عندي، مستأجر المكان من صاحب شركات حورية أفريقيا اللي ما مبقي بقعة ما باني فيها مركز تسوق.
2: قصدك انك بتشتريهن من عنده.
1: وبالمبلغ اللي يطلبه. بيني وبينكم كلهن شهرين وبيخلصن عقود الإيجار اللي بيننا، وأكيد بما أن صاحبهن ما من البلد بيوافق، وخصوصا إنهن تأثرا في زمن كورونا.
0: وأنا كل اللي أفكر فيه الحين إني أوسع من مكاتب المحاماة اللي عندي، وبدخل تجربة العقارات والمخططات السكنية من أوسع أبوابها.
2: كل شيء جالسين نقوله ماشي أحسن منه، لكنكم نسيتوا إن كلنا موقعين على استلام المبالغ يا حضرة المحامي الشهبندر.
1: هي والله مخالف بذيك التواقيع، كأنه حاط حبال صوع على رقابنا.
0: لا اطمنوا اطمنوا ولا تقصوا تتنافضوا كمشريش. نحن صحيح وقعنا على استلام المبالغ، لكن ترى ما في شيء يثبت علينا انه وعدنا بشيء.

0: حبوه حبوه، لا تزعلي مني. أنا يعني أنا ما بقدر أعيش هنا،
1: ليش يا خليل؟ أنا ما صدقت إن أمي تكون مرتاحة ومستانسة بوجودك.
0: وأنا بعد والله، لكن شنان و...
1: شنان؟ ومن هذا شنان بعد؟
0: شنان؟ من قال شنان؟
1: أنت
2: مهرة، خليني شوية معه.
1: طيب بالأول خليه ياكل من الخبيصة، أنا بروح أجيب القهوة.
0: حبو، مالش تشوف علي بهذه النظرات الرتيبة؟
2: باغية أكلك؟
0: أول بدي بالخبيصة، بعدين تعالي لي.
2: أقول لك، من الأهم عندك يا خليل، أنا ولا شنانك؟
0: شناني؟ طبعاً أنت أهم، وشنان ربيعي.
2: ربيعك في الهياتة وتضيع الوقت وعمل المشاكل، ويعني
0: أيوة ربيعي ونسخة مني بعد
2: خليل.
0: أيوة شنان ربيعي في تحمل إهمال أبوه مثلي والسكوت عليه.

0: لما يضرب أمه مثلي، وطبعا هو يبخل على أولاده الصغار ويذلهم ويطردهم مع أمهم مثلي، وأحيانا الله يكثر خيره ينسى أنه يسأل عليهم مثل ما يسوي أبوي بالضبط. والمصيبة أنهم ما يفوتوا فرض في المسجد.
1: طيب اهدى اهدى يا ولدي، كل هذا بيتغير، اطمن.
0: وأنت بعد اطمني.

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
2: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
3: حديث البيئة،
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيرية.
3: حديث البيئة،
4: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. غابات أقليم النورماندي الفرنسي، وهي من الغابات المعتدلة الرطوبة المعتدلة والرطبة، تتأثر بالمناخ المحيطي وتغلب عليها الأشجار عريضة الأوراق. وهذه الغابات لا تشبه الغابات الاستوائية الكثيفة، لكنها شديدة الأهمية من حيث التنوع الحيوي وتنظيم المناخ المحلي وحماية التربة. أهم الأشجار التي يمكن أن نعدها رمزا لهذه الغابات أو بشكل عام لهذه البيئة هي الزان الأوروبي، واسمه يعني العلمي اليوروبيان بيتش. وهذا النوع مهم جدا، شجرة الزان يصل ارتفاعها إلى 30 متر 20 متر 40 متر، ولها يعني جمال منقطع النظير، وجذعها قطر يصل إلى متر 50 سنتي 70 سنتي إلى متر 2 متر على حسب عمر وضخامة الشجرة، سريعة النمو أيضا مقارنة بالأشجار الطويلة الأخرى. وزراعتها في المناطق المناسبة لها سيكون له دور فعال جدا في إدخال أنواع جديدة مهمة للأنظمة البيئية، بعد التأكد من أنها آمنة على التنوع الحيوي، لأنه بعض الأشجار إذا تم زراعتها حتى وإن كانت آمنة تتغير مع الظروف المناخية وتتحول إلى أشجار أخرى. لذلك التأكد من ذلك في 10 سنوات في 20 سنة جميل جدا للتعرف أكثر على هذه الأنواع النباتية. أيضا من الأنواع النباتية الموجودة في الغابات النورماندي البلوط الإنجليزي، وأيضا البلوط الصخري الأوروبي، وكذلك أنواع أخرى من الرماد الأوروبي والقيقب والبندق والبتولة وغيرها من الأنواع المحلية الضخمة الحجم التي تنتشر في هذه الغابات. والزان الأوروبي شجرة مميزة كما ذكرنا في غابات أوروبا المعتدلة، يحب الرطوبة وينجح في المناخات المعتدلة، ويكون ظل كثيف تحت تاجه، وهذا الظل يؤثر في النباتات الأرضية، فبعضها يقل تحت الغطاء الكثيف الغطاء النبات الكثيف، وبعضها يظهر في الربيع قبل اكتمال أوراق الأشجار. ولهذا نرى في غابات الزان الأوروبية ما يسمى بالنباتات الربيعية التي تستغل الضوء القصير قبل أن تغلق الأشجار سقف الغابة تماما. أما البلوط فهو شجرة ذات قيمة بيئية كبيرة، يعيش طويلا وتستفيد منه مئات الأنواع من الحشرات والفطريات والطيور والثدييات الصغيرة. ثماره ثمار البلوط غذاء مهم جدا لبعض الحيوانات، وتجويفات الأشجار القديمة تصبح مساكن للطيور والخفافيش، والشجرة دائما بكل أنواعها وأشكالها جالبة للحياة، مساعدة لهطول المطر، مهذبة للرياح القوية، داعمة للتنوع الحيوي بشكل رئيسي، وكيستون سبيشيس أو نوع رئيسي في كل الغابات وفي كل المواقع التنوع الحيوي. الشجرة هي الأصل، وهي التي توفر باقي الخدمات الكثيرة التي لا يمكن حصرها. والغابات في النورماندي الفرنسي ليست أشجارا فقط، فهي أيضا طبقات من الأشجار، طبقة الأشجار العالية التي تحدثنا عنها سابقا، وفي طبقة الشجيرات مثل البندق والزعرعور، وفي طبقة الأعشاب وطبقة الفطريات والكائنات الدقيقة في التربة. وكل طبقة لها دور، الأوراق المتساقطة تتحلل وتعيد العناصر الغذائية للتربة، والجذور تمسك الأرض بشكل قوي جدا وتقلل الانجراف. الأوراق تشكل طبقة سميكة فوق التربة، هذه الطبقة من عشرات الأوراق أو مئات الأوراق المتكدسة فوق بعضها البعض، في أسفل هذه الأوراق قد تكون حياة مختلفة جدا. لذلك من يحاول أن يقترب من الغابات ينتبه على هذه الطبقة، قد تكون فاعي تحت هذه الطبقات النباتية، قد تكون كائنات حية سامة. لذلك الإنسان عندما يمر في الغابات يأخذ الحيطة والحذر، ولا يتعامل مع الغابة وكأنها حديقة. الغابة ليست حديقة، الغابة هي تعيش ضمن قانون الطبيعة، البقاء للأقوى، والأضعف دائما ينتهي ويتلاشى. لذلك يجب أن يأخذ الإنسان حذره في التعامل مع الغابات أينما وجد، مهما كانت هذه الغابة. يمر فقط في مكان المرور المتاح له، ولا يعني لا يغرك مظهر الطبقات الممتدة على مسافات شاسعة جدا، الطبقات البنية لهذه الأوراق، فتحت هذه الأوراق قد يكون عالم آخر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. لقد أخذنا البحر وحكاياته، نحن البحارة والنواخبة الذين قضوا 20 ليلة في هذه الجزيرة المظلمة. نعم، 20 ليلة.
1: ما الذي يضحكك أيها النوخذة العتيق بزرك بن شهريار؟
0: تذكرت شيئا عن البحر، توقعت أن يحكي لنا واحد منكم عن جزيرة الرجال، لكن حتى الآن لم يتحدث أحد منكم عن هذه الجزيرة.
2: نحن نعرف جزيرة النساء، حيث تسكنها نساء فقط، معظمهن يكرهن الرجال كثيرا.
0: لكن أنا شخصيا لا أعرف أين تقع الجزيرة المزعومة عن الرجال، ولم أقابل أحدا من رجال البحر ما عدا البحريين والقراصنة الذين يختبئون في الجزر البعيدة.
1: نعم، لذا فنحن لا نعرف هل هي حقيقة أم خيال.
0: أغلب الظن أنها جزيرة غير موجودة، هي محض خيال، وأيضا فكرة أن تكون هناك جزيرة خاصة بالنساء. لقد خلق الله الرجال والنساء، كل منهما بحاجة إلى الآخر.
2: يا لها من فكرة غريبة.
3: وما أدراكم أن هذه الجزيرة غير موجودة؟ أنتم تحكمون على التجربة فقط من خلال تجربتكم المحدودة.
0: ماذا؟ ماذا تقول أيها الربان أبو طاهر البغدادي؟
3: أعرف هذه الجزيرة وزرتها.
0: هذا صحيح أيها الربان البغدادي؟
3: وأكثر مما تتوقع. اسمي أبو طاهر البغدادي، أنا ربان معروف، كنت ماض بين سريرة والصين في سنبوق، ويقول عني بحارتي:
4: أنت أخطر بحار في العالم يا البغدادي.
5: وأنا بصفة المسؤول عن جزيرة النساء ومكتشفها، فلابد أن تكون هناك جزيرة للرجال.
3: لم أسمع أيها النوخذة عن جزيرة بهذا الاسم. جزيرة النساء موجودة، إلا إذا كان هجرها رجالها إلى مكان بعيد لا يعرفه أحد.
5: اسمع أيها الربان، لقد قابلت المرأة التي تحكم جزيرة النساء، امرأة واثقة في نفسها كثيرا، لديها ما تملكه من ثقة ألا تترك رجلا يحكمها.
3: حتى أنت؟
5: وضعت لي شرطا تعجيزيا، أنها لن تقبلني زوجا إلا إذا.
6: إلا إذا أعدت إلينا رجالنا الغاضبين يا رجل البحر.
5: ماذا جرى حتى أصابهم الغضب؟
6: لم يجري شيء، كل الذي حدث أنهم لم يحتملوا دلل النساء عليهم.
5: ماذا تقصدين أيتها الملكة؟
6: لم يحتملوا أن تكون عليهم امرأة تتولى أمورهم. ما إن صرت مسؤولة الجزيرة حتى صارت كل زوجة تلقائيا تسيطر على زوجها.
5: هذا، لكن أنا لا أرضى بهذا الأمر. أنا رجل حقيقي، المرأة امرأة والرجل رجل.
6: هل تعرف لماذا نحرص على استعادة رجالنا إلى جزيرتنا؟
5: طبعا أعرف، النساء في حاجة إلى رجال.
6: لا، ليس هذا هو السبب. السبب أننا نخاف على الرجال.
5: طبعا تخشون أن تأتي نساء أخريات ويختطفن قلوبهم.
6: لا بالطبع، نحن نخاف أن يتحول رجالنا إلى نساء في غيابهم عنا.
5: ماذا تقصدين أيتها الملكة؟
6: نعم، الرجال في غياب النساء يضطرون إلى أن يقوموا بأعمال المرأة، الغسيل والطبيخ، الثرثرة. كم أكره الرجل الثرثار.
5: الحمد لله، لست رجلا ثرثارا ولا أحب الثرثرة، كما أنني لو تزوجتك لن أرضخ لأفكارك. أنا رجل ورجل حقيقي. ووجدت نفسي أرضخ لهذه المرأة ومطالبها. أولاً أن أبحث لها عن الجزيرة التي هرب إليها الرجال، وأقاموا فيها بعيدا عن الزوجات الثغثاغات كثيرات المطالب، واللاتي لا يعترفن بقيمة الأشياء إلا بعد أن يفتقدنها.
2: لا لا لا لا، لن أسافر في هذه الرحلة. جزيرة الرجال، ولماذا أبحث عن الرجال؟ لو أنها جزيرة للنساء فهذا أفضل بكثير.
7: ربان السفينة يود أن ينفذ كلام صاحب المركب الذي وعده أن يمنحه السفينة لو عثر على جزيرة الرجال وأقنع سكانها بمغادرتها إلى جزيرتهم القديمة.
2: هي مسألة خاصة به.
7: لقد وعدنا بالكثير من الذهب والعطايا.
2: ليس كل شيء يشترى بالمال ولا العطايا المغرية.
7: دعنا نجرب، هو مجرد عمل، هي مجرد مهمة في البحار.
2: هل ترى هذا أيها النوتي؟
7: أجل، دعنا نجرب.
2: هل تعرف كيف نصل إلى جزيرة الرجال المزعومة تلك؟
7: أكاد أعرف أين هي.
2: ترى أين تقع؟
7: لو أن امرأة أثارت غضبك فإلى أين تذهب؟
2: إلى آخر بقعة في العالم.

0: ونقل رجالي من النوتية أفكارهم وأخبروني أن جزيرة الرجال لابد أن تكون موجودة في نهاية العالم. لكن ترى أين تقع نهاية العالم هذا؟ هل هو في الشرق أم في الغرب؟ وبدأت البحار تأخذنا، أمواج ترفعنا وعواصف تدفعنا.
1: طال بنا السفر، أغلب الظن أنها أسطورة أو كذبة،
2: لكن لابد أن الرجال الذين تركوا جزيرتهم ذهبوا إلى مكان ما، وأنهم تابوا عن النساء.
1: أعتقد أنني لو وصلت إلى هذا المكان فسوف أشد على أيدي الرجال وأنضم إليهم.
2: لو أن الربان البغدادي سمعك تقول هذا الكلام لرمى بك إلى الحيتان.
1: لو اقترن النوخذة صاحب المركب بالمرأة التي طلبت منه إعادة الرجال من جزيرتهم سوف يندم طويلا على فعله.
2: هل يمكنك أن تخبر الربان البغدادي بذلك؟
1: أفضل أن أتركه يعيش أوهامه. لكن ترى هل نستطيع العودة بعد أن فقدنا وجهتنا؟
0: فلما سرنا من سريرة مقدار 50 زاماً نطلب رغبة نوخذة صاحب المركب، وقع علينا الخب ورمينا بعض الحمولة إلى البحر ومكثنا أياماً في الخب، ثم وقعت علينا الريح ولم يمسك المركب وأشرفنا على الهلاك. وأردنا أن نرمي نفوسنا في البحر ونتعلق بجزيرة، فرمينا الأناجر ونحن لا نصدق أننا نتخلص. وسكنت الأمور ولم تمض عنا ساعة حتى.
3: ماذا؟ ماذا هناك؟
4: يبدو أن شيئا ما يلوح في الأفق.
5: مرحبا بكم، أنتم أول من يصل إلينا من العالم القديم.
0: هل هناك عالم قديم وآخر حديث؟
5: نعم، نحن هنا ننقرض. أما العالم القديم فإنه يتكاثر أيها الربان.
0: هل فقدتم غرائزكم القديمة أن تكونوا آباء وأن يبقى نسلكم من بعدكم؟
5: لم يعد الأمر يهمنا كثيرا.
0: هذا يجعل مهمتي بالغة الصعوبة.
5: وهل أتيتم هنا في مهمة صعبة؟
0: لا أنكر أن سيدة الجزيرة المعزولة أرسلتني ووضعت شرطا عسيرا واستحلفتني أن تعودوا إلى حيث مسقط رأس رجالك.
5: أوه، لقد نسينا هذه المرحلة.
0: يبدو أنني خسرت الرهان تماما.
5: سوف أعوضك البديل بالسعر الذي تطلب.
0: هل يعني هذا أنك ستقدم لي المقابل؟
5: سأحاول. ماذا تريد؟
0: أريد سنة الحياة، ثم أريد أن أعرف هل يمكن للرجال أن ينفصلوا تماما عن النساء؟
5: نحن هنا في هذه الجزيرة منذ 10 سنوات. هذه جزيرة من جزائر الواقواق، وليست لدينا مشكلة تؤرقنا.
0: أبدا، بالمرة.
5: الشيخوخة، التقدم في العمر مثلا.
0: فعلا.
5: لا تقلق، هذه مشكلة قمنا بحلها. نحن بالتقريب وبدون النساء توصلنا إلى سر الخلود.
0: بكل بساطة خابت رحلتي تماما. لقد توصل الرجال إلى فكرة الخلود بالبقاء معزولين عن النساء، وبما أنها جزيرة لا ينقصها شيء لم يعد لديهم هاجس بالعودة. حتى بحارتي آمنوا بفكرة البقاء في الجزيرة. أيها الأوغاد، هل قررتم البقاء هنا للأبد في نهاية العالم؟
4: أفضل لك أيها الربان أن تبقى معنا وألا تعود إلى العالم الذي جئت منه.
0: لست في حاجة إلى نصائحك، لكن هل ستتركوني أقود السفينة وحدي؟
2: نحن نفعل ذلك كي تضطر للبقاء معنا.
0: مشكلتي أنني خسرت رهاني ويجب أن أعود. لا أريد أن أبقى هنا. كيف لي أن أعيش دون أهل؟ امرأة ترعى شؤون أولادي مهما فعلت بي.
2: دعك من النوخذة صاحب المركب، هو المستفيد الوحيد من هذه السفرة.

0: عدد قليل من البحارة وافقوا على العودة معي، والمفاجأة كانت بأن الكثيرين من رجال الجزيرة ركبوا معي، ليس لكي يعودوا إلى جزيرتهم الأولى، بل لأن الخلود الذي تصوروا أنهم حصلوا عليه قد حرمهم من نعمة كبرى يراها أغلب البشر مأساة، إنه الموت، النعمة الرئيسية في حياة البشر.
1: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا أهلا بكم في لقائنا الجديد. نحاور في هذه الحلقة الخاص يحيى سلام المنذري. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة. كاتب أطعم نفسه مذاق المغامرة، اتجه إلى كتابة القصة القصيرة في عمر باكر، وأسلم نفسه لغوايتها. كان وما يزال باحثا عن التفرد، منشغلا بانتقاء حبات برتقاله بدقة، دائخا في هواء التفاح، راسما لوحاته السردية ومشاهده القصصية من خلال شحن الواقع بطاقة الخيال وإذكاء الأسئلة المتوقدة والمزج بين المتناقضات واكتشاف مناطق فنية وجمالية تصطرع وتتآلف فيها الأزمنة والأمكنة، الشخوص والحيوات. يكتب الشاعر سما عيسى عن يحيى سلام قائلا: لا يمتهن الكاتب التفسير ولا يقدم الحلول أو الإجابات، ذلك ليس من شأنه. الشأن هنا تلك الإضاءات العميقة التي يمارسها الكاتب بهدوء وإتقان وتكثيف، يبعده عن المباشرة وتسطيح النص، ويقدم لنا بذلك نصوصا موغلة في الرمز المضيء وسط عتمة من الأحداث والأسئلة التي لا تنتهي أبدا. صدر ليحيى سلام المنذري مجموعاته القصصية نافذتان لذلك البحر، مسقط عام 1993، رماد اللوحة مجموعة صدرت طبعتها الأولى عن دار المدى بدمشق عام 1999، وفي طبعتها الثانية عن بيت الغشام للنشر والترجمة مسقط 2014. بيت وحيد في الصحراء مجموعة صدرت في طبعتها الأولى عن سلسلة كتاب مجلة نزوة مسقط 2003، وفي الطبعة الثانية عن بيت الغشام للنشر والترجمة مسقط 2013. الطيور الزجاجية مجموعة صدرت عن دار نينوى دمشق 2011. حليب التفاح عن دار الانتشار العربي بيروت 2016. كما صدرت المجموعة الخمس آنفة الذكر مجتمعة في كتاب واحد حمل عنوان الحديقة بيضاء بالياسمين عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع الآن ناشرون وموزعون عمان 2022. نرحب بك يحيى سلام المنذري في هواء الكتابة.
1: أهلا وسهلا عزيزي صالح.
0: يعني إلى آخر لحظة قبيل أن نلتقي هنا في هذا الحوار أو نلتقي بك، كنت أظن أو كنت أخشى أن تحدث قصة قصيرة ربما تسوف أو تؤجل هذا اللقاء.
1: لا أبدا.
0: لكن يبدو أن هنالك قصة قصيرة أخرى يعني بدأت في في في هذا اللقاء ونحن نجري هذا اللقاء.
1: لأن حياتنا قصص إحنا كلها يعني.
0: نعم. طيب يحيى، يعني ما دمت تتحدث عن يعني هذه الحياة قصص، أما تعبت يعني من من من من تحويل كل الأشياء التي تراها بعرستك الفنية طبعا والتي تشاهدها التي تراها وتشاهدها إلى قصص قصيرة عبر أكثر من يعني خمس مجموعات، خصوصا أنا نعرف أن هنالك ربما مجموعة سادسة في الطريق؟
1: لا أبدا لم أتعب، بالعكس أستمتع بالكتابة.
0: جميل.
1: وأستمتع بتحويل يعني ما أراه من الواقع وحكايات.
0: نعم.
1: القصص مثل ما احنا ذكرنا من قبل قليل، قصص يعني حياتنا كلها قصص.
0: جميل.
1: فبالعكس ما في تعب ابدا، وما زال ما زالت عندي طاقة كبيرة للكتابة، وعندي كثير من المشاريع والطموح، وارجو ان انال النجاح. يعني
0: نحن يعني نتمنى ونأمل ذلك طبعا، وانت يعني يبدو انك كاتب متشبث بهذا الفن القصصي وتشتغل بعمق وبيعني تأنن وتمهل، ولست في أيضا بصدد الاستعجالات أيضا، على حسب يعني أنا شخصيا أظن أنه مشروعك واضح تماما.
1: نعم.
0: هنالك خمس مجموعات قصصية وليس كما يرى البعض أن أنك مقل في النشر أو مقل في الكتابة. هذه المجموعات الخمس توجت تجربتك الكتابية وفي الطريق طبعا هنالك
1: مجموعة سادسة
0: قادمة. نعم. في البداية يعني أنت أجريت حوارا مطولا مع الأديب العماني أحمد الفلاحي.
1: نعم.
0: إذا كنت تتذكر ذلك. نعم. السؤال الأول
1: فترة طويلة. نعم.
0: نعم. هذا الحوار المطول. نعم. السؤال الأول الذي أطلقته في ذلك اللقاء: الطفولة هي المكون الأول لحياة أي إنسان، وهي نبع أنهاره وشخصيته وتحولاته فيما بعد. وأضفت طبعا في هذا السؤال تقول: فهلا حدثتنا عن نشأتك الأولى، طفولتك، صباك، بداية تشكيل وعيك. هذا السؤال أطرحه عليك أنت أيضا. هذا السؤال الذي طرحته على أحمد الفلاحي.
1: على أحمد الفلاحي.
0: نعم.
1: نعم. طفولتي كانت في المدينة.
0: نعم. تحديدا في مدينة مطرح.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. أنا ولدت في مطرح، وبعدها يعني انتقلنا إلى وادي عدي.
0: نعم.
1: درسيت أول.
0: أنت تشير في إحدى يعني كتاباتك أو في استهلالك في للمجموعة الكتاب الذي ضم الخمس مجموعات القصصية إلى أيضا وجود أصدقاء كانوا لديك في مطرح، أصدقاء طفولة مثل أحمد الرحبي ومحمود. صحيح. الرحبي.
1: صحيح صحيح. نحن كنا يعني نسكن متجاورين في وادي عدي.
0: نعم.
1: وكنا في نفس المدرسة ونلتقي، يعني جمعتنا فعلا صداقة منذ الطفولة، وكان هناك اهتمامات مشتركة. بس الطفولة طبعا طفولتي أكثر شيء كانت مثل ما يعني في المدينة أكثر منها في القرية. نحن يعني أنا ولدت في مدينة مطرح.
0: نعم.
1: وأنا أساسا من ولاية إزكي، وكنا بين فترة أخرى يعني نرحل إلى إزكي
0: تزورون. نعم. إزكي. نعم.
1: ولكن يعني كنا أيضا في الصيف نقيض. نعم. نقيض. نعم. في ولاية بوشهر أيضا. نعم. هي في مسقط طبعا.
0: صحيح.
1: بس هناك أيضا كنا نزور أيضا أقرباءنا ونظل فترة هناك. و يعني
0: يعني
1: الطفولة كانت مثل ما تعرف، ما بتلك يعني طفولتنا ما كانت ميسرة مثل ما الحين، يعني كانت هناك الكثير من الصعاب طبعا.
0: صحيح. صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: لأن أنا من مواليد سنة 70 السبعينات.
0: نعم. على أي حال طفولتك متفشية في الكثير من النصوص، وكما قلت أو كما أسلفت منذ قليل في بداية حديثك أيضا أن الكثير من المشاهد، مشاهد الطفولة أو لوحات الطفولة، يعني سيجدها

0: واحدا ولم أستطع تقديم إجابة له أو أن أستجيب لنصيحتي التي صدمتني، وقد خمنت حينها بأنه شخص لا يمتلك أدنى وعي بأهمية وجمال الأدب والفن. وقد تكونت لدي حين ذاك الكثير من الأسئلة، منها: هل هو خائف من موظف كاتب؟ لماذا يخاف؟ هل يخاف النقد؟ هل سمع قصصا سيئة عن الكتاب؟ هل هناك من يشاطره في تقديم مثل هذه النصائح؟ سؤالي لك يحيى: كيف استطعت أن تضرب كما يقولون بعرض الحائط بهذه النصائح أو بهذه الوصايا، وأن توثق عراك مع الكتابة، مع القصة القصيرة أيضا تحديدا طبعًا. رغم تلك الآراء والوصايا يعني
1: طبعا الصادمة. مثل هذه الشخصيات موجودة على مدار التاريخ،
0: نعم،
1: يعني هناك الكثير من الشخصيات لديها ثقافة ولديها وعي بالفنون، خاصة مثلا الكتابة، القصة، المسرح. وأيضا هناك شخصيات في الجانب الآخر بالعكس ليس لديهم أدنى وعي، وفقط يريدون طبعا أن يستغلوا سلطتهم في أي مكان،
0: نعم،
1: وللتحكم مثلا بالآخرين أو ما شابه ذلك. بالنسبة لي يعني أنا كانت لدي مشروعي من أيام ما كنت طالب في جامعة السلطان قابوس وبدايتي لكتابة القصة ونشري المبكر لمجموعة القصصية نافذتان ذلك البحر،
0: نعم.
1: كان صدقي لمشروع الكتابة هو الذي جعلني أتغاضى لهذه المواقف التي ممكن أن يقع فيها أي كاتب. ولكن طبعا أنت تعرف بأن الشخص الذي يقرأ غير عن الشخص الذي لا يعرف القراءة، أو لأن القراءة هي التي تفتح الوعي وتفتح الذهن لأي قارئ، ويعني تكشف له ضوء الحقيقة في أي وقت وفي أي مكان عكس الآخرين.
0: نعم. إذن هذا الوعي
1: فبداخلي يعني موضوع الكتابة والفن منذ أن يعني أنا قلت لك أيضا أستمتع بالكتابة.
0: جميل.
1: أنا هذا المشروع في داخلي لغاية الحين وما يزال مستمر، رغم ما نصادفت أيضا الكثير من المشاكل التي أوقعتني فيها الكتابة، إلا أنني ما زلت مستمرا لإيماني بهذا الفن.
0: نعم. وأنا ومجموعتك القصصية الأولى نافذتان لذلك البحر، يعني يمكن أن نقول بأنك في سن 23 من عمرك.
1: نعم.
0: عندما نشرتها وعندما كنت طالبا في الجامعة، لأن المجموعة صدرت في عام 1993، ومنذ ذلك الحين بدأ يتضح يعني إصرارك على هذا المشروع، وعلى أيضا تشبثك بالقصة القصيرة كأفق حي ونابض وتشتغل عليه.
1: صحيح صحيح. وكان أيضا هناك نية واضحة منذ البداية على كسر السائد والتشبث، نعم، أيضا بالحداثة،
0: نعم،
1: وطرح شيء جديد، ويعني وأيضا الدخول في مجال التجريب منذ البداية.
0: جميل. وأنت أشرت في أيضا علاقتك الأولى بالنشر مع ملحق عمان الثقافي، وذكرت بأن أول قصة عنوانها زجاجة من نار.
1: نعم نعم.
0: كما تقول فرحت كثيرا بنشرها في ملحق عمان الثقافي.
1: صحيح أنا صحيح. نعم. أنا كنت أرسل قصص قصيرة إلى بريد القراء في جريدة عمان قبل دخولي جامعة السلطان قابوس.
0: نعم.
1: وكانت تنشر، ولكن في ذلك اليوم طبعا ملحق عمان الثقافي كان يصدر كل خميس، وكنت أتلهف طبعا لشراء الملحق الثقافي في يعني في الصباح الباكر من يوم الخميس. فتفاجأت بنشر إحدى قصصي في ملحق عمان الثقافي، وكان بالنسبة لي يعني شيء كبير هذاك الوقت.
0: نعم. وكنت تدبر 100 بيسة كل أسبوع.
1: نعم. لشراء الملحق.
0: جميل.
1: حتى كنت أقرأه وأنا في المحل، يعني كان هناك يعني قبل يعني بالتلهف يعني أفتح الملحق وأنظر للقصص المنشورة، وأنظر إذا كانت أيضا لدي قصة نشرت يعني. ف يعني كان يعني شيء يشعر الواحد بالسعادة.

0: جميل. عشت إذا يعني فترة موحية وملهمة. أنا إذا في ذلك الـ
1: ذات
0: يعني
1: الأولى
0: الـ
1: صحيح.
0: أنت تكتب قصصك الأولى وهنالك أيضا نشر، وربما انفتح لك باب محرض ومغوي عن طريق نشر تلك
1: بالضبط
0: الكتابة.
1: بالضبط، بالعكس يعني لما احنا ننشر يعني في ذلك الوقت في الملحق الثقافي شيء كبير، لأنه نعرف بأن هناك أيضا من سوف يقرأها.
0: جميل. نعم.
1: والواحد يكون سعيد أيضا أن نشر شيء وله فائدة، هذا كان يعني أيضا الهدف. وأيضا نتشوق كنا أن احنا نتلقى ملاحظات من يقرأ القصة من أصدقاء وآخرين.
0: تماما.
1: هذا كان شيء أيضا يشعر الواحد أيضا بالسعادة.
0: تقول في إحدى حواراتك الصحفية: لا يوجد لدي ذلك الاقتناع السريع بالقصة بعد كتابتها، فلا بد أن تمر بمراحل عدة لتجد طريقها إلى النشر. أحرص كثيرا على إعادة كتابتها أكثر من مرة وتنقيحها ومراجعتها من ناحية اللغة، وأتركها فترة من الزمن ثم أرجع إليها، وقد أكتشف بأنها بحاجة إلى مزيد من التنقيح.
1: صحيح.
0: وربما إلى إضافة أو شطب مشاهد وأحداث، ولذا تتأخر كثيرا هذه القصة حتى ترى النور. هل يمكن القول بأن هذه الطقوس الكتابية، يعني تجذيبات، تنقيحات، تعديلات، شطب وإعادة كتابة، ملمح تجده أساسيا في من ملامح كتابتك أو طقسك المعتاد
1: جدا
0: في
1: جدا وما زال مستمر
0: الكتابة؟ نعم.
1: يعني أنا كثير حريص بالفعل، يعني أنت تعرف أن الواحد يكتب نص معين ما يريد في اليوم الثاني وينشر ذلك النص.
0: نعم.
1: بالعكس يعني أنت إذا نشرت شيء وعلى طول تنشره ممكن تندم يعني على أنك أنت نشرته بدون ما تتأنى فيه. هذه المراحل اللي أنت ذكرتها وأنا ذكرتها يعني في هذا حوار، كان مش حوار هذا؟
0: نعم حوار.
1: حوار. نعم.
0: بالضبط بالضبط.
1: يعني هذه فعلا نعم.
0: أنت
1: هي الطقوس التي
0: في ذلك الحوار كنت تشير إلى إلى إلى الكتاب الذين يخوضون مغامرة النشر السريع، وبالتالي لديهم غزارة.
1: نعم.
0: في النشر أو في الكتابة.
1: طبعا هذه الغزارة مش بالضروري أنه تكون الأعمال يعني ضعيفة، لكن فعلا
0: صحيح.
1: ترى يعني الفرصة أن تكون هذه الأعمال السريعة النشر يعني فرصتها أنها تكون يعني متدنية الجودة كثيرة،
0: ولهذا يعني
1: فأنا حريص جدا
0: يبدو
1: فعلا
0: التنقيح ضروريا.
1: بالضبط، لأن الشيء في داخلي يقول لا يعني يتأني دائما، يعني أنا أعود للقصة، وهذا أيضا أنا أعتبره شيء صحي، لأن كلما يعني أقرأ القصة من جديد أكتشف فيها أشياء أخرى ممكن أعدل فيها، ممكن يعني حتى تتشقلب كلها القصة. لكن في بعض الأحيان في قصص ممكن أكتبها مرة واحدة لكنها تمر أيضا بمرحلة تنقيح، لكن هي تظل هي القصة يعني منذ الكتابة الأولى يعني. بس معظم القصص عندي تمر فعلا بمراحل تنقيح وبصعوبة أن أنا أنشرها. يعني حتى مغامرة الأولى اللي أنا سميتها مغامرة الأولى نافذتان ذلك البحر، يعني ما كثير كنت مقتنع أني أنا أنشر المجموعة لولا تشجيع الأصدقاء وأيضا الأساتذة اللي كانوا موجودين أيضا في ذلك الوقت في جامعة السلطان قابوس.
0: نعم. يعني ربما بينهم الدكتور شاكر عبد الحميد.
1: نعم.
0: كما
1: شاكر
0: في
1: عبد الحميد.
0: الحوارات.
1: صحيح.
0: تقول في إحدى حواراتك الصحفية أيضا: أنا أفضل دائما القراءة المخالفة عما كنت أقصده، لأنني أشعر بأن النص قابل لعدة تفاسير، أي أنه نص غير جامد وغير مباشر. يعني نلحظ في حواراتك التي يعني أجرت معك أن هنالك نوع من التبرم بالقراءات المغلقة أو التأويلات الواحدية لنصوصك.
1: نعم.
0: يعني هل حدث وأن عانيت من تلك التأويلات أو التفسيرات المنغلقة أو الأحادية من ناقد ما، من قارئ ما، لنص من نصوصك أو تجربة من تجاربك؟
1: أكيد. نعم. يعني في كثير من الكتابات والقراءات النقدية فعلا مثل ما تفضلت ممكن تكون مغلقة، وفي ناس يعني يعتمد هذا على وعي الناقد ورؤيته أيضا للنص، وأيضا النص نفسه.
0: نعم.
1: النص هو أيضا يفرض قراءة أخرى يعني عند النقاد أو عند من يقرؤون أو يكتبون عن القصة أو النص السردي. فهذا موجود يعني. وأيضا هناك قراءات جميلة يعني في كتاب ونقاد يعني تطرقوا إلى نصوصي بجمال يعني بقراءات أخرى. يعني أنا أكتشف نصي فعلا بشكل مختلف عن حتى ما أقصده. يعني النص اللي ممكن يعني قابل لعدة تفاسير يعني تجده يعني أكثر روحا هكذا يعني أتوقع. فهذا يعتمد أيضا على من يكتب القراءة، من يكتب النقد.
0: تمام.
1: يعني بعض الأحيان تجد مبدع كاتب أو يعني كاتب قصة أو كاتب رواية أو شاعر يكتب قراءة نقدية أفضل من ناقد يعني درس من ناحية الأكاديمية يعني من جانب الأكاديمي.
0: نعم. طيب هل تحدث مثلا بوجود قارئ ما عندما تكتب؟ يعني تستحضر هذا القارئ في داخلك؟ يعني لا يعني إذا جاز التعبير لا يدغدغ فضولك ذلك القارئ الحاضر أو ربما الذي سيقرأ هذا النص، أم أنك غير معني على الإطلاق بها؟
1: والله أنا عندما أكتب النص يعني أكتبه وفق رؤيتي، ما أكتبه لهدف إني أنا أجد قارئ معين يقرأه. يعني كتابتي للنص يعني هكذا. يعني بعض الأحيان ممكن أنت تكتب نص بدون تخطيط ويخرج بطريقة معينة، وممكن أنت حتى يعني ما تتوقع إقبال قراء آخرين عليه. يعني مثلا حبات البرتقال المنتقى بدقة، القصة هذه أنا لما كتبتها في ذلك الوقت ما كنت أتوقع أنها تكون أفضل من القصص الموجودة في الكتاب لدى القراء، معظم القراء.
0: سنذهب أو سنطرح عليك أسئلة بخصوص هذه القصة تحديدا، لكن هنالك ملمح أيضا وجدته في إحدى مجموعاتك القصصية، يعني أكثر من ربما المجموعات الأخرى، هو ولعك بالأسئلة أو بطرح الأسئلة، ربما لأنك معجون ربما بثقافة السؤال أو أنك تنطلق من الأسئلة أكثر من ركونك للأجوبة. يعني أنت أيضا تقول في إحدى الحوارات الصحفية ربما مع زكي الصدير أتوقع، تقول بأنك قمت بإحصاء 260 علامة استفهام مثبتة في المجموعة.
1: مجموعة حليب التفاح هذه.
0: يعني. حليب التفاح، نعم.
1: صحيح.
0: حتى هذه الأسئلة تنطلق من العناوين، عناوين المجموعة أيضا، يعني هنا عناوين قصص المجموعة.
1: صحيح. صحيح.
0: يعني القصص هكذا: لماذا لا تقرأ القصة من نهايتها؟ قصة أخرى: ما هي الحكاية الأخيرة لشهرزاد؟ قصة أخرى: هل في حقيبة الطفل فراشات؟ قصة أخرى: كيف يمكن للكهرباء أن تنطفئ؟ قصة أخرى أيضا: ما الذي فعلته النقطة السوداء؟ يعني لماذا لجأت حتى في هذه العناوين إلى هذا إلى هذه الصيغ، صيغة السؤال أو التساؤل؟
1: هو المجموعة،
0: يعني نوع لديك نوع من يعني هذه العلامات الاستفهام أو الذهابات، الذهاب بك إلى الأسئلة تمثل لك نوع من التقنية قصصية؟
1: تقنية. صحيح.
0: أم هو نوع من الإغواء ربما الذي يذهب بك إلى هذا يعني السؤال أو الأسئلة، أم يوجد سبب آخر لا أعرفه؟
1: هو مجموعة حليب التفاح كانت يعني محطة تجريب فعلا يعني بالنسبة لي أنا. أنا كل مجموعات القصصية أيضا أعتبرها يعني مراحل تجريب، لكن في هذه المجموعة ركزت كثير أني أنا أريد أطرح أشياء كثيرة يعني حتى أنوع من الأساليب.
0: نعم.
1: فبعد كتابتي للقصص وتجميعها أنا بنفسي اكتشفت أن الأسئلة تتكرر كثيرا في هذه القصص، فبعض العناوين أنا فعلا تعمدت أنها تكون على هيئة أسئلة.
0: نعم.
1: فكان أيضا الهدف أيضا من ناحية التجريب ترسيخ الأسئلة في هذه المجموعة. هي الأسئلة تلقائية أصلا يعني أثناء كتابة القصص.
0: نعم.
1: لكن يعني أنا بعدين بعد ما يعني كنت في مرحلة تجميع هذه القصص وخاصة أيضا كتابتي للإهداء، ربما أنت لاحظت أن الإهداء على شكل نص أيضا.
0: نعم.
1: وهذا أيضا
0: نعم.
1: شيء أنا بنفسي
0: نعم. يعني
1: أسلوب يعني جديد.
0: القصة الأولى في الكتاب
1: وهو بالمناسبة
0: وهو
1: يعني كان
0: قصيرة. نعم.
1: كان إهداء وأيضا يعني ممكن يكون قصة.
0: نعم.
1: أو
0: نعم.
1: نص
0: نعم.
1: يعني على شكل إهداء على شكل قصة قصيرة. هذا أيضا متروك للقارئ.
0: هذا فيما يتعلق بمجموعتك حليب التفاح. لكن أيوة. مثلا
1: أنا بس خلينا أكمل لك
0: فضل.
1: يعني هذا الفكرة فكرة الأسئلة. أنا أثناء تجميعي للقصص القصيرة لمجموعة حليب التفاح فعلا بدأت أصيغ شكل معين لإخراج الكتاب في أسلوب معين. وكان من ضمن الأشياء من ضمن يعني العناصر هذه اللي أنا جات وردت من خلال القصص التي اعتبرها أيضا متصلة ومنفصلة.
0: نعم.
1: لاحظت تكرر علامات الاستفهام فعلا.
0: تمام.
1: وفعلا أنا حسبتها من عن طريق مايكروسوفت وورد اللي هو الحاسب الآلي.
0: نعم. تمام.
1: حتى أنا أشرت إلها في الإهداء. يعني كنت حتى عنوان المجموعة يعني من ضمن العناوين اللي كنت طارحنها العدد اللي ذكرته عدد الأسئلة. لكن طبعا
0: صحيح.
1: مريت بمراحل أخرى ولغاية ما وصلت لهذا العنوان.
0: القاص سليمان المعمري أيضا كان قد تنبه إلى ارتكاناتك للأسئلة قبل هذه المجموعة قبل حليب التفاح. أيوة.
1: مثل ما أيوة. قلت لك أيضا. نعم. تتكرر
0: يعني خرج بهذا الانطباع نفسه في قراءتي لنصوص مجموعاتك الطيور الزجاجية.
1: نعم.
0: كتب حينها سليمان المعمري يقول: لا أبالغ إن قلت إن كتابة يحيى هي كتابة الأسئلة بامتياز. لقد دأب على طرح الأسئلة التي تبدو في ظاهرها بريئة ولكنها ليست كذلك في العمق. إنها أسئلة تحرض على التأمل والتفكر وإعادة النظر في حياتنا برمتها. أسئلة تعبرنا مخترقة جدراننا الصلدة. ومن قرأ يحيى المنذري على حسب ما يكتب سليمان ومن قرأ يحيى المنذري جيدا يدرك أن السؤال مكون رئيس من مكونات كتابتي.
1: صحيح. وترسخت في مجموعة حليب التفاح بشكل كبير.
0: نعم.
1: صحيح.
0: جميل.
1: والأسئلة فعلا ترى الأسئلة أيضا موجودة في حياتنا يعني.
0: حتى في قصتك في حليب التفاح يعني هل في حقيبة الطفل فراشات؟ هذه القصة كتبتها على هيئة أسئلة كل.
1: صحيح.
0: القصة. نعم. نعم.
1: هذا نوع أيضا من التجريب
0: يعني بلغت نحو 63 سؤالا
1: في جزئين.
0: أيوة.
1: في جزئين.
0: نعم. مجمل الأسئلة 63
1: يعني. أنا بصراحة في هذه القصة حاولت أن أنا أطرح مثلا أسلوب جديد
0: يعني. هل كنت تجرب تقنية ما في الكتابة؟
1: نعم.
0: وقد طرحت على هذه الهيئة والشاكلة.
1: بالضبط. وما أعرف عاد هل نجحت فيها هل يعني مثلا استساغها القارئ. لم بصراحة لغاية الحين لم يعني. نعم. لما تلقى يعني أي
0: أنت تقول أي في إحدى حواراتك الصحفية تقول هوسي بالأسئلة قادني إلى هذه المغامرة إلى مغامرة كتابة هذه القصة تحديدا.
1: صحيح. صحيح.
0: هل في حقيبة الطفل فراشات. نعم. طيب
1: يعني هي الحكاية من الأسئلة تنبع من الأسئلة.
0: بالضبط. ويبدو أن هنالك أنك تحرض القارئ على على على على تكوين.
1: بالضبط.
0: هذا الكولاج من الإجابة على
1: من الإجابة ومن الأسئلة نفسها.
0: نعم.
1: وعلى
0: نعم.
1: فكرة عنوان الحديقة بيضاء بالياسمين كانت جملة من ضمن الأسئلة هذه.
0: نعم.
1: اللي موجودة في حليب التفاح.
0: نعم. هو نستشف من هذه القصة أن هنالك طفل طبعا مع عوالمه الملونة والعابه وقطته وحديقة بيته لكنه يرحل مخلفا أبا يبكي بحرقة على فقد ذلك الطفل. أرجو أن لا تكون هذه القراءة.
1: لا جميل.
0: أرجو أن لا تكون هذه القراءة واحدية أيضا.
1: بالعكس.
0: وتوصم بأنها مغلقة.
1: لا أبدا. أنا قلت لك بعدين القصة هي أتوقع يعني أنها هي مفتوحة يعني ممكن أي شخص يأولها بطريقته يعني.
0: نعم.
1: لكن أنت تقترب
0: ربما كمقترح للقراءة.
1: نعم.
0: تقول أيضا يحيى سلام المنذري: ليس من الصائب أن ننسخ الواقع في أعمالنا الأدبية والفنية ونكتب عليها أسماءنا وإنما نستفيد منه يعني من الواقع ومن أحداث الواقع ونخلق منه عالما جديدا بروح مغايرة ومدهشة غير مألوفة وأسلحتنا في ذلك هي الخيال والمعرفة والتجربة. يعني يبدو أنك تنبهت إلى ضرورة التركيز على الخيال، يعني في
1: طبعاً.
0: يعني بعد المجموعة الأولى على الأقل، يعني بشكل كثيف
1: قبل المجموعة الأولى،
0: قبل مجموعتك الأولى أيضا،
1: من بداية تجربتي وأنا يعني مهتم جدا بموضوع الخيال.
0: ربما قلنا أن أسلوبك الواقعي ربما يعني كان في المجموعة الأولى ربما ينحو لذلك، لكن استطعت في تجارب أخرى أن تحقن الواقع بالخيال أو تزود الواقع كما يقال بأجنحة الخيال.
1: بس المجموعة الأولى كانت أيضا مفعمة جدا بالخيال، يعني الخيال موجود في معظم النصوص. الخيال يعني هو الخيال أصلا مرتبط بالإبداع، يعني ما في إبداع بدون خيال، ما في فن بدون خيال. يعني نقل الواقع مثل شخص ينقل صورة واقعية وفقط.
0: نعم.
1: بدون روح يعني.
0: طيب هذه مثلا قصة لديك في مجموعة حليب التفاح بعنوان الطاحن الأول.
1: نعم.
0: في هذه المجموعة هل هي مثلا متخيلة، دعنا نقول من ألفها إلى يائها، يعني وأنها برمتها من بنات أفكارك أو من خيالك ما دمنا نتحدث عن الخيال، أم هنالك واقعة صغيرة مثلا تتلخص في فقدان تاج السن أثناء تناول الغداء كما طرحتها في القصة، وبالتالي جمعت بين تلك الواقعة والخيال؟
1: فعلا هي
0: يعني أنا دعني أطرح السؤال بطريقة أخرى، أين الخيال في هذه القصة؟
1: نعم فعلا هي واقعة بسيطة، حكاية يعني صارت لي فعلا.
0: نعم.
1: لكن طبعا أخرجت بالطريقة التي كتبت بها القصة هذه، و يعني القصة القصيرة عاد صارت بطريقة أخرى مغايرة طبعا مختلفة عن المشهد الواقع. فالخيال عاد يأتي في السن وفي المشاهد السن وفي الرمزية أيضا التي طعمت بها القصة.
0: ربما يرى البعض أن مناخات قصصك ربما تتمحور حول دعنا نقول أحلام معطوبة، ضياع، مهاوي، كوة مغلقة، مفاتيح ضائعة، ارتيابات، شخصيات ممزقة، حرائق تشتعل في الداخل، فخاخ منصوبة في الخارج، صدمات إلى غير ذلك طبعا من هذه الثيمات أو من هذه المناخات. هل يمكن أن نقول بأنك منحاز إلى هذه المناخات وهي الأقرب إليك؟
1: هل هي معظم
0: إلى قصصك؟
1: هل هي تتكرر هذه المناخات؟
0: هذه المناخات؟
1: لا أنا أسألك الحين تتكرر.
0: أنا سؤالي هكذا، هنالك من يرى
1: أن هي موجودة طبعا هذه في الواقع، وأنا ككاتب وتعايشي مع الواقع أكيد يعني ما رايح أكتب عن شيء وردي. الحياة كلها يعني مليئة بالخير وبالشر،
0: وأنت على الأرض على كل الأرض يعني،
1: وأنا على الأرض
0: ولست قادما من المريخ.
1: فهذه يعني العناصر أو المصطلحات هذا أكيد
0: نعم
1: رايحات
0: ثيمات والمناخات
1: ثيمات.
0: نعم. نعم. طيب هل تشعر بأن نصوصك لم تقرأ بعد بشكل جيد، يعني بإصغاء أكثر، ربما يساورك الشعور ربما بأن هنالك قراء قادمون ربما مرهفو الحس سينصفون هذه التجربة في مقبل الأيام عوض القراء الكسالى دعنا نقول؟
1: نعم.
0: أو القراء المسوفون أو اللامكترثون في بالقراءة أو بعمق القراءة؟
1: ما أعرف، أنا ما كثير يهمني هذا الهاجس طبعا، لكن أنا طبعا يعني أنا من الناس اللي أحب أن أنا فعلا أجد قراء وأن الناس تقرأ لي، فبالعكس يعني، لكن أنا ما هاجسي أن أنا أبحث عن قراء وأن أنا
0: نعم.
1: يعني أجلس أقلق. أنا كتبت تجارب
0: نصوصك.
1: قصصية
0: نعم.
1: وطرحتها ونشرتها،
0: قل كلمتك في وامشي كما يقال.
1: أيوة. وفي آخرين أيضا التفتوا فعلا لهذه النصوص وقدموا قراءات، يعني سواء كانت منشورة أو حتى شفهيا، يعني أنا لما أجلس مع أصدقائي أو آخرين يحكوا لي عن انطباعاتهم في هذه النصوص، ولكن أنا الحين هذا بنفسي أطلقت عليها مغامرات وقلت أيضا حتى بالنص في يعني ممكن أعتقد في حليب التفاح في الهداء إنه الواحد حتى يسعد لو إنه هناك قارئ واحد.
0: جميل، نعم نعم، هذا فكرة رائعة وقد تلتقي بها كذا، يعني ربما يتشاسع القراء ويتكاثروا.
1: نرجو. نعم. لكن
0: في اختيار نهايات قصصك يحيى سلام المنذري، يعني نلحظ نوع من الرشاقة في الوصول إلى النهاية في معظم قصصك. النهايات غير متكلفة، منسابة، شائقة، طبعا ليست سعيدة أو حزينة لكنها محكمة النسج، منسجمة مع أحداث القصة، وأيضا كثيرا ما لا تكون متوقعة. يعني أنا مثلا أستحضر الآن كيف يمكن للكهرباء أن تنطفئ، هذه القصة في البداية هنالك يعني رجل يدخل عامل صاحب البزة الزرقاء ربما كبقية المرتادين لهذا المقهى، ولكن هذا العامل سرعان ما يأتي أو يتضح دوره الأساسي في قفلة هذه القصة، ربما يستغيث به النص أو يعني القصة تستغيث بها وتستنجد به إلى أنها هكذا تريد أن تصل، يعني وصلت النهاية إلى اللجوء إلى ذلك العامل.
1: نعم.
0: الذي ربما كان يعني باهت أو يعني طفيف حضوره في القصة في البداية. نعم. ما الذي يتحتم عليك فعله في اختيار تلك النهايات في المقام الأول؟ ما الذي تراعيه أكثر من غيره في الوصول بقصتك إلى السطر الأخير أو القفلة
1: نعم
0: الأخيرة؟
1: نعم. أنا بصراحة يهمني أن تكون النهاية يا إما مفتوحة أو ممكن تكون صادمة وغير متوقعة، لكن أنا أتركها لسياق القصة نفسها. يعني في قصص نهاياتها هي التي يعني تجبرني أن أنا أضعها كما هي، فهي من خلال السياق، من خلال السرد. يعني ما أريد أنا دائما أن أنا أفتعل شيء معين أساس فقط أبهر أيضا القارئ. أنا أترك الموضوع هكذا يعني المجرى. حسب نعم. الحكاية التي أسردها. نعم.
0: نعم.
1: ففي كثير من النهايات ممكن تكون يعني غير متوقعة وأيضا مفتوحة، لكن أنا أحب النهايات. أنا لما أقرأ قصة لقاص آخر يعني أحب أن أنا أقرأ شيء غير متوقع، أفضل من أن القاص يتوقع النهاية منذ بداية القصة.
0: لديك قصة أيضا عنوانها هل يمكن أن تقرأ قصة من النهايات؟
1: نعم.
0: أيوة. هل جربت أن تقرأ قصة من نهايتها؟
1: هذه كانت مثل الحيلة واللعبة يعني في الأسلوب اللي طرحته، فأيضا ترسيخ الشيء المخالف. يعني من ضمن التجريب الموجود في كتابتي لحليب التفاح
0: هنالك قصة في هذه على في هذا السياق ذاته الذي تحدث عنه. إسحاق نيوتن كما نعلم أثبت قانون الجاذبية بسقوط التفاح إلى أسفل، من عالي إلى أسفل، لكن شخصية إسحاق في قصتك حليب التفاح نرى شجرة التفاح إسحاق أيضا اسمه إسحاق تسقط ثمارها إلى الأعلى.
1: إلى الأعلى.
0: يعني
1: مخالف.
0: هل هذا أيوة في نفس السياق، هذا تود أن تقول ربما أن الأمر مقلوب ومعكوس؟
1: أي.
0: أو الحلم هو التفاح.
1: يعني هي أحداث القصة هي التي رسخت هذا المعنى أيضا. يعني القصة والحكاية يعني بنيت على هذا الأساس. يعني في شيء كذا خيط في القصة في الحكاية. ففي هذا المشهد اللي تفضلت وطرحته الحين
0: نعم
1: فجاء هكذا، يعني شيء مخالف، شيء غير أيضا متوقع.
0: نعم.
1: لأنه دائما أيضا في الفن تريد شيء مختلف، ما تريد شيء يعني
0: مألوف
1: القارئ يكون خلاص يعني قرأه.
0: نعم.
1: يعني حتى أنا في عناوين المجموعات القصصية دائما أحرص أن أطرح عناوين أيضا غير مألوفة غير موجودة.
0: تمام.
1: ولا كيف بيكون يعني إبداع أو إنه شيء جديد.
0: يبدو أيضا
1: يعني هذا عندي هذا الهاجس
0: يبدو
1: أيضا.
0: يبدو أن ما يمكن أن نقول الغرائبية، يمكن أن نقول بأن
1: الغرائبية إثارة
0: قصص يحيى السلام تمتح من هذه الغرائبية، من مناخات هذه الغرائبية، ربما لإضفاء مزيد من التشويق والنكهة والمتعة لذلك النص
1: و... بالضبط.
0: نعم. يعني في إحدى قصصك حمدان طلق زوجته بسبب ادعائها قراءة أفكار زوجها. في قصة أخرى هنالك تلك الفتاة التي تشتعل حبا فقط في شهر يناير من خلال الرائحة، رائحة يناير. ربما هذا يعني نوع من
1: هذا هو الخيال والغرائبية ويمكن موجود في الواقع ما تعرف.
0: نعم
1: جميل. وأنا يمكن أكتب عن شيء موجود، لأن أصلاً الحيال أيضاً تسمع عن قصص عجيبة وغريبة فعلاً حتى لا يصدقها عقل، وهذا هو يعني حتى الواقع كذا.
0: نعم.
1: فيعني هذا هو اللي واحد يريد أيضاً يرسخ أسلوب معين
0: جميل. من يعني ما دمنا نتحدث عن أسلوبك، أيضاً هنالك اتكاءات على الحلم في قصصك، مثلاً قصة الأسئلة الأغلى سعراً من النفط، هل استلهمت فيها طبيعة الحلم، هذيانات الحلم ربما، تداعيات الحلم، أم هي حلم فعلا هذه القصة برمتها؟
1: لا هي لي ما أعرف، أنا ما أريد طبعا أدخل في تفاسير النص.
0: نعم.
1: لكن ما أنا لما كتبتها ما كانت على ما كانت على أساس حلم. نعم. ولكن هي نوع من التأمل، التأمل والغوص في الخيالات.
0: كيف تستفيد من طاقة الحلم في تجربتك القصصية؟
1: طبعا الحلم نقدر نقول انه هو الشيء غير الواقعي، والكتابة ايضا بما انها يدخل فيها الخيال فلا بد من الاستفادة من موضوع الأحلام والحلم، سواء كان شخصية القصة تحلم او انها يعني تغوص في شيء أيضا غير واقعي بما يشبه الأحلام أو الكوابيس حتى، فيعني عنصر أيضا مهم في الأسلوب في السرد.
0: نعم. القاص والرواية محمود الرحبي في قراءته لقصتك القصيرة الإصبع، يبدو هذه من القصص التي لم تدخل
1: هذه هذه منشورة كانت في مجلة نزوة،
0: في مجلة نزوة،
1: وهذه نعم. من ضمن المجموعة الجديدة.
0: نعم. السادسة.
1: أيوة.
0: وهي من القصص طبعا التي طبعا لم تتضمنها المجموعة الخمس بالضبط. يشير محمود الرحبي إلى العناصر التي استخدمتها في هذه القصة: الابتعاد عن المباشرة، الاعتماد على القارئ باعتباره مشاركا أساسيا في بناء القصة واكتشاف المعنى الخفي لها، الانتقالات بالزمن، التشويق، السخرية، الحوار الداخلي والخارجي، الدهشة والمفارقة. يعني يقول محمود الرحبي تلك العناصر الفنية هي التي جعلت محمود الرحبي أن يصفك بأنك تكتب بتقدير شديد وحرص، لذلك فإن قصصك تعاني من ولادة عسيرة ومراجعات وشك وإعادة كتابة مستمرة تخرج غالبا في هيئة مكتملة ومسقولة. هل هذه القصة، قصة الإصبع، تطور جديد في تجربتك يعني تعتقد؟ نعم. مقارنة
1: أنا من وجهة نظري نعم، أنا حاولت بقدر الإمكان أنها تكون أيضا بأسلوب مغاير ومختلف عن التجارب السابقة. يعني أنا حريص بين كل إصدار وإصدار أنه يكون شيء مغاير بقدر الإمكان. ممكن ترى الواحد ما ينجح في الموضوع، وأنه ممكن طبعا لازم يكون يكرر في الأسلوب، لكن هذه القصة وما شابهها يعني في المجموعة القادمة أتوقع أنها تكون مختلفة ومغايرة. وطبعا محمود رحبي كأنه أيضا في وصفه الحين لهذه القصة يصف أيضا حتى تجربتي كاملة.
0: طيب ما الذي استفاده يحيى سلام المنذري من دعنا نقول الواقع أو من الزمن الواقعي في الاشتغال على على على زمنه الفني؟ يعني مثلا القاص سالم التوية في قراءته لمجموعتك الطيور الزجاجية يقول: منذ أصدر القاص العماني يحيى سلام المنذري مجموعته القصصية الأولى، طبعا نافذة لذلك البحر يقصد، عام 1993، يقول: والطفولة والصبا هما محور أغلب قصصه. الطفولة والصبا هنا مرحلتان عمريتان أثيرتان تنالان نصيبا أوفر من السرد، وتطرحان أسئلة شتى تتعدى الحكاية التي يوليها يحيى اهتماما يميز عن كتاب القصة الآخرين في عمان، لتبني عالما قوامه واقع الشخصيات وأحلامها وأفكارها الكامنة في الأعماق. هو طبعا يتذكر نماذج في هذا السياق مثلا يذكر عملين للكاتب البيروفي ماريا فارغاس يوسا، ويذكر نماذج أخرى أيضا. يعني توظيف السيري أو الذكريات الشخصية في القصص، ويقول هذا ما يقوم به أساتذة السرد الكبار، وبالتالي لن يكون الأمر استثناء بالنسبة لسائر الكتاب الآخرين. يعني ماذا يعني بهذه الطريقة؟ هو يقصد أنك استفدت من السيرة الذاتية أو السيرة الشخصية لديك ومن ذكرياتك طبعا.
1: أكيد
0: واستعاتك. نعم،
1: يعني لغاية الحين نحن نستفيد من أحداث الطفولة والصبا. فهذه
0: يعني إلى أي مدى
1: أحداث تطاردنا لغاية الحين ومفعمة بأشياء كثيرة طبعا، وقائع وشوائق وآلام وسعادة وفرح.
0: نعم،
1: فتأتي بين فترة وأخرى وتغوص أيضا حتى في الحكايات التي نكتبها أو التي سنكتبها التي كتبناها.
0: نعم،
1: فهي موجودة ملتصقة بنا دائما.
0: الشاعر سماع عيسى يكتب أيضا عن تقاطعات السيرة الذاتية أو ما يسميه الجرح الشخصي مع نصوصك في مادة طبعا في نشرت في مجلة البحرين الثقافية.
1: نعم،
0: يضيف سماع عيسى ويكتب سماع عيسى يقول: ما دار ليحيى في يوم للمطر هو سقوطه المفاجئ وذهابه إثر ذلك في غيبوبة لم يفق منها إلا بعد فترة من بقائه بين الحياة والموت، كان مهددا فيها بالشلل التام في المخ خاصة إلى آخره. هو يقصد أن هنالك هذه التجربة قدمتها في نصوص يوم واحد يتلألأ في عيني ومن جدار أبيض إلى جدار أسود. يعني ما تعليقك على ما طرحه سماع عيسى؟ وأيضا نريد أن نستكشف باب الفضول ماذا حدث في تلك الليلة الماطرة.
1: طبعا سماع عيسى يعني كان دقيق في توصيفه، ويقصد بأن الكتاب يستفيدوا من تجارب يعني واقعية أو من مثل ما هو يعني أشار الجرح الشخصي.
0: نعم،
1: فكان يشير إلى واقعة حدثت لي في ليلة ما ماطرة، وسقطت فعلا يعني ضربت على رأسي من الخلف.
0: نعم،
1: ودخلت في يعني غيبوبة قصيرة وأفقت بعدها، فطرحتها يعني أنا من ضمن في قصة في إحدى قصص طيور الزجاجية، وهو التفت إليها في قراءته وأشار لها يعني. بس هذا طبعا ما في كاتب معين ينفصل عن سيرته الذاتية.
0: جميل.
1: السيرة الذاتية و معايشته يعني للواقع وما يمر به، فهم علي، من أوقات سعيدة، من أوقات صعبة، من مشاكل، هذه لابد أن تؤثر بشكل أو ما في كتاباته.
0: طبعاً
1: هذا
0: طبعاً.
1: شيء يعني معروف، ما لا يمكن أن الكاتب يتخلص من واقعه.
0: جميل جميل. نعود الآن إلى قصتك القصيرة حبات البرتقال المنتقى بدقة، ربما هي الأكثر شهرة في يحيى سلام المنذري، خصوصا بعد تحويلها إلى فيلم سينمائي قصير.
1: نعم.
0: مثلا الكاتبة الكويتية باسمة العنزي تكتب عن هذه القصة، تقول: ما إن أنهيت قراءة قصة حبات البرتقال المنتقى بدقة للقاص العماني يحيى المنذري حتى تأكدت أن لبعض النصوص وقعا خاصا على المتلقي قد لا يتوقعه الكاتب. تقول: هذه القصة الكونية المكتوبة بحرفنا عام 1992 والمنشورة ضمن مجموعته الأولى لقيت من الانتشار والصدى ما جعلها من أجمل القصص التي كتبت في تاريخ القصة العمانية. على أي حال الكاتبة ذاتها تقول في هذه الإطلالة القرائية، تقول: للقاص ثلاث مجموعات قصصية، طبعا حين ذاك هي تقصد بعد المجموعة الثالثة، لكن ظلت هذه القصة هي الأشهر والأكثر تداولا رغم أنها من بداياته. تقول: ولا أعرف إن كان ذلك من حسن حظ الكاتب أم العكس. ونحن نحول هذا السؤال لك أيضا، من حسن حظك أن هذه القصة عرفت بها، وخصوصا أن هنالك أيضا ما يشبه العتب أنت أيضا على من نشروا هذه القصة ربما بدون استئذانك في مواقع أو في
1: هي طبعا أخرى. كثير نشرت هي في مواقع يعني حتى بدون استئذان.
0: نعم.
1: ولكن هناك أيضا من حولها إلى برامج تمثيليات إذاعية.
0: نعم.
1: بس ايضا في يعني في منهم استاذن وفي منهم لا بدون استئذان، لكن برامج هذه التمثيليات الاذاعيه لم تكن بذلك المستوى، لغايه ما طبعا الصديق عبد الله خميس حولها الى الى الى فيلم. لكن العوده الى قراءه الكاتبه باسمه، ارى انها يعني هذه القصة بالتحديد هي حسب رؤيتها، هذا طبعا انه هل الكاتب محظوظ او
0: ربما هي تقصد انها تغطي على على على اعمال اخرى ربما اهم من هذه القصة.
1: صحيح
0: تقصد
1: يعني هذه وجهتها هي نظرها، وانا كثير احترم، وخاصة انا كثير احترمت هذا، قدرت الكتابة اللي كتبتها حول حبات البرتقال منتقاة بدقة. لكن مثل ما قلت لك أنا، هذه القصة القصيرة فعلا حتى أنا ما كنت أتوقع أنها تأخذ هذا الصدى. يعني حتى فعلا في بعد نشري للمجموعة الأولى لم أكن أعتبرها من أفضل القصص المجموعة، وصارت أفضل القصص في ذلك.
0: طيب ممكن سؤال آخر أيضا، هل أحببت البرتقال بطريقة أخرى بعد هذه بعد انتشار هذه القصة؟
1: أنا كنت أحب البرتقال وما زلت بطرق.
0: يحيى سلام المنذري، أنت من الكتاب الذين يدعون إلى القراءة باستمرار باعتبارها زادا مهما لأي كتابة. يعني القراءات التي كان لها الفضل الوافر في اقترابك من عوالم القصة القصيرة إذا جاز التعبير، ما هي؟
1: ليست فقط عوالم القصة القصيرة،
0: يعني الكتب الأوفر حظا التي
1: نعم.
0: حرضتك على التشبث بهذا الفن، يعني تحديدا
1: يعني من كتاب القصة اللي قرأت لهم تقصد؟
0: نعم.
1: طبعا كثيرين، تشيخوف أنا قرأت له كثير، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، غسان كنفاني، هذا كل القصص اللي قرأت لهم إياها حفزتني. زكريا تامر أيضا أنا ما فقط القصص القصيرة اللي كنت قرأتها، يعني هي حفزتني أيضا. بالعكس شعر محمود درويش، أنس الحاج، دونيس، كثير
0: طبعا
1: من الشعر.
0: لا أيضا لا ننسى هنا تعالقاتك أيضا مع الفن التشكيلي ومع
1: نعم.
0: السينما
1: كله
0: المبثوثة في
1: كل شيء يعني مرتبط، يعني هذا الفن والقراءات ما فقط أيضا في السرد والشعر، بينما هناك أيضا القراءات في الفكر، في النقد، في مجالات مختلفة. ولا تنسى أن أيضا أنا حتى دراستي من الناحية العلمية هذا أيضا كلها تساهم في على الأقل يعني في تفتيح الوعي، ليس فقط في مجال الكتابة للقصة وتطورها، وإنما حتى في أشياء أخرى. يعني
0: جميل، ويبدو أن يعني القارئ الذي يريد أن يعني يتعرف على هذا التأثر موجود في قصصك. مثلا الشاعر سمع عيسى يرى تأثرك بمثلا جوجول أيوة، في قصة الساق لك هو يستذكر قصة الأنف لجوجول. يعني ليس فقط تشيخوف الذي كنت تذكره،
1: طبعا نعم. طبعا المعطف، الأنفس الميتة، هذه كلها أنا نعم. أعمال قرأتها بحب. نعم. كافكا أيضا أنا قرأت كثير. نعم. الكافكا كثيرين طبعا، ما الواحد لا يحصر
0: بالضبط
1: ولا يتذكر يعني الكتب التي قرأها والكتاب الذين قرأ لهم.
0: نعم.
1: بس
0: على أي حال أنت استطعت من خلال بعض القصص القصيرة، مثل يعني مثلا استحضر قصة خوف العصافير الصغيرة في مجموعتك الطيور الزجاجية، تدعونا أن يعني نذهب إلى القول بأنك استطعت بهذه القصة أن تلخص مثلا مأزق التربية والتعليم، مأساة التعليم في بلداننا العربية. يعني كيف ترى قدرة القصة القصيرة على أن تكتب أو تعبر بدقة وبشكل غير مباشر أكثر مما ربما نقول مما تطرحه كتب أخرى طابع فكري ومعرفي وفلسفي أو مقالات طويلة وعريضة أيضا ربما معبأة بالحكم والمواعظ والوصايا؟
1: هو الفن عموما
0: نعم.
1: له تأثير كبير، يعني ربما يعني موازي لأي بحوث أو دراسات، يعني لا يقل مستوى، خاصة يعني مثل ما تفضلت ممكن هناك في كثير من القصص ممكن تؤثر في أشياء أخرى، يعني أو في ناس آخرين. يعني ممكن شخص يقرأ قصة أو رواية أو قصيدة حتى، يعني ممكن تغير حياته.
0: نعم.
1: يعني ممكن تجعله شخص آخر. يعني ممكن أيضا تحفزه على القراءة.
0: جميل. جميل.
1: يعني قراءة ممكن هو فقط جاء بالصدفة للمتعة. لكنه ممكن يواصل ويتخذ له طريق ومسلك آخر بسبب أنه قرأ مثلا نصا قصصيا قصيرا أو قصيدة شعرية.
0: نعم.
1: فهذا له تأثير طبعا مثل ما قلت لك أقوى حتى ممكن من أي كتابات أخرى.
0: نعم.
1: لأن هي فن وبطريقة غير مباشرة وممكن يتفاعل معها الإنسان بشعوره بعاطفته بشكل مختلف.
0: في إضاءات حول النصوص القصصية المشاركة في الملتقى الأدبي 15 يكتب يحيى سلام المنذري وسليمان المعمري معا.
1: نعم.
0: هذا التمهيد في قراءة النصوص المشاركة في الملتقى، تقولان: حياتنا قصص، للكون قصة، وللأرض قصة، وللبحر قصة، وللجبال قصة، وللإنسان قصة، للنهار والليل قصة، لكل الأشياء قصة. ثم تطرحان طبعا أنت وسليمان هذا السؤال: فما الذي لا يوجد له قصة؟ وأنا سؤالي هذا السؤال نفسه ذاته السؤال الفغر الفم كما يقال أطرحه عليك، ما الذي لا يوجد له قصة؟
1: أيوة، وإحنا في البداية تكلمنا عن الحكاية والقصة
0: نعم.
1: وفعلا حياتنا كلها قصة. كل شيء الحين أنت يعني يومك تبدأ في حكاية، ممكن حتى في نهاية اليوم تدونها كحكاية طبعا عاد بأسلوبك الفني ممكن، لكن فعلا لا يوجد مكان ولا زمان من غير قصة.
0: من غير قصة. نعم. وأنت أيضا في استحضرت في
1: بناء على رونال بارت
0: إحدى. نعم نعم، أنت تقول في آية مقتطف لرونال بارت يقول فيه: لا يوجد شعب لا في الماضي ولا
1: في الماضي ولا في الحاضر بدون
0: ولا
1: قصة
0: ولا في أي مكان من غير قصة.
1: صحيح.
0: أشكرك يحيى سلام المنذري على حضورك في هواء الكتابة، طبعا ليس على هذا الحوار أو اللقاء معك فحسب، بل على القصة القصيرة ربما التي أنجزناها معا.
1: نعم.
0: في هذه الحلقة الشكر للقصة القصيرة التي منحتنا الحديقة البيضاء بالياسمين، والشكر لها أيضا على هذا الصوت الإبداعي.
1: أنا أشكرك أيضا على هذه القصة والحكاية الجميلة والتي أنت تتحفنا بها أسبوعيا يعني هذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا. شكرا. يحيى سلام المنذري.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان. الإخراج فاطمة الكندري.
1: أسهمت في فرقة كثيرة في مذهب المسمى بالمذهب الوجودي والذي يحاول

على أرض تقع أقصى الشمال المصري وعلى ضفاف فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة. تقع هناك قرية شرباس، هي إحدى قرى مركز فارسكور التابع لمحافظة دمياط المصرية، العام 1917 في أوج صراعات الحرب العالمية الأولى، وتحديداً في الرابع من فبراير من ذلك العام. في هذا المكان تحديداً وفي ذلك الزمان أبصر النور أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين، إنه الفيلسوف العربي عبد الرحمن بدوي، أول فيلسوف وجودي مصري وصاحب أصعب مهمة مزدوجة.

0: الرابع للهجرة حين استقدموا التراث اليوناني الأصيل لأفلاطون ولأرسطو ولكبار العلماء من أطباء وغيرهم، ورأيت أننا بحاجة ماسة إذا كنا نريد لأنفسنا نهضة حقيقية في أن نحذو هذا الحذو، وذلك بأن نقدم روائع الفكر الأوروبي إلى العالم العربي. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية نحاول أن نحيي بالتحقيق العلمي الدقيق آثار الفكر العربي والإسلامي في قرونه الزاهرة. وهذه المهمة مهمة أساسية لا بد أن تجتمع معا مع مهمة تقديم الفكر الأوروبي.
1: في عام 1934 أنهى الدكتور بدوي دراسة البكالوريا، حيث حصل على الترتيب الثاني على مستوى مصر من المدرسة الصعيدية. التحق بعدها بجامعة القاهرة كلية الآداب قسم الفلسفة عام 1934، وابتعث عام 1937 إلى ألمانيا وإيطاليا أثناء دراسته، وذلك لإتقان اللغتين الألمانية والإيطالية. كان ذلك بناء على تعليمات من طه حسين. وفي مايو عام 1938 حصل على درجة الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة. المؤرخ والكاتب القطري الدكتور خالد البوعنين هو واحد من محبي فلسفة الدكتور بدوي، ومن المستشهدين بآرائه الفلسفية والمهتمين بقراءة كتبه. يعكف الآن على إصدار موسوعته أعظم 1000 شخصية. كان لشخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي نصيب وافر من الاهتمام في هذه الموسوعة.
2: من خلال بحثي في شخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي، وجدت أنه ليس هناك شك أنه لا يقل شأنا عن شخصيات مثل طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم، وذلك في الفكر العربي المعاصر، حيث كان بدوي جسرا ثقافيا بين الشرق والغرب. نقل إلى العربية هيجل ونيتشه وتشيلر وتشالنج وسارتر ونماذج من الشعر الألماني المعاصر، كما نقل كذلك الفلسفة الوجودية الألمانية والفرنسية، ونقل عن اللغات الأجنبية أبحاث ودراسات تتناول تراثنا العربي والإسلامي، وأضاف إليه كذلك، وله إبداعات كثيرة في شتى حقول المعرفة الإنسانية.
1: مشكلة الموت في الفلسفة المعاصرة. يمثل الموت واقعة حاسمة لا سبيل إلى تجنبها وحتى التنبؤ بها، وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للموت وللكائن الذي يموت، والمقصود هنا الإنسان، فإنه موضوع يشكل دراسة للفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من المفكرين. ونظرا لأن موضوع الفلسفة الأساسي هو الإنسان بالدرجة الأولى، فالموت يعد من صلب اهتماماتها وتساؤلاتها، وواحدا من أهم مباحثها وخاصة في الفلسفة المعاصرة. هذا العنوان وهذا المضمون هو رسالة الماجستير للدكتور عبد الرحمن بدوي باقتراح من الفيلسوف الفرنسي الكبير أندري لالاند. وفي عام 1940 أتم رسالته التي أشرف عليها الفيلسوف الفرنسي ألكسندر كويري.
0: كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث، لأنني أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن

0: من ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا الغالب.
1: غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود، وها هنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان، وحاولنا تحقيق هذه الغاية للإنسان. عبد الرحمن بدوي، أغسطس عام 1943.
2: هذا هو ملخص مضمون رسالة الدكتوراه للفيلسوف الراحل، حصل عليها من جامعة القاهرة أو جامعة ملك فؤاد الأول حيث كانت تسمى في ذلك العصر، وكان عنوان الرسالة الزمان الوجودي. ناقش فيها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي، وكانت بإشراف طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرزاق.
0: كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جدا أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من أسرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرازق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى أعمق درجة، فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين، وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق وكريما عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 38.
1: تعتمد الوجودية أساسا على تعظيم الفردية واعتمادها أساسا لحياة الإنسان وإلغاء أي شيء يحد من حرية الإنسان مهما كان. رغم الاختلاف حول هذا التحول في فكر الرجل، فإن الكثير يميل إلى أنه ليس ثمة تعارض بين التوجهين الوجودية والإسلام، وهذا ما يؤكده دكتور بدوي في حديث قال فيه: إنني أزحف منذ بداية حياتي الفكرية على جبهتين، جبهة الفلسفة العامة بما فيها الفلسفة الوجودية، وجبهة الفكر الإسلامي، ولا أرى أني ظلمت جبهة على حساب الأخرى. لقد تأثر الدكتور عبد الرحمن بدوي بما أسماه معركة طه حسين مع الأزهر.
0: معركة طه حسين مع شيوخ الأزهر كانت حول كتاب في الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926، وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم. فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها، وفيما بعد استطعت أن أعود إليها، وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلاد 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة، وبعد هذا في كتاب لي عن آراء المستشرقين في صحة الشعر الجاهلي أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو امتحان الشعر الجاهلي. وبعد هذا أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا، ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا، وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها.
1: يعتبر بدوي بالرغم من ولعه بالفلسفة الوجودية بعيدا عن بؤرة الدين، فأطروحته العلمية التي حصل بها على الدكتوراه تضم مراجعها أعمال كبار الفلاسفة الوجوديين المؤمنين مثل جابرييل مارسيل وباسيرز وكيركيغارد، أي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي الإيماني على الرغم من إيمانه العميق بأن الحضارة الحديثة كاملة قامت على الفكر اليوناني.
0: الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس قرن ابن رشد، كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس، فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي.
1: كانت تزعجه كثيرا الكتابات الغربية المتعجلة التي تتناول الإسلام، وكان يقول: لقد كرست كل جهودي في السنوات الأخيرة للدفاع عن الإسلام والتصدي بالتفنيد والتحليل لكل الكتابات الغربية المغرضة، لكن أحدا في عالمنا الإسلامي لا يدري أو يكاد يحفل بما أكتبه، لأني أختلف عنهم في تحليلي ومذهبي وعقلانيتي.
0: هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا رأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول في سنة 89 بعنوان دفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على الأمور الرئيسية التي وجهت من مطاعن للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية أخرى. وهذه الكتب راجت كثيرا، هي بالفرنسية وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وأيضا من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصا فيما يتعلق بالسيرة النبوية، ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما إليها، فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن.
2: طبعا فعبد الرحمن بدوي واصل نضالاته على الجانبين حتى وصل إلى كتابات الدفاعية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وكتاباته الأخرى أيضا التي حاكم فيها حسب ما قال 10 من المستشرقين الذين تناولوا قضايا الإسلام وثقافته وحضارته. وقد ساعد الدكتور بدوي على القيام بهذه المهمة الصعبة إتقانه التام لعدد من اللغات، أهمها اللاتينية وهي لغة العلم، واليونانية وهي لغة الفلسفة، وذلك إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وبالطبع اللغة العربية.
1: يقول بدوي محدداً استراتيجية للعمل: أرى أنه لا بد لكل باحث وأستاذ في الفلسفة في العالم العربي والإسلامي أن يعمل في هذه الجبهات الثلاث: التأليف الشخصي الأصيل، تاريخ الفلسفة في أوروبا، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتحقيق نصوصها. كان يرى في تعلم لغة أجنبية ثقافية ملاذاً آمناً للدفاع عن قضايانا المعاصرة.
2: مسألة الرهان على اللغة الأجنبية والثقافية الحديثة يعتبره بدوي من ضروريات إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة اللغات الأجنبية الغنية بالمؤلفات الفلسفية. ولذلك يقول: ولهذا صارت الخطوة الأولى الضرورية لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي هي العودة إلى تعليم لغة أجنبية حديثة واسعة الانتشار غنية في المؤلفات في المرحلة الابتدائية، وتخصيص قدر وافر من الساعات لهذا التعليم على أن يتم وفقا للطريقة القديمة، وهي استظهار القواعد النحوية والتدريب على تطبيقها وحفظ بعض النصوص الشعرية والنثرية السهلة وحفظ أكبر قدر ممكن من مفردات اللغة.
1: بأرضية فكرية متينة وضع بدوي لنفسه مشروعا وبرنامجا فكريا أعطى لمسيرته العلمية التعدد والتنوع، وبالأخص الإنتاج الجاد الذي وصل إلى ما يزيد عن 150 كتابا في شتى صنوف المعرفة الفلسفية والاجتماعية، وتعد مراجع أساسية للولوج منها إلى الفكر العربي والإسلامي، خصوصا تحقيق التراث الذي أفنى جانباً مهماً من حياته البحثية والأكاديمية فيه. لم يترك بدوي أي كتاب في التراث الإسلامي إلا وقرأه.
0: كل التراث الإسلامي قرأ، الفلسفة طبعاً والعقيدة وخصوصاً علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشعار المعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية المغالية، ومفروض يطلع جزء ثالث عن الخوارج والشيعة الاثناعشرية، ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب اللي لها قيمة كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني، كتاب الكامل، كتب ابن قتيبة، الأخبار، كتب الباحث، كلها كتب توحيدي ونشرت للتوحيدي كتب. لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأت.
1: كان أول إنتاج فكري للدكتور بدوي هو كتاب نيتشه الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار هو تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته. وقد طبع الكتاب الأول 5 مرات ولقي نجاحا كبيرا في مصر وخارجها، ثم تلا الكتاب الأول كتاب ثان عنوانه الكاتب بالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ويحتوي على جملة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كتبها عن كبار المستشرقين، تنوع ومزيج فريد من نوعه تميزت به أفكار هذا الرجل.
2: تميز إنتاج عبد الرحمن بدوي بالتنوع من حيث الموضوع والإسهام، وذلك نظراً لامتلاكه أسس المنهج العلمي السليم وملكة النقد، وكذلك تعلمه اللغات، وهو ما جعله مطلعاً على أمهات الكتب والمصادر، ومجارياً في نفس الوقت حركة العلم الحديث. فقد ترجم بدوي لأبرز فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو، بالإضافة إلى ترجمته لكبار الفلاسفة المعاصرين أمثال نيتشه وهايدرج وغيرهم. وكذلك اتجه إلى الشرق حيث نقد أعمال الغزالي وابن سينا وحققها، واهتم إلى جانب الفلسفة العقلانية بالتصوف ذو النزعة الروحية، فأصدر أشهر كتبه شخصيات قلقة وشهيدة العشق الإلهي.

جمع بدوي بين متناقضات كثيرة، فمثلما كتب عن الإسلام الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، كتب كذلك عن الإلحاد تاريخ الإلحاد في الإسلام. بدوي هو صورة الأنا والآخر، يكتب عن الشرق والغرب، وعن العقلانية والروحانية، وعن الإسلام والإلحاد، كل ذلك في انسجام ويسر.

0: بالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم. بهذه المقولة العبثية والتي تحمل في طياتها أكثر من دلالة فكرية، افتتح عبد الرحمن بدوي سيرته الذاتية التي حاول من خلالها وعلى امتداد 700 صفحة تقديم ذاكرة لمساراته الحياتية والفكرية. الصدفة وحدها ربما تكون قدر كل واحد منا، ما دام أن لعبة الوجود محكومة أساسا بمنطق اللحظة. لا خيار لنا إلا إعطاء الزمان الحاضر أقصى ممكناته، لأن الموت قد يأخذ أي صفة فتتحول العلية والجوهر والماهية والمفهوم والمطلق إلى ائتلاف فكري يستهدف إعطاء وجود مبرره النظري. إنه المذهب الوجودي الذي تبناه فيلسوفنا الراحل.
1: أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: قدم بدوي إذن مثالا حيا ونموذجا كبيرا في القدرة والرصانة والعمل الجدي المتواصل من أجل تحصيل المعرفة في أصولها ومنابعها. لذلك لم يكن وجوده بمحض الصدفة كما حاول أن يوهمنا بذلك، بل إن عقلية من هذا الطراز تحتم بالفعل أرضية للعمل.
2: يعد عبد الرحمن بدوي رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر ومن العقول العربية اللامعة، أسهم بإنتاجه الفلسفي الذي ألهم وما زال يلهم الباحثين ويمدهم مصادر الفكر الغربي القديم والمعاصر وكذلك التراث العربي والإسلامي، تأليفا وتحقيقا وترجمة بما لا يستغني عنه الباحث والمثقف والمتخصص في مجال دراسة الفلسفة. والحقيقة أنه بما قدمه من كتابات إنما يؤسس ليس فقط للدراسات الفلسفية، وإنما لإيجاد وعي عربي معاصر، أو ما أسماه في أول دراساته عن نيتشه سنة 1930 أسماه ثورة روحية.
0: في شهر فبراير من عام 2002 فقدت الساحة الفلسفية العالمية هرما من أهرامات الفلسفة المعاصرة. فيلسوف استثنائي ليس فقط من حيث عدد إنتاجاته العلمية وترجماته المتعددة التي تجاوزت 150 كتابا، ولكن كذلك لتجربته الفلسفية الغنية التي دامت عقودا من الزمن الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: وفي مساحة نسأل فيها عن المستحيل، اليوم نطرح سؤالا يزلزل أركان الحضارة. ماذا لو استيقظت الصباح ونظرت إلى هاتفك فلم تقرأ سوى خطوط متداخلة لا معنى لها؟ ماذا لو فقد العقل البشري فجأة شفرة الكتابة؟
1: هذا التصور ليس مجرد فكرة لفيلم خيال علمي، بل هو كابوس حقيقي. تخيل معي أنك تريد كتابة اسمك فتجد يدك ترتجف وعقلك يقف عاجزاً أمام تذكر رسم الحرف. لقد تبخر أهم اختراع بشري في التاريخ في لحظة واحدة.
2: من الناحية العلمية واللوجستية، سيحدث انهيار شامل في الساعات الأولى. السيارات ستصطدم ببعضها في الشوارع لأن السائقين لا يعرفون معنى لافتات قف أو أسماء الطرق. المطارات ستتوقف تماماً، فلا تذاكر مقروءة ولا لوحات مواعيد رقمية. العالم سيتحول إلى متاهة كبيرة صامتة ومرتبكة.
1: بالضبط. وماذا عن الأنظمة الطبية؟ هذه هي الكارثة الأكبر. الطبيب لن يستطيع قراءة ملف المريض، والصيدلي سيقف حائرا أمام آلاف علب الدواء التي تشابهت بعد أن ضاعت الأسماء من عليها. كل الأبحاث العلمية والبيانات الطبية التي أنقذت حياة الملايين ستصبح طلاسم. نحن هنا أمام عمل حضاري يقضي على كل منجزات الطب في دقائق.
0: ماذا لو؟
2: وعلى المستوى التقني، نحن نعتقد أننا نعيش في عصر ذكي يعتمد على الصوت، لكن الحقيقة العلمية تقول إن البرمجة الرقمية هي كتابة في جوهرها. إذا نسي المبرمجون كيفية صياغة الأكواد، فلن يكون هناك تحديث لأي نظام. الإنترنت سيتحول تدريجياً إلى مقبرة من الصور والفيديوهات دون محركات بحث، لأن البحث علمياً يعتمد على النص الذي نسيناه.
1: حتى التواصل الاجتماعي سينهار تماماً. كيف ستبحث عن صديقك وأنت لا تعرف كيف تكتب اسمه؟ سنعود إلى عصر الإشارة. ستصبح الرسائل الصوتية هي المهيمنة، لكن الصوت عابر. أما الكتابة فهي التي تحفظ العقود والعهود. علم الاجتماع يؤكد أن القوانين تبنى على التوثيق، وبدونه سيسود الارتجال وتضيع الحقوق المادية والمعنوية.
2: من الناحية التاريخية، الإنسان هو كائن مميز بفضل التدوين. إذا نسينا الكتابة سنفقد اتصالنا بتراكم المعرفة. كل ما كتبه العلماء عبر العصور سيصبح نقوشا غامضة. سنعيش في حاضر دون ماض يرشدنا. سنفقد الهوية العلمية للبشرية، وسنضطر لإعادة اختراع العجلة في كل جيل جديد.
1: هذا يعني أن التاريخ سيصبح مجموعة من الأساطير الشفهية التي تتغير مع كل راوي. الكتابة علمياً هي تجميد للحقيقة، وبدونها تصبح الحقيقة متغيرة. سنفقد القدرة على نقل المعادلات الرياضية والفيزيائية، مما يعني تعطل بناء المدن والمصانع والمركبات الفضائية.
2: ربما نكسب قوة الذاكرة كما كان العرب قديماً، حيث كانوا يحفظون آلاف الأبيات الشعرية سمعاً. سيكون هناك ترابط اجتماعي أقوى، لكن الثمن سيكون موت العلم التراكمي. هنا نصل إلى لب الحقيقة، فالكتابة ليست مجرد مهارة تعلمناها صدفة، بل هي هبة كبرى من خالق هذا الكون.
1: حينما نتأمل هذا الانهيار العلمي المتخيل، ندرك عظمة الخالق الذي من علينا بالبيان. في الإسلام نجد تعظيماً لا مثيل له لهذه الأداة، فالله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم في القرآن فقال: نون والقلم وما يسطرون. هذا القسم ليس عبثاً، بل هو تنبيه للبشرية إلى أن القلم هو قوام العقل وبناء الأمم.
2: إذن نحن نعيش في معجزة يومية نسميها الكتابة، هي الرباط الذي يجمع بين معمل الفيزياء ومحراب الصلاة، هي التي جعلت البشر يتجاوزون قدراتهم البيولوجية ليصبحوا حافظة للعلم.
1: في ختام حلقتنا، حينما تمسكون أقلامكم أو تكتبون على شاشاتكم، تذكروا أنكم تمارسون نعمة ربانية حفظت لنا ديننا ودنيانا. لولا القلم لكنا تائهين في ظلمات النسيان. شكرا لكم أعزائنا المستمعين، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآية الكريمة عن أنواع اليمين وكفارة اليمين التي حنث فيها، ونلتقي أولا مع معاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآية الكريمة من مفردات. والمفردات التي اخترناها للقاء اليوم هي: يؤاخذكم باللغو، عقدتم، فكفارته أوسط، تحرير، احفظوا. الكلمة الأولى يؤاخذكم. الأخذ هو حوز الشيء وتحصيله، كما في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي حصل من أموالهم صدقة. ويأتي الأخذ بمعنى القبول، يقال أخذ الشيء قبله، وذلك كقول الله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي قبلتم. ويأتي الأخذ بمعنى الحبس، يقال أخذ فلان فلانا، أي حبسه، كقول الله تعالى على لسان إخوة يوسف ليوسف: عندما وجد الصواع في رحل بنيامين شقيق يوسف، فقرر حجز بنيامين عنده كما كانت قوانين الملك تقتضي ذلك، فقال إخوة يوسف ليوسف: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين، أي احبس أحدنا مكانه. قال يوسف: معاذ الله أن نأخذ، أي نحبس، إلا من وجدنا متاعنا عنده. ويأتي الأخذ بمعنى العقاب، يقال أخذ الله القوم، أي عاقبهم، كما جاء في قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أي وكذلك عقاب ربك إذا عاقب القرى. ويأتي الأخذ بمعنى القتل، يقال أخذ فلان فلانا، أي قتله، كقول الله تعالى: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي ليقتلوه. ومنه الأخذ بمعنى الأسر، يقال أخذ الأعداء فلانا، أي أسروه، وذلك كقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، أي أسروهم. ومنها الأخذ بمعنى الغلبة، يقال أخذه النوم، أي غلبه، كقول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه. ومنها الأخذ بمعنى الإمساك، يقال أخذ بيده، أي أمسكها، كقول الله تعالى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أي أمسك موسى برأس هارون وجره إليه، وكان ذلك نتيجة غضب موسى حين عاد بعد غيبة إلى قومه، فرآهم قد عبدوا العجل، فعتب على هارون أن تركهم يفعلون ذلك، وقد تركه معهم لحفظهم من الضلال، لأنه كان يعرف أن قومه متقلب الأحوال. فقال هارون لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي لا تمسك بلحيتي ولا برأسي. ومنها الأخذ بمعنى المجازاة، كما في قول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي ولو يجازي الله الناس بأعمالهم لأهلكهم، ولكنه سبحانه يعامل الناس بعفوه وحلمه. والأخذ في الآية الكريمة التي تليت: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تعني لا يعاقبكم. الكلمة الثانية اللغو، يطلق اللغو على ما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة ونفع، كما يطلق اللغو على الباطل واللهو والهزل والمعصية. قال تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون، كما يطلق اللغو على الكلام الذي يبدر من اللسان ولا يراد معناه. وعلى هذا المعنى جاء قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فلغو اليمين هو ما يبدر من الإنسان بلا قصد لليمين، كقول المرء: بلى والله، لا والله. وقيل لغو اليمين هو الحلف على ما يظن أنه كذلك وليس كذلك. الكلمة الثالثة: عقدتم، يطلق العقد على العهد وعلى ما يحدث من اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفق عليه، كعقد البيع والزواج. ومنه عقد العمل المعروف الذي يلتزم بموجبه شخص أن يعمل في خدمة شخص آخر لقاء أجر. والمراد بعقد اليمين توكيدها بالقصد والنية، فمعنى عقدتم الأيمان أي أكدتموها ووثقتموها بالنية. الكلمة الرابعة: فكفارته، الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، وكفارة الذنب هي أعمال تكفر بعض الذنوب كأنها تغطيها وتسترها. وقد حددت الشريعة الإسلامية أنواعا من الكفارة يطلب بها الآثم من ربه غفران ذنبه، ككفارة اليمين، وكفارة الصوم، وكفارة القتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة ترك بعض مناسك الحج. الكلمة الخامسة: أوسط، وسط الشيء ما بين طرفيه. ويطلق الوسط على المعتدل من كل شيء، يقال هذا شيء وسط أي بين الجيد والرديء. وعلى هذا المعنى جاء قول الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي أطعموا المساكين العشرة من الطعام المتوسط، فلا يجب عليكم أعلى ولا يجوز لكم أدنى. ومن معاني الوسط العدل والخير. وعلى هذين المعنيين جاء قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. ويقال فلان من وسط قومه، أي من خيارهم. الكلمة السادسة: تحرير، الحر هو الخالص من الشوائب. وسمي الخالص من شائبة الرق حرا لذلك. وتحرير الرقبة يعني اعتاق المملوك من الرق، ويعبر بالرقبة على جميع ذات الإنسان، من قبيل تسمية الشيء باسم بعضه لشرف الرقبة وأهميتها. فبانفصال الرقبة عن الإنسان تنفصل عنه الحياة. ولأهمية الرقبة ندعو الله فنقول: اللهم يا عزيز يا غفار، حرر رقابنا من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
5: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.